0: واخر تدار متولهم في الفلاحة والواحد يبعثون يقولوا لي انت الشيش ليس عبر جبلنا القاضية نمشي نكري شوية قاضية من الحنوك نجل نشوف معناها نعمل الرياضة هكاك الناتوريال الطبيعي انا واخوتي وصحابي لان حافظوا في الارض نجروا عليها مرة نضربوها بالحشار مرة كل مرة كيفاش حالة بدو نحن نسكن في المريض مدارنا هذه المدارات موجودة تو ونمشي للحنوت للشبيكة شاركت تونس في الألعاب الأولمبية في روما عام 60 بورقيبة الله يرحمه ونعم وعمل الخطاب يحس في الرياضة وأنا لدي في واجبي كجندي في العسكر جرينا اسكون الجائزة متاعي تكون 10 بكوات دخان تروب وانا من تيفس هناك الوضعية في وقتها الامكانيات وكل شيء مش متوفر وواحد يجيش منه للرياضة يعطوا الدخان عزيتهم الصحاب بعتهم ومن ثم انطلقنا
1: يوم أهم تبدأ الحكاية رجع شريف
0: جرينا برشا جريات في تونس جرينا صارت جرينا والله من جملتهم جرينا في بنزارة أنا جيت الثالث لا جيت لولاني يا رب وحطوا الجائزة وانا على ابو جلدي جاي من الدخلين من الفوز بتاعي كل يحبيني هك وقتها غادتني شوي مشيت بكيت وصم الجنرال الطبيب الله يرحمه زاد عنده مدة اللي توفى قلت له رأي هكا وهكا الحق عمالي فيه مصالحهم رجعوا له اعطوه الكوب بتاعه وهو لولاني علاش تحطوه في الشارع
2: But in the 5,000 meters, he fought a thrilling duel with Gamudi.
0: الحاصل توا نبدو في 62 والمشاركة ليا والتونس في البطولة العالمية العسكرية في أمستردام كنت انجازي في 1500 وفي 5000 الحمود الله يذكره بالخير والله يرحمه زاد متوفي شاف العدائين ويعرف وعنده خبرة شاف العدائين في 1500 بعد على وقتي أنا وخير مني قال لي لا قال لي جريت 5000 و10000 ومن فضل ربي نفوز بهم الزوج بميداليات ذهبيات في 5000 و10000 من ثم بدت الانطلاقة متاعي الجائزة لميداي عاد عطوهم المنظمين الباهي لدغم الله يرحمه وينعمه اعطاني جائزة والله يرتو عندي في الفترينة فيها كل فلاش قال لي الحب قديمة طالع الفوق ما تحبطش اعطوني رتبة عريس
1: الماضي ماهوش كان وقت فايت الماضي فيه منا فيه ضحكتنا دمعتنا أحلام صغارنا وصوت أميتنا الماضي فيه من روحنا من ذكرياتنا من عمارنا اللي خباها الزمان هذاك علاش يستحق الرجع الشريط ونسمع الأصوات نعيش اللحظات رجع الشريط برنامج يوثق يحن ويخلي الذاكرة تحكي على موجة إذاعة نرجع وين الزمان خبصها
0: شاركنا في عدة دورات ودية ودولية 64 بطولة الألعاب الأولمبية بطوكيو زاد الحق ليلتها سهرين أنا ومهذب والعياشي ما كنتش مأمل بس ناخذ ميدالية واحد هيا في 6 أيام كيلومتر في 10000 نلقى روحي في المجموعة ونحس في روحي مازلت فريش بدا يقع لي أمل باش نربح والكوكبة قاعدة الثالثة طبعا مجموعة صغيرة وأنا معاه وقتها بديت نقاس في الميدالية حصلت على الميدالية الفضية ونحها لي ديلي ميلس أمريكان في عملتها في البطولة العالمية في العسكرية في بريطانيا.
3: Keno wartet immer noch einen Blick zurück. Jetzt versucht das Tempo zu steigern. Temu lässt ihn auf der Innenseite vorbei. Keno greift auf der Außenbahn Gamudi an. Gamudi hält mit und versucht noch zu spurten. Keno kämpft großartig, Gamudi ebenso. Er hält mit. Was für ein Finale. 50 Meter noch. Gamudi hat es geschafft. Gamudi erhält die Goldmedaille. Keno wird Zweiter, Temu Dritter.
1: اليوم كنشوفوا الراية التونسية مرفوعة في أكبر التظاهرات الرياضية نعتبرها حاجة عادية، أما في ستينيات القرن الماضي كانت الحكاية مختلفة تماما. تونس كانت مازالت تشق طريقها بين الأمم واسمها مازال جديد على برشا ناس، وحتى في الألعاب الأولمبية وين تجتمع أعلام العالم الكل صار موقف يكشف قديش كانت بلادنا مازالت تبحث على مكانها تحت الأضواء. موقف عاشه محمد الجمودي بنفسه وخلاه يكتشف إنه الطريق نحو المجد ما كانش يمر كان عبر المذمار، لكن زادة عبر التعريف بتونس وعالمها بين الأمم.
0: كل وفد يوصل يهزوه بكحة فيها العلمات يرفعه، جاءوا يلوجوا ملكوش علم تونس، سهلوا سماش الصارات من القلاش، لا صارت مصر لا صارت البلدان العربية، من القلاش حتى الصارة هذا صار فيها النجمة والهلال، قالوا لي هذا العلم داكن كنت غنان هميه، شاو طول صوروه ورفعوا وجابوا لنا منه علم ورفعنا العلم والحمد.
1: رجع الشريط برنامج يوثق يحن ويخلي الذاكرة تحكي على موجة إذاعة نرجع وين الزمان خبص راه.
0: عظيمة وفولونتي وقليب صراحة أنا تنشوفك العلم يرفع رفعه تنطلع فوق البوديوم دموعي تهبط من غير لا نسعى.
1: الجمودي فتح باب التتويجات لتونس وصار حضوره على منصات التتويج أمر منتظر، لكن في زمن كانت فيه الرياضة التونسية ما زالت تبني في أسسها الأولى دفعت ثمن نقص الإمكانيات. بغياب طبيب رفق الوفد التونسي ضاعت فرصة ذهبية كان الجمودي متأكد إنها كانت في المتناول، وتبقى هذه واحدة من أكثر المحطات اللي يتوقف عندها محمد الجمودي كل ما يستعيد شريط الذكريات.
0: في الستينيات ما كانتش موجودة في جابونا، هذا تحصيل حمودي هزم مع الناس طبيب جاي من العرب صلاة جاي من بركال ولمنين جاي من بقعة أخرى ما جاش مع الوفد تف ساقي من لوتا ليش وربحت بيها سانت ميل السيري متاعي سانت ميل، وفي الفينال ربحها بابسول اللي ربحت وانا في السيري. جيت باش نهبط قلت لك هزمي حسين حمودة للدكتورة في من الوفد الروماني فوضعت تفقحها هكا يمشي كلمال ملسلس نحت جلدة رجعت للعمارة متاعنا في السيلاج الأولمبيك ولا كان ركبت على بسكيلات ونخدم بوحدي عندي السيلاج متاع السميل هذيك اللي غابتني أنا كنت ربحته في السيري ربحها بسهولة، وهو بيدو سرح قال جاء معنا جمودي من البحث نداية حرام وحرم من قلة الإمكانيات.
1: الماضي فيه من روحنا من ذكرياتنا من عمارنا اللي خباها الزمان، هذاك علاش يستحق الرجع الشريط ونسمعوا الأصوات نعيشوا اللحظات.
0: الزعيم بورقيبة الله يرحمه ماني وعدته في ترجعنا من طوكيو جبت الفضية قلت إن شاء الله في الألعاب الأولمبية الجاية نجيب الميدالية الذهبية، قال لي توعدني قلت له نعطيك يا سيد الرئيس، وفعلا الله هو كل الفضل الربي مش الواحد عني ربي وخذيت الميدالية الذهبية وترفع علم تونس يرفرف واللي تمنيته حقق.
1: الجمودي ما عادش هيك الشاب الجاي من سيدي عيش مجرد مشارك في المنافسات الدولية،
4: لكن أصبح منافس يتقرأ له ألف حساب ويحظى باحترام أشهر الأبطال اللي سيطروا على سباقات المسافات الطويلة في تلك الفترة.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط للازماتي

0: اول بطوله كره القدم نظمتها انجلترا، وانا غادي واستدعوني باش نجري غادي. هما والله اللي صبرت عليهم 39 عدى السلكسيون تاع بريطانيا، ونحن ثم ثلاثه جانب، جوز من افريقيا كاينو، وانا ورون كلارك من استراليا عنده وقتها تقريبا 7 ارقام قياسي على العالم، وتو انا نصارح بيه كاحسن عداي ونقصله في الريتم. بعد جاء قال لي يا محمد لا، قال لك ما خلتنيش نربح، هو عنده ريتم قوي يشد وما عارف يشدوه العدل. انا قلت ننجز نشوف قدامه ونقص لك الريتم باش انا نشد الريتم تاعه، انا عارف قلتنيش نربح. كذلك في ال 400 متر الاخرين الفلاش ضرب وانا انتهت وربح. تغشش المدير الفني نتاع بريطانيا قال كيفاش يجي عربي وافريقي وينحينا البطوله نتاعنا، قال لازم نستدعوك العام الجاي. قلت له باه الله يبارك، وراه المايوري قال لي قلت له كيفاش عندي مترجم يتكلم شوي بالفرنسية والانجليزي هو اللي يترجم لي. قلت له راه المايوري قال لي ونجي، كان ربحت ربحت ما ربحت بس اللي يربح صح لي. زدت عامتها زدت ربحتها، جاني المدير الفني حط ايده على راسي قال لي انت من القوة في الكام تعرف كيفاش تجري كيفاش تقسم معناها قوايا، ونعرف وقتاش نضرب وقتاش ما نضربش.
1: مع الوصول للألعاب الأولمبية في مكسيكو عام 68، كانت ملامح الأسطورة التونسية بدت تتشكل بوضوح، من سباق الآخر ومن تتويج الآخر كان محمد الجمودي يفرض اسمه بين كبار العدائين في العالم.
0: الألعاب الأولمبية في المكسيك، والسيري دوف من الاتحاد السوفياتي، وكانوا من كينا الزحة عليها. قال لي قلت له باش نتعاون وندل، قال لي كيفاش وشكون باش يربح، قلت له تربح انت ولا انا ديما نمشي بالتواضع. زه علي وغمز صاحبه معناها جمودي يخرب، انا قلت له باه يا من ربي طويل، وكان روسي الحق والاسترالي كما تفهمنا ما ردوش الريتم يزم على خاطر هو معنا كاين، وهذا قوي ياسر الفينيش، والوحيد اللي يقهر بالالتيتيد رغم صعوبة الالتيتيد هو العبد لله. والتو نتقهر في ملتقيات دولية راح يعمل ركهرتني، عملنا مع بعضنا تعاوننا الثلاثة في سيري دوف وشي كلارك، وانا كل مره يخرج انا مع ودي الساعه الناني نهارتها قمرت وليت الماني فلمت مع الجماعه، وصالح خاطر هو بصراحه اقوى مني فينيش تايل، وخاطر اختصاصي 1500 وانا 10000 و5000 ديما الريت متاعي يضعف، واللي تعاوننا في الاخر في الامطار الاخراني والله جون فادو من فرنسا التو يقول لي راني نسيت روحي اللي انا نجري في ال 400 الاخراني، قعدت نتفرج فيك كيفاش انت واكل لي دو افريكا تتضارب، قال لي نسيت روحي اللي انا ونحن مدوبلين دورة البيست 400 متر. ما عزب بصراحة هي ذكة ليانة في الالتتيدة، بالرغم حصلت على الميدالية الذهبية وفي العشر الاف على الميدالية البرونزية، حق كنت حاضر كما ينبغي حاضر وكفاش من جميع ما من الخبرة من الفينيش من حاضر جملتها، مشيت 4 مرات قبل الألعاب الأولمبية، أما نمشي مع الوفد الفرنساوي من غير مدرب من غير مناجر واحد، وديما نربح عودت بالربح الأربع سنوات.

0: ديما ناخذ فيهم 200 دور في الارتفاع، تعودت بالارتفاع.
1: لأنه الأبطال الحقيقيين ما يرجعوش وحدهم، رجع محمد الجمودي ومعاه فرحة شعب كامل، رجع ومعاه ذهبية أولمبية، ومعاه حلم تحقق لتونس الكل، من المطار للشوارع ومن المقاهي للبيوت، كانت البلاد تحتفل بابنها اللي سبق الجميع ووصل للقمة. استقبال استثنائي البطل الاستثنائي توج بلقاء الزعيم الحبيب بورقيبة اللي كرمه باسم تونس الكلها.
0: وقت اللي ضربوا للنشيد ورفضوا في عالم تونس، دموعي هبطت من غير لا نشعر نبكي وبار. كان استقبال عظيم كبير ياسر، الوزراء والله يصدقني محمد المزالي ومنذر بن عمار وفؤاد المبزع حالتيني فوق الكاف، متعرضوا لي من البحر من في الطيارة وحبتولي فوق الكاسم. كان استقبال الحق يستحق كما النتيجة كما الاستقبال كان عند حسن الظن من المنظمات كل حتى من الجزائر، والله الأشتات من المطار القديم حتى التونس حتى الباردو، منظمات كلها متعرضة في الكياس، واللي جايب كنوار واللي جايب لفتات، واحد استقبال عظيم. برقيب الله يرحمه ويلعم حول حتى القفصة واستقبلني في مستطراتي في قفصة في الولاية، وعلق لي وقتها قراد ملازم في قفصة. تاريخ ما تتنساش هذيك، يقولوا المسؤولين الغادي يعمل الفوز والمسؤولين والوالي والواحد، جابوا 5 قرادات من رقيب حتى لجودة. هو قال لهم لا لا قرادوا في شيء، وبعد ذلك يطلع يقول هذا معلق نجمة، نحاها من كتبه وعلقها لي. إحدى السيارة بيجو وقت هكت فكات أول ما خرجوا الفلوس، لا مش فلوس، إحدى السيارة الحق. وديما بس يصير الوزراء وكلهم شوفوا غير أنا ما نطلب شيء، وين قابلوا الوزراء معاي كلهم مش يطلب، أعطوه أنا ما طلبت حتى شيء، كلهم اللي تعملوا أنت ما ذكروا.
1: إذا كانت مكسيكو منحت الجمودي أجمل لحظات العمر، فإنه ميونخ خلت في القلب أثر من دفرش بسهولة. سباق واحد كان كافي باش يتحول لذكرى موجعة
0: في ميونخ 70، طح خايبة ياسر ليت في 10,000، ما كانتش منتظرة وصدقني، بالرغم هاني جيت الثاني في 5,000، كنت نجي لولادي في 10,000، أما الطيحة هي اللي هلكتني تحت فيها. أيحوني يتسمى وما هوش تعني، ما أنا راني نقول كان الواقع آه لازم فيرن هذا وليربح، ونحن وراه بس أنا الشعب جي ساقي فوق منه هكا. أنا تخطيت وقت وهز سيقيه الزوز يضربني، صدقني لين سقطت الذاكرة، طحت وجيت على كتفي على الباب وقعدت مدهش، قعدت يمكن تيل ولا شهر ما نعرف بالضبط قداش. وقت اللي قمت العطش ما كنت نمشي قدام، بس نخلط على المجموعة رجعت بالعطش اللي نجدوا لي كل مسؤولين وين ماشي، قالوا لي كنت ذاكرة بصراحة.
1: التوين سيعرفوا محمد الجمودي البطل صاحب الميداليات والتتويجات والإنجازات الخالدة، أما بعيد على الأضواء وصخب الملاعب ثم وجه آخر للرجل، خفايا وحكايات ما ترويهاش الأرقام ولا الألقاب، بحثنا عليها داخل أسرته، وكانت البداية مع أقرب الناس ليه، بنته نادية الجمودي.
2: عسلامة، مرحبا بإذاعة قفصة بمستمعينها، أنا نادية الجمودي بنت محمد الجمودي، كلكم تعرفوا بطل أولمبي، باش نحكي عليها ونحكي على الإنسان بالأخص.
3: محمد الجمودي الإنسان ما نجمش نلخصه هكا في كلمتين، خاطر هو الإنسان وهو الأب، هو الصديق، هو المعلم، كلكم تعرفوا معناتها الجانب الإنساني بتاعه، قديش الطيبة بتاعه، قديش التواضع بتاعه، حبه للرياضة، حبه للوطن، هذه معناتها رجل يقول مقدمة سطحية، أما ما كان من

0: هزت له المغال متاعه وكل، الحمد لله جري وجاب ميدالية فضية أخرى. ما يقعد هو يقول لي كرياضي، يقول لي ياسر ياسر متغشش للتوا كيفاش ضرب الفينيش قبل الوقت، وكان بوتيتر كان ينجم يجيب ميداي دور، و سي سور خاطر الفينيش تاع بابا ما شاء الله قوي بالكدا بالكدا. فما زادا من الشخصيات اللي اثرت في بابا واللي يحبهم برشا، ما ننساوش زادا الزعيم الحبيب بورقيبه اللي كرمه في قفصة وتنقل مسقط راسه بعد ما ربح الميداي، من الشخصيات اللي أثرت فيه واللي بابا يحبهم برشا. وسي سيغ فما شخصيات أخرين يمكن أنا توها كمان استحضرهمش الكل.
1: برشا أبطال يعترفوا اليوم أن الجمودي ما كانش مجرد بطل سابق، بل كان سند وموجه وناصح. من بين هالأبطال البطل الأولمبي السابق عبد الرزاق القطاري اللي جمعاته بالجمودي علاقة بدت في الرياضة وتحولت مع السنوات لصداقة واحترام متبادل، ومازال لليوم يدعو إلى تكريم هذا الرمز الوطني وهو بين أهله ومحبيه.
2: إن شاء الله نقدم حصة متميزة تليق بضيفنا الأسطورة محمد الجمودي. حبيت نقدم روحي أولا عبد الرزاق القطاري، عدى دولي سابق فترة ما بين 78 و 92، عضو جامعي سابقا بالجامعة التونسية لألعاب القوى، ومدير فني بعدة فرق بدولة الكويت ومدرب في ألعاب القوى. بديت قد كما قلت لكم 78 و 92، يعني والأسطورة محمد الجمودي اعتزل اللعب سنة 77 بعد موريال. أنا نعتبر أنا وزملائي من الجيل المحظوظين جدا، لأنه مباشرة بعد اعتزال الأسطورة محمد الجمودي اللي هو يعتبر ثروة وطنية في بلادنا، نعتبره محظوظين لأن كان المسؤول الأول على لجنة المنتخبات بالجامعة التونسية لألعاب القوى. وكي نقوله محمد الجمودي تعرفوا مشاكل الرياضيين عديدة لا تحصى ولا تعد، كان وراء انتداب العديد من الرياضيين للجمعية الرياضية العسكرية بتونس، كان يمشي للأفواج وصحبة الفنيين ويختاروا اللاعبين وبرزوا على يده أجيال وأجيال. وأنا واحد من الرياضيين اللي ساعدني في مسيرتي الرياضية من أيام الدراسة متاعي حتى التاريخ اعتزالي. وبالمناسبة نستغل هذه الفرصة لأقدم للأسطورة كل الشكر كل الشكر كل الشكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. جميع الأبواب معناها ما فماش معناها كي تصير لنا خلل في العمل متاعنا. أنا كنت موظف بالشركة الوطنية للسكك الحديدية، غالبا في التربصات متاعنا تتوقف الشهرية بالشهر وبالشهرين، ولكن وقت اللي يوصل لك المراسلة والتفرغ متاعنا والكل ويراجع، وأكثر من مرة معناها يراجع المدير العام للشركة متاعنا، يعني ولينا احنا أنا وصاحبي الحبيب الرمضاني ولينا أمر عادي بالنسبة لنا كي تتوقف الشهرية شهر وشهرين. نعرف بمجرد دخوله لممرات شركتنا ومراجعة المكاتب ومراجعة خاصة المدير العام ترجع الشهرية وتتصب، وهذا حاجات يحسبوا للأسطورة محمد الجمودي، أنه فما إحاطة معنوية واجتماعية بجميع اللاعبين وليست مقتصرة على لاعبي الجيش فقط، وهذا يحسب له.
3: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عشت في الذاكرة.
2: بالنسبة للمواقف الإنسانية أنا كثيرة لا تحصى ولا تعد، يعني في الفترة اللي عديتها أنا في إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية بوصفها تحصلت على 3 ميداليات أثناء الفترة ذيك، بطل العالم العسكري وميداليتين فضية في اختراق الضاحية، واحدة بالجزائر وواحدة بتونس. أنا كنت نشوف يوميا الأسطورة محمد الجمودي في مكتبه، وكانت الناس صدقوني تجي على أبسط الحاجات وما نجمش يرجع حتى واحد من كلمة لا ما تسمحهاش من الجمودي، ما نجمش الجمودي هكا، لدرجة أنه فما برشا ناس مثلا يجي يقول لك الجمودي ما عندوش كلمة. لا، الجمودي عنده كلمة وعنده كل شيء، ولكن الجمودي أحيانا يبدأ خارج ماشي الشخص ما بشي يحلوا مشكلة، يلقى قدام باب الجزرنا مشكلة أكبر وما أكبر، وحتى تبدأ بسيطة والحاجة يحشم ما نجمش يقول لا، معناها يقول لا يولي يتأخر عليك السيدة ذاك مثلا ساعة ساعتين، هي

0: بسببها عفويته، معناها ما نجمش يرد الناس وكل.
1: على موجة الإذاعة نرجع وين الزمان خبصها
0: دوليا، معناها احنا حكينا على الجانب الإنساني في تونس، طبعا نحكيه على الجانب الدولي للأسطورة محمد الجمودي، لأنه كان يترأس الوفد، مشى معنا أكثر من مرة لبطولة العالم لاختراق الضاحية، وجه رياضي عالمي معروف جدا. احنا الوفد التونسي كي يبدا معنا الاسطوره محمد الجمودي نحظى باحترام وتقدير، معناه حتى لي سبونسور نتاع الماركات العالميه والكل معناه يتهاتفوا على الجمودي، يحبوا يلبسونا الفريق نتاعنا، معناه كل واحد يعني حتى كي يقولوا خاطر فما عقود هي بين الدول انه تلعب بس ولا الحاج. انا نتذكر مره زميل جري معاه اسمه هيرماس كان ما غابتش عني الأسماء، عنده العلامة، معناه قال له عادي مادامو مذوم أولادك، أعطانا وقتها المجموعة الكل، أعطانا بوانتات اللي هي البوانتات هذه معناها تعتبر مفقودة في بلدنا ما يبيعوش فيها، معناها وكي تلبس بوانت معناها عندها القيمة. هو قال له عادي، معناها أنتم عندكم عقد نجموا يستعملوهم حتى في التمارين، وأنا باش نلبسهم على خاطرك أنت، وأنت راك عزيز وغالي وحاجات، معناها حتى المنظمين معناها كل ما مشي معانا الجمودي يستقطب الأنظار ويستقطب العالم، وتحس الوفد التونسي متميز يعني بوجوده معانا. يعني بصراحة معناها كما أنا نقول أسطورة، كما نقول كرمز من رموز البلاد، ثروة وطنية، يعني ربي يعطيه الصحة وطولته العمر ليومنا هذا. معناها هو وراء الرياضيين يفرح تو نحكي لكم على موقف يحصل في البطولة العربية، شاف الجزائر والمغرب يعبروا على فرحتهم بعد البطولة داخل المضمار، سجل غياب المنتخب التونسي ما نزلش للمضمار، نزل من المنصة الشرفية عرضته قدامه، قال لي قل لهم يهبطوا، قل لهم يهبط حفينا أولادنا باش يهبطوا، حب يشوفك اللحمة المغاربية ما بين تونس والجزائر والمغرب. وفعلا نجحنا، وحتى اللي واقف في الباب قال له افتح الباب، تحس فرحة كبيرة، معناه تحس يعني بالإضافة للوطنية متاعه معناها وتونس والكل، تحس عندك الوحدة العربية والمغاربية والعرب الكل راهو تحب الجمودي وتقدره وتحترمه. أنا شاهد عيان على الحركة هذه متاع تونس والجزائر والمغرب، شاف الحركة ثنائية ما بين الجزائر والمغرب بصفة عفوية، كان حريص على نزول الوفد التونسي باش تكون ثلاثية وتكون كيكة وحدة مغاربية رياضية بعيدا عن السياسة ومشاكلها والكل. بصراحة دايما يهتم بالأمور هذه، له مني كل الاحترام.
2: السياسة والرياضة رم يتمشوش مع بعضهم، أمام الأفريقيين كل انسحبوا، قاعدة تونس أنا شاضح عندي السيرين تعدي 100 متر في نص الليل، تجي التعليمات في برجيبة الله يرحمه ديما يقول الجملة نظام مع خيالنا الأفريقيين الجملة نسحب، عاد في العشية نترينا وجاني ويلكار هذا من جنوب أفريقيا يعمل التونسي فيري فيري جود على تونس، دخل الرياضة في السياسة انسحبوا منها. في البيت راقد جتنا نص الليل في موريال، الأفريقيين الكل انسحبوا على أجل جنوب أفريقيا، تونس ما انسحبت، قعدنا لأخر وقت صابح عندي الفيلان على شكل عداي متاع جنوب أفريقيا جاء وعلق لي السيني متاعهم، قال دخل السياسة في الرياضة، قال لي تونس زوري زوري جود. أنا الخبرة والقوة ونفس الوقت اللي حققته هو في البريود ذاته، تحرمت من دامي داية على أجلك الانسحاب، ربي سامحهم. هذا شنكو
1: الماضي ما هوش كان وقت فيه، الماضي فيه منا، فيه ضحكتنا، دمعتنا، أحلام صغارنا وصوت أميتنا.
0: مواقف عديدة معايا كما قلت لكم، وأنا نعتبر ابنه معناها ولا الأخ الأصغر ولا أي حاجة، معناها يعزني برشا الجمودي، وأنا في تواصل مستمر معاه ليومنا هذا. يعني أنا سنة 93 كاعتزلت اللعب دخلت للمكتب الجامعي، نلقى روحي ما بين كبار الضباط وما بين الأسطورة محمد الجمودي ورموز في التسيير الرياضي. كنت أصغر واحد في المجموعة. وزعوا المهام في أول اجتماع، معناها بعد النجاح والكل يوزعوا المهام. كنت صغير، ما زلت بطلت الجري عندي شهرين أو ثلاثة، طبيعي ما عنديش الخبرة. المجموعة رأت أنه رئيس الجامعة والمجموعة اللي معاه كانوا متقاسمين اللجان والكل، أعطوني عضو عادي، معناه ما عندي حتى لجنة، مانيش مهم وكل شيء. الجمودي في البداية ما انتبهش، لكن كي جينا باش نختموا الاجتماع بداوا يقروا في اللجان، لجنة التنظيم، لجنة المنتخبات، لجنة التأديب، لجنة النسائية، عدة لجان تكون في المكتب الجامعي. جمودي تدخل وقتها وكل شيء وقال لهم لجنة المنتخبات أنا نتنازل عليها لعبد الرزاق القتاري، وخذيتها اللي هي كانت يعني كي نقولوا 93، كانت عنده 16 سنة، من 77، من خلينا نقولوا من 98، من أول ظهور له في المكاتب الجامعية حتى دخولي أنا، يعني دخلت خريت لجنة المنتخبات. وهي هذه برشة في المكتب الجامعي كانوا يغضوا عليها النظر احتراما لشخصه وما يحبوش يتكلموا، حتى واحد ما نجم يتجرأ يقول اعطيني لجنة المنتخبات. أنا تفاجأت ونعتبرها حاجة كبيرة ودخلني من الباب الكبير. موقف آخر نتذكره، أنا جيت بعد رحلتي في الكويت، على فكرة أنا مشيت للكويت عام 97، كي جيت من الكويت جيت باش حطوني مدير فني للبطولة العربية، قلت له باش نطلع، قال لي لا متشيش وحدك، لازم نطلع معك انا. فطلعت انا وياه نهارتها، معناها اول في اول حضور لي بالجامعه طلع معايا، معناها دائما يدعمني، معناها ما هذا ما ننكروش شيء ذا.
1: رجع الشريط.
2: حسين حمود الله يرحمه وينعمه هو اللي كونني، ما كنتش متخيل وكون الرياضه في شاره الدفاع، الرياضة والرياضة في وزارة الدفاع تنترى ومسيطرة عليها، لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي. رأوا كنا بطولات العسكرية كنا نتنافس عليها المغرب وتونس وبلجيكيا وبلدان العظمى. والله الأمريكان يقولوا لي يا محمد ارتاح، هذا في بطولات العالم العسكري، يقولوا لي يقعد ارتاح ما تجريش وخذ المدعي ما تتقلقناش بركة. الأمريكان ما أدرك ما استعرفين بي.
1: إذا كان محمد الجمودي صنع أمجاد خالدة فوق المضمار، فإنه الأثر متاعه ما توقفش عند حدود الإنجازات الشخصية. فبعد سنوات التتويج اختار أنه يواصل خدمة الرياضة التونسية من مواقع أخرى، كمؤطر، كمسير، وكرجل وضع خبرته على ذمة الأجيال اللي جات بعده.
0: على مر السنين الجمودي هو الأب الروحي لرياضة ألعاب القوى، وغالبا نتذكره معناها بعد الدكتور رضا مراد كان وراه وجود الجنرال عبد الفتاح الجراي على رأس الجامعة التونسية للعاب القوى، ويمكن أول تنسيق حصل معه هو. كذلك الجنرال الله يرحمه الجنرال عبد الفتاح الجراي، كذلك الجنرال مصطفى درغوط الله يرحمه، كان هو في أول اتصال به، الأول من الشرطة والثاني من الجيش. كان هو يحب يجيب الوجوه الرياضية العسكرية البارزة لخدمة الرياضة. بعدها الدكتور طيب البسومي، دائما جمودي يحب الخير للرياضة ذي، ويحاول يحط النخبة على رأس الجامعة التونسية لألعاب القوى، وغالبا ينجح في اختياراته. كواحد من أسرة ألعاب القوى وباسم الجميع نشكر الأسطورة محمد الجمودي على هذه المجهودات والبصمة التي غالبا ما تترك أثرا طيبا يفرح الجميع الرياضيين، تفرحه الميداليات الذهبية والإنجازات، يفرح بالأبطال في الملعب، يستقطب الأنظار، ما يقلقش في أي محضر أنا نشوفه، معناها الأولاد الصغار والعائلات يحبوا يصوروا معاه بصدر رحب، بيصوروا ويقعد معهم ويحكي معهم. وهذه أخلاق، وهذه أخلاق الجمودي اللي تغيب على بعض الرياضيين. والجمودي معناها توج أكثر من مرة في الألعاب الأولمبية.
1: رجع الشريط.
0: جمودي توج سنة 64 في أولمبياد 64، توج بالذهبية في مكسيكو سباق الشهير مع كاينو المرتفعات، لكن الجمودي كان حاسم في سباق 5000 متر وتوج بالذهبية. توج 72 لأسباب سياسية، كان حاضر سنة 76 لكنه لم يشارك، تونس ما شاركتش مش الجمودي. والله قد ما نحكو راهو على الجمودي، معناها الجمودي يحب له شريط سينمائي ويحب له كتاب ويحب له، وبصراحة لازمنا نرجع جميل الرجل هذا. معناها أنا نستغرب إلى يومين هذا علاش ملعب ألعاب القوى ما تسماش باسم الأسطورة محمد الجمودي على غرار المرحوم حمادي العقربي. لا احنا ما نستنوا، لا ان شاء الله ربي يطول في عمره وان شاء الله يشوف اللافتة ويحذر ويرفع عليها هو الستارة. علاش يرفع عليها واحد آخر؟ يرفعها هو بيده كما رفع العلم التونسي ورفعوه ما يحسب للجمودي أنه وزراء وكتاب دولة رفعوا الجمودي وقت إنجازاته على الأكتاف كما فرحنا وسهرنا الليالي. اليوم احنا نحب الفرحة على عيون الجمودي بتسمية ملعب ألعاب القوى باسمه، وهذا أبسط الأشياء وهذا أقل جميل الردوه للجمودي. راو أنا نوجه نداء لسلطة الأشراف، للحكومة التونسية، لسيادة رئيس الجمهورية، لازم جامعتنا تتحرك وتراسل الهياكل الرياضية، الحكومة، رئاسة الحكومة. أنا نشوفها حاجة بسيطة باش تجي الملعب ألعاب القوى برادس تردوا ملعب الأسطورة محمد الجمودي. لليوم الجمودي يعطي رياضتنا، يعطي ويحب يشوفها في أعلى المرات. برافو برافو برافو للأسطورة اللي معناها راهو كيما أنتم تنظروا له في إنجازاته الرياضية، راهو الجانب الإنساني والاجتماعي والمعنوي راهو ما فماش وقتها. أنا نذكر كي نبدأ نجري ومن كل بلاصة يطلع لي يدخل هو يجري معناه ويحثك على البذل والعطاء. أنا في فارندورف وقت ربحت بطولة العالم العسكرية، صدقوني نقص كان يجري معي، كان في المنصة الشرفية كي شافني هبطت إنسان كي يوصل للكلوار تروى عبارة يجري معاك. وأنا لاحظت هو كان لابس الزي الرسمي، لاحظت حتى الكاسكيت طارته وهو ما على بالوش بها. المهم أنه فما تتويج تونسي وفما فرحة تونسية شارك فيها بنصيب كبير، يرحم والديه ربي يفضل له عائلته، ديما يبقى أخونا بونا كل حاجة في حياتنا الجمودي. أنا نعطيكم حادثة حصلت لي ليانا وزملائي الكل يعرفوه. أنا نهار الأربعاء مانيش ضمن الفريق العسكري اللي باش يمشي لبطولة العالم العسكرية في أمريكا. تم اختياري يوم الخميس بعد الطابور لأسباب يعرفوها أصحابي وكل شيء. وقتها نهار الخميس وين الرحلة متاعي نهار الاثنين. أعطاه معناها القيادة والمدرب قرروا أنه يتم ضمي للمنتخب العسكري معناها وكل شيء. الحمد لله توجت وقتها بطولة العالم العسكرية. نهار الخميس وقتها كلموني القيادة معناها بين تسجيل اسمي وبياناتي والكل، أنا ما نجمتش نجيب الجواز السفر متاعي، كان نهار الخميس العشية معناها مش العشية ما بين الظهر والعصر جبت جوازي لدارات مسكرة. معناها الجمودي بدأ الإجراءات متاعي باش يحضر لي دو فيزا نهار الجمعة وأنا نسافر نهار الاثنين، لزوز دو فيزا، واحدة لألمانيا وواحدة لأمريكا، اللي حاجة معني تشوفها شبه مستحيلة، تحس كأنه مثلا دخلوا فيك غولة عيطولك وممكن ياسر إداريا ما تكونش حاضر، معناها ما يحضروا لك شوراق. بيروح الجمودي بعلاقات الجمودي، أنا نشوفها حاجة ما كنتش مصدق، معناها أنه باش يجي نهار لحد. وقبل السباق كانت عندي وقتها باش نشارك نهار لحد مع فريقي في تونس، ونهار لحد قبل السباق انا مازلت في الليشوفمون، مازلت ما دخلتش للتيرا، وسمعت الجمودي جاء وكدوب ما خزرت له كي مد لي باسبوري على المضمار، حليت الباسبور فيه دو فيزا، واحده لالمانيا، يعني انا نلعب نهار لحد العشيه وغدوه الصباح انا باش نركب في الطياره. يعني كي يجيبك الباسبور نهار لحد، حل سفارة أمريكا قالوا له إجا استلم الجواز نهار لحد بحكم أنه إحنا نسافر نهار الاثنين. أنا مشيت لفلوريدا في ساعات قليلة، أنا نقول يرحم والديه شبه مستحيلة، تخيلوها والأولاد يشهدوا أبناء جيلي يشهدوا بذلك. وكاننا نلقى الجواز ذاك في الفترة ذيك متاع الثمانينات، تو تشوفوا التواريخ تلقوا ما بين فيزا ألمانيا وأمريكا نهار، اللي توا مثلا أنا على أعطيت المثال هذا، توا في وقتنا الحاضر تسمع بعديد الرياضيين ما سافرش ولا منتخب ما سافرش، علاش؟ ما حضرتش الفيزا، اللي حاجات لا تقبل مع للرياضيين. معناها انت ماشي تمثل في دوله والكل، لازم دولتنا تتدخل على اعلى مستوى، معناها مع السفارات. يا اخي انا وين ماشيين؟ ماشيين باش نمثلوا دوله ونرجعوا. شوفوا الحاجات اللي كان يعمل فيها الاسطوره، وانا نقول لك راهو اليوم من هذا كان ياخذ ملف في يده يخلصه.
3: كل ما استعاد محمد الجمودي شريط مسيرته يتذكر الانجازات والتتويجات بكل اعتزاز، اما زاد يتذكر الصعوبات اللي رافقت جيله من الرياضيين، فبالنسبه لي تبقى منقوصه بسبب واقع الرياضه التونسيه في الوقت هذاك.
2: كارياري الرياضي ما حققتوش كما الحب انا ونتمناها. راي موهبتي تسمح لي، كان تو نرجع كل فيلم كنت نعمل خير ما اللي عملته تو، لا من الارقام القياسيه ولا حتى من الميزان كنت نعمل خير. هذه حاجه قعدت في، والحمد لله نتائج اللي عملتها ما عملوهاش برشا في العالم، لكن منقوصها انا حسب رايي انا كنت نعمل خير.
1: على موجة الإذاعة نرجع وين الزمان حبس.
0: أنا بكري ذكرت ملعب ألعاب القوى برادس، كذلك زادة معناها فما حاجة يريد احنا الهياكل الرياضية على مستوى الجامعة، على مستوى الشركات، المؤسسات، سلطة الأشراف، رئاسة الحكومة، شبيه احنا أول دولة عربية كنا في ألعاب القوى، وتاريخنا مجيد، والجمودي توج وبعد فترة توجت حبيبة، علاش لا احنا توا ما نعملوش ملتقى محمد الجمودي، كتاب شريط سينمائي ما نبطلوش الحكايات على مع على الجمودي، وإن شاء الله نشوفوا الحاجات اللي تمنيناها واللي تمنيها هو خاصة الجمودي. يلزمنا احنا نرد الجميل، وفي القريب العاجل نجي ولكنا ونحضره ويحضر الأسطورة ويرفع الستارة ونقره ملعب الأسطورة محمد الجمودي.
3: من سيدي عيش لطوكيو المكسيكو لقلوب التوانسة تتواصل الحكاية، رجعنا الشريط وسمعنا صوت الخطوات من جديد، خطوات بطل سبق زمانه ومازال حضوره يجري في الذاكرة.
1: رجع الشريط، رجع الشريط،
4: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
1: رجع الشريط، إذاعة قفصة، مراية الكلب.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: عرض الملتقى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبس الذي انتظم منذ أيام إلى نحو 35 تفاهم أولين بين مؤسسات اقتصادية من البلدين، وذلك وفق بلاغ صادر اليوم عن الوكالة النهوض بالصناعة والتجديد. سجلت محطة الرصد التي يشرف عليها المركز الفني للتمور ومركز البحوث الفلاحة الوحية بيتقاش إصابات محدودة بعنكبوت الغبار في بعض واحات ولاية قبلي، وهم يساد الإسراع بالقيام بعمليات المداوات العلاجية وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي محمد بن عبد اللطيف. قررت الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم 13 من جويلية الجاري احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة. أعطى وزير الشؤون الدينية خلال اجتماع اللجنة الوطنية الحج والعمرة إشارة الانطلاق الرسمي للتحضير للموسم الحج المقبل، وذلك بعد تقديم عرض مفصل حول النتائج الأولية لاستبيان المنجز وتقييم مختلف الخدمات المقدمة للحجيج في الموسم الماضي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل التفاوض مع إيران، معرباً عن اعتقاده بأن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حاملة الطائرات شارل ديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، مهنية بذلك انتشار على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
2: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

0: تفضل تفضل ادخل.
1: السلام عليكم سيدنا. سيدنا سي شاد اللي خذنا دار خالت عليا توا.
0: يا سي خلف الله بالحق يا اخي سي الحبيب بورقيبه وسي صالح بن يوسف لفقوا لهم تهمه خطيره.
1: اي نعم سيدي لفقوا لهم تهمه تباصي اخطر منها ما فماش.
0: شنو هي التهمه قل لي؟
1: التآمر على امن الدوله الداخلي والخارجي.
0: شنو شنو؟
1: اي نعم.
0: تو هذا معقول؟ هذا صواب؟ التآمر على امن الدوله ضربه واحده؟
1: ماله الفرنسيس يستناو فيها وجاتهم لديهم متقلقين من القادة البارزين واللي روسهم كاسحة.
0: تقول انت الشكارة والبحر يرميهم في الحبس وينفيهم وهكا يضمنوا اخماد التحركات دويو.
2: مادام فما رجال شي ما يتغير يمشي قائد ويجي قائد.
1: وينك يا سي شادلي؟ مشيت للسجن العسكري وصلت عليهم ولا لا؟
0: طمنا يا سي شادلي قل لي سي الحبيب وسي صالح وسي المنجي سليم وجماعة اللي معاهم وين تو؟
2: كانوا في السجن العسكري ومن بعد هزوهم للسجن المدني وتوا قالوا لنا نقلوهم للسجن العسكري في تبرسك.

0: وإيش يا الهرب؟ كحقرتني خلاص.
1: وش وش وش ناية حقرتك؟ وش عندك عملت لي هالجمعة؟ اقتلت لي ركبة ولا سرقت لي سرقة؟
0: ناية بالحق حسيتك موطية في العين الهذبة. اسمعي، كانك على خدمتي في مرقد الخيولة ناية سيبها من غدوة، أو كانك على صعبتي في التيجاني ناية بطبيعتي مبخر بريح مانتي قاش غلاص غير الوقت تلعرب برك ربطني بيه في الخدمة الهذبة.
1: الله الله الله الله، لم كنتي طلعت قلبك اسود هالجمعي.
0: لا لا الهذبة، من وقال لي قلبي اسود؟ ناية مانتي قاش التيجاني مبخر بريحتي عالجال عالجال مغروم بيك الهذبة. وناي وناي بالعربي غير عليك حتى من نسمة الهذبة.
1: حليلي قديش يكحرني عيونه يخوفوا. حليلي وناي وحدي في مرقة الخيول، ايش عندك الدني الهذبة؟ وايش عندك الدني
0: الهذبة؟ واش بيكي سريحتي؟
1: ناي عطشت هالجمعي، جيب لي حلة بالماء.
0: الدلل الدلل يا الهذبة وزيدي دلالك، الدلل يا هذبة غالية وزيدي دلالك، طلبك غالي ونايا رخيص يا الهذبة.
1: اذهب اذهب اذهب اذهب، الحمد لله. وتوكينا ازربي ازربي يخرجي يا الهذبة، الجمعي مقيلة مش في وعيه. حليلي على روحي، عينه يتراكسوا، حليلي ترعبت. لمكن تيناية لازم لي نسرسم بالمخزن، كيجي بحلاب ما يلقى كان جرتي على التراب. اخرجي يا الهذبة اخرجي اخرجي اخرجي.
0: هذبة يا الهذبة، وش بيه طارت

0: يا مرحبا بسي صادق الزملي، نورت الجنينه يا نوار الجنينه، ربي ما يحرمناش من طلتك.
1: يعيشك يا زلمه. تي وينك يا راجل؟ عندك مده ما ظهرتش.
0: وين نظهر؟ الدنيا تغلي هكا هكا بالمظاهرات والسياح والجدارمية ماشيين جايين ورصاص يا سيدي، وناس موتة وناس مجاريح، وتحب تراني؟
1: هي عطوة عندها أشهر ملي ركحت الدنيا.
0: إيش نو ركحت حتى هو ما خلاو ما عملوا، قتلوا برشا ونفاو برشا، الله يهلكهم، الله لا تربحهم، الله لا تنجحهم، الله لا تبارك لهم.
1: قولي يا زرقة.
0: نعم نعم سيدي.
1: سي محمد المنصف وشادي خزندار ريتهمش؟
0: ريتهم قبيلة مشاو من هوني، ذول يعملوا في دورة في الجنينة.
1: همشي برا انتي توا يسرك على روحك.
0: الله يبارك سي سيد.
2: والله فرحت انا شوية بالليل العظيم، عمل جو كبير ياسر. سيدي المنصف، شنو رايك لو كان نمشيو نتفرحدوا؟
1: وين باش تفرحدوا في هالوقت يا شادلي؟
2: قلنا نمشيو للكافي شانتا يا صادق، انا وانتي وسيدي المنصف في ساحة البيقة، ونتفرجوا في توحة اللهلوبة، شنو رايكم؟
1: قصدك فتحية خيري؟
2: اي اي اي
1: معقول.
3: انا الحقيقة عندي مدة مشيتش للحفلات بعد الاقترابات الكل، قايد حلو وزيد فتحية خيري قامة فنية وصوت شجي يا سي شادلي.
2: ما لا تعرفوا كيفاه يا جماعة، ايا شدوا جرتي وتبعوني. ايا

0: ملا متعة، ملا متعة. ريت يا سيدي المنصف، ملا صويت.
1: أنا تطلبني برشا فتحية خير، وديما نحب نحضر حفلة.

0: فتوح. الله الله الله الله،
1: ما شاء الله عليك، عين الحاسد ما تديك يا فتوح.
2: يعيشكم يعيشكم جمهورنا العزيز، نشكركم على الحضور الليلة، وما ننسيش باش نشكر الموسيقار على آلة الكمانجة قدور إصرار فيه، على آلة القانون سي إبراهيم صالح، على آلة الناي سي صالح المهدي، على آلة العود سي علي سريتي.
1: أنا غناها يطربني الحقيقة، تطربني نقص عليها التوتر ذا اللي عشناه في المظاهرات الأخرانية.
3: سيدي المنصف، تحبش تحكي معاها الليلة؟
1: إيه مرحبا، شنو المانع؟
4: الشاد اللي هذاك حتى حليب الغول يجيبه.
3: هاي تعرفوا كيفاه يا جماعة؟ هاي يجيو معي، هاي هاي يجيو معي، تبعوني. هاي
4: يعطيه الصحة سي إبراهيم صالح، في هالنقشات على القانون شي يعمل كيف، يرحم والدي. إيش قولك يا سي شادي؟
3: أوه هاي هاي ياسر.
2: سي إبراهيم مالك القانون راهو ما شاء الله عليه. مرحبا بسيدي المنصف ولد سيدنا الناصر بي، يرحمه وينعمه.
1: ما شاء الله عليك يا فتحية،
2: يعيش
1: صوتك راكز وتربي وعندك حضور روحي هايل، بارك الله عليك.
2: يعيشك يفضلك.
3: سيدي المنصف فنان وذواق، وفوق من هذا معجب بصوت للا فتحية خيري.
1: لا عادي يا سي شادلي، هي مطربة وانت شاعر، أما أنا جمهور بسيط يتابعوا برا.
2: هو احنا الفنانين نعتبروا أي حد من الجمهور فنان كيف يكون ذواق ويتبع وعنده حس فني.
4: برا عاد هاك انضميت للفنانين يا سي المنصف، اشكون كيفك؟
3: اسمعوني يا جماعة، أنا عندي مقترح نوسعوا بيها الكافي شانتا هذه.
1: على كل حال احنا بلاش نعطلوك يا فتحية، انت أكيد تعبة بعد السهرية الحلوة، لازم تستاح، مش هكا سي الشاد ليه؟
3: هي هي هي بالطبيعة سيدي المنصف، بالطبيعة طبعا.
2: والله أنا فرحانة بالقعدة معاكم، انتم نورتوني ونورتوا الفرقة.
4: على هذاك احنا شادين جرة الفن والطرب.
1: أي ليلتك زينة يا فتحية، ليلتك زينة.
3: أي ليلتك
2: زينة، على خير، ليلتكم زينة.

0: يا للا يا للا يا للا على السعد، يعطيك الصحة في هالنقشات يا فتحية، قاعدة درا في العود كيفاش بتاعك.
1: ايه عايشك ميلا، وينحطوا في حضني تخدر.
0: ما تنسيش يالا اللي الموسيقى تجري في دمك بتبيع باش تخدر.
1: ايه شافية ريت كيفاش ليم تجري، اللي يقولك ما يعجبك في الدهر كان طوله، بعد اللي انت نسيت اسمي الاول وتعودت على اسمي جديد.
0: بالحق يا فتحية، بالاول ساعة ساعة ما نفطنش لي هما يعيطولي شاف يا رشدي، هوك باقي ماشي في بالي الاسم القديم زكية المراكشي. توعد لي استنست.
1: حتى انا في الاول كان ثقيل عليا اسم فتحية خيري، حسيته هكا ما يواتينيش، كان مش سي عبد العزيز كرباكة هو اللي سنسني بيه.
0: ليه عاد ليه عاد، انت من الاول كانوا يعيطولك خيره لعقوبي، وليت فتحية خيري. اما بيناتنا اسم يقتل.
1: شنو هو يقتل؟ معناه خيره وزكيه ولا وشافي وفتحية.
0: ليه عاد، ويقف كمقدم الفرقه ويبدا تسهرون الليله مع الفنانه شافية رشدي.
1: وإلا نقدم لكم الفنانة فتحية خيري.
0: ويبدأ عاد الجمهور يصفق.
1: الله صل على النبي.

0: سي الحبيب ثامر، حاسس بيك مازلت متقلق.
1: بالطبيعة سيدي المنصف، أنا تنفيت قبل ونعرف ما عرفش معناها تعيش بعيد على اللي تحبهم ويحبوك.
0: أحساس من نجم يعرف قيمته كان اللي جرب يا سي الحبيب. ربي عينهم ويردهم لبلادهم في صحة ويكملوا مسيرتهم النضالية. قول يا سي الحبيب.
1: نعم.
0: لما يتوشي وخيان أخرين متحمسين كيفكم يكملوا المهمة ولو بدرجة أقل.
1: الحمد لله، طمع سي البهي لدغم وسي الهادي خباشة وسي الهادي سعيدي وسي سلاح موشوشة وسي جلول الفارس وعمر بن حميدة، الحق ما قصروش. كونوا لجنة سرية مهمتها تقوم بالدعاية الوطنية وتخرج المناشير وتدفع العباد للأعمال التخريبية اللي تضر مكتسبات المستعمر.
0: بتنسوش باش تلحوا في المطالبة بإطلاق سراح المسجونين السياسيين. لازم تضغطوا فمشي ما تفكوا قرار سراح.
1: مش هذا بارك سيدي المنصب، باش تتعدد أشكال النضال ويقوموا حتى بقطعان أسلاك الاتصالات على الاستعمار وهدمان القناطر اللي يستعملوا فيها.
0: ربي قدرنا وربي قدر كل الأحرار الوطنيين وناخفوا كل تونس. أنا من جهتي باش ننسق بين القصر والحركة الوطنية. ربي وفقنا لخدمة البلاد وشعبها.

0: ساعات بتفكر بابا سيدي الناصر بي الله يرحمه، وقت اللي كنت مستشاره وأمين سره ونمثله في المواكب الرسمية. ربي قدرني ونكون منصف في حق نفسي. إذا منكم نمشي نعمل طلع لسيدنا، ما بعد نقعد شوية بحضر الأقمر نشم عليها ريحة بابا.
1: أم السعد، يا أم السعد.
2: نعم نعم سيد منصف، نعم نعم سيدي.
0: ماشي نطلع لسيدنا، قالوا لي تعب شوية.
2: ربي يقومه ويفرج عليه سيدنا.
3: أدخل.
2: سيدنا البي مريض، ربي يشفيه يا لله.
3: بالحق سيدنا أحمد بي مرض يا مسعدة.
2: إيه صحيح يا لله زبيدة. اسمع سيدي روف يحكي لسيدنا المنصف.
3: أي
2: قال له حالته ميؤوس منها.
3: والله يشفيه. توعد المهمة باش تصعب على سيدك المنصف. الله يقدر الخير يا مسعدة.
2: وش خصي لله، وش خصي لله. نهار المبروك السعيد اللي ولي فيه سيدنا المنصف بي تونس.
3: معناها برش عين معاملين على سيدي المنصف، وانا نعرف وراه باش ينحاز للشعب على خاطره من صغره قريب منهم. وبابا سيدنا الناصر الله يرحمه وينعمه قره مع تلامذة الشعب وعشرهم ولعب معاهم.
4: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي، بطولة
5: صلاح مصدق، حداد بوعلاق، فتحي المسلماني، لطفي العكرمي، بشير الغرياني، المنصف البلدي، أنس العبيدي، شهاب شبيل، علي بن سالم، منير العرقي، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، رفيعة بالحوت، عزيزة بولابيار، سندس حمو، زينب أمين، سحر الورغي، بشرى السلطاني، والحبيب بالحارث.
4: ضيوف الشرف
5: كوثر بالحاج، توفيق البحري، نورهان بوزيان، المنصف العجنقي، عزيزة برباش، كمال بن جيمة، سناء بن طالب، ومحمد الداهش.
4: تمثيل
5: وليد الغربي، صلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، حسان فرحات، ومريم كريستو.
4: مستشار تاريخي عزيز باي.
5: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري، غناء ملاك بن أحمد، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
4: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم
5: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
4: ساعد في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث.
5: محمد المنصف باي، تأليف جلال بن ميلود التليلي.
4: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.
6: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

إذاعة قفصة. مرايا تتكلم.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

في غمرة القلوب الوجلة وفي حمأة الانكسارات والنتوءات الإنسانية وفي عز الحر لما نتيه ومع إشراقات تترى تنسل من ضيق القلب إلى أكوان ملؤها السنا والضياء ونشيدها الرضا والانعتاق بالله ينساب هذا التسبيل لك يا الله. حينما نتحدث عن سرور القلب لابد أن نتذكر قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول الله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله عز وجل أمر عباده بالفرح بفضله ورحمته، وذلك تابع للفرح والسرور بصاحب الفضل والرحمة. فإن من فرح بما يصل إليه من جواد كريم محسن بر يكون فرحه بمن أوصل ذلك إليه أولى وأحرى. والفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى والسلامة من المكروه، فيتولد من ذلك حالة تسمى الفرح والسرور. كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب وحصول المكروه، فيتولد من ذلك حالة تسمى الحزن والغم. ولا شيء أحق أن يفرح العبد به من فضل الله ورحمته التي تتضمن الموعظة وشفاء الصدور من أدواء الجهل والظلم والغي والسفه، وهو أشد ألماً لها من أدواء البدن، ويشتد ألمها به عند مفارقة الدنيا. فهناك يحضرها كل مؤلم محزن وما آتاها من ربها من الهدى الذي يتضمن ثلج الصدور باليقين وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها. فهذا ليس بموضع فرح، لأنه عرضة للآفات ووشيك الزوال. وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين: فرح مطلق وفرح مقيد. فالمطلق جاء في الذم كقوله سبحانه عن قارون إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والمقيد نوعان: الأول فرح مقيد بالدنيا ينسي صاحبه فضل الله ورحمته، فهو مذموم كما قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والثاني فرح مقيد بفضل الله ورحمته، فهو محمود كالفرح بالله ورسوله والفرح بالإيمان والسنة والقرآن، كما قال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرق بين الفرح والاستبشار أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله، والاستبشار يكون بالمحبوب قبل حصوله إذا كان على ثقة من حصوله، كما قال سبحانه وتعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالفرح أعلى وأعظم نعيم القلب ولذته وبهجته، والفرح والسرور نعيمه والهم والحزن عذابه. والسرور اسم لاستبشار جامع يظهر أثره على الوجه، فإنه تبرق منه أسارير الوجه. والاستبشار مأخوذ من البشرى، والبشارة أول خبر صادق صار، سميت بذلك لأنها تؤثر في بشرة الوجه بالنور والسرور. والبشرى نوعان: بشرى سارة وبشرى محزنة. فالأولى تكسب الوجه نضرة وبهجة، والثانية تكسبه سوادا وعبوسا. والبشرى إذا أطلقت كانت للسرور،
وإذا قيدت كانت بحسب ما تقيد به من الأحوال. والسرور ها هنا على ثلاث مراتب: أولاها سرور ذوق طعم الإيمان والإقبال على الله والأنس به وحلاوة مناجاته والتلذذ بعبادته، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الالتجاء إليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره وناهيه والتسليم لقضائه وقدره، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره. ثانيها سرور شهود العبد آلاء ربه ونعمه وجماله وجلاله، فيقبل على الطاعات مسرورا لأنه يراها غذاء لقلبه وسرورا له وقرة عين في حقه ونعيما لروحه يلتذ بها ويتنعم بملابستها أعظم مما يتنعم بملابسة الطعام والشراب. فاللذات القلبية الروحانية أقوى وأتم من اللذات الجسمية، فلا يجد في العبادات كلفة، بل يسر بها ويتلذذ بتكرارها والإكثار منها. ثالثها سرور سماع الإجابة، وهو سماع انقياد القلب والروح والجوارح لما سمعته الآذان، ويزيل بقايا الوحشة التي سببها ترك الانقياد التام، وهو إذا دعا ربه سبحانه فسمعه ربه دعاءه سماع إجابة وأعطاه ما سأله أو أعطاه خيرا منه، حصل له بذلك سرور يمحو من قلبه آثار ما كان يجده من وحشة البعد. فللعطاء والإجابة سرور وأنس وحلاوة في قلب العبد، وللمنع وحشة ومرارة وضيق، والفرح أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته. ولا لذة له ولا سرور إلا بأن يكون ربه معبوده ومحبوبه ومطلوبه. والفرح بالشيء فوق الرضا به، فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح، والفرح لذة وبهجة وسرور، فكل فرح راض وليس كل راض فرحاً. والفرح صفة كمال، ولهذا يوصف الرب جل جلاله بأعلى أنواعه وأكملها كفرحه سبحانه بتوبة التائب، أعظم من فرحة الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقده لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات. والفرق بين فرح القلب وفرح النفس ظاهر، فإن الفرح بالله ومعرفته ومحبته ومحبة كلامه ودينه من القلب، كما قال الله سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فهذا فرح القلب وهو من الإيمان ويثاب عليه العبد. والفرح يكون على قدر المحبة وعلى قدر المعرفة، فالفرح بالله وأسمائه وصفاته ورسوله وسنته وكلامه محض الإيمان وصفوته ولبه، وله عبودية عجيبة وأثر في القلب لا يعبر عنه. والفرح بذلك أفضل ما يعطاه العبد، بل هو أجل عطاياه. والفرح في الآخرة بالله ولقائه بحسب الفرح به ومحبته في الدنيا، فهذا شأن فرح القلب. وله فرح آخر، وهو فرحه بما من الله به عليه من معاملته والإخلاص له والتوكل عليه والثقة به وحسن عبادته. وله فرحة أخرى عظيمة الشأن،
وهي الفرحة التي تحصل له بالتوبة، فإن لها فرحة عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها البتة. وسر هذا الفرح إنما يعلمه من علم سر فرح الرب تعالى بتوبة عبده، أشد من فرح العبد الذي أضل راحلته في أرض فلات ثم وجدها. وفوق ذلك فرحة أعظم من هذا كله، وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى الله، إذا أرسل الله إليه الملائكة فبشروه بلقائه وقال له ملك الموت: أخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فترجع الروح الطيبة إلى ربها راضية مرضية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ومن بعدها أنواع من الفرح، منها صلاة الملائكة الذين بين السماء والأرض على روحه، وفتح أبواب السماء لها، وصلاة ملائكة السماء عليها، وكيف يقدر فرحها وقد استؤذن لها على ربها ووليها، فوقفت بين يديه وأذن لها بالسجود فسجدت، ثم يذهب إلى الجنة فيرى مقعده فيها وما أعد الله له، ويلقى أهله وأصحابه فيستبشرون به ويفرحون. وهذا كله قبل الفرح الأكبر يوم حشر الأجساد، بجلوس المؤمن في ظل العرش وشربه من الحوض وأخذه كتابه بيمينه وثقل ميزانه وبياض وجهه وإعطائه النور التام وقطعه جسر جهنم وانتهائه إلى باب الجنة، وقد أزلفت له في الموقف كما قال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وتلقاه خزنتها بالسلام والترحيب والبشارة والإكرام، وقدومه على منازله وقصوره وأزواجه، والنعيم الذي لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر. فلله ما أعظم هذا النعيم، وما أشد فرح العبد به، وما أخسر من أضاعه. وبعد ذلك فرح آخر لا يقدر قدره، تتلاشى هذه الأفراح والمسرات عنده، وهو رؤية المؤمنين لربهم وسلامه عليهم ورضاه عنهم وتكليمه إياهم، كما قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هكذا تطهري في بحر الصلوات يا قلوبا حارت واستغرقت في درب النجاة، برجاء من رب السماء وإله ينير كل العتبات.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

0: إذاعة قفصة معك راديو قفصة .tn.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: معمارنا
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
3: الجالب سحر عمارة بلاد الجريد.

0: هي أصوات خلط التين بالماء بورشة تقليدية لصنع القالب بعين مرزوقي، وهي منطقة خاصة بحرفي الآجر المحلي تقع أطراف مدينة توزر. تقدمنا نحو الورشة، فكان الحرفي عنتر الغربي الذي ورث هذه المهنة عن أجداده ممسكا بكلتا يديه كتلة من الطين يرشها بين الحين والآخر بالماء ليطوعها ويضعها في قوالب جاهزة. كان منهمكا في عمله، تحيط بورشته أكداس من الطين الأحمر والأبيض، ومن الجانب الآخر حوض مياه وفرن تقليدي.
1: نجيب التربة اللي هي على عين المكان اللي هنا، نحكره هنا تحكير بالعين، معنا نحط ثلثين متاع تربة وثلث متاع طين، خلوهم يتخمروا كاملة، ومن بعد يتخلطوا باليدين يتمزجوا باش يولوا لون واحد، ومن بعد يتخدموا هكا بالقالب هذا. بعد ما يتخدم تو لازم نذروا عنها الرماد من اللوطة ومن فوق. علاش الرماد؟ أنا باش يقوم بعملية الامتصاص تاع الماء من اللوطة ومن فوق. وإحنا كي نخدموا القالب ما يلزمش الخشنة تاع اللوحة يفوت سنتي، علاش؟ بالسباس الصغير واللون تاع الرماد الكعبة تعمل الأخرى الظل، معناها تشيح متوازنة الكعبة. ومن بعد ينضاف بالسكينة كزاي، ومن بعد نحطوه حذا الفوق، نقولوا إحنا الكوشة. كي نحضروا 10,000 20,000 إحنا والحجم تاع الكعب نحطوه كله مع بعض ويطيب لمدة 20-24 ساعة. وهنا اللي الجريدة كده الشايح الفواضل نتاع النخل كله نتاع الواحة نتاع التوازر يتجاب لهنا اللي نستعمله احنا للفوق. هنا يثم حسب التقريب 20 فرن، يمكن 40-50 بشر يخدم فيه.
0: وفي قلب المدينة العتيقة أولاد الهادف بتوزر التي شيدت بيوتها وجدرانها بالقالب، تستوقفك هندسة معمارية فريدة من نوعها لها خصائصها ومميزاتها. التقينا صاحب كتاب ياجور توزر والفنان التشكيلي عبد الحميد حدان.
2: الاستعمال نتاع الآجر إضافة إلى الوظيفة نتاعه نتاع تغليف الجدران، الجريدي الذكي عرف كيف يستغله، يعطيه وظيفة جمالية زخرفية فنية تشكيلية في واجهات المنازل والجدران، يعمل زخرف فيه برشا أشكال هندسية. تالي الأشكال الزخرفية إضافة إلى الجمالية نتاعها هي تخلق نسب من الظل في الجدار، وكل نسب الظل ذيك نقص من أشعة الشمس اللي احنا حاجتنا بالرفاهة الحرارية، وكل الظلال ذيك تتنقل مع تنقل الشمس، وبالتالي مساحات الجدار تتناوب على تحمل أشعة الشمس وتعطي الرفاهة الحرارية.
0: وأنت تتجول بين أزقة حي أولاد الهادف، حيث يأخذك سحر العمارة إلى دار بن عزوز التي يعود بناؤها إلى القرن السابع عشر، والتي رصعت جدرانها بأشكال هندسية مختلفة، حيث كان الآجر التقليدي يستعمل منذ مئات السنين بمدن الجريد خاصة توزر ونفطة. وسط هذه الدار حدثنا ممثل المعهد الوطني للتراث مراد الشتوي.
3: لقد بدأ استعمال الآجر في بلاد الجريد حسب الوثائق الأرشيفية وحسب المصادر المكتوبة منذ نهاية القرن الخامس عشر، أي وعيد بناء المدينة العتيقة أولاد الهادف. منذ ذلك التاريخ أصبح الآجر هو المميز لعمارة الجريد لمدينة توزر ومدينة نفطة. ووجب تذكير أن بلدية توزر وخاصة في عهد شريط قامت بتوشيح كافة مباني المطلة على الشوارع الرئيسية بالآجر، وأصبح منذ ذلك التاريخ الآجر هو مميز للعمارة في جهة الجريد.
2: استعمالات الآجر هي هوية أصبحت بطاقة تعريف الجهة، وهي اللي مكنتنا أنها نختص كجهة بفنون وإبداعات آجر. معناها كي نبنوا دار بالآجر، الدار دي نبدو مثلا بالسقيفة باش ما ندخلوش الطول في الدار، سقيفة ساعات أولى ساعات سقيفة ثانية، معناها اللي يتعدى على الطريق ما يشوفش داخل الدار لأنها يلقى الحاجز متاع السقيفة. بالنسبة للاستجابة، البناء بالآجر يفرض نمط من المثال الهندسي تلقى كما قلنا السقيفة وتلقى وسط الدار لباسيو هذاك اللي تم فيه الحركة كل. ثم البيوت المتقابلة ونلقوا في سقيفة نلقوا الدكاكين لأنها يقعدوا وساعات ينزجوا ساعات يستقبلوا الأصحاب كأن غرفة خارجة الضيف غير مجبور أن يدخل للدار الداخل. ثم بالنسبة لمتع العين نعرف أن قابلية الآجر للزخرف عظيمة جدا وتم الصلابة وتنجم تعمل به أمثلة هندسية تستجيب لحياة الجريدي نفس الشيء تأجر والكوفة السخنة نفطة.
0: الزخارف المتنوعة للجالب لها أسماء متعددة ترتبط ارتباطا وثيقا بعادات أهل الجريد، ولفهمها عليك أن تتمعن كثيرا في أشكالها ودلالاتها. آسيا السعيدي حرفية من متساكن حي أولاد الهادف.
4: الجالب بالنسبة للهندسة المعمارية انتاعها والنقوشات اللي موجودة على واجهات المحلات والديار العربي في أولاد الهادف كلها كانت رموز كما جريدة اللي هي جريدة النخلة وتتوسطها العين رمزية اللي تبعد العين الشريرة. حاجة أخرى العين تمثل المرأة والحاجب متاعها، وإحنا الجريد بصفة عامة يرتكز على ثلاثة حاجات اللي هي المرأة والماء والجيال. والجيال اللي هو اللي يخدم الغابة اللي هو قائم عليه الغابة من أنه ينظف النخلة ويسقي الأرض ويستنى المحصول نتاعها من العام للعام. وحاجة أخرى فما رمزية في الجالب اللي تكون أسفل الهندسة المعمارية اللي هي القافلة ترمز لاستمرارية الحياة. عنا احنا نقوله الحنش لهجتنا المحلية يعني رمز للصحة. عنا خلية النحل اللي هي ترمز للتويزة، التويزة اللي هي انساء الجريد اللي معروفين باللفة ونسيج الصوف ترمز للعمل متاحهم اللي هو متواصل على كامل السنة. حاجة أخرى عنا بيوت صغار في آخر البنية متاع الجالب احنا نسموهم ديار بو حبيبي. ديار بو حبيبي هذا عصفور صغير معروف به منطقة الجريد يحط العش متاعه بعيد ياسر معناه قريب للسطح باش يبعد على الحنش باش ما يكلش البيض متاعه اللي يحطه. كنا نبدو نمشوا في المدينة العربية نلقوا الرموز هذه موجودة بينا، أما أغلب الرموز هذه دائما فوق الباب متاع الدار على حسب هم ما يعتقدوا باش تبعد العين الشريرة اللي هي جاي باش يدخل الدار يبعد العين الشريرة قبل ما تدخل لها الدارة باش ما تصيبش أهالي المنزل. هذا متداول.
0: منح الجالب المدينة العتيقة بطوزر طابعا معماريا فريدا جعلها قبلة للسياح من كافة أنحاء العالم للتمعن في جمالية وتفاصيل هذا المعمار الذي شيد بطريقة تتلائم مع الظروف المناخية للمنطقة.
2: الهوادف مبنية بالآجر عندها طبح، إذن الشوارع فيها ضيقة ومتعرجة لاجتناب هبوب الرياح. ثم المدينة هي عندها أبواب تقريبا 10 أبواب، والخصائص اللي ميزت المدينة متاع طوزر أصبحت محل متابعة واهتمام من الباحثين من كامل تراب العالم يجوا يدرسوا في الخاصيات وفي الحلول اللي تقدمها المدينة العتيقة للهندسة بصفة عامة. يعني ثم حلول راهو كي نقولوا مثلا برطال معناه راهو نشوفوا الظلال، خاصة احنا عندنا الطقس في فترة الصيف حرارة كبيرة. البرطال يوفر الرفاء الحراري وتلقوا فيه ساعات دكاكين يقعدوا فيها العباد ويظفروا السعف يحكوا يقدوا المراوح يتناقشوا راهي متكاملة الفن العمارة. نقول مثلا اليجور ما ليس اليجور فقط هو الأسقف من خشب النخيل، معناه الجزئيات في الفن العمارة مهم ومهم جدا وعنده مكانته بصراحة. الآجر وكشوف الجدران واحد رأي اللوحات رأو متحف، متحف معروض للعموم، فنان البناء المعلم اللي يخدم معناها عمل بصمة تبقى عبر التاريخ لوحة فنية جمالية.
4: بالنسبة لاستعمالات الجالب مازالت إلى يوم من الناس هذا الزخرفة القديمة اللي هي عملوها جدودنا على أنها رموز تقريبا ما عادتش كيف ما هي، تبدلت الوقت هذا والمهندسين طوروا فيها شوية الخدمة، أما هو باقي موجود. أكثر حاجة اللي هي قاعدة الناس شادين فيها أكثر هي الجريدة، هذيك أغلبية الناس في وجهات المنازل قاعدين يعملوا فيها.
1: من حسن الحظ بعد مازالت حافظ على الطابعة على البلاد، نقولوا احنا هي 99% من الإنتاج معناها يقعد هنا محلية. لا لا صعيب، الشباب كل ما عاش يقبل عليها الصناعة هذه، مش تمشي باش تمشي وتندثر.
2: لازمنا نحافظوا على التراث الضيع، ولازمنا نحافظوا على المدينة نتاعنا، على الطابع المعمار نتاعنا، على الهوية، على الآجر، نعتني بمن يصنعون الآجر في الأفران. لازمنا نخصوا إمكانيات أكثر التراث الضيع، لازمنا نحاولوا نحافظوا عليه. معناها نشجعوا كل الدراسات اللي تهتم بالآجر المحلي، ونحاولوا كيفاش نطوروه.
0: الجالب المجفف في الأفران التقليدية إرث ثقافي متجدد له عبقه وقصصه وتاريخه.
5: كنتم مع
6: الجالب، سحر عمارة بلاد الجريد، وثائقي من إعداد وتقديم وحيد مبارك، الإخراج الفني الهادي غويل.
7: معمارنا،
5: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان
0: دقائق الدقيقة هي تلك اللحظة الصغيرة التي نعيشها لكنها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. في برنامجنا دقائق سنأخذ من وقتك لحظات قصيرة لنقدم لك أفكارا ملهمة، رسائل مؤثرة، ومعلومات قيمة، لأن كل دقيقة يمكن أن تكون بداية جديدة. تابعونا لأن الحياة تقاس بالدقائق التي نستثمرها جيدا. دقائق. صباح مشرق وبداية متفائلة. أهلا بكم أيها الأحبة في برنامجكم اليومي الذي ينير دروبكم ويحفز أرواحكم. نبدأ حلقتنا هذه بابتسامة صادقة من القلب. تخيلوا معي أيها الكرام أن كل صباح هو صفحة بيضاء في كتاب حياتكم، لكم الخيار أن تملؤوها بألوان الفرح والأمل والإنجاز. لا تدعوا هموم الأمس تلقي بظلالها على يومكم الجديد. استيقظوا بنشاط واستقبلوا النور بتفاؤل. نصيحتي لكم اليوم بسيطة وعميقة في آن واحد. خصصوا بضع دقائق في بداية يومكم للتفكير الإيجابي. استنشقوا الهواء النقي بعمق وتذكروا النعم التي تحيط بكم. قد تكون صحة جيدة أو عائلة محبة أو حتى فنجان قهوة دافئ ينعش صباحكم. ابدأوا يومكم بامتنان، فهو مفتاح السعادة والبركة. رتبوا أهدافكم الصغيرة لهذا اليوم حتى تشعروا بالإنجاز مع كل خطوة تخطونها. دقائق. ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة لكنها كافية لتغيير مسار يومك. دقائق. لا تقللوا من شأن الكلمات الطيبة والابتسامة الصادقة، فهما وقود يضيء علاقاتكم ويحسن يومكم ويوم من حولكم. تذكروا دائما أن البدايات المتفائلة تصنع النهايات الرائعة. فلتكن بداية يومكم هذه نقطة انطلاق نحو يوم مليء بالخير والبركة. إن تخصيص وقت قصير في الصباح للتأمل وشكر الله على النعم يضفي على اليوم بأكمله شعورا بالراحة والسكينة. حاولوا أن تجعلوا هذه العادة جزءا أساسيا من روتينكم الصباحي. فكروا في ثلاثة أشياء تشعرون بالامتنان لها في حياتكم. قد تكون أشياء بسيطة لكن تأثيرها كبير على حالتكم النفسية. تجنبوا تصفح الهاتف أو متابعة الأخبار السلبية فور الاستيقاظ، لأن ذلك قد يؤثر سلبا على مزاجكم في بداية اليوم. بدلا من ذلك استمعوا إلى موسيقى هادئة أو اقرأوا شيئا ملهما. تذكروا أن الصباح هو فرصتكم لبداية جديدة. دقائق. لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا. دقائق. لا تدعوا أخطاء الأمس أو مخاوف الغد تسيطر على أفكاركم. ركزوا على اللحظة الحالية وعلى الإمكانيات التي يحملها هذا اليوم. ابتسموا لأنفسكم في المرآة وقولوا كلاما طيبا لأنفسكم. فالحديث الإيجابي مع الذات يعزز الثقة بالنفس ويحسن المزاج. وتذكروا أن كل يوم هو هدية وفرصة للنمو والتطور. استغلوا هذه الفرصة بأفضل شكل ممكن. ابحثوا عن شيء واحد على الأقل تتطلعون إليه في هذا اليوم، سواء كان لقاء مع صديق أو إنجاز مهمة أو حتى الاستمتاع بوجبة لذيذة. هذا التطلع يضفي على اليوم شعورا بالإيجابية والترقب. وفي الختام أيها الأفاضل، أتمنى لكم يوما مفعما بالنشاط والسعادة والإنجاز. تذكروا أن البداية الجيدة تمهد الطريق ليوم رائع. إلى اللقاء في حلقة قادمة. دقائق، كنتم مع برنامج دقائق، تقبلوا تحيات فريق العمل بنون القناعي، علي الحداد، والمخرج ناصر لجناح.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أعضى الملتقى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبس الذي انتظم منذ أيام إلى نحو 35 تفاهم أولين بين مؤسسات اقتصادية من البلدين، وذلك وفق بلاغ صادر اليوم عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. سجلت محطة الرصد التي يشرف عليها المركز الفني للتمور ومركز البحوث الفلاحة الوحية بيت جاش إصابات محدودة بعنكبوت الغبار في بعض واحات ولاية قبلي، وهم يسد الإسراع بالقيام بعمليات المداوات العلاجية وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي محمد بن عبد اللطيف. قررت الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم 13 من جويليا الجاري احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة. أعطى وزير الشؤون الدينية خلال اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة إشارة الانطلاق الرسمي للتحضير للموسم الحج المقبل، وذلك بعد تقديم عرض مفصل حول النتائج الأولية لاستبيان المنجز وتقييم مختلف الخدمات المقدمة للحجيج في الموسم الماضي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل التفاوض مع إيران، معرباً عن اعتقاده بأن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حاملة الطائرات شارل ديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، مهنية بذلك انتشار على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

أصبحنا وأصبح الملك لك يا صاحب الملك، إليك، وإلا لا تشد الركائب، ومنك، وإلا فالمؤمل خائب، وفيك، وإلا فالغرام مضيع، وعنك، وإلا فالمحدث كاذب. إن قدسته أو سبحته أو مجدته فهو الذي علمني، إن حمدته أو كبرته أو وحدته فهو الذي ألهمني، إن عبدته أو شكرته فهو الذي أكرمني. سبحانك، الحمد لك والشكر لك. الحمد لله مانع الهبات ومجزل العطيات، مهدي الطيبات، مرسل النفحات. الله تبارك وتعالى فتح ومنح، رفع ووضع، وصل وقطع، أطعم وسقى، كفى وكساء، ينشئ حدائق غناء، غزيرة الماء، وارفة الأنداء، طيبة الظل، ندية الطل. كم أضحك من سن وأبكى من عين، خلق الضدين وأوجد النقيضين، وجعل المتشابهين والمختلفين، ليلا ونهار، نورا وظلمة، حرا وبردا، رخاء وشدة، فرجه فجأة وأخذه بغتة، ومنعه وعطاؤه حكمة، وقضاؤه نافذ وأمره غالب، بيده الأمر وإليه المعاد. أحلى اللحظات وأجل الساعات إذا ذكرته، أشرف الرتب وأفضل القرب إذا سبحته. نطق الجمال وراق منه المنظر، سبحانك اللهم أنت مصور، سبحان رب الكون زين كونه، فهو البديع كما يشاء يصور.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. الهمة غليان مستمر وهيجان مصاحب ومثابرة عارمة، إنها قفز إلى القمة وطيران إلى الأعلى. الهمة قلب جياش ونفس تواقة وأمل بعيد. من رزق الهمة ارتحلت به وهو مقيم، وسافرت به وهو حال. تعلم أن تتسابق ولياليك تتعانق، فالبدار البدارة فقد أفناك الليل والنهار. يا صاحبي، الطريق الذي طوله ميل واحد يقطع بخطوة، وسبقت السلحفاة الذئبة. أتدري لماذا؟ لأنها واصلت على بطء مشيتها، وهو ركن إلى سرعة مشيه فوقف يلمح ظبيا. وإنما أثر الحبل في الحجر لأنه داوم، وإنما تخدد الجبل من الماء لأنه استمر، ومن ثبت نبت. فيا عاقلا فهم الخطاب، لا تراوح مكانك. الطيور قد غدت من وكناتها تطلب رزقها، وأنت ماذا تنتظر؟ قم إلى ميدان العمل، أطرد الفراغ، سابق عجلة الزمن، زاحم الجادين. من السنن نمو الشجرة وتفتق الزهرة وجريان الماء، فأقبح بإنسان سميع بصير قعدت به نفسه الأمارة. فلا هو في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، وثقل نعاسه فصار ليله كنهاره. الناس في أشكالهم وصورهم سواء، وإنما اختلفوا في الهمم، فأصبح الواحد منهم يعد بألوف من الناس. والمرء حيث يجعل نفسه، إن رفعها ارتفعت، وإن قصر بها اتضعت. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. إذا لم يكن للفتى همة تبوئه في العلا مصعدا، ونفس يعودها المكرمات، والمرء يلزم ما عودا، ولم تعد همته نفسه فليس ينال بها السؤددا.

المستمع الكريم، اعلم أنه من لوازم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن ترضى عن ربك سبحانه وتعالى، فترضى بقضائه وقدره، خيره وشره، حلوه ومره. ربنا رضينا بما يرضيك، أنت منانا، وإن نطلب اللقيا فأنت علانا، وكل فؤاد غافل عنك صخرة، ولكنه إذا ذاق ذكرك لانا. ومن يذكر الرحمن بالقلب صادقا على فوق أعناق الملوك مكانا. ونحن قلوب طهر الله أصلها، ورب السماء بالمكرمات كسانا. تجلت لنا الأنوار من عالم البقاء، فهامت بها أرواحنا ونهانا، فنينا بها حبا فطابت حياتنا، رأينا بها عند الفناء بقانا. إن الانتقائية بالإيمان بالقضاء ليست صحيحة، وهي أن ترضى فحسب عند موافقة القضاء لرغباتك، وتتسخط إذا خالف مرادك وميلك، فهذا ليس من شأن العبد. لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا، لك الحمد صمتا، لك الحمد ذكرا، لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا، لك الحمد ملء خلايا جناني وكل كياني رنوا وغمضا. إلهي وجاهي إليك اتجاهي، وطيدا مديدا لترضى فأرضى. فأنت قوامي وأنت انسجامي مع الكون، والأمر لولاك فوضى. إن قوما رضوا بربهم في الرخاء، وسخطوا في البلاء، وانقادوا في النعمة، وعاندوا وقت النقمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. لقد كان الأعراب يسلمون، فإذا وجدوا في الإسلام رغدا بنزول غيث ودر لبن ونبت عشب قالوا هذا دين خير، فانقادوا وحافظوا على دينهم. فإذا وجدوا الأخرى جفافا وقحطا وجدبا واضمحلالا في الأموال وفناء في المرعى، نكصوا على أعقابهم وتركوا رسالتهم ودينهم. هذا إذن إسلام الهوى وإسلام الرغبة للنفس. إن هناك أناسا يرضون عن الله عز وجل لأنهم يريدون ما عند الله تعالى، يريدون وجهه، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يسعون للآخرة،
رضينا بك اللهم ربا وخالقا، وبالمصطفى المختار نورا وهاديا. إن الرضا بوابة كبرى، منها يلج المقربون إلى ربهم، الفرحون بهداه تعالى، المنقادون لأمره، المستسلمون لحكمه. ضراعتي إليك نور السماء والأرض، خلاقي ومولاي، ضراعة يشدو بها دائبا في صمته نبض خلاياي، وأنت

فأعطى كثيرا من رؤساء العرب ومتأخري العرب، وترك الأنصار ثقة بما في قلوبهم من الرضا والإيمان واليقين والخير العميم، فكأنهم عتبوا لأن المقصود لم يظهر لهم. فجمعهم صلى الله عليه وسلم وفسر لهم السر في المسألة، وأخبرهم أنه معهم وأنه يحبهم، وأنه ما أعطى أولئك إلا تأليفا لقلوبهم لنقص ما عندهم من اليقين. وأما الأنصار فقال لهم: أما ترضون أن ينطلق الناس بالشاء والبعير وتنطلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. لو سلك الناس شعبا وواديا وسلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. فغمرتهم الفرحة وملأتهم المسرة ونزلت عليهم السكينة وفازوا برضا الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم.

يتطلعون إلى رضوان الله تعالى ويتشوقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لا يقبلون الدنيا بحذافيرها بدلا من هذا الرضوان ولا عوضا عن هذا النوال العظيم. وزع صلى الله عليه وسلم ذات يوم أموالا فأعطى أناسا قليلي الدين مقفرين من عالم المثل، وترك أناسا ثلمت سيوفهم في سبيل الله وأنفقت أموالهم وجرحت أجسامهم بالجهاد والذب عن الدين الحنيف. ثم قام عليه الصلاة والسلام خطيبا في المسجد وأخبرهم بالأمر وقال لهم: إني أعطي أناسا لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان أو الخير، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب: كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها، إنه الرضا عن الله عز وجل، الرضا عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب ما عند الله تعالى. إن الدنيا لا تساوي عند الصحابي الواحد كلمة راضية باسمة منه صلى الله عليه وسلم.

يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء.

وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية، وللقلوب بكاء. وإذا قضيت فلا ارتياب، كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء. في كل نفس من سطاك مهابة، ولكل نفس من نداك رجاء. كان رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فوق ما يصفه الواصفون، فهو راض في الغنى والفقر، راض في السلم والحرب، راض وقت القوة والضعف، راض وقت الصحة والسقم، راض في الشدة والرخاء. رضي صلى الله عليه وسلم عن ربه في كل موطن وفي كل مكان وفي كل زمان. أيها السادة الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة،
1: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
3: عندما مات الأحنف بن قيس بالكوفة، قامت امرأة بعد دفنه على قبره فقالت: لله درك من مجن في جنن ومدرج في كفن، نسأل الذي فجعنا بموتك وابتلانا بفقدك أن يجعل سبيل الخير سبيلك ودليل الرشد دليلك، وأن يوسع لك في قبرك ويغفر لك يوم حشرك، فوالله لقد كنت في المحافل شريفا وعلى الأرامل عطوفا، ولقد كنت في الحي مسودا وإلى الخليفة موفدا، ولقد كانوا لقولك مستمعين ولرأيك متبعين.
0: ثم أقبلت على الناس فقالت: ألا إن أولياء الله في بلاده شهود على عباده، وإني لقائلة حقا ومثنية صدقا، وهو أهل لحسن الثناء، أما والذي كنت من أجله في عدة، ومن الحياة إلى مدة، ومن المقدار إلى غاية، ومن الإياب إلى نهاية، الذي رفع عملك لما قضى أجلك، لقد عشت حميدا مودودا ومت سعيدا مفقودا.
3: ثم انصرفت وهي تقول: لله درك يا أبا بحر، ماذا تغيب منك في القبر؟ لله درك، أي حشو ثرى أصبحت من عرف ومن نكر، إن كان دهر فيك جر لنا حدثا به وهنت قوى الصبر، فلكم يد أسديتها ويد كانت ترد جرائر الدهر. ثم انصرفت فسئل عنها، فإذا هي امرأته وابنة عمه، فقال الناس: ما سمعنا كلام امرأة قط أبلغ ولا أصدق منه.
0: وجاء في تاريخ دمشق لابن عساكر: قال عبد الرحمن مؤدب ولدي عبد الملك بن صالح، قال لي عبد الملك بعد أن خصني وصيرني وزيرا بدلا من قمامة: يا عبد الرحمن، لا تمدحني في وجهي فأنا أعلم بنفسي منك، ولا تعني على ما يقبح، ودع عنك كيف أصبح الأمير وكيف أمسى الأمير، واجعل مكان التقريض لي صواب الاستماع مني، واعلم أن صواب الاستماع أحسن من صواب القول، فإذا حدثتك حديثاً فلا يفوتنك منه شيء، وأرني فهمك في طرفك، إني اتخذتك مؤدبا بعد أن كنت معلما، وجعلتك جليسا مقربا بعد أن كنت مع الصبيان مباعدا، ومتى لم تعرف نقصان ما خرجت منه لم تعرف رجحان ما صرت إليه.

0: وجاء في كتاب البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي، قال أبو المعتمر: الناس ثلاثة أصناف، أغنياء وفقراء وأوساط. فالفقراء موتى إلا من أغناه الله بعز القناعة، والأغنياء سكارى إلا من عصمه الله بتوقع الغير وأكثر الخير مع الأوساط وأكثر الشر مع الأغنياء. والفقر يسخف الفقير، والغنى يبطر الغني.
1: ومن أجمل ما قيل في الشكر ولطيف عباراته وجميل مداخله بين الناس هذه المختارات: لو سكت الشاكر لنطقت المآثر، وقيل: لو صمت المخاطب لأثنت الحقائب، ولشهدت شواهد حاله على صدق مقاله، وقيل: الشكر ترجمان النية ولسان الطوية وشاهد الإخلاص وعنوان الاختصاص، وقيل: الشكر قيد النعمة ومفتاح المزيد وثمن الجنة، وأخيراً شكر المولى هو الأول.

0: وأوصى طاهر بن الحسين ابنه عبد الله في مناسبة توليه القضاء، وهذه الوصية من الوثائق التاريخية النادرة في تراثنا العربي لما تمتلئ به من قيم أدبية وعلمية واجتماعية. من بين صفحاتها هذه السطور: واعلم أن القضاء بالعدل من الله تعالى بالمكان الذي ليس فوقه شيء من الأمور، لأنه ميزان الله الذي تعتدل عليه أحوال الناس في الأرض. وبإقامة الفصل والعدل في القضاء والعمل تصلح أحوال الرعية وتأمن السبل وينتصف المظلوم ويأخذ الناس حقوقهم وتحسن المعيشة ويؤدى حق الطاعة ويرزق الله العافية والسلامة ويقوم الدين وتجري السنن والشرائع وعلى مجاريها ينتجز الحق والعدل في القضاء.
1: ثم يقول: واشتد في أمر الله عز وجل وتورع عن النطف وامضي لإقامة الحدود وأقلل العجلة وابعد عن الضجر والقلق واقنع بالقسم ولتسكن ريحك ويقر جدك وانتفع بتجربتك وانتبه في صمتك واسدد في منطقك وانصف الخصم وقف عند الشبهة وأبلغ في الحجة ولا يأخذك في أحد من رعيتك محاباة أو مجاملة ولا لو ملائم.
0: ثم يقول: فاستعمل الحزم في كل ما أردت وباشره بعد عون الله عز وجل بالقوة، وأكثر من استخارة ربك في جميع أمورك، وافرغ من عمل يومك ولا تؤخره لغدك، وأكثر مباشرته بنفسك، فإن لغد أمورا وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخرت.
1: ويرون أن رجلاً قال لهارون الرشيد الخليفة العباسي الشهير وهو في طواف الحج: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أكلمك بكلام فيه غلظة فاحتمل. فأجابه الرشيد: لا ولا كرامة، فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال: فقولا له قولا لينا.
0: ودخل رجل على الأفضل أمير الجيوش بعد توليه منصبه فقال له واعظا: إن الأمر الذي أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بموت من كان قبلك، وهو خارج عن يدك بمثل ما صار إليك، فاتق الله فيما حولك من أمور هذه الأمة، فإن الله تعالى مسائلك عن النقير والقطمير. ثم قال له: فافتح الباب وسهل الحجاب وانصر المظلوم.

0: ولما أدرك الخليفة الراشد أبو بكر الصديق دنو منيته أرسل إلى عمر بن الخطاب يستخلفه، فلما حضر قال: إني قد استخلفتك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاه بتقوى الله. ثم قال: يا عمر، إن لله حقا بالليل ولا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار ولا يقبله بالليل، وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. ألم تر يا عمر، إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا حق أن يكون ثقيلا. ألم تر يا عمر، إنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا.
1: وخطب علي بن أبي طالب ذات مرة فقال: يا سبحان الله، ما أزهد كثيرا من الناس في خير، عجبت لرجل يجيئه أخوه المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا، فلو كان لا يرجو ولا يخشى عقابا لكان ينبغي له أن يسارع في مكارم الأخلاق، فإنها تدل على سبيل النجاح. فقام إليه رجل وقال: فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين، أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وما هو خير منه لما أتي بسبايا طي كانت في النساء جارية حوراء العينين، شماء الأنف، معتدلة القامة. قال: فلما رأيتها أعجبت بها وقلت لأطلبنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعلها في فيئي، أي من نصيبي، فلما تكلمت أنسيت جمالها لما سمعت من فصاحتها.
0: فقالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب فإني ابنة سيد قومي، كان يحمي الدمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفرج عن المكروب ويغيث الملهوف ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط، وأنا ابنة حاتم طيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مؤمنا لترحمنا عليه، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله تعالى يحب مكارم الأخلاق.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة

قدسوها اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر

على الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.

بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.

والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح في آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا

ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي ما استغنى به فقير إلا أغناه، وما توكل عليه مؤمن إلا كفاه، وما طلب منه محتاج إلا أعطاه، وما سأله سائل إلا لباه. مرحبا بكم أعزائي المستمعين مع زهرة عطرة من بستان برنامجكم اليومي الصباحي والصبح إذا تنفس، نشتم منها عبق التوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. يقول الشاعر: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق. ويقول الشاعر في التوكل: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. شنو معناها أحبتي التوكل على الله؟ معناها نأخذ بالأسباب. فكانك تلميذ تقرأ وتثابر وتسهر الليالي وتخدم التمارين، وبعد هذا تطلب من ربي عز وجل التوفيق والسداد. وكانك خدام ولا تاجر، تفيق بكري تسعى لرزقك وتدعي ربي باش يحل قدامك بيبان الخير والرزق والكسب الحلال. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعكس التوكل التواكل. شو معناه التواكل؟ هو الخضوع، الاستسلام، القبوع في البيوت وانتظار رحمة السماء. إيش يقول سيدنا عمر لهؤلاء؟ يقول لهم: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. التوكل نتعلموه من الطيور. الطيور اللي تبكر وتطير وتهاجر وتقتنص، ومن فضل ربي عليها ما ترجع لعشاشها إلا وهي شبعنا. النبي عليه السلام قال هذه الكلمات، قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله. معناها التوكل الصحيح، تأخذوا بالأسباب، تسعوا، شنو النتيجة؟ لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا تخرج من عشاشة جيعانة، وتروح بطانا ما ترجع كان شبعانة، خطرها سعدت وتوكلت على ربي عز وجل. والمتوكل أحبتي هو رجل يلقي حبة في الأرض ثم يسأل الله السقيا. وهذه الكلمات قالها سيدنا عمر رضي الله عنه. بالتوكل على الله وتفويض الأمر إليه لم تذبح السكين إسماعيل عليه السلام، ولم تحرق النار إبراهيم عليه السلام، ولم يأكل الحوت يونس عليه السلام. أمر الله الحوت بأن لا يكسر له عظما ولا ينهش له لحما، بالتوكل على الله. والتوكل على الله جعل سيدنا موسى لا يغرق في اليم. جعلنا الله وإياكم من المتوكلين العاملين السالمين الغانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: والصبح إذا تنفس.

0: فرقة الصباح. فرقة الصباح.
1: صباح الفرح والمحبة، مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من باقة الصباح. صباح العمل والعلم، صباح الاجتهاد لمريديه. موعدنا اليوم يعبق بعطور زكية تتسارع لتكتظ في أنوفنا، ومعها تترصد ذكريات في صباحات أيلول الألوان.

الشوارع تحمل الخطوات الحثيثة وتزدان بمحافظ المدارس الملونة المرحة طيبة المزاج التي تعلن بداية أيام الجد وانتهاء عطلة المرح. رؤيتنا لمحفظة المدرسة تترك العنان لفكرنا وذاكرتنا لترحل بنا بعيدا في بدايات العمر، وتحمل أبناءنا للتصور بين ذكرياتنا في علاقة بالمحفظة وتصورهم لهم فيها علاقاتهم بتوقعات الحياة المدرسية. تحدث دورة الإنسان العاقل بين الفعل والرجاء، فالمحفظة في ظاهرها لا تزيد عن وعاء، وفي باطنها عالم كبير من الأفكار والأفعال والأحاسيس.

محفظة المدرسة عالم جميل في طفولة بريئة ونجاحات ملحة نهديها لكل من أحبنا وخاصة لوالدينا. فيها بداية أفعالنا، فيها بداية ألفتنا للمكان المختلف عن المنزل وقربنا من أطرابنا. في هذه المحفظة تمتزج روائح الأوراق والطباشير واللمجة وبعض الغلال، فتبدو مزيجا من وجدنا الصغير الحالم المتوهج، وهي كذلك تترجم تعلقنا الكبير بمحبة المعلم الرمز القديس سيد الحرف ومنجم المعرفة والأخلاق. هو المربي والأب والمؤطر والحامي من أخطار ما وراء سور المدرسة. هو الذي نخشى أن نهمل محفظتنا فيغضب، فجعلناها تحفة جميلة نحتفي بها قلبا وقالبا حتى تروقه وتميزنا، ونحفظ فيها كل ما ورد في القسم من إشارات ومشاعر وضحكات وملامح، لا فقط كتبنا وكراساتنا.

المحفظة المدرسية ونحن نكبر ونتدرج في مصعة الحياة نبني علاقة أجمل مع محفظة أخرى هي محفظة أوراقنا وأموالنا، نحملها بكل فخر وشغف، نخبئ فيها قليل الأموال التي نحصل عليها وبطاقات للورود وأرقام هواتف مكتوبة حتى لا تحمل أسماء أصحابها أحيانا، نضع فيها ورود صغيرة جدا أو بقاياها. أول محفظتنا الشخصية التي نحمل فيها أوراقنا وبطاقاتنا نتذكر من اشتراها لنا أو من أشار لنا بشرائها، ففي غالب الأحيان تكون فاتحة الأشياء الخصوصية التي نملك في عمر معين، نحاول أن تكون تشبهنا مثلا فيها الألوان التي نحب، شكلها قريبا للأشكال أشياء أخرى نحملها فتتناغم مع كل ما نملك، حتى أن ألوانها قد تشبه بعض ألوان الحلوى في فترة معينة. أحيانا كذلك ينسى البعض متى وكيف تحصل عليها، ونحاول دفن بعض الرسائل الصغيرة داخلها، وتتميز هذه المحفظة بالقدرة الكبيرة على السرية وعلى إخفائها حتى أن أدوارها تتداخل، فتحمل دور الدفتر الادخار والمفكرة الصغيرة والبئر العميقة التي نرمي فيها كل شيء لا نريد البوح به حتى الدموع والابتسامات، نمشي بإلها نظريا لأننا نحملها في الغالب بعيدا عن الأنظار ونحملها في أنفاسنا فعليا، إنها ذاكرة وليست محفظة في نهاية الأمر.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم الخير يا خواتي فلاحات، اخواني فلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم تحدثوا على تقليم أشجار الليمون، الليم القارس. الشجرة متاع الليم القارس تخضع لنظام تقليم خاص بسبب الفيزيولوجية متاع الصنف هذا والديمينيكية ونمو المجموع الجذري والخضري فيه. هذاك علاش يلزم اتباع أسلوب خاص بالنسبة لزبيرة أشجار الليم القارس للأسباب التالية. أول حاجة عندنا تعدد الموجات متاع النمو بالنسبة للأصناف متاع العامض، معناها الليم القارس، وتوصل حتى الخمسة موجات نمو في العام الواحد. زاد عندنا وجود مرض الماليسكو اللي يتمثل في شيحان وتيبس فروع الليم القارس، والفترة المتسبب في المرض ينشط ويتكاثر في درجات الحرارة المنخفضة ما بين 12 و20 درجة. هذاك علاش نردوا بالنا وننتبهوا باش ما نزبروش شجرة الليم القارس في الشتاء. طبيعة الحمل للأشجار تاع الأربع فصول كاتر سيزون، تتكون ثمار الليم القارس على طرود ثمارية قصيرة ورفيعة متاع العام الحالي والعام اللي قبله، وتتشكل الطرود هذه في أوقات مختلفة من العام. بالنسبة لخطوات تقليم الأثمار شجرة الليم القارس، تقليم أول حاجة تقليم الطرود القوية فقط على 6 و8 أورق من رأس الطرود في أواخر الشهر تاع ماي، وغالبا ما تكون طرود موجة النمو الأولى. زاد تقليم طرود موجة النمو الثانية على 4 ورقات من رأسها، ونعاود العملية هذه مرتين، الأولى في النصف الأول من شهر جويلية والثانية في النصف الثاني يعني بعد 10-15 يوم من التقليم الأول. ما نزبروش طرود موجة النمو الأخيرة اللي تنضج في نهاية أكتوبر وما يتجاوزش ارتفاع الشجرة المحدد على سطح الأرض، على خاطر الزبيرة هذه تعطينا نموات جديدة وضعيفة وما تنجمش مقاومة الظروف متاع الشتاء. اتباع ما سبق ذكره في مجال زبيرة الأثمار في بقية الأصناف من حيث إزالة الطرود الشحمية والأعضاء اليابسة والمتشابكة والقريبة من سطح الأرض، مع التأكيد بشكل دائم لتنظيم نمو أشجار الليم القارس سواء عن طريق إزالة نهايات الطرود وتقليم الطرود لإيجاد توازن بيناتها وبين المجموع الجذري يعني العروق. الحاجة الأخرى يلزم تقليم الطرود الطويلة كل عام للحد من ارتفاعها عاليا ونتجنبوا تكسيرها. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفق من الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. تمام السادسة صباحا. تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. قام أمس فرع الشركة اليابانية المختصة في صناعة كوابل وأسلاك السيارات بكفسا يازاكي بعملية الانتقال الأولي وإجراء المحادثات لانتداب 620 عون من عملاء وعمل مختصين وإطارات، وذلك استجابة لحاجات الشركة المتزايدة من اليد العاملة. نظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس جلسة استماع أولى إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خصصت لتقديم مشروع المخطط التنموي 2026-2030. وخلال النقاش العام ركزت مجموعة من مداخلات النواب على آلية التنفيذ والتمويل للمشاريع المدرجة بمشروع المخطط التنموي والضمانات الكفيلة بتنفيذها، وأعربوا عن التخوف من عدم استكمال هذه المشاريع نظرا للتعقيدات الإدارية والتشريعية الحاصلة، وأشاروا إلى الصعوبات التي تعترض المشاريع المعطلة التي لم يتم إنجازها. أشرف أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني على جلسة عمل خصصت لتعزيز قدرة استيعاب أقسام طب حديثي الولادة بالمؤسسات الصحية العمومية، وتم خلال الجلسة تشخيص الصعوبات الميدانية وعمليات الإحالة والحاجيات من الموارد البشرية والتجهيزات. وأكد وزير الصحة أن العمل سيتجه نحو حلول عملية وسريعة خاصة في الأقسام الأكثر ضغطا عبر تحسين التنسيق بين المؤسسات ودعم الإمكانيات المتاحة وضمان تكفل آمن بالحالات التي تتطلب رعاية مختصة. تستعد جمعية خريجي المدارس العليا لإطلاق نسخة 2026 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج التي تنتظم من 15 من جويلية إلى 15 من أوت في دورة تركز على الذكاء الاصطناعي وتراهن على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار. أخيراً قال رئيس البرلمان الإيراني أن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز استناداً إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وأضاف أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز. في أمان الله.
1: إذاعتكم. نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح. نسيم الصباح. صباح الخير، صباح النور، صباح الرزق، صباح الضحك المزيانة، صباح الكلمة الطيبة، صباح نهاركم زين ونهاركم مبروك ومحليكم محلى زيني كل يوم. صباح صباح تسمعوا فيك الأخبار الطيبة، الأخبار المزيانة، وصباح الرزق الكبير والفرح القريب والفرج القريب لكل من اختار موجاتنا ولكل من اختار صباحاتنا. نبدو معاكم مشوارنا، مشوار يتواصل معاكم حتى للعشرة في هذه الشبكة بصفة استثنائية في كل صبحية سبت وأحد. رفقكم نهاد ومعايا نزار ومعايا كمال. اليوم أصبح إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك. هذه نسائمنا الصباحية.

0: شو حبيبتي؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وإنت قدامي؟
1: لا عن جد هلا.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه إنت شو بتحس؟ حاسة بإيش؟
1: مروان أفندم بنسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا اللي عم بيجي.

يسعد لي هالصباح. صباح الخير، يسعد صباحكم الناس الكل، الناس اللي اختارت انها تكون حاضرة معنا، للناس اللي في الطريق ان شاء الله نيتكم زينة، كل الطرق الى الفرح تكون سالكة امامكم، وتحية خاصة كالعادة ديما نسوقوها للسواق اللي هكا في المسافات البعيدة، للناس اللي في الكار، للناس اللي في الواج زيدة كيف كيف، للناس اللي هم حتى في كرهبتهم العادية وماشيين في ثنية، ان شاء الله نيتكم زينة، كل هكا الافراح وكل المسارات ان شاء الله تكون حاضرة معاكم اليوم وكل يوم. اليوم السبت 4 جويليا 2026 اللي هو الموافق للتاسع عشر من محرم 1448 هجري. نهار اليوم هو رقم 185 من عام 2026. عنا 27 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 36 يوم في فصل الصيف. طقس محليها على الأخر البرة الصباح هكا، فما نسيمة خفيفة هكا العبد يستحليها، وشمسة زادة كيف كيف موجودة وما هي شقوية، فمحليه نهار مبشر بكل الخيرات إن شاء الله. نعطيكم فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم. الظهر بش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 36 دقيقة، العصر 15 دقيقة بعد الساعة الرابعة، 46 دقيقة بعد الساعة السابعة يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 29 دقيقة بعد الساعة التاسعة مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقاً.

نهاركم زين الناس الكل، نعود نصبح عليكم تحية خاصة لمستمعينا وين ما كانوا، للناس اللي تبعث لنا في برشا مساجات هكا وتصبح علينا تصبيحات محلاها، تصبيحات هكا تكون سكر قهوتنا في كل صباح وتزيد صباحنا معناها برشا نشاط. وتحية ليكم إن شاء الله الناس الكل، وتحية خاصة زيدة لمستمعينا خارج حدود الوطن، إن شاء الله ترجعوا سالمين وترجعوا غانمين إن شاء الله. محلاكم ومحلة تصبيحاتكم ومحلة تصور اللي قاعدة توصلنا هكا من عندكم، وصلتنا من فرنسا، وصلتنا من قطر، وصلتنا من أمريكا، برشا تصور حلوة ومزيانة تزيدنا برشا حب ليكم. تحية زيدة كيف كيف، خلينا نعاود مرة أخرى ما يسالش على شي يستاهلوا التحية للسواق من جديد اللي قاعدين هكا زيدة كيف كيف يتصلوا بينا حتى في الكواليس ويصبحوا علينا. سي فهد عمارة اللي في ثنية توا زيدة كيف كيف شادين ثنية في من خلالك، تحية للوجستية الكل اللي يسمعوا فينا واللي هم زيدة كيف كيف ثنية، إن شاء الله توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها. برشا إيقاعات معانا 23 دقيقة بعد 6:00.

0: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحلو نقرأ لكم جوابي.
1: هذا الحظ نيوز، صباح الطاقة وصباح الضحكة. أول أخبارنا باش تكون للحمل. في الحب فما فرصة تعارف جديدة، وفي الخدمة انهار فيه برشا نجاحات. الثور حضوركم قوي برشا والفرص موجودة، خلي عندكم شوية صبر بركة. الجوزة شهر جويليا فيه عودة حبيب وإلا عودة بعد غياب، وتفرح وتتلم لحباب. السرطان جايتك فرصة صغيرة أما جايبة وراها برشا خير. ومع بداية الشهر السابع من 2026 داخل عليك شهر فيه برشا طاقة، فيه برشا حب ومليان تعارف. عيشوا اللحظة وإن شاء الله زينة لكم الناس الكل. العذراء حاولوا أنكم توازنوا بين حياتكم العائلية وخدمتكم، ما فهمش علاش باش ترضوا الناس على حساب راحتكم النفسية. هذه نصيحة، وانت يا ميزان فما توازن وفما مفاجآت جياتك في ثنية. علاش هكا مخك ديما يخدم برشا مدام الحلول موجودة؟ الجدي نهار باهي للتفرهيد ونهار باهي للخرجة. والحوت بداية جديدة في جويليا، فما أخبار مزيانة في الطريق وفما أخبار باش تفرحك برشا برشا برشا. تستنى في نتيجة، انجح جاي. الأسد فما نجاح باش يفرحكم وخدمتوا عليه برشا، معليكم كانت تخليكم زاهين ولبسوا والحظ موتيكم.

صح عليكم الناس الكل والحظ ان شاء الله هواتيكم الناس الكل. 39 دقيقة بعد الستة خلينا نمشي نشوفوا طقسنا اليوم كيفاش باش يكون الطقس. السبت 4 جويليا باش تكون فما السحب بالمناطق الساحلية الشرقية، الأمطار باش تكون موجودة ومتفرقة، والسحب باش تكون عابرة ببقية الجهات، لكن آخر النهار باش تكون السحب هذه تتكاثف بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب، وباش تكون مصحوبة بخلايا رعدية ومصحوبة بالأمطار. إن شاء الله الأمطار باش تكون حاضرة معناها اليوم. بالنسبة لدرجات الحرارة في الصباح حكا وحتى نصف النهار الأول الكل باش تكون فما ارتفاع طفيف، القصوى باش تكون بين 30 و 34 درجة قرب السواحل، والمرتفعات بين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل، بالجنوب باش تكون معتدلة ببقية الجهات. هذه فكرة صغيرة على طقسنا اليوم، أكيد بعد 7 ناخذ التفاصيل الكل.

0: تمشوا سلمين وترجعوا سلمين وسلامتكم هي ديما عندها عنا الأولوية. خليني نمشي توا ونصبح على سي عمارة حويتة عضو المكتب السلامة المرورية. أهلا وسهلا, صباح الخير سي عمارة, نهارك زين.
1: صباح النور, صباح الفل ليك ولجميع المستمعين من جمعية السيد وخير محطة وقادر
0: بلي. يعطيك الصحة سي عمارة, قولي شو حوالك بلي, شنو صباحك بلي, كيفاش اليوم؟
1: والله صباح ممتاز اليوم,
0: أنا
1: معتدل باهي. البارح في مريح في زوب على رملية, ولكن الحمد لله ربي حسنت الطقس شوي ولباس
0: الحمد لله. إن شاء الله ديما لباس. سي عمارة, حبينا اليوم نحكي شوية على الناس اللي تبدأ مسافرة في معناها توا اللي شادة طريق, إن شاء الله يوصلوا سلامات الناس الكل. وإحنا نقولوا بلغتنا الدارجة ساعات هكا تبدأ ماشي في طريق تتقابلك عوينة الشمس اللي هي معناها تقلق شوية في الحقيقة الناس اللي مسافرة. ما حبينا اليوم نحكي شوية, نعطي شوية توصيات شوية نصايح بالنسبة للسواق الكل.
1: شكرا نهاد. هو في الواقع ديما السفر ديما لازم تحضيرات نفسية ولوجستية, معناها ديما هو يبدأ إنسان مستعد, وزيد السيارة تبدأ زادة في وضعية باهية, خاصة أنها يعني ربما في الصيف ما ينتبهوش ياسر للبلور الأمامي ساعة على البلارة ذلك قبل ما نبدأ نسافروا, ما ينتبهوش برشا, ديما يبدأ نوعا ما في شوية غبرة في شوية كذا مع المساحة البلور مش مهم ساعة معناها سيد وطيبين شوي مع المياه اللي نغسل بها البلارة ما هيش موجودة ساعة تبدأ حتى هاك اللي باراسول هذيك اللي قدامنا باراسولية هذيك اللي نحطوها قدامنا ساعة تبدأ مش موجودة ولا تبدأ كذا, هذه كل ساعة يلزم تكون الوضعية دي كل موجودة, لازم تكون بلاور نظيف, لازم تكون المساحات معناها يخدموا تكون المي موجود, ولازم تكون زادة هاك ال معناها تغطي شمس هذيك تكون موجودة باش ساعة كيف تعرضنا شمس نجم ردوا بينا. الحاجة الأخرى طبعا ديما تخفيض من السرعة, ديما الالتزام باليمين أكثر ما يمكن باش نقصوا معناها على رواحنا ربما الخطر, وإذا كان هو ثم إمكانية معناها باش نتفادوا هالوقت هذاك ماذا بينا ما نبعدوا عليه شوي, لما نخرج بكري شوي ولا أبعد مؤخر شوي خلي تطلع الشمس شوي, معناها هذا إذا كان ثم يمكن. إذا كانت حصلنا في الوضعية هذيك سواء لو مش كان صباح بكري حتى العشية مؤخر نفس الوضعية, سواء مروحين وإحنا ما شاء الله في الجنوب معناها نسافر ومقابلين الشمس ومروحين مقابلين
0: الشمس
1: هذيك بلاصتنا معناها شفنا, ولكن ديما يلزم ديما ردوا بالنا اكثر ما يمكن كما قلنا ديما نحاولوا اقل شيء اقل سرعه معناها واحتياطات هذه كما قلنا ديما البلور ديما نظيف ديما اللي يغطي الشمس هذاك موجود وان شاء الله على كل حال ديما يسترنا الله ان شاء الله
0: ان شاء الله ديما مسرورين وان شاء الله ديما ثنيتكم مزينه. سي عمار حويت عضو الجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات قبلي, ان شاء الله نهارك زين ويوم بلا حوادث كالعاده. شكرا.

0: تمشوا بالسلامة ترجعوا بالسلامة. تحية كبيرة لكم اللي الناس الكل في اللي ديما هكا كل سبت وكل أحد باش نمشي نعمل بيكم طلع على أغرب القوانين اللي موجودة في دول العالم. خلينا نمشي بيكم ساعة في لولا للدنمارك. في الدنمارك مثلا ما يزمكش تدفع الفاتورة إلا إذا كان شبعت، معناها دخلت الريستوران هزيت طلبت هكا بلا معين ما شبعتش ما تدفعش. هذا قانون في الدنمارك انك ما تدفعش الفاتورة الا اذا كان شبعت. ما شبعتش تنجم تخرج من غير ما تدفع حتى فرنك للمطعم. هذا في الدنمارك. باهي نمشوا توا في مونتانا. في مونتانا انه المرأة وقت اللي تحل الجوال الهاتف الجوال متاع رجلها يعتبر جريمة يعاقب عليها. تسمع سينيزار تسمعوا، معناها المرأة اللي هي في مونتانا اللي تحل هكا تبربش شوية التليفون متاع رجلها تعتبر جريمة ويعاقب عليها القانون. صوروا لكان جاء القانون هذايا موجود في تونس. بي غدوة تنقلكم شنو القانون اللي يحمي المرأة. اما كيف كيف زيدة نحكو حتى على التليفونات وحتى المرأة زيدة تنجم تبدل حتى اسم راجلها وبالقانون زيدة. كيفاش غدوة نعرفو.
1: يوه

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: إذا تقصى مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
7: ثاني موجزنا الأخبارية اليوم باش تكون بإمضاء إيمان. صباح النور إيمان.
8: صباح الخيرات، صباح المحبة، تحية لك نهاد ولكل السادة المستمعين.
9: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
8: يتم بولاية توزر تدشين بئر النفلويات بالمنطقة السقوية التي تم الانتهاء من إنجازها بكلفة جملية ناهزت 819,000 دينار، ويهدف هذا المشروع الحيوي لتدعيم الري وسد حاجيات استغلال نحو 78 هكتارا بالمنطقة السقوية لتعزيز الإنتاج الفلاحي. انطلق المستشارون في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي في تنظيم اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا للتعريب بمختلف مسالك التعليم وأفاقه المهنية وشروط الالتحاق بها، على أن تنطلق يوم 13 جويلية الجاري بالمؤسسات العالمية الجهوية للتوجيه الجامعي بالمؤسسات الجامعية في مختلف الولايات. أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز منظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والالتحاق تلاميذ رياضية النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية القادمة. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية parents.education.tn2026 سيتوصل إلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية. بيّن ممثل وزارة التجارة والتنمية الصادرات في جلسة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن قطاع اللحوم الحمراء يشهد منذ سنوات نقصا هيكليا في الإنتاج نتيجة تراجع القطيع بسبب تنامي ظاهرة التهريب والذبح العشوائي للإناث وعزوف عدد من المربين عن مواصلة النشاط بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج. أعلنت منظمة الهجرة الدولية عودة أكثر من 640 ألف نازح لبناني لمنازلهم منذ دخول وقف إطلاق النار مع احتلال الصهيوني حيز التنفيذ، فيما لا يزال نحو 500 ألف شخص نازحين. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المنطقة العازلة الأمنية التي تعمل روسيا على إنشائها في منطقتي خاركوف وسومي ستتوسع إذا استمرت قوات كييف استهداف البنية التحتية الروسية. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. عودة معك نهاد.
7: شكرا لك إيمان، والعودة ليك باش تكون بعد أقل من ساعة وجولة إخبارية مفصلة.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

0: خمسة دقائق بعد السبعة. صباح الخير، نهاركم زين، وإن شاء الله المطرة تكون موجودة اليوم. أعطيتكم قبيلة فكرة صغيرة على الطقس، لكن تفاصيل الكل باش ناخذوها من خلال مصافحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي. صباح خير سبيلي، نهارك زين.
1: صباح الخير نهار، مرحبا بك، مرحبا بك، كيف مسامعات قص؟
0: الله يخليك. طقسنا اليوم الأمطار يظلي موجودة في الجنوب هكا ولا، ودرجات الحرارة باش تكون في ارتفاع معناها ملحوظ وإلا ارتفاع عادي بالنسبة للجنوب سبيلال؟
1: بالنسبة للجنوب اليوم نبدأ بدرجة الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف مقارنة بيومس. الحقيقة الأمطار هو البارح ما تكيت فما معتها أمطار اللي كانت موجودة خاصة من ناحية السحب نتاعها خاصة في الشمال الشرقي، ما كانش موجود البارح في الجنوب. الأمطار كانت متمركزة أكثر في بنزرت وتونس ونابل ومحلي زادة في زغوان. الكميات كانت ضعيفة إلى متوسطة، أقصاها كانت في نابل معناتها اللي تراوح بين 3 إلى 17 ملم، في تونس وبنزرت كانت من 1 إلى 6 ملم، في بن عروس من 2 إلى 11 ملم، وفي زغوان فقط من 1 إلى 2 ملم. نظرا معناتها للسحب اللي كانت موجودة البارح معناتها تبقى متوسطة بقايا أمطار هذا الصباح خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية، ثم سحب قليلة اللي بتكون على أغلب مناطق البلاد اللي تتكثف شوية خاصة معتها آخر نهار معتها بالوسط الغربي بتحديد معتها ولايتي القصرين وسيدي بوزيد، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة زادة كيف ببعض الأمطار. الجنوب يبقى فقط عامل الريح هو اللي مميز في حالة الطقس بالنسبة لهذا اليوم، الريح اللي بتكون قوية شوية خاصة في المناطق الساحلية وكذلك بالجنوب، تكون القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالجنوب معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. بالتالي البحر باش يتواصل مضطرب إلى شديد الاضطراب خلال هذا اليوم، ودرجة الحرارة القصوى كما قلنا في ارتفاع طفيف خلال هذا اليوم مقارنة بيوم أمس، وباش تتراوح القصوى بين 29 و 33 درجة في المناطق الساحلية وكذلك في المرتفعات، وبين 34 إلى حدود 39 درجة بالنسبة لبقية الجهات. في قصة تقريبا متوقعين يوم باش يكون في حدود 36 درجة إن شاء الله. ابتداء اليوم غد نرجع للاستقرار في حارة الطقس، بالتالي غد يكون الطقس عامة قليل السحب فقط على أغلب مناطق البلاد. الريح مازالت هي العامل المميز لحارة الطقس خلال نهاية هذا الأسبوع اللي بتكون بالقطاع الشمالي بالشمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب، مازالت قوية شوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب وضيفة المعتدة بالنسبة لبقية المناطق. البحر يكون مضطرب ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف بدرجة لدرجتين مقارنة بهذا اليوم، ويتواصل الاستقرار زادة كيف في بداية الأسبوع إن شاء الله يوم الاثنين والثلاثاء، ارتفاع تدريجي يكون في درجة الحرارة خاصة يوم الثلاثاء، وتبقى كيف إمكانية ظهور خلايا رعدية خلال بعد ظهر يوم الاثنين بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب، تكون بأمطار خلال يوم الاثنين إن شاء الله مع تواصل هبوب رياح من القطاع الشمالي تكون بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب اللي تتقلص زمين معتها سرعتها خاصة معتها بداية الأسبوع، وتبقى ضعيفة إلى معتها بالنسبة لبقية المناطق. وحالة البحر أيضا تتحسن، يكون متموج خلال يوم الاثنين إلى قليل اضطراب، وكذلك يتواصل متموج إلى قليل اضطراب خاصة يوم الثلاثاء إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة سبيلة، يومك سعيد.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء.

0: أخبار النت. أخبار النت.
1: أخبار نيت، خلينا نمشي ونشوفوا أكثر الأخبار اللي دارت واللي كانت تراند واللي تبعتها الناس. نبدو ساعة بالفيديو التراند اللي هكا كان فيغال البارح في الليل، واللي هو الشاب فرنساوي اللي هو عنده مؤمن مشروع اسمه الكائن الفضائي. شمعنى إنه هو الشاب هذايا يحب يتحول لكائن فضائي، خضع لعشرات العمليات وأنفق أكثر من 600 مليار على الشكل متاعه باش يولي شبيه، ما خاصة للسان، وشبيه بلسان الأفعى الاذنين متاعه، ولت كيف الكائن معناها الفضائي بالضبط. كان حتى غير شكل الجمجمة متاعه والوجه متاعه، وأضاف زادة ندبات تجميلية باش يبين كأنه كائن فضائي. الأغرب من هذايا أنه أعلن في وقت سابق أنه رغبته في حتى أنه يبتر أحد الساقين متاعه واستبدالها بطرف اصطناعي، في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل. التحول هذايا كان عنده ثمن باهظ طبيعة الحال، مع اعترف أنه هو يواجه صعوبات كبيرة أنه يتحصل على عمل، كيف كيف زادة برشا ناس والتتخاف من المنظر متاعه، وخاصة أنه في عام 2023 كان أعلن على توقف المشروع هذايا. وفي جويلية أرجع وجاب تعديلات جديدة وأكد أنه رحلته ما أفاتش، برغم اللي صار فيه الكل خسر برشا فلوس، إلا أنه مازال مواصل في مشروعه أنه هو باش يتحول إلى كائن فضائي. وكيف ما قلنا كان أنفق معناها مبالغ طائلة وطائلة جدا باش يولي الصورة هي فيرال، معناها أي واحد باش يحلل الفيسبوك باش يلقى أنطونيو لوفيردو صاحب ما يعرف به مشروع الكائن الفضائي موجود. من الحاجات الأخرى زيدة اللي دارت برشا على صفحات التواصل الاجتماعي هي الفرحة اللي كانت البارحة في الليل وشاركوا فيها فنانين مساروة الكل، أحمد فهمي وفاء عامر إيهاب توفيق يار السكري وغيرهم، وكانوا يحتفلوا بتأهل مصر للدور 16 بعد الفوز على أستراليا، واللي كان الفوز متاعهم بركلات الترجيح كانت معناها فرحة غير عادية حبينا نعيشوها في تونس. لكن إن شاء الله هنقولوا المرة الجاية خير والمرة الجاية أحسن. لكن إحنا يمكن في الكرة الحظ ما مشيش معانا برشا، لكن في الطب وكفاءتنا التونسية الحظ مواتينا وعطينا من خيره. طبيبة تونسية أخرى تتحصل على جائزة دولية في الأمراض الجلدية لعام 2027. هذه الطبيبة مختصة في الأمراض الجلدية، هي مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، اسمها إسمهان السويسي، متحصلة على جائزة أطباء الجلد الشبان للإنجاز الدولي سنة 2027، واللي تمنحها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة إفريقيا تتويج. جاء بعد ما ترشيح كانت قدمته الجمعية الإفريقية، وصادق عليه مجلس الجمعية الدولية في اجتماع كان تم عقده نهار 20 جوان 2026، وكان فما عدد قياسي يركزوا لي على عدد قياسي من الترشحات خلال هذه السنة، لكن طبيبتنا التونسية تتحصل على الجائزة. ومن المنتظر أنه باش تسلم الدكتورة اسمهن السويسي الجائزة في افتتاح الرسمي للمؤتمر العالمي السادس والعشرين، وأكيد اعتزاز كبير بهذا التتويج الدولي اللي يعكس كفاءة الإطارات الطبية التونسية وتميزها كيف كيف زادة على صعيد العالمي الدولي. مبروك لتونس، هذه هي تونس الولادة، وهذو هما أطباء تونس. ما يسألش حتى لو كان بعد شوية الكرة حيدر مرحبا صباح النور، حتى كان الكرة ما أنصفتناش، الطب والعلم والنجاح أنصف تونس، وإن شاء الله ديما العلم التونسي موجود في كل المحافل الدولية.

0: انا باش نضم صوتي لصوت يارا وين نتمنى لكم يوم مغمور برشا فرح وبرشا سعاده. خليني نقول لكم شنو باش يكون حاضر معنا في ساعتنا الثالثه من استضافات بطبيعه الحال بعد ما نسمعوا مشاغلكم اللي توصلكم في 8 غير 4 واصواتكم تسمعوها معنا ديما على موجه اذاعه قفصه. اليوم باش نحكوا على الماكله اللي تنجم تخلينا هكا نحسوا بالحراره اكثر ونحسوا بسخانه اكثر في فصل الصيف، وكالعادة المعلومة باش ناخذوها من المختصين وأخصائيتنا في التغذية إسلام ذو تكون حاضرة معنا 8 و4. كيف زيدة باش نحكو على عالم الذكاء الاصطناعي، فما تظاهرة حلوة برشا باش نعرفوا تفاصيلها وباش نعرفوا كيف زيدة الأنشطة التطبيقية اللي باش تكون حاضرة اليوم في دار الشباب بالكتار. زيدة الناس حبيت نقولكم انه زي اليوم في فقرة كل نهار سبت في فقرة الجارديناج باش نهتموا بالناس اللي عندها هكا اسباس كبيرة برشا ومعناها بلاصة هكا أرض كبيرة برشا وإلا معتها بلايس كبيرة اللي تحب تزرع فيها أشجار كبيرة تكون هكا معبية. ونهارت لحد باش نمشوا هكا للناس اللي عندها شوية محابس ولا محبس كبير شوية، كل واحد نعطوه حقه بطبيعة الحال في الجارديناج. الديكور اليوم باش نحكو على اللي في بوا وباش نشوفوا الناس مازالت شده في اللي في بوا والا لا، ولا رجعنا الكل ما هو ناتورال. هذه باش نشوفوها تباعا حتى للعشرة امتع صباح معنا في الماتينال. ومن بعد شويه حيدر يكون حاضر باش يحكي على مصر كيف ما حكيت عليها قبيله، اما باش يحكي زاده على المنشطات وعلى الفريق التونسي. هنا مش باش نحكي لكم عليه، عاش باش نخلي حيدر يحكي عليه.
1: نسائم الصباح،
2: صباح الخير يا حلوين،
3: صباح الخير وكل الخير،
1: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس،
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح إذاعة قفصة، مراية تكلم. فلاش سبور، فلاش سبور.
0: صباح النور حيدا.
7: صباح النور، اهلا وسهلا،
0: مرحبا.
7: تحيه صباحيه ليك ولكل المستمعين عبر اذاعه قفصه.
0: الله يخليك. اي حيدر، شنو حكيت المنشطات؟ معناتها الخبر صحيح 100% فيما يخص
7: الخبر صحيح بعد طبعا التحاليل الدوريه اللي تعملها الفيفا للمنتخبات اللي موجوده في كاس العالم. واثبتت طبعا هي صحيفه ديلي ميل البريطانيه أثبتت من اختبارات مكافحة المنشطات وجود أثار لمدى محظورة عن 8 ملعبية في المنتخب الوطني التونسي، فيهم بعض اللاعبين في المملكة المتحدة الأمريكية.
0: وكلهم شاركوا 8، معناها شاركوا في المباريات وإلا كانوا في بنك الاحتياط ولا شوي هكا وشوي هكا.
7: بين اللاعبين وبين بنك الاحتياط، واللي فهمنا أنه فما تناول هو نوع متاع لحوم ملوثة أثناء تواجدهم في المكسيك.
0: ملوثة
7: فهمنا انه
0: يعني ما يزينيش الرقم القياسي.
7: لا عملنا بضيع في كل شيء في كل شيء معناه المشاركة هذه لطف برا. والله
0: ان شاء الله الشيء خير، هذاك شو نجمو نقولوا.
7: هذا ما نتمنوه. اذا مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. باش نرجع على هذا الخبر، وصحيفة ديلي ميل البريطانية كما ذكرنا كانت حكيت على اختبار كفاحة المنشطات أثبت وجود أثار لمادة محظورة عند 8 ملعبية في المنتخب الوطني التونسي خلال مونديال 2026. وبحسب التقارير فما مادة مكتشفة كانت الكميات نتاعها ضئيلة جدا، وهي ضمن المستوى اللي استوجب التحقيق فقط دون الإيقاف الفوري، ويرجح أن يكون مصدرها تناول لحوم ملوثة أثناء إقامة منتخبنا في المكسيك. بيك باش نمشي للجانب التونسي والمصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم يقول أنه تسجيل نتائج إيجابية في اختبار المنشطات من بينهم الثنائي حنا بع المجبري وأنيس بن سليمان سبب استهلاك لحم بقر حقن بمكملات غذائية وليس له أي علاقة بتناول أو استخدام مواد محظورة. وأوضح المصدر أنه الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا رفع عين من اللحم موضوع التلوث الغذائي من أجل فحصها في المختبرات للتأكيد من هذه الحادثة وموضوع يبقى للمتابعة. كملوا مع أجواء المونديال. المنتخب المصري يترشح لثمن نهائي كأس العالم 2026 وأقصى الفراعنة منتخب الكنغر الأسترالي بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية المقابلة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدف مقابل هدف. نذكر أنه الزملاء الهداف إمام عاشور باش يواجهوا المنتخب الأرجنتيني في الدورة القادمة. المنتخب الأرجنتيني كان مر للدورة المقبل على حساب الكافيردي بنتيجة 3-2. منتخب الرأس الأخضر يحرج بطل العالم في مباراة الترفيه رفقاء الأسطورة ميسي للذهاب للأشواط الإضافية من أجل حسم التأهل. النتيجة 3-2 مباراة كبيرة أداها منتخب الرأس الأخضر لغادر كأس العالم بشرف واستحق كل الاحترام والتقدير بطريقة لعب واضحة وروح قتالية عالية. ممثل إفريقيا امتع في جميع مبارياته في أول مشاركة له في المونديال وأول

ليساندرو مارتينيز تقدم للأرجنتين في دقيقة 92 بتسديدة قوية سكنت الزاوية العالية للمرمى لوانو الكافيردي واصل إظهار شخصيته القوية ونجاح كابرال في تسجيل هدف تعادل الثاني بتسديدة رائعة في دقيقة 103 الإثارة وصلت حتى ل 111 عندما نفذ ميسي ركنية متقنة قابلتها رأسية روميريو بضربة ارتطمت بالذراع المدافع ديني بروس وتحولت إلى داخل الشباك ليحتسب الهدف الثالث للأرجنتين كهدف عكسي منح حامل لقب بطاقة التأهل إلى الدور القادم. كافيردي كان قريب برشا وعدل النتيجة في هذه المواجهة. منتخب أفريقيا لعب البارح زادة في هذا الدور. المنتخب الغاني يغادر البطولة بعد خسارته أمام المنتخب الكولومبي. الحقيقة منتخب كبير برشا ومن المفاجآت هذه البطولة أن منتخب كولومبيا ينجم يكون متواجد في أدوار متقدمة جدا في هذه البطولة. منتخب كولومبيا كما ذكرنا يفوز على غانا ويمر للدور القادم في هذه البطولة. إذن بسرعة نذكرنا أن جولتنا الرياضية الفرق المتأهلة للثمن نهائي كندا البرازيل الباراغواي المغرب النرويج فرنسا المكسيك إنجلترا بلجيكا أمريكا إسبانيا البرتغال سويسرا مصر الأرجنتين والمنتخب الكولومبيا. هكذا نكون كملنا هذا الموعد الرياضي هذه أجمل تحية حيدرون إلى اللقاء.

0: 43 دقيقة بعد السبعة. صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم مبروك، وتحية خاصة للناس اللي بدأت في متابعتنا من توا، وللناس اللي باش تلتحق بينا تباعا حتى للعشرة اليوم في نسائم الصباح. نعرفوا ديما إنه لوموا ديما على البلدية، ولوموا ديما على إنه الأوساخ موجودة في البلايس الكل، لكن راهو قفصتنا ولا مدينتنا ولا ولايتنا راهي ما هيش باش تتغير بقرار إداري فقط، إنما وما هيش باش تصبح نظيفة بمجرد إنه الشاحنات متعرف رفع الفضلات تتعدى كل يوم، إنما راهي باش تتغير وقت لكل واحد فينا وكل مواطن فينا الشارع يعتبره امتداد لداره، وإلا إنه باش يرمي كيس متاع القمامة راهو في بلاصة ما هيش في بلاصتها، ما هيش مخالفة للنظام فقط، إنما هو دليل على غياب الوعي وعلى غياب روح الانتماء للبلاصة اللي هو فيها. شوية من الناس، شوية من البلدية، تحط ليد في الليد، إن شاء الله المدينة تنظاف. هذه مشاغلكم وهذه أصواتكم في ما يخص النظافة بقفصة.
1: موضوع ولينا نحكو عليه كل الغمضات الإشهارية واللي في دي فيرانجون، معناتها نعملوا حملة للنظافة، راهو عيب، راهي النظافة عمل يومي ومتواصل كوتيديان مو، معناتها يوميا ننزل نظافة، مش نعملوا حملة من النظافة وبلدية ومسؤولين وتجهيز وكمين ومجمعيات نهير ومن بعد بسلامة، معناتها كان نوسخوا نهار واحد ومن بعد تنصيم ولا عاد نوسخوا لحد شيء.
2: هذيما يقول لك وليد العمل ما فهمش وما فهمش من المسؤولين، تفرج على الطرقات وتفرج على الحاويات مش في بلايصهم، الخدامة مش في بلايصهم، يا أخي الخدامة تاع البلدية نقولوا يخدم الأربعة تاع الصباح، مسكين واحد اش يعمل؟ مو مش ما عندهش متابعة. شتيخت لا عنده بال، لا عنده ما عنده أكل المسحة، ما عنده حتى يهز مسكين بيديه، لا عنده قندوات، ما عندهش حتى عيني، لا قاعد التالي مش يقول لا قاعد التالي ليس القدام، قفصة في الوسخ التالي ليس القدام.
3: أنا من لوحش العاطق المسؤولية على الدولة 100%، المواطن والحقيقة تقال الواحد ما يكونش أناني، المواطن يتحمل الجزء الأوفر والأكبر مما يوقع من إلقاء فضلات، وخاصة يوم الأربعاء، وخاصة يوم الأربعاء توا حوانية حالة وناس ناصبة في الشارع، باهي كملت نصبت واسترزقت وناب عليك ربي بشوية فلوس وكذا ما فيها باس، تلم الفضلات اللي عندك كراذين والمخلفات نتاع السلعة نتاع لموها في صاشيات وحطوها في بلايصها هكا وتوجي البلدية وتلم البلدية نشوفها العشيرة تبدأ تلم، لكن الجهد ما عادش موجود لأن الإمكانيات البلدية ما تسمحش أول شيء باش يعم ولا قفص، وقفص راهي بالتضخم السكاني بالارتفاع كثرة الخدمات والحوانية وكذا وكل شيء معناتها كل شيء ولا متضخم في قفص، إذا العاتق ما يكونش على الدولة فقط وعلى البلدية فقط، المواطن يتحمل جزء كبير وكبير جدا، انا قاعد نشوف فيه في الشارع.
1: الحلول موجود، حلول موجوده، البلديه التجهيز، الولايه عندها 1400 عامل بيئه قاعدين، فهمت ولا لا؟ يقسموهم للتزجير والتنظيف ورفع الاتربه، تتولي انظف من قطر.

كوزين، للناس اللي تسأل فينا على البلاغ الخاص بالنتائج معناها السيزيام، قولكم البلاغ وإلا البلاغات اللي قاعدة تدور توا على صفحات التواصل الاجتماعي أكيد ما تاخذوهاش بعين الاعتبار، وأول ما يكون البلاغ صادر من المصدر يعني اللي هو وزارة التربية أكيد باش نمدوكم به، وأكيد زادة في كل مرة أنتم زادة عاملوا طلع على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك على شيء، أول ما يكون البلاغ حاضر الخاص بكيفاش نجمو تبعثوا لي SMS أكيد باش يكون حاضر على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، وأكيد باش نقوموا ب معناها البلاغ هذايا يكون حاضر عندكم بالوقت. فرجاء للناس اللي قاعدة تبرتاجي في البلاغ هذايا اللي هو ما هوش صحيح وما زال البلاغ ما خرجش عن وزارة التربية، رجاء معناها يحذفوها علاش فما ناس أعصابها مجدودة وناس تستنى في النتيجة وصغيرات ولت عندها تليفوناتها زادة كيف كيف وتستنى في النتيجة وعباد تبعث وتقولك شبي ما تعديش المساج، في حين انه هو البلاغ لحد الآن مازال ما صدرش ونحكي لهنا على نتائج السيزيام. لكن في المقابل البلاغ كان صدر عن وزارة الشباب والرياضة حول تمديد في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد بالنسبة للموقع التابع لوزارة التربية لاجتياز مناظرة الالتحاق بشعبة الرياضة ومناظرة الالتحاق زادة تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان سنة دراسية 2026 2027. ولهنا بعد التنسيق مع وصالح وزارة التربية فإن وزارة الشباب والرياضة قررت التمديد في أجل التسجيل بالنسبة للمناظرات الاثنين اللي كنت نحكي عليهم توا بالموقع الإلكتروني parents.education.tn، وهذايا حتى لنهار الأربعاء الجاية اللي هو يوافق 8 جويلية 2026. حظ موفق، برشا حب، برشا حظ، برشا أخبار طيبة وبرشا طاقة إيجابية.

0: الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. استعدادات ديوان التونسيين بالخارج بتوزر والقصرين لاستقبال الجالية التونسية. الليلة في جئتك عاشقا بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
0: تمام الثامنة صباحاً.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: قسم الأخبار يجدد لكم تحية مستمعينا الكرام في النشرة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة، أكثر من 900 عائلة بمنطقة هنشير القصعة بولاية القصرين تطالب السلطة المعنية بتمتيعها بالماء الصالح للشرب. الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقبلي تعد برنامجا تحسيسيا وتوعويا متنوعا في إطار العطلة الآمنة. عودة أكثر من 600,000 نازح لبناني إلى منازلهم بعد تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال الصهيوني. قام أمس فرع الشركة اليابانية المختصة في صناعة كوابل وأسلاك السيارات بقفصة يازاكي بعملية الانتقال الأولي وإجراء المحادثات لانتداب 620 عونا من عمل وعمل مختصين وإطارات، وذلك استجابة لحاجيات الشركة المتزايدة من اليد العاملة. ومن المنتظر خلال الثلاث الأخير من السنة الجارية انطلاق المرحلة الثانية لانتداب 400 عون في اختصاصات ومستويات مهنية مختلفة، وفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني محمد سنيحة.
3: توافد على عملية الانتقاء هذه أكثر من 700 طالب شغل من فئات مختلفة ومن مستويات تعليمية كذلك وتكوينية مختلفة كذلك. المؤسسة تم داخلها معنا تأمين عملية المحادثات مع طالبي الشغل وكذلك قبول طلبات الترشحات نتاعهم مستوفين للوثائق نتاعهم. كذلك تم الشروع في عملية تشجيع طالبي الشغل القيام بعملية انتقاء وإجراء محادثات تسبق عملية الانتداب اللي باش يكون في حدود تلبية حاجيات المؤسسة في حدود 620 طالب شغل من فئات مختلفة من حاملي شهادة التعليم العالي وكذلك من خريجي مراكز التكوين المهني ومن فئات وسيطة وكذلك حتى مستويات ما فوق السادسة ابتدائي. المرحلة اللاحقة إن شاء الله باش تكون باستكمال ملفات الترشحات، إجراء معناها محادثات معمقة مع طالبي الشغل، وباش يتم إخضاع من تم قبولهم واللي هم في حدود 620 طالب شغل إلى فترة تأهيل أو تكوين دوم 6 أشهر، ومن بعد يتم معناها إدماجهم داخل المؤسسة. عملية الانتداب باش تتم من هنا حتى الموافقة أكتوبر باش تغطي جزء من الحاجيات نتاع المؤسسة اللي هي مقدرة إلى غاية ديسمبر 2026 1000 موطن شغل. بداية باش تكون ب 600 موطن شغل، ومن بعد نستكملوا المرحلة من أكتوبر حتى ديسمبر باش نكملوا 400 موطن شغل آخر. المؤسسة يازاكي لقفصة معناها اليوم تعتبر من كبار المشغلين، تشغل حاليا ما قدرها 2300 أجير بين مستويات مختلفة، تشتغل على عدة أسواق عالمية، تخدم على عدة علامات تجارية دولية.
0: في إطار برنامج العطلة الآمنة لصيف 2026 أعدت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقبلي برنامجا متنوعا جمع بين الحملات التوعوية والتحسيسية إلى جانب المساهمة في تركيز العلامات المرورية داخل المناطق البلدية بهدف التقليل من حوادث الطرقات. المندوب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقبلي عمار حويتة يضيف.
4: برنامج العطلة الآمنة صيف 2026 كالعادة عنا البداية هي المشاركة في مهرجان الشباب البلي الذي يمتد من فترة تقريبا نصف شهر جويلية الأول، ثم هناك زاد تنظيم حملات في مختلف مناطق الولاية من طرف المكتب الجهوي وكذلك من طرف المكاتب المحلية، بالطبع بالتعاون مع الأطراف المشاركة كما الحمية المدنية كما دور الشباب كما الأمن المحتصن الوطني. الحملات التوعوية هذه هي تتمثل عادة في توزيع مطويات، كل مرة ركزوا على حاجة كما رفعت السرعة ربما كما حزام الأمان، كما عدم استعمال الهاتف الجوال، بالتعاون مع الأمن ديما يكونوا في مفترقات معروفة، وكذلك في الطرقات الوطنية أو الجهوية اللي هي معناها تمر منها العديد من العربات، ثم كذلك تنظيم حملات بالتعاون مع المركز الوطني والوكالة الفنية للنقل البري، يشوفوا هكذا فحص فني بتاع سيارات ومراجعة للفحص الفني. كذلك إن شاء الله نلقوا فرصة حملات توعوية لعمالنا بالخارج في سهرات ليلية. كذلك أنا محاولة للقيام بندوة حول درجة المرية ونعرف أهمية الموضوع هذا اللي هو بدرجة حال الموضوع مآرخ الناس كل درجة المرية والحوادث اللي قاعدة تساعدها. كذلك تبريه عندها معناها مساهمة جدية مع البلدية تقبلية وبعض البلدية في تركيز علامة المرورية كذلك داخل المناطق البلدية، وهذه أنا ديما قاعدين نقوم به. ثم إن شاء الله جينا العودة المدرسية، وكذلك باش نقوموا بالعديد من الحملات تحضيرا لها إن شاء الله، وإن شاء الله تعدى صيف آمن إن شاء الله. البرنامج هذا هو بدي إن شاء الله من 1 جويلية إلى 5 سبتمبر إن شاء الله.
0: وفي سياق متصل وضمن برنامج العطلة الآمنة، نظم أمس المركب الثقافي بسيد علي بن عون بولاية سيدي بوزيد بالاشتراك مع المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات والمرصد الوطني للسلامة المرورية يوما تحسيسيا توعويا حول السلامة المرورية. الفخص خوصي.
5: احتضن المركب الثقافي بسيد علي بن عون يوماً تحسيسياً تضمن عدداً من الورشات وعملية بيضاء حول كيفية الوقاية من حوادث الطرقات. محسن إبراهيمي رئيس المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بسيدي بوزيد.
6: يوم تحسيسي تكويني في السلامة المرورية على الطرقات، وكذلك عملية بيضاء كيف يمكنك أن تتصرف عند وقوع حادث لا قدر الله، وكذلك عمل تحسيسي حول استعمال الخوذة والدراجات النارية، لأنه السنة الفارطة في سيدي بوزيد كان عدد مرتفع، وصلنا تقريبا المرتبة الأولى في الحوادث في سيدي بوزيد خاصة الدراجات النارية الفورزة، وتكاثف الجهود من مجتمع مدني كجمعية تونسية للوقاية من حوادث الطرقات والمكاتب المحلية المتوزعة في معتمدية سيدي بوزيد، وكذلك الوحدات الأمنية والمركز الوطني لسلامة المرور. كثفنا العمل التوعوي باستثناء العمل الزجري، هذا يجي في المرتبة الثانية، والحمد لله أنه المؤشر حوادث في سيدي بوزيد انقص برشا.
5: يوم تحسيسي استباقي حول السلامة المرورية بمعتمدية سيد علي بن عون، سيما وأن المنطقة تعرف تنظيم عدد من التظاهرات الثقافية. سمير جابلي مدير المركب الثقافي بسيد علي بن عون.
7: العمل هذا هو عمل تحسيسي، هدف كعملية استباقية للتحسيس بمخاطر الطريق والتوعية السلامة المرورية، خاصة وأن منطقة سيدي علي بن عون في شهر جويلية وتشهد حركية مرورية كثيفة، خاصة وأنها منطقة بها عدة مهرجانات مثل مهرجان أولاد مصر ومهرجان سيدي بالطيب بالرابطة، وخاصة المهرجان الدولي سيدي علي بن عون الذي يستقطب ألاف الزوار في أقل من أسبوع، باش نحسوا الناس باحترام إشارات المرور، تطبيق قواعد المرور للحد من فواجع الطريق.
5: والفخص خصي سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
0: تعيش أكثر من 900 عائلة في منطقة هنشير القصعة بمعتمدية بوزقام من معتمدية القصرين الجنوبية تحت وطأة العطش منذ سنوات، سيما مع استمرار تعطل استغلال البئر الجديدة، مما يضطر الأهالي إلى التزود بالمياه بطرق بدائية. الزميلة تقوى الفالحي تحدثت إلى عدد من المواطنين بهذه المنطقة.
8: نطلب من السلطات المعنية بالأمر، احنا متساكنين هنشير القصعة 800 عائلة ولا 900 عائلة تعبنا من العطش، تم ما يقارب على 3 سنين ولا 4 سنين الماء ما تمش مقصوص علينا، الستير نتاع الماء ناخذ فيها 25 و30 دينار ما تشد حتى شيء، اللي ما عندوش بسال ما عندوش ماجي بيشرب فيه الماء يجيبوا في الماء بعيد نمشوا للقهوة، الواحد موتور ويدور بدون ماء من قهوة القهوة.
9: الوضعية نتاع الماء مقصوص علينا 5 سنين، شوف لنا حل في اقرب وقت، رانا متساكنين منطقة هنشير القصعة 800 عائلة يشربوا 20 ولا 30 عائلة، وناس باقي كل تعاني من العطش، الناس تعبت من الوعود، ناس تمشي تهز في بادن الماء ويمشوا للجوامع ويمشوا بوزقام ويمشوا القهوة يعبوا في الماء، راي ثم ناس ما عندوش وسيلة نقل بشابط عليها باش يمشي يهز بدون ماء، راي ناس تعاني، وراي الدولة عطتنا حقنا في طريق وفي سانتاج وفي الماء ونتعطلوا من الإدارة مش عارفوا شنو الأسباب.
10: النداء للسلطة، نحن بوزقام عندنا طريق قداش تكلمنا عليه وقداش حاولنا نشوف لنا طريق، عنده 9 سنين وهو معطل، بدا المقاول مشى، والماء الماء ثم بيد تهز البدر على ظهرها، 5 سنين عملوا لنا طاقه باش يعاونوا بها البئر وقاعد عاملها خيال وبرا.
9: شوفوا لنا حل للطريق المعطل، خدم فيه المقاول وبطل من 2020 مش عارفين وعلاش الطريق نتاعنا عطته لنا الدوله، راه من حقنا كمواطن تونسي من حقي عندي الماء ومن حقي عندي الطريق.
0: نظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس جلسة استماع أولى إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خصصت لتقديم مشروع المخطط التنموي 2026-2030. وخلال النقاش العام ركزت مجموعة من مداخلات النواب على آليات التنفيذ والتمويل للمشاريع المدرجة بمشروع المخطط التنموي وضمانات الكفيلة بتنفيذها، وأعربوا عن التخوف من عدم استكمال هذه المشاريع نظراً للتعقيدات الإدارية والتشريعية الحاصلة، وأشاروا إلى الصعوبات التي تعترض المشاريع المعطلة التي لم يتم إنجازها. أوصل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بإصدار ما لا يقل عن 3 نصوص قانونية ذات أولوية تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية المبرمجة من ضمن 16 إصلاح هيكلي تم إقرارها، فضلا عن إحداث وحدة قيادة تابعة لرئيسة الحكومة يوضع لها جدول زمني ملزم بشأن مراحل التنفيذ. واعتبر المعهد في ورقة نشرها أمس جاءت تحت عنوان خارطة أهم المجالات القانونية الاقتصادية المجلات القانونية الاقتصادية في انتظار الإصلاح في تونس، أن تونس تدفع بالفعل ثمن تأخر إصدارها للنصوص القانونية اللازمة من نموها الاقتصادي والاستثمار. وأعرب أن سنة 2026 تشكل فرصة هامة سيكون من المكلف تفويتها. ومن بين المشاريع الثلاثة ذات الأولوية أشار المعهد إلى مجلة الصرف، كما يتعلق الأمر بإصدار نص قانوني يهم الطاقات المتجددة، واعتبر أنه سيسمح بتعزيز الاستثمارات وتقوية استقلالية تونس في مجال الطاقة. عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من 1,000,000 أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله اللبناني والكيان الصهيوني المحتل عقب أعلان تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب، وعلى الرغم من استمرار الخروقات الصهيونية التي يرتكبها جيش الاحتلال. لكن العودة إلى عشرات البلدات والقرى خصوصا القريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة والتي تعرضت لدمار هائل ما زالت معلقة، مع إعلان الكيان الصهيوني أنه سيبقي قواته فيما أسماها منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات من الحدود ومواصلة شن هجمات من حين لآخر رغم سريان وقف إطلاق النار. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة قواته الكاملة على مدينة استراتيجية في شرق أوكرانيا، ولفت إلى أن ما أسماها المنطقة العازلة الأمنية التي تعمل روسيا على إنشائها ستتوسع إذا استمرت قوات كييف في استهداف البنية التحتية الروسية، بينما تعهد الرئيس الأوكراني بإنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. أكثر من 900 عائلة بمنطقة هنشير القصعة بولاية القصرين تطالب السلطة المعنية بتمتيعها بالماء الصالح للشرب. الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقبلي تعد برنامجا تحسيسيا وتوعويا في إطار العطلة الآمنة. نهاية هذه النشرة مع تحيات إبراهيم كمالة ونزار الرويسي في الجانب التقني والرقمي، ونبيل ناصري في تقديم النشرة. في أمان الله.

0: احوال الطقس.
1: صباح الخير سي بلال، نهارك زين.
2: صباح الخير نهار.
1: مرحبا
2: مرحبا بك، كيف مساميدات قصة؟
1: الله يخليك. طقسنا اليوم الامطار يظلي موجوده في الجنوب هكا ولا، ودرجات الحراره باش تكون في ارتفاع معناها ملحوظ والا ارتفاع عادي بالنسبه للجنوب سي بلال؟
2: بالنسبة للجنوب اليوم نبدأ بدرجة الحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بأمس. الحقيقة الأمطار هو البارح ما كانت فما معناتها أمطار اللي كانت موجودة خاصة من ناحية السحب نتاعها خاصة في الشمال الشرقي، ما كانش موجود البارح في الجنوب. الأمطار كانت متمركزة أكثر في بنزرت وتونس ونابل ومحلية زادة في زغوان، الكميات كانت ضعيفة إلى متوسطة، أقصاها كانت في نابل معناتها اللي تراوح بين 3 إلى 17 مليمتر، في تونس وبنزرت كانت من 1 إلى 6 مليمتر، في بن عروس من 2 إلى 11 مليمتر، وفي زغوان فقط من 1 إلى 2 مليمتر. نظرا معناتها للسحب اللي كانت موجودة البارح معناتها تبقى متوسطة بقايا أمطار هذا الصباح خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية، ثم سحب قليلة اللي بتكون على أغلب مناطق البلاد اللي تتكثف شوية خاصة معناتها آخر نهار معناتها بالوسط الغربي بالتحديد معناتها ولايتي القصرين وسيدي بوزيد، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة جدا كيف ببعض الأمطار. الجنوب يبقى فقط عامل الريح هو اللي مميز في حالة الطقس بالنسبة لهذا اليوم، الريح اللي بتكون قوية شوية خاصة في المناطق الساحلية وكذلك بالجنوب، تكون القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالجنوب، ومعتقد بالنسبة لبقية الجهات بالتالي البحر بشي يتواصل مضطرب إلى شديد الاضطراب خلال هذا اليوم، ودرجة الحرارة القصوى كما قلنا في ارتفاع طفيف خلال هذا اليوم مقارنة بيوم أمس، وش تروح القصوى بين 29 و33 درجة في المناطق الساحلية وكذلك في المرتفعات بين 34 إلى حدود 39 درجة بالنسبة لبقية الجهات، في قصة تقريبا متوقعين يوم بشكون في حدود 36 درجة. إن شاء الله ابتداء اليوم غد نرجع للاستقرار في حارة الطقس، بالتالي غدا يكون طقس عامة قليل السحب فقط على أغلب مناطق البلاد، الريح مازالت هي العامل المميز لحارة الطقس خلال نهاية هذا الأسبوع اللي بتكون بالقطاع الشمالي بالشمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب، مازالت قوية شوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب وضيفها المعتدة بالنسبة لبقية المناطق، البحر يكون مضطرب ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف بدرجة لدرجتين مقارنة بهذا اليوم، ويتواصل استقرار زادة كيف في بداية الأسبوع إن شاء الله يوم الاثنين والثلاثاء، ارتفاع تدريجي يكون في درجة الحرارة خاصة يوم الثلاثاء، وتبقى كيف إمكانية ظهور خلايا رعدية خلال يعد ظهر يوم الاثنين بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب تكون مصحوبة بأمطار خلال يوم الاثنين إن شاء الله، مع تواصل هبوب رياح من القطاع الشمالي تكون بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب اللي تتقلص زمين معناتها سرعتها خاصة معناتها بداية الأسبوع وتبقى ضعيفة إلى معناتها بالنسبة لبقية المناطق، وحالة البحر أيضا تتحسن يكون متموج خلال يوم الاثنين إلى قليل الاضطراب، وكذلك يتواصل متموج إلى قليل الاضطراب خاصة يوم الثلاثاء إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعطيك الصحة سي بلال، يومك سعيد.
2: شكرا لك،
1: إلى اللقاء.
0: أحوال الطقس.
3: نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
3: نسائم الصباح.

0: 24 دقيقة بعد الثمانية. نهاركم زين، نهاركم مبروك، صباح الخير، صباح النور ليكم الناس كلها. إن شاء الله نهاركم يكون من أحلى ومن أسعد الأيامات، تسمعوا فيه كل الأخبار الطيبة والأخبار المزيانة والأخبار اللي تفرح قلوبكم الناس الكل. إن بعد شوية صحتكم أكيد تهمنا، وباش نحكوا على الماكلة اللي تنجم هكا تخلينا نحسوا إنه الدنيا أسخن من العادة، ما تتحسسنا بالحرارة. تفاصيلها وشنية الماكلة هذية وصحيحة المعلومة مش صحيحة المعلومة، بعد شوية تكون حاضرة معانا من خلال أخصائية التغذية إسلام ذو اللي بيش تكون حاضرة معانا. بيش نحكو ذكاء اصطناعي، بيش نحكو على الخضار، بيش نحكو على الديكور، بيش نحكو على كل ما يهم المرأة التونسية والدار التونسية في نساء من الصباح حتى للعشرة في صبحية كل سبت وكل حد.
1: هل أنا لولاكم لو طلعت والشمالي

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغالي.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: نسائم الصباح، مرحبا بكم من جديد. كيف ما قلت لكم باش نمشوا مباشرة، مانيش باش طول عليكم، باش نمشي مباشرة ونرحب ونقول صباح الخير لأخصائيتنا في التغذية إسلام. صباح النور إسلام ذو، مرحبا، نهارك زين ونهارك مبروك إسلام. نمشي مباشرة للسؤال. بالحق فما أطعمة وإلا فما ماكلة اللي تنجم تخلينا نحسوا أن الدنيا أسخن من العادة؟
7: هو الزيت بشكل طبيعي يحافظ على درجة الحرارة متاعه الطبيعية 137 درجة.
6: أي؟
7: إذا نتنسبة للأخرى معناتها باش تطلع سخانة في الجسم. لحد ذاته مش نوع متاع ماكلة باش يطلع السخانة، لكن شنو هو المفهوم العلمي؟ انه كي ناكلوا حاجات مثل حاره ولا سخونه بشكل مباشر باش تخلي الجسم ينتج حراره اكثر خلال عمليه الهضم.
6: باهي.
7: باش يزيد التعرق نتاع الجسم. احنا ماكلتنا الاساسيه بصفه عامه ناكلوا برشا حار وبرشا ماكلتنا فيها برشا فلفل وزيت. الفلفل والزيت من الحاجات اللي تطلع درجه حراره الجسم. خاصة في وقت طول في وقت السخانة، معناتها الحاجات هذيا ناكلوها في الشتاء أكثر.
6: أي معناها في الشتاء الحاجة الحارة تخلينا هكا نحسوا شوية بالدفاء وكلا في من المقرونة الجارية ذيك اللي يترمى آخر لحظة قبل ما يجي الراجل قبل ما ذيك تحسس بالدفاء. في الصيف ماذا بينا نبعدوا على كل ما هو حار وكل ما هو هريسة.
7: نقصوا أي من الهريسة ومن الهريسة طلع في درجة الحرارة في فصل الصيف اللي هي الفلفل الملتوس وعنا التوابل كما القرفة والزنجبيل.
6: باهي.
7: هذا من الحاجات اللي طلع الفاست فود كي معناتها الوجبات الدسمة المقلي. تنكسروا برشا من القهوة نصلوا الثوم ذاته. هذوما الحاجات الكل اللي تخلي الجسم ينتج اكثر حراره في فتره التشغيل مع عمليه الهضم.
6: واضح.
7: وتخلينا كي نبدا ناكلوا فيها نحسوا بالعرق برشا.
6: معناها الماكله الحاره الحاجات اللي فيها برشا بصل فيها برشا توابل واحنا نفوحوا ياسر ماكلتنا في الحقيقه، معناها خاصه ماكلتنا ياسر مفوحه واللفحات هذه عندها دور في انها هي تخلينا نحسوا بالسخانه اكثر من العاده.
7: ايوه
6: واضح. بي شنو نعملوا؟ نشربوا برشا على العكس شنو؟
7: على العكس الحاجات تخلينا نحسوا بالانتعاش كي ناكلوهم
6: مثلا
7: هي الدليه البطيخ النعناع السجق الخس الطماطم الجراع الفلفل الاخضر الياغورت حاجتها بقول ماء اهم حاجه ترطيب الجسم. يعني ما نشربوش الماء في الوقت ما نعرفش الماء في الصيف ما بدينا نشربه على طول النهار مش كان في راسي عطش. يعني الماء اهم حاجه باش تخلي الجسم يحافظ على ترطيب
6: يحافظ
7: على درجة الحرارة العادية.
6: واضح. يعطيك الصحة إسلام، شكرا ليك، أعطيتنا فكرة شنية الحاجات اللي الأطعمة اللي تنجم تخلينا نشعر بالحرارة والعكس نتاعها زادة الحاجات اللي اتنعوشنا وموجودة في كل دار وفي كل كوجينة. شكرا ليك، إن شاء الله نهارك من أحلى ومن أسعد الأيامات.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: نسائم الصباح بصوت جوهر لهذا الفنان التونسي اللي هكا هو أصيل ولاية قفصة في الحقيقة، والأغاني متاعه والإيقاع ذي اللي كنا نسمعه فيه، الغنية اللي كنا نسمعه فيها توا تجاوزت 8 ملايين مشاهدة. وجوهر كان حاضر معنا في هكا مسيكم بالخير في آخر حصة في مسيكم بالخير، والغنية هذه

اللي عمرو ذياب هو هكا حب عليها برشا الأغنية هذه وحب يغنيها. كيف ما قلت أكثر من 8 ملايين مشاهدة وتعامل ما بين ولد الجهة وهذا الفنان المصري قريبا باش يكون حاضر في الأسواق التونسية ولا العربية. محليهم فنانين التوينسة محليهم شبابنا اللي قاعد يسعى بطريقة ثابتة وبخطى صحيحة. 40 دقيقة بعد 8 إذا هو توقيتنا في نسائمنا صباحيا بعد شوية باش نحكو ذكاء اصطناعي وباش نحكو ورشة تطبيقية في الكتار.

0: ضيف الصباح. حتى واحد ما ينكر توا أنه في وقتنا ولا الذكاء الاصطناعي يعلم ويصنع الفرص، وهذا هو اللي باش نحكوا فيه اليوم، وين باش يكون في دار الشباب بالكتار اليوم السبت 9 متاع الصباح أنشطة وورشات. تفاصيلها باش نعرفوها من خلال استضافتنا للسيدة إيمان سليم ناشطة بدار الشباب بالكتار، حاضرة معنا مباشرة. صباح الخيرات سيدة إيمان، مرحبا.
1: صباح النور. صباح الخير.
0: نهارك زين. نهارك زين. إذن اليوم شباب الكتار وشباب قفصة، هل هو 9 تاع الصباح مستعد لاكتشاف عالم الذكاء الاصطناعي اليوم؟ كيفاش باش يكون؟
1: تحية أولا لكل متابعي إذاعة قفصة.
0: شكرا.
1: الوفية لشبابها، وتحية لكم أنتم لكل العاملين بإذاعة قفصة.
0: شكرا.
1: إيمان سليم ناشطة دار شباب الكتار ومؤثرة لنادي الإعلام والذكاء الاصطناعي والإبداع الرقمي. واليوم إن شاء الله باش نقدم لمحة على ورشة الذكاء الاصطناعي Youth and AI اللي باش تنطلق بعد قليل في دار شباب الكتار في إطار نادي الإبداع الرقمي. هي الورشة موجهة للشباب رواد النادي والشباب المهتم بمجال الرقميات ككل. وهذا كل الهدف هو اكتشاف علم الذكاء الاصطناعي بطريقة تفاعلية ومبسطة، والتعرف على أهم التطبيقات والأدوات الحديثة كيفما شات جي بي تي، جيميناي وكانفا وغيرها من الأدوات الأخرى. إضافة إلى أنشطة وألعاب تطبيقية تساعد المشاركين على توظيف التقنيات هذه في الدراسة والعمل وفي الحياة اليومية. كيف ما قلنا، الهدف الرئيسي من الورشة باش يكون تطوير مهارات الشباب ونشر ثقافة الاذكياء. دونك تو النجم نعطي لمحة على البرنامج ككل.
0: سيدة إيمان، حبيت فقط نسألك على العمر، معناها نتاع الفئة المستهدفة بالنسبة للنشاط هذايا للناس اللي تسمع فينا حتى توا، معناها من عمر قديش لقديش معناها ينجموا يشاركوا في هذا اليوم؟
1: بالنسبة للأعمار اللي طلبناها من الأول في الورشة وقت اللي هبطنا معناها الببليكاسيون الإعلان على الورشة، الأعمار من 15 إلى 35 سنة. لكن اللي لاحظته من خلال اللافيش اللي هبطت في باج دار الشباب أنها برشة فئات طلبت أنها تلتحق بالتكوين اللي هم أقل من 15 سنة، معناها الوليدات اللي يحبوا يوظفوا تقنيات الذكاء الاصطناعي ويكتشفوا عالم الذكاء الاصطناعي، والناس اللي فوق معنا الموظفين اللي هم يستغلوا وإلا هم يحتاجوا في العمل نتاعهم لتعلم التقنيات اللي تساعدهم في الخدمة نتاعهم، كيف ما مثلا نقولوا المعلمين الأستاذ. لذلك خلينا الورشة هذه باش تكون للفئة اللي حددناها المرة الأولى، في انتظار أن نبرمجوا دورات أخرى لفئات مختلفة
0: تكون مفتوحة، علاش الناس كلها مستحقين الذكاء الاصطناعي في خدمتنا في دارنا في حياتنا. هي ديجا توا ساعات تلقي 10 سنين وليد عمره 10 سنين ولا 11 سنة يفهم بالقدا وينجم يعطيك حتى معلومات كبيرة، ففرصة بالنسبة لهم زادة انهم يكونوا حاضرين في مثل هذه الأنشطة. كيفاش باش يكون البرنامج نتاعكم اليوم سيدة إيمان؟
1: باهي البرنامج نتاع الورشة اليوم ان شاء الله باش يكون متقسم على البرنامج على ثلاثة فقرات كبرى. المرحلة الأولى باش نشوفوا فيها لمحة عامة ونظرة تاريخية على الذكاء الاصطناعي، الأنواع نتاعه، الأنماط وكيفاش يخدم. المرحلة الثانية باش يشوفوا معانا الشباب مفهوم هندسة الأوامر برومبت انجينيرينج، الأوامر أو الأوامر بصورة عامة، وأسرار البرومبتات الاحترافية، معناها كيفاش ينجموا يطوروا مهارة التفكير المنهجي باش يتمكنوا من التواصل الفعال مع أدوات الذكاء الاصطناعي وباش ينجموا يوصلوا إلى أفضل النتائج الاحترافية.
0: مهم جدا.
1: المرحلة الثانية من التكوين أو من البرنامج باش يكون الجانب التطبيقي. الجانب التطبيقي باش يقع اختيار زوج أدوات من أدوات الذكاء الاصطناعي في ورشة أولى عملية باش يقوم المشاركين بإعداد كويز، هو لعبة وإلا تحدي تفاعلي باعتماد منصة الكانفا، هي منصة تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهذا الكل من أجل التعلم بطريقة ممتعة. وثانيا باش يقوم المشاركين بإعداد برومبتات احترافية بشات جي بي تي من أجل استعمالها في تصميم عروض ومنشورات باعتماد منصة كانفا. في الختام باش نقوموا بعرض المحتويات وباش نقوموا بالنقاش مع بعضنا.
0: مهم جدا. يعطيكم الصحة. معناها على هذه الورشة معناتها ينجموا يتعلموا اليوم، ينجموا شبابنا زادة يصنعوا فرص ويتعرفوا على أشهر التطبيقات الحديثة. شكرا لك. نعم. سيدة إيمان، موافقين نعود نذكروا أنه النشاط يبدأ شوي آخر، يعني أقل حتى من ربع ساعة في دار الشباب بالكتار. موافقين وشكرا لك.
1: شكرا. عايش.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: بصوت محمد إسلام باش نختموا ساعتنا الثالثة اليوم في نسائم الصباح. نستناكم من بعد شوية مع من التسعة حتى للعشرة في رابع أجزائنا الصباحية ونسائمنا الصباحية. عنا جارديناج، عنا ديكور وبرشا إيقاعات.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل
3: أوتوماك برنامجك لي همك.
4: تاكسي تاكسي تاكسي.
5: مرحبا، هاني تندور لحظة.
4: خويا توصلني لرعد قصة.
5: مرحبا بيك خويا، اطلع. مرحبا.
4: شنحوالكم؟ لاباس
5: ولا الحمد لله؟ لاباس. وينكم انتم؟ اذاعه قفصه. وش ثم برمجه السنه في صيف السنه؟ ديما مشيخين راكم في الصيف. السنه اش ثم؟
4: صيف السنه عندكم برنامج جديد كل نهار حد من 11 حتى الماضي ساعه.
5: ملا شيخه، وشنو هو المحتوى نتاع البرنامج هذا؟
4: برنامج اسمه اوتوماك، مجله نتاع الكراهب جديدها، والميكانيك والموتوات والسلامه المروريه.
5: ملا وقتاش قلت لي؟ ان شاء الله
4: اوتوماك كل نهار حد من 11 حتى للماضي ساعه في اذاعه قصر
5: برا، وان شاء الله باش نبقى نستنى.
3: اوتوماك برنامجك لي همك.
0: معاك تضوى مريتنا.
6: اذاعه قفصه، اذاعتكم الاخبار.
7: التسعة صباحا، تحيه طيبه مستمعينا الكرام في هذا العرض الاخباري الموجز. ينطلق يوم 24 من جويلية الجاري مهرجان العبادي الدولي في دورته 45 ببرمجة ثرية ومتنوعة تتضمن عروضا فنية ومسرحية وعروض للأطفال وتراعي مختلف الأذواق، موجهة للفئات وجمهور سبيتلا بحضور ضيوف أجانب مع عروض شبابية وفنون شعبية، وتتواصل البرمجة إلى غاية 22 من أوت القادم. هذا وينتظم ضمن مهرجان العبادي للمهرجان الدولي للراب المنظم من طرف وزارة الشؤون الثقافية بداية من 8 إلى 14 من أوت القادم. تراجعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ اليوم لما يعادل 97 يوم توريد، وذلك مقارنة مع ذات التاريخ من سنة 25 و2000 بما يعادل 3 أيام توريد، وفق البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال افتتاح فعاليات الأيام الأفرو أوروبية 23 لطب القلب العملية بالتوازي مع المؤتمر الإفريقي 5 لقصور القلب أن تحسين رعاية مرضى القلب في تونس يستوجب اعتماد رؤية شاملة تقوم على الوقاية والعدالة في النفاذ للعلاج وتطوير التكنولوجي والتكوين المستمر. ذكر السجل الوطني للمؤسسات بأن يوم 31 من جويليا الجاري هو آخر أجل، دعا القوائم المالية داعيا المعنيين إلى احترام الأجل القانونية لتفادي غرامات التأخير. وأوضح السجل عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أمس أن إيداع القوائم المالية يتم وجوبا قبل 31 من جويليا حتى وإن لم تتم المصادقة عليها بعد. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تطور ظاهرة النينو بوتيرة سريعة بين جويليا وسبتمبر سيزيد موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأكدت أن الظاهرة ستساهم في رفع متوسط درجات الحرارة حول العالم مع توقعات بجفاف في الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى من معدلات واحتمال فيضانات شرقي أفريقيا، داعية الدول إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. نهاية الموجز، إلى اليوم.
0: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
8: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
8: صباح الخير.
9: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
8: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
10: صباح الخير يا أغلى الناس.
11: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
8: نسائم الصباح.

0: هذه إيقاعاتنا ما زلت مشتاق وإيقاعاتنا زادة كيف كيف باش حكا تكون الويكاند بكلها حركة بكلها نشاط بكلها طاقة إيجابية. مرحبا بكم الناس الكل في نسائمنا الصباحية. باش نمشوا توا للجارديناج باش نمشوا للخضار وباش نمشوا للهجار. كيف ما قلت لكم باش يكون فما اختلاف ما بين نهار السبت وما بين نهار الأحد في الفقرة هذية. نهار السبت إن شاء الله باش نتعرفوا على الناس اللي عندها مشال معناه اللي عندها هنشير اللي عندها بلاصة كبيرة برشا يحب يزرع فيها. نهار السبت بنهار الأحد عفوا باش نمشوا للناس اللي عندها كل الفيزان الصغيرة اللي عندها اللي تحب هكا دارها كتحل الباب تلقى الخضار وتلقى الحاجات بطريقة معناها هكا بسيطة في كل دارك الفيزان الصغار وكل شيء. اليوم باش نمشوا معناها للشجرات الكبار والجارديناج هكا بالكلمة الكبيرة. وأنا نسق مع سيدة سامية مرابط اللي هي مهندسة مكونة بالمركز التكوين المهني الفلاحي بقفصة. قلت لها باش باش نبدو اليوم هكا أنا شجرة باش نبدو بها. قلت لي لا نهادي زمنا نبدو ساعة بمكونات النبتة ويزمني نعرف أنا ساعة النبتة اللي باش نزرعها قبل ما نخمم فيها هي وين باش نحطها وكل شيء هكا ولا لا. سيدة سامية صباح النور.
1: صباح الخير سعيد.
0: مرحبا بيك.
1: ربي يبارك فيك. السلام عليكم ويعطيكم الصحة على الاستضافة والاهتمام وخاصة الاهتمام بالمجال الفلاحي. راي قصة بلد فلاحي بامتياز.
0: أكيد ويهمنا برشا هذا.
1: وأنا كمهندسة يعني أنتمي لمركز التكوين المهني الفلاحي نكونوا في ياسر شباب جاي باش يهز أول حاجة باش يعمل مشاريع فلاحية. هو جاي متخرج من ياسر اختصاصات
0: صحيح
1: وجاي باش يهز يعمل مشروع فلاحي عن طريق قرض وإلا يحب يتكون وكه مع حساسي لا بقرض
0: أعطيني يتكون
1: من ديما اختياره من المركز باش يتعلم ويتكون.
0: يعطيك الصحة سيدة سيم. أي خلينا نبدو معناها النبتات. قلتي لي يلزمنا نتعرفوا ساعة على كل نبتة شنية الخاصيات متاعها وشنية مكوناتها باش بعد نقروا أنا هي النبتة اللي باش نعملوها كي تبدأ عنا إسباس كبير برشا.
1: ده ياسر. بالنسبة لأي شجرة في هالعالم هذا وفراح هي تبدأ نبتة. النبتة ذيك الصغيرة كي نزرعوها ولا نغرسوها ولا باش تولي شجرة شنية المكونات شنية أعضاها الحيوية كالشجرة ذيك. يعني أنت قبل ما تعمل مشروع وتدخل في مشروع يجب تفهم الشجرة ذيك منش متكونة. المتكونة من ثلاثة أعضاء حيوية بالنسبة للشجرة ولا النبتة كنبتة صغيرة تاع طماطم ولا فلفل ولا شجرة تاع خوخ ولا زيتون ولا هي نفس المكونات ونفس الأعضاء الحيوية اللي هي الجذور الساق والأوراق. تفهمها أنت الميكانيزم هذاك كي تفهم كيفاش يشتغل كيفاش يعمل كيفاش يتطور كيفاش باش تفهم انت كيفاش كيف خاطر انت حاسك بانتاج في النهايه حاسك بانتاج. الفلاحه ما بقتش فلاحه انت ناس هوات ولا تو فلاحه انت شباب مشروع يدخل منها في الفلوس. كي نقسم وقلنا هنا كي نرجع اللي هي النبته ولا الشجره هي متكونه من ثلاثه اعضاء حيويه الجذور الساق والاوراق. الجذور هذيك الجذور هي شنو دورها الجذور هذيك في النبته؟ اول حاجه الجذور هي باش تفكسي لي تثبت لي النبته في الوطاء وعندها علاقه بكلاب هذيك النبته عندها علاقه بكلاب هي بتمتص لي الماء والأملاح المعدنية هذا أول دور عندها دور حيوي على قد ما تكبر العروق على قد ما تمد العروق في الوطاء يعني على قد ما تكون الوطاء هشة وعميقة نقوله بروفوند عميقة يعني ما فماش أوبستاكل ما تلقاش حجرة ما تلقاش على قد ما تمد على قد ما يعني تهز لك الأملاح المعدنية وتجيبهم لك باش نصنعوا بهم باش نصنعوا بهم خاطر هي تهز لك الماء والأملاح المعدنية وين تتعديهم تهزهم عن طريق في قنوات عن طريق الساق
0: وتوصل يعني للأوراق
1: عن طريق الساق للأوراق الأوراق باش تعمل بهم الأوراق أكل الماء والأملاح المعدنية ذاكم تصنع لي بهم سكر عن طريق ثاني أكسيد الكربون وعن طريق الضوء يعني شفت الأشياء المحيطة هذه بالنبتة يجب أن نحترمها نحترم الأرض أكل هشة الأرض اللي غنية بالمادة العضوية الأرض الغنية إذا حتى مش غنية بالمادة العضوية المذبين يعني نضيف لها لاك الأملاح هي الأرض بطبيعتها موجودة فيها الأملاح لكن بنسب أنا توا حاسي باش نعطي إنتاج وفير. يعني هي النبتة هي عندها ظروف نتاع نمو وظروف نتاع إنتاج. يعني أنت إذا وفرت لها ظروف معينة باش تعطيك إنتاج تعطيك، إذا ما وفرت لهاش تتاخذ كان ظروف اللي باش تنمو بها هي وكهو ما تعطيك حتى شيء. يعني ذاك علاش أنت كي تفهم هي شنو حاجياتها تفهم
0: انت
1: شنو
0: طالب
1: منها.
0: واضح. معناها انا معناها انا سيده ساميه توا باش نعمل شجره ولا باش نزرع شجره يلزمني ساعه نعرف الشجره هذيك يا هل ترى فما يوصلها الضوء ولا لا، التربه معناها خصبه ولا لا، ما فماش حجره معناها باش تعطلها، ما فماش اي هكاك حضر لها ظروف الملائمه الكل.
1: هي قلنا شجره متعقلمه خاطر كل شجرة يعني تتأقلم مع ظروف معينة، ظروف بالأخص الطبيعية والبيئية. راهي راهي تنجم تكون زيتونة، نوع تاع زيتونة تسمية كيما شفت مثلا يمشي لي في الشمال ما يمشيليش في قبصة، يمشي لي نوع آخر. يعني هي ماهوش على خاطر زيتونة حكر على الشمال، يعني كل نوع تاع شجرة متأقلم مع محيطها، عندها ظروف معينة تاع درجة برودة، عندها ظروف معينة تاع طول النهار قصر النهار كيك. كل واحدة يعني انت قبل ما تبدأ تعمل مشروع لازم تختار الصنف اللي تمشارك مع جهتك. اول حاجة
0: اي مع الارض اللي انت عندك، مع جهتك، مع الحرارة متاع الطقس هذيك. هاي
1: احنا قلنا راهي جذور اوراق، يعني جذور كي هذه تمتص الماء ولا ملح معدنية وين عدتهم الاوراق. لو رقت شنو مستحقة؟ هي مستحقة ثاني أكسيد الكربون وإضاءة. أنا إذا نحط مثلا شجرة ما نحترم لهاش الفضاء نتاعها اللي تحتله حسب حجمها حسب كبرها، يعني شجرة نجم تحتل مساحة نتاع 20 متر كاري، الأخرى تحتل حتى 10. يعني نال الاسباسمون يعني المسافة بين الشجرة والشجرة لازم نحترمها، خاطر هي حسبها كل ورقة في الشجرة هذيك عندها
0: قيمتها.
1: يضغ كل ورقة أصلا باش تخدم وتعطيني إنتاج بالقدا، يعني يكون متجهة أكثر للإضاءة. والواحد ما نجيش نحطها في حيط حيط ولا شجرة كبيرة مثلا ظلل عليها. يعني كل كي قلنا احنا راهي جذور ساق أوراق، كل حاجة شنو حاجياتها. الأوراق حاجياتها الضوء الإضاءة وثاني أكسيد الكربون، يعني لما نظللهاش بحاجة. الساق محتاجة أن نحميها من الحشرات تجب تنقبها وإلا السوس ولا واحد، باش القنوات نتاع الماء تتعدى كأنها
0: انستلاسيون
1: قنوات نتاع الماء. هي شنو دورها الساق؟ هو باش يعدي لي أكل الماء هذاك اللي امتصاته
0: يوصلها
1: الأوراق. يعني الورقة كأنها هي المصنع.
0: واضح.
1: جاها الماء والأملاح المعدنية من الجذور، الورقة تمتص ثاني أكسيد الكربون وتكون معرضة أكثر للإضاءة أو للشمس، بس في الأخر تخرج لي المنتوج. شنو تخرجوا لي الشجرة؟ تخرج لي الجلوكوز اللي هو السكر اللي هو تدور عليه الحياة دي كل السكر هذاك شنو تصنع به النبتة؟ تصنع لي به البروتينات، تصنع لي به الغلة والسكر في الغلة والزيوت والفيتامينات.
0: علم كامل علم كامل وعالم كامل الشجرة. هذاك علاش احنا حابين اليوم سيدة سامية من خلالك انه احنا كل واحد يسمع فينا توا، قبل ما تزرع الشجرة يلزمك تفهمها ويلزم تفهم البلاصة اللي هي فيها باش تنجح لك وباش تنمو الشجرة ديك، خاصة معناها في البلايصة الكبيرة. غدوة ان شاء الله مهندسة اخرى باش تكون حاضرة معنا ما شاء الله. اما باش تكون شابة، ما زالت هكا شابة وصغيرة ونافحة بالفلاحة، ومعاها باش نعرفوا زادة برشا تفاصيل أخرى. السيدة سامية مرابط يعطيك الصحة، مهندسة مكونة بمركز التكوين المهني الفلاحي بقفصة. شكرا لك. شكرا.

0: هذه رملة بنية تونسية شابة تونسية تغني هكا يمكن اللكنة شوية هكا تعطيها بحكم إن هي مهاجرة هذيك علاش يمكن اللكنة تاع الصوت شوية تكون تونسية هكا من قبيلها هكا فما شوية حتى الملاحظة تقولك هكا تتكلم فرنساوي شوية على تونسي شوية على كل المهم إنه هي تعود فما محاولات إن هي تعود غنينة تونسية ويبقوا ديما حاضرين. مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معاكم المشوار في نسائمنا الصباحية توقيتنا 30 دقيقة بعد التسعة. مادامنا نحكو احنا على الشباب ومادامنا نحكو على الشابات خاصة بصفة خاصة اليوم شابة لأول مرة باش هكا تكون حاضرة في وسيلة أعلامية وفرحانين بها برشا حتى كان خايفة شوية. مريم باش تكون حاضرة معانا وباش نحكو معاها ديكار وباش نحكو معاها على شنية الإضافات على شنو نجمو نحكو بالضبط في صيف 2026-2027 شنو جديد في الديكار الداخلي. مريم غيولة مهندسة داخلية. أهلا وسهلا مريم. صباح النور.
1: صباح
0: الخير. نهارك زين. مرحبا. تنحر يعيشك تنحر أيه. شوية هكا التراكر بالتليفون معناه هذا مانيش مباشر مرة جاية تكوني حاضرة معنا في المباشر توي تنحر التراك الكل. مرحبا بك.
1: الله الله أنا برشا بيجي معكم اليوم.
0: عيشك. مرحبا.
1: معكم مريم مهندسة داخلية. حبيت اليوم نحكي لكم شوية على تندونس في 2026 شو الحاجات اللي نقوم في ديارنا ونبدو فيهم.
0: مريم توا احنا معناها في بداية الصيف وفي اخر الشتاء تقريبا الناس كل عام تلفي بوا معناتها من عام نول شوية معناها في الصيف الناس الكل عملت تلفي بوا في ديارها الناس الكل هكا مشينا شوية البديل الجبس بديل الخشب مازالت طالعة مازلنا نجمو نحكو عليهم ولا توا رجعنا للي في ناتوريل وكل ما هو طبيعي.
1: في لي توندونس طالعين معناها في السنين الأخرى صحيح قبل طلع معناها بديل خشب بديل الرخام البدائل هذه طلعت برشا معناها إيه. علاش خاطر هي معناها أقل تكلفة سهلة في التركيب دونك لي كليون يستسهل ألور كي هي حتى من ناحية الاستيتيك ماهيش مزيانة برشا دونك رجعنا والعالم الكل بريسك رجع للحاجة الناتوريل رجع حب ولا يستعمل برشا في البوا ناتوريل الماربر كيف علاش خاطر هما يعطوا دفء يعطوا احساس بالراحه وقت اللي تدخل معناها للسباس يبدا هكا بوا ناتوريل تحس روحك معناها مرتاح رجعنا برشا للحاجه ناتوريل كيما في الماربر معناها سورتو فما بيت تحب بروجي نتاعها يبدا يونيك والكل علاش خاطر في الرخام كل قطعه هكا وحدها كل قطعه عندها روقها عندها حاجه معناها تميزها كيف في البيير والكل نعم حتى في التكستور معناها رجعنا برشا للان للكوتون للصوف في الريدو في الموبل متاعنا والكل معناها العبيد ولت ياسر متجهة للحاجة رجعت برشا لل
0: معناها نجمو توا مريم نحكو نقولو انه راهو لي في بوا ما عادش معناها التوندونس نتاع 2027 في باش نحكو توا على كل ما هو طبيعي 100%.
1: ايه التوجه تو طبيعي 100% على خاطر ولا الكليون ولا يحب على راحته في الدار معناها خاطر عبيد تخدم وتعبك تروح للدار ماذا بيت تلقاك الدفء الحاجه نلقوها كان في الطبيعه.
0: معناتها رجعتوا شويه نرجعوا شويه للجانب النفسي معناها لعبتوا برشا على الجانب النفسي في الديكار وفي معناها في الدار بعد تعب بعد ضغط بعد ستريس واحد ماذا بيه يشوف حاجه طبيعيه.
1: ايه خاطر في السنين الاخرى ياسر ستيل مينيماليست اللي هو حتى نام في الكولور بيج بلون كاستي معناها الاسباس يكون بارد.
0: بالنسبة للكولور متاع الخشب معناها نخلو الخشب كيف ما هو لونه هو معناها الطبيعي وإلا فما إضافات نجمو نزيدوها كيفاش ماري؟
1: هو من المستحسن معناها يكون يبقى البوا هكا علاش خاطر كل هكا الخشب عندها ملمسه الخاص وعندها هكا ديزاين نتاع معناها كل خشبه هكا وحدها فهمتي النجم فيه راهو معناتها كي تختار هكا حاجه تحب مثل تبدل شيء اما مستحسن يقعد معناها البوا هكا فريش بيبيب هيك نحن نعملوا انترتيان باش دوم وكل
0: اي.

0: معاك تطوى مرايتنا.
1: إيه معاكم تطوى مرايتنا، صباح الحلم اللي يتحقق، صباح الطاقة الإيجابية، ربي سهل خطاكم. هكا قلت لنا مونية وصبحت علينا مونية، تحية كبيرة ليكم الناس كل شلة، نهاركم مزيين لكل من اختار موجاتنا، مرحبا بكم الناس كل. حبيت نذكر فقط علاش فما شكون اتصل بينا باش يعاود نعاود ميساج نعاود لكم إذا كان فاتكم الاستماع، ويا في الحالات الكل أكيد تعملوا طلع على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك باش تلقوا البلاغ اللي كان إصدار حول تمديد في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد بالموقع التابع لوزارة التربية الخاص باجتياز مناظرة الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق زادة تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، واللي كان البلاغ إصدار عن وزارة الشباب والرياضة بعد تنسيق مع مصالح وزارة التربية، وتقرر التمديد في أجل التسجيل بالمناظرتين الاثنين، وتعملوا طلع على الموقع الإلكتروني parents.education.tn عاود parents.education.tn. آخر أجل بش يكون نهار 8 جويلية، بعد التمديد آخر أجل بش يكون 8 جويلية. شلون موافقين الناس كل؟ بعد شوية نعطيكم فكرة على شنو يستنى فيكم اليوم في برمجتنا السبت 4 جويلية.

0: هذا صابر رباعي ويغنينا في الجاموس صابر رباعي اللي توترت الأخبار إنه باش يعتزل بعد 40 سنة من الفن. أخبار توترت وكان حتى صرح في لقاء أعلامي في أحد المحطات العربية إنه وقت الاعتزال جاء وقال وإنه وقت سألوا المنشط وين تحب تعتزل بالضبط قال أنا نحب نكون ختام مسيرتي على مسرح قرطاج الدولي. على كل صابر قامة فنية أكيد مهمة جدا تونسية وعربية. 51 دقيقة بعد التسعة نعطيكم فكرة شنو يسن فيكم اليوم السبت 4 جويليا. بعد شوية لميا أبو نصر تكون حاضرة معكم في الخيمة وتكنولوجيا نيوز. اليوم ريم محمد ريم مولا عفوا تحية لزميلتنا ريم مولا اللي باش تحدثكم على مواضيع مهمة جدا مهمة جدا اللي هي أهم التطبيقات الخاصة بالنسبة للتوجيه الجامعي. باش تحكي زادة على تهديدات إلكترونية مهمة يزمكم هكا الجاسوس صامت فما جاسوس صامت هو شكون وكيفاش وعلاش التفاصيل الكل تعرفوها مع ريم مولا في تكنولوجيا نيوز اللي تبدأ معاكم في نصف النهار. برشا رياضة كالعادة تكون حاضرة معنا في برامجنا الرياضية وملفاتنا الرياضية. نسمة الصيف نسمة حلوة برشا نسمة خفيفة تبدأ معاك تبدأها معاكم ريم ووسيلة ومرايتنا ديما تضوى بمختلف البرامج اللي تكون حاضرة معنا. مدارات موسيقية بإمضاء فاتن خليفة تبدأ معاكم من 8 وسوار عميدية جئتك عاشقا في سهرية كل سبت.
1: الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. استعدادات ديوان التونسيين بالخارج بتوزر والقصرين لاستقبال الجالية التونسية الليلة في جئتك عاشقا بداية من 10 على موجة إذاعة قبصة.
0: هذه سوار عميدية حتى لرس الليلة ترافقكم الليلة. هذه برمجتنا لليوم السبت 4 جويلة. أكيد غدوة تستنى فيكم برمجة جديدة أصوات جديدة وإيقاعات جديدة.

هكا كنا وصلنا معكم نهاية مشوارنا اليوم، مشوار بديناه معكم من 6 تاع الصباح. هذه كانت نسيم صباح لليوم السبت. موعدنا إن شاء الله هيتجدد معكم غدوة بنفس التوقيت وبنفس العنوان. يعطيك الصحة إبراهيم كمال، نزار زيدا، كيف كيف لكل زملاء من مختلف المواقع. إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك. في أمان الله، باي باي.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي العزيزة
0: إشهار.
3: أيا نجم نمشيو
4: توا هكا انت بتسوق بينا وتقول لي نمشيو
3: ماو ما نجمو نمشيو بامان الا ما نحطو حزام الامان
4: عليه تربط فينا في سيارتك خايف علينا من الهروب
3: لا حزام الامان هو ضمان لسلامه ركاب السياره حتى لا قدر الله لو كان انا نضطر باش نستعمل الفرامل بشده كل واحد منا يقعد في مكانه وحتى واحد بيتصدم بلاخر ويلا باطراف السياره ويتجرح
4: يا خويا كيف وليد خايف عليا مجروح تو نحط حزام الامان ونسافروا امنين
5: حزام الامان ضمان لسلامه كل ركاب السياره
6: رفيق الطريق
7: إذاعة قفصة معك
8: راديو قفصة.ان
9: معك غزوة مريتنا
10: تمام الساعة 10 صباحا في استوديو إذاعة قفصة
11: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
10: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني يوم أمس على جلسة عمل خصصت لتعزيز قدرة استيعاب أقسام طب حديثية الولادة بالمؤسسات الصحية العمومية، وتم خلال الجلسة تشخيص الصعوبات الميدانية وعمليات الإحالة والحاجيات من الموارد البشرية والتجهيزات. وأكد وزير الصحة أن العمل سيتجه نحو حلول عملية وسريعة خاصة في الأقسام الأكثر ضغطا عبر تحسين التنسيق بين المؤسسات ودعم الإمكانيات المتاحة إلى جانب ضمان تكفل آمن بالحالات التي تستوجب رعاية مختصة. بيّن ممثلو وزارة التجارة في جلسة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن قطاع اللحوم الحمراء يشهد منذ سنوات نقصا هيكليا في الانتاج نتيجة تراجع القطيع بسبب تنامي ظاهرة التهريب والذبح العشوائي للإناث، هذا إلى جانب عزوف عدد من المربين عن مواصلة النشاط بسبب ارتفاع كلفة الانتاج. أعلنت وزارة الشباب والرياضة يوم أمس أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في أجال التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. تستعد جمعية خريجي المدارس العليا لإطلاق نسخة 2026 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج التي تنتظم من 15 من جويليا إلى 15 من أوت القادم في دورة تركز على الذكاء الاصطناعي وتراهن على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار. بدأت مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي السبت في العاصمة طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية. وستستمر المراسم 6 أيام وستشمل محطات في العراق قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدينة مشهد شمال شرق إيران. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
12: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1.
13: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
12: الخيمة

مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم في الخيمة، موعدنا الأسبوعي الخيمة في هذه الشبكة الصيفية على موجة إذاعة قفصة، وفي هذا العدد الأول من الخيمة. طبعا الخيمة باش تكون في حلة جديدة، باش تكون عنا فقرات جديدة وضيوف جدد في هذا الموسم طبعا، ومواضيعنا دائما من عاداتنا وتقاليدنا. اليوم في الحقيقة حبينا الانطلاقة باش تكون إن شاء الله باش نحكو على راعي الإبل أو الأغنام اللي موجود في الصحراء. طبعا باش نسمعوا برشا تفاصيل، برشا حكايات وبرشا أسرار اللي تتخبى، وبرشا أسرار اللي تتحكي ما بين الراعي وما بين الصحراء، وكل المعلومات زادة اللي يعرفها الراعي على الصحراء على الإبل، وطريقة التعامل معها مهما يكون عدد القطيع، كيفاش ينجم يتعامل مع القطيع سواء الإبل وإلا الأغنام. هذا علاش باش يكون ضيفنا راعي إبل عم محمد مبروك اللي باش يكون حاضر معنا بعد شوية. أيضا اللغز وبيت الشعر، حفظنا على هذه الفقرة اللي طبعا برشا مستمعين يحبوا الفقرة هذه، وطبعا حابين ديما أن معناها رجعوا للألغاز اللي موجودة في موروثنا المادي، الأشعار زادة اللي ديما عندها علاقة بموضوعنا. طبعا اللغز وبيت الشعر والانطلاقة طبعا أيضا حتى هو عنده تجربة في رعاية الأغنام ورعاية الإبل في الصحراء، عم علي بالقاسم اللي بيشكون حاضر معنا أيضا في مشوارنا اليوم. هذايا في جزءنا الأول باش نحكو في موضوعنا، كما معناها تحدثنا على الموضوع هذايا. في جزءنا الثاني باش نستقبل مختلف مكالماتكم، إذا عندكم إضافة طبعا في موضوعنا، محاولتكم بالنسبة للغز وبيت الشعر، وأيضا عنا فقرة نبدأ وحكاية. الفقرة هذه باش تكون فقرات القارة في الخيمة، كل مرة ناخذ عشبة من الأعشاب الموجودة عنا خاصة في الجنوب الغربي، ونحكو على أهمية النبتة هذه وحكايتها وعلاقتها بموروثنا الشعبي، وكل التفاصيل اللي تخص النبتة من مختص في الأعشاب الطبية، وكل مرة إن شاء الله باش يكون معنا مختص من مختلف الجهات. اليوم باش يكون حاضر معنا سي ناصر صويلح من قفصة باش يعطينا مختلف تفاصيل نبتة الشيح. اليوم أكيد كلنا نعرف نبتة الشيح، لكن ما نعرفوش مختلف تفاصيلها، أهميتها سواء الغذائية الصحية الجمالية أيضا، وكل الحكاية على نبتة الشيح اللي باش نعرف تفاصيلها إن شاء الله في جزءنا الثاني من الخيمة. هذا هو مشوارنا اليوم في الخيمة، تحية كبيرة لكم لكل الأصدقاء اللي كنتوا في الموعد مع الخيمة من 10 حتى النص النهار، باش نكونوا معكم في هذا الموعد الأسبوعي على موجتي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. يرافقني في الجانب التقني كوكب براهمي، في الجانب الرقمي إبراهيم إكمالة، زينة حقي في غرفة الهاتف، هذه صديقتكم لمياء أبو النصر تحييكم وين ما كنتوا.

والعالم شتى مغروم وبزول فيه تفتى سابق زهدت واليوم

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعين على موجة إذاعة قفصة الخيمة. موعدنا الأسبوعي اليوم كما ذكرت باش نحكوا على الراعي وعلاقته بالصحراء والتفاصيل الحلوة وقت لي يرعى بالإبل وإلا الأغنام. وهذا علاش اليوم ضيفنا راعي إبل سي محمد بن مبروك بن جمعة حاضر معنا عبر الهاتف. مرحبا بك سي محمد. مرحبا يا عم محمد، نسمعوا فيك على المباشر.
1: وبيك وعزو أكثر بنتي.
0: مرحبا أيضا، نرحبوا بعم علي، عم علي بالقاسم. مرحبا بك عم علي.
2: صباح النور كل مستمعين إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. صباح الخير لميا، صباح الخير كوكب، صباح الخير إبراهيم كمالة، صباح الخير زينة، صباح الخير كل المستمعين، وإن شاء الله نهاركم طيب، وإن شاء الله راه نهار رايق وفايق وبحول الله يكون كان الخير
0: إن شاء الله يا رب. اليوم في الحقيقة عم علي مع عم بالقاسم باش نمشوا في رحلة للصحراء وباش نرعوا معاه الإبل الأغنام وباش نتعرف على برشا تفاصيل، وهو باش يكون قيد رحلتنا اليوم. عم محمد اليوم باش تاخذنا في رحلة في الصحراء وكل التفاصيل الجميلة والتفاصيل ممكن اللي يعرفها كان الراعي بالنسبة للأسرار الصحراء وإلا حتى الإبل. خلينا في البداية نتعرف عليك عم محمد.
1: بالنسبة لي أنا من عام 71 نتبع في البل. هذا عمر ما عرضتني برشا مشاكل فيها وبرشا تعوبات، لأني راعي فيها عطش، فيها أتعاب، فيها فمتني أسبوع باتوا في الليل مثلا في كتانة في الشتاء. والبل ما هي سهلة، البل صعيبة مش كيف مثلا سهلة. هذه سحاري، ومرات تعرض مشاكل متعات هوايش، ومرات تعرض مشاكل فهمتني متعات زيب
0: عم محمد
1: وما عندهش من وين يوصل.
0: عم محمد سامحني،
1: متعبة ياسر. إنما هي عزيزة ياسر، ما نقدوش نتخلوا عليها، لأن من حياة بواتنا وشدودنا، وهي فهمتني مثلا ديما في حاجة لها، ما نجموش نستغنوا على البل.
0: عم محمد، القطيع اللي ترعى فيه تقريبا قديش من العدد متاعها، قديش فيه؟
1: فيه حوالي تلقاها من 80 حتى للمية.
0: من 80 حتى المية ما شاء الله. كيفاش تتعامل مع العدد الكبير ذايا، وكيفاش نجم تسيطر عليه في صحراء ممتدة للامتداد الكبير هذايا الكل؟ عم محمد تعرفهم، تعرف القطيع متاعك معناها إذا
1: فهمتني هذه الزوايا اللي فهمتني ما ينجمش يتخلى عليها، ولكن بحكم الصراح قليلة يتكثر. باقي هي بالنسبة إذا كان مثلا قادر ولا لقي عناه من راعي يقسمها. فهمتني؟ أما مثلا كي ظل ما عندهش من راعي معاونة وما عندهش كذا، ما يتحمل وحده، فتحمل هذاك تعرض برشا حاجات خطيرة شوية، تنقطع عليه زوايله، تبعد عليها، يلحق تاعب من جرتها، تمخض عليه ناقة مثلا باش تمشي تلي على الميلاد، يخاف من الهوش ياكل بناها. فهمتني؟ هذه تعرض في برشا حالات، يتفرط هذاك علاش يتفرط في جرتها.
0: نعم باه باه. نرجعوا العم علي.
2: مرحبا صباح النور.
0: باه، في الحقيقة حبينا ننطلقوا مع عم محمد يعطينا فكرة. كما أذكر طبعا هي ماهيش حاجة سهلة رعاية الأغنام أو خاصة الإبل مع العدد الكبير اللي ذكرهونا، لكن الراعي راهي فما تفاصيل يعرفها هو ما يعرفها حتى حد. ينجم يفرق الإبل متاعها وقت لي معناها تدخل في قطيع آخر، ينجم زادة يعرف اتجاهها وين ترعى بالضبط حسب الوقت. أكيد التفاصيل هذه زادة تعرفها عم محمد عم علي، وممكن عشت البعض من التفاصيل هذه.
2: صباح خير سي محمد، وربي يعينك ان شاء الله وربي يبارك لك في زويلاتك، وصباح خير كل الناس. كل هي رعايه الابل راهي او رعايه الاغنام، هي معناها كلكم راع، حديث النبي يقول لكم كلكم راع وكلكم مسؤول على رعيته. الرعايه هذه تبدا كان الاب الحنون هو اللي لقي الزويلات هذيك.
0: نعم.
2: يبدا يعرف الناقه الشجره مثلا، هما اللي بالتفرقه، ثم الشجره ثم الصفره ثم الحمامي ثم البيضه. الناقه الشجره مثلا المهوه نتاعها ديما تحب تعيش في بير السلطان. الناقه الحمامي ديما تميل للجانب الغربي من شوش العتروس للبيرعون لكتر هذيك.
0: قبل ما نواصلوا عام بالقاسم، قبل ما علاش يميلوا للاماكن هذه؟ الطبيعه شنو مميزه معناها؟ فما شكون اللي تحب بحذا الماء، فما شكون اللي تحب مثلا بحذا الحشيش، فما شكون اللي تحب البلايص الشايحه،
2: هي اللي تحكم فيهم.
0: أي
2: الاشجار
0: أي
2: النباتيه في الصحراء
0: أي
2: هي اللي تحكم في الميل نتاع الزويل. ثم كلي الشجر الصحراء ياسر هو. ثم العلقة. ثم الصبط. ثم الأرطة. ثم الأزال. ثم الرتم. ثم الكلخ. ثم المرخ. ثم الحلفة. ثم العشب الصغير، الشجر الصغير المعمر. الشيح موجود. العرفوج موجود. الغزير موجود. هي كل واحدة وعليش تهوى. مثلا اللي تحب الغزير وتحب ديما الأرض السرير تبدأ تميح غادي قدا الشهر ذاك، والأخرى اللي تحب الأرض المسترطبة تميح قدك الصبط وكل حاجات هذيك، وثم الخوار تميح في الشتي قد البلاصة الدافية، وثم الحرشة اللي تميح وين تحب هي.
0: هذا هو. نعم.
2: وثم هم الصراح هذوما أنا نعطيكم عليهم فكرة.
0: أي
2: تمت عندهم المحبة متاع الانغماس في المحبة متاع الزوايل. من بدي يعرف جرة البل.
0: نعم.
2: يلقى العفسة، يلقى جرة بعير ويقول لك هذه نبتي الحمراء ولا هذه نبتي الصفراء ولا هذه نبتي الحمامي.
0: نعم.
2: علاش؟ لأنه هو هذيك هوايته، هذيك خدمته، كيما اللي الالكتريسيان بتاع الكهرباء، ولا كيما بتاع المكيفات، ولا كيما معناها الصلاح الموبيلاتات، هذه معناها الكونديكتور وهذه الموبين دوب الخيط وهذه كذا وهذه معناها، ولا هذه البوجي وهذيك، ولا
0: يعرف معناها التفاصيل الكل. نعم.
2: هذه خدمتهم.
0: نعم.
2: هم يحبوا يمشوا ونغمسوا في جرتها كما قال لك توا بكري كان يحكي، قال ساعات نمشوا الناقة عندما تمخذ الماخذ هذه وقت الجيلاف على الميلاد تحس بالوجيعة متاعة الميلاد تهرب.
0: نعم.
2: تبدأ يجر في جرتها لما يشدها ويعقلها. وإذا كان ولدت في بلاصة بعيدة وما لعقوهاش يمكن خطر ثم بلايس يهاجمها ذيب ياكلها، ياكل ولد الناقة ذيب، ياكل القعود الصغير.
0: عليها
2: برشة حاجات.
0: أي.
2: وكان في الصيف عاد خلي وسكت انا يواجه العطش وعندهم حنان، وعندهم هو خاصه في ظل يراقد في الليل يروح يما تطيب عشاء سارح بعد ما تطيح الشمس.
0: نعم.
2: ويجمل البل في المراح وقتها يمشي حطب.
0: أي.
2: وقتها يمشي مل الخبزه خبزه
0: عم علي عم علي نمشوا عم علي واحده واحده سامحني اكيد باش نحكوا كيفاش يعيش مع الصحراء وكيفاش يتاقلم معاها، وباش نحكوا شنو ياكل وشنو يطيب وكالاكلات الموجوده الشعبيه كلها، لكن خلينا توا في علاقه الراعي بالابل، ومش اي واحد ينجم يكون راعي، زاده الراعي خاصه في الصحراء حسب معلوماتي معناها يتميز بالهدوء الصبر السرعه البديهه زاده والخبره
2: ما يكونش يعرف
0: من الصغرى يكون مع والده مع جده ويعرف ويكون خبير بالصحراء وتفاصيلها
2: يعرف الارض قد وانت تنحدر مثلا المحدار الغربي والمحدار الشرقي والمحدار الشمالي، واللي تمشي للرمله ثم بلايص نقول له احنا عندنا هنا في دوز يقولها الرمل معناها تلقيه حوض مسكر من كل شيره يهبطوله حطان.
0: نعم.
2: اللي بالوقت اللي تجي انت فوق منها تشوف حسمية تقول قبه فوق مني معناها ما تعرفيش لا شرق لا غرب لا حتى شيء وقتها.
0: لكن عم علي معناها حسب المعلومات اللي عندي ان الابل في الوقت الشروق تسرح في اتجاه، وقت الغروب في اتجاه اخر، صحيح المعلومه هذه؟
2: مش ديما هذيك مش هذيك المصروحه لانه هو وقت الشروق يميح بها هيك باش تجي مظلله تجي مواجهه الشمس، وبعد باش تجي مروح لمظلله. بينما هي ثم باللي يسموها حميله كيسيبها ويبدا يرقبها من بعيد لبعيد باش هي تميح قدام الاتجاه اللي تاكله. وساعات ما تمدش للشروق لأن خطر في اتجاه الشرق ما سمش شجر سمح الغرب يخير من هذاك. يعني هذيك تتعاكس الآية، هي موجودة صحيح لكن تتعاكس الآية عندما ظل الأكل مختلف.
0: واضح.
2: هذه كي نشبوا منا ما نقولش لك هذاك، وكي نشبوا منا ما نقولش الصبط، وكي نشبوا منا ما نقولش الصفار.
0: نرجع لعم محمد.
2: شعب كبير ياسر.
0: نعم عم محمد.
3: مرحبا.
0: تسمع فينا. به عندك ما تقول، عندك ما تضيف؟
3: عندي بالنسبة صحيح كلام سعالية صوابة في واقعة، لكن احنا بالنسبة للبل عندها في الأوقات عندها في الخريف تطلب الرمل، في الشتي تطلب المالحة، تطلب شطوط، في الصيف فهمتني تطلب العرق، تطلب السرير للرواحات، فهمتني في الربيع تطلب البرايص اللي هي الظهر الأعشاب الطفيلية. كل وقت مثلا الأوقات الأربعة مثلا كل وقت تطلب وقت مرعى متاعة،
0: كل فصل متاعة تحتاج للمرعى معناه طبيعة معينة. نعم نوضحوا للمستمعين، معناها الإبل في كل فصل تحتاج الطبيعة معينة، في الشتاء طبيعة معينة، مناخ معين، في الصيف مناخ معين، وهذايا طبعا بخبرة الراعي يعرف كل وقت والبلاصة اللي ترعى فيها الإبل. حبيت نسألك عم محمد. نعم نعم
2: تفضل. الإبل هي راي معناها زائلة كبيرة برشة معناها، والرجل متاعها توصل المترو وشوي، معناها ثم اللي تتجاوز المترو يعني تورج لها لوطة.
0: نعم.
2: فما بالك باش يجيب واحد 80 ناقة ولا 100 ناقة يبدأ يرعى بهم، وهم اللي يربطهم حبل، اللي يربطهم حتى شيء ما بيناتهم.
0: نعم.
2: شوف واحد تشب هكا واحد تشب هكا، يعني يحب لها طول نفس ويشان يجري ويشان يخبر البر وما يغديش، خاطر من كثرة الدوران يبدا يقال زي دوخة ولا حاجة كما هكا، معناها كان واحد اخر.
0: صعيبة صعيبة برشا.
2: والإبل تشم تشم المطر وتشم كذا كما قال لك، ووقت الربيع ظل انت تردي فيها هيك وهي شابة في البر اللي قال لك عليه هو.
0: عم محمد توا الراعي يعرف الإبل متاعه ويعرفهم، معناه يكون خبير بيهم ويعرف شكلهم وألوانهم، وفما حتى شكون يسميهم. بالنسبة للإبل تعرف الراعي متاعها وتنجم ترجع لبلاصتها بعد ما ترعى؟ نسمع فيك.
3: الإبل تعرف تعرف المرعى متاعها وتعرف الأبيار اللي ترد عليهم، ولكن الراعي نتاعها بالنسبه لنا احنا نعرف جرتها ونعرف في وقت كل وقت انا شعال اللي تنحلها مثلا ترغبها في الماكلة، ونعرف انا هي فجر الف الوقت اللي باش نحوموا عليها فيه، نعرف نقص لها مثلا نقص بر الباجل، وقت كذا نقص بر العرفج، الوقت مثلا نقصدو نقاضي نقصدو بر العجاية، في مثلا هذاك باش احنا فات الشبان هذاك نستهدو عليها، لأنها هي تروح غادي نستهدو عليها في البلاصة.
0: خليني نوضح، خليني نترجم بالأحرى، ممكن بعض المستمعين ما يعرفوش الصورة، معنى ما وصلتش الصورة، بمعنى أن الراعي يعرف البلاصة اللي رعت فيها الإبل ويقصدها طول، يمشي لها طول ويرجع الإبل متاعها، لأن عارفها الوقت ذاك وين مشت وين باش تحط، يمشي لها مباشرة ويرجعها، خاصة وقت يجي مروح كما نعرفوا أمس طلبناك أنت ما شاء الله كنت ترعى في الإبل ومروح بيهم، تعرفهم وين اتجهوا وتنجم ترجعهم وتنجم تلمهم. واضح. نعم عم محمد. أهلا. طبعا فما عشرة كبيرة تولي ما بين الراعي وما بين الإبل، ويولي هو خبير معناها حتى يوصل العدد من 80 حتى 100 راس كما نقوله، يبدأ عارفهم وعارف اتجاههم، وسبحان الله ما يضيعوش وينجم يرجعهم.
2: لحظة للتوضيح وقت لمي.
0: تفضل عم علي.
2: الإبل الإبل بصفة عامة معناها راهو فيها بلاصة يقولوا لها العزيلة، العزيلة هذه عزيلة أولاد فلان مثلا، عزيلة أهل لمية يعزوا كذا كذا، عزيلة علي بالقاسم كذا كذا، عزيلة
0: القبيلة معناها عم علي.
2: العزيلة هذه كي يكو البعير يشدوه وهنوه على الجنبة ويكوه على المخروقة، واحد يكو على المخروقة واحد يكو على الزيارة، يعملوا له الكي بالنار.
0: أي.
2: وعندهم كل واحدين عندهم طابع خاص.
0: أي. كل قبيلة عندها الطابع الخاص بها.
2: أيوه.
0: باش كل قطيع مثلا
2: طابع خاص بها مع زي عرش زي عروش
0: واضح
2: مثلا.
0: أي. يطبعوا بي سامحني يا عم علي، كل قبيلة عندها الطابع الخاص متاعها يكو بيه الجمل
2: الإبل.
0: أي الإبل باش حتى كي يضيع يعرفوه تابع أني قبيلة
2: تولي سهل.
0: أي.
2: المرزوقي ولا الهمامي.
0: أي.
2: الهمامي عندهم عزيلة خاصة. المرزوقي عندنا ديما ندير المرزوقي وعائلة دار بن جمعة يديروا الخط المخروقة تحته، عائلة دار السلام عليكم تدير واحد خط آخر في الذراع، عائلة
0: عم علي عم علي
2: اليمين ولا في اليسار.
0: سامحني عم علي، الطابع هذاك يكون خطوط وإلا ألوان وإلا البلاصة اللي يتحط فيها الخط
2: النار. بكي النار
0: الكي هذاك
2: وفي نسق معين المرزوقي هذا خط من فوق.
0: أي.
2: على عرض الساق. والخط من لوطة على عرض الساق. والخط الآخر رابط ما بيناته
0: واضح
2: فوق لوط.
0: نعم.
2: وبعدها وانا انت ضيفي لعزيلتكم اني نضيف لعزيلتنا واحد يزيد الحلقة، واحد يزيد قطع مقطوع، واحد يزيد كذا. هذه حاجة. والحاجة الأخرى مثلا كما قلت انت مبكر البل تعرف ما لها، صدقني ثم واحد يجيبه سارح جديد يلود على البل ما قدش عقلها، يجيها مولاها داب ما يهز هو يجي لف عليها وهز والناقة تهز لرجلها باش عقلها.
0: به عم علي اسمها السيمة هيك اسمها.
2: اي السيمة ولا السيمة
0: يتسم ذي تصحيح من زميلنا إبراهيم كمال ظهر اللي عنده خبرة حتى هو في المجال. تحية كبيرة لي. به
2: الملحاق وتعرفين شنو الملحاق؟
0: اي
2: واحد يفرح والاخر يظل يلحق له في الغدي ولا الدبش ولا يلحق له المعين ولا يلحق له كذا ويوسف قدامه يحطب له ويطيب له العشاء.
0: واضح.
2: السارح والملحق.
0: طبعا برشا تفاصيل
2: اللي قلت لك تعرف مولاها راي مش الناس كل اللي يطبها، لا لا ثم اللي يجري بجرطة مش بيش. ولكن مولاها في قفلة وينقرض عليها وقت اللي نقرض عليها عملها كم هذيك نقرض عليها في قفلة
0: يبدأ ينادي فيها
2: بركة راو.
0: تمشي.
2: شفت كيفاش نغمتين بلسان هذه تجيبها.
0: اي واضح
2: كيفاش.
0: اي باه نرجع لعم محمد. عم محمد وقت اللي تهزك القطيع متاعك للصحراء تعدي نهار كامل وإلا فما وقت يلزم تروح فيه وإلا عادي حتى الإبل في الليل تبقى موجودة في الصحراء؟ عم محمد
4: أهلا. بالنسبة للبلة إذا كان مثلا بدأت مراح من دولة فيه نقول اثنين بيت أو معاودة وهي شبعانة حد ما تهملها تروح وكان فهمتني مثلا بحكم لمحانك أو حكم كذا وقت اللي جيبه باش تحبس نقل العافية يعني إذا قدنا العافية البلة معاش تفوتنا تعرف لأنها هذاك المبات وتعرف لأنها هذاك
0: تشتعشي
4: ثم وطبات ثمك.
0: سبحان الله سبحان الله. معناها إذا باش تباتوا
4: ترفي عليها.
0: أي إذا باش تباتوا وقت اللي تشعلوا النار الإبل تفهم أن باش تباتوا ليلتها ما عادش تتحرك وما عادش تسرح في الصحراء.
4: أي
0: سبحان الله.
4: أيوة.
0: واضح به. وتقريبا قديش تبقوا عم محمد في الصحراء تسرحوا بالإبل؟ أكثر مدة نجموا تبقوها؟
4: أكثر مدة أكثر مدة بالنسبة للبل إحنا نقدع فيها معك أكثر مدة هي في وقت الشتاء هذا على جال ايش على جال ناقة باش تلد عندنا مثلا اللي هي لبحة ولا هي مثلا نقول احنا حايل تردس مثلا تعشر تحت الجمل هذيك اكثر مدة صرحتها واكثر تعب وقتها للسارح. فهمتني هذيك تبدا طالبة بجملها ماشية قد شيرة والاخرى لقحة فهمتني ماشي قد شيرة. هذه أكثر مدة هي مثلا من عقاب الخريفة لو نص الربيع.
0: واضح. به وقت اللي نحكوا على السرح بالإبل واللي يسرح بالأغنام. أيوة. طبعا الإبل أصعب من الأغنام. السرح بالإبل يلزمها ديما يتحرك عم محمد ديما يجري وإلا عادي يخليهم على راحتهم، لكن فما وقت معين إنه يلزم يلحق معناها القطيع متاع.
4: هو تعب يتعبوا متعبين الزوز
0: طبعا
4: البلكي الغنام لمكن حمينا هي الغنام الصحيح أكثر خطوة وأكثر كذا لمكن مثلا احنا بالنسبة للبل حتى إذا منصت منه ولا منعت عليه ولا بعدات ما طالهاش البل هذه الكبيرة كان لك حوار ما يخافش من الذيب والغنام ولاها ما يباتش يرقد لأن إذا كان باش تنقطع عليها يأكلها الذيب.
0: يبات يعس. معناها خلينا نحكو على الفرق
4: ممتاز بها. هذاك مثلا يخاف من الذيب وقاحنا

0: قاعد يلقى البنت فرقت يبدا يجري يجري يجي يجملها هو صحيح
1: اي
0: والتقعد يا سرح الغنم كي يلقى سرح الغنم يلقى معاده ما ينيوع مع غيري معد مشوار ويشرب كاستاي وكذا لكن يمشي يلقى الغنم واحده كلها ذيب وواحده ضاعت مشت او كذا والذيب ينتظرها والثعلب تنتظرها
1: وايد مشت ما عاد ترجع معنا
0: تقعد يا سرح البل تجري وتقعد يا سرح الغنم تبكي ويقول لك البل فوتها فوت اليزاز العين راحت قال لك قطعنا لها واد من موت وطحنا لها على وين طح
1: يا دهو
0: شفتي كيف البل فوتها فوت
1: أي.
0: يعني كان فتاتك منعت عليه قال لا بالفوت هفوت الاساس العين راحت قال لا قطعنا لها واد من موت وطحنا لها على وين طحت يعني رجعنا لكلمه الراعي بكري من قالك نعرفها وين تشب وقصلها قصان يجي يلقاها في بير السلطان يجيبها ويروح
1: معناها نجيبها
0: يعرفها لانها هي مش تضيع هي كان باتت ليلتين البرة ولا ثلاثه وسرح اللي بلي نجم يجي يقعد في البلاد حتى دوجور ترواجور يقعد حتى ان سمان اخت شتي علاش اخت شتي قال لك علاش قال لك فتره شتي متعبه
1: علاش
0: لانها فتره التزاوج والتوالد ايوه فتره التزاوج للي بل وفتره التوالد يعني الوالده اللقحه هي الناقة العشرة الناقة اللي باش تولد
1: اي
0: هذيك اللقحة يبدو يسرحين بها وحدها واللي باش يعرضها للبحل نتاع التزاوج هذيك يقولوا لها الخلفة
1: اي
0: الخلفة هذه يعني باش يسرحوا بها باش خاطر لكان يجيب حل اخر يفكها من في حالها ويتعاركوا في حالها وفي حل فول ياسر تقتل بعضها جمال رايق في خوه
1: يولي برشا تعب على الراعي وبرشا خطر زاد
0: معناها ما تولى زوج جمال قتل هو بحل
1: اي واضح نعم
0: معناها حاجه غريبه شويه هي البنت
1: أكيد.
0: لان قلت لك فتره التزاوج والتوالد جميع لان الناقه يقعد ظني في بطنها 12 شهر
1: عام واضح به توا نحكوا على الراعي وعلاقته بالصحراء وقت اللي يكون يرعى في الإبل وإلا الأغنام كيفاش يتأقلم مع الطبيعة احكينا عن محمد برشا مصاعب برشا خطر برشا تعب كما حكيت عم علي لكن الراعي يتأقلم لأن زاد كما يكون خبير بالقطيع متاعه يكون خبير أيضا بالصحراء وكل تفاصيلها ويعرف كيفاش يتعامل مع الخطر الموجود فيه طبعا خلينا نبدو عم علي شنو الادوات اللي عنده اللي يلزم يكونوا عند الراعي كما نعرفوا فما كالمخلة ذيك اللي عنده
0: هي الادوات بسيطه شويه عندهم المخلة
1: اي
0: مخلاء
1: شنو فيه
0: احنا مخلاء
1: اي اللي هي كل الساك معناها اللي اي اللي تتعمل على الكتف
0: من شعر الماعز والبر والصوف
1: اي
0: وغريرة صغيرة هي ساكة دو زي يتندر على ظهر
1: به
0: والفرش اللي بيشعجب فيه الخبزة هو بدي يصحنهم بقي قبل يعملوا في الفرش
1: الفرش
0: فرش هو شكوى صغيرة يدبغاها ويشركها ويقصها كم سقة مظلة واسعة ويحفر حفرة ويدير فطرح فوق منها كليم ولا حويجة ويدير فوق منها الفرش ويبدأ يعجن
1: اللي هي الرقعة عم علي
0: نعم
1: اللي هي الرقعة
0: ايوه ربعه ربعه تاع جلد
1: واضح
0: ربعه
1: باش يعجن عليه
0: ربعه تختلف
1: أي.
0: ربعه الرحام من كتان وربعه الفرش هذا من جلد
1: باه اي
0: مكان من جلد المعز عند الفرش عند المخلاء عند الغراره باش يدسوا فيها باش ما خاطر ما عندهمش قطون ولا بيت مبني عليهم ولا حد شيء رعاه الابل والاغنام اكثرهم تحت شجره تحت رتمه
1: اكثر
0: شيء صديق مرتم يديروا دبشهم في غرارة باش حتى تصب المطر
1: ما
0: الغرارة كي الفليجي كتشد المطر
1: أي.
0: يديروا دبشهم في غرارة الأدوات المستلزمة جميلة باش يطبخ صحن باش يعجن الخبزة فاس باش ينحى شوية حطب شطبية يدوم حاجة كما هكا
1: نعم
0: هذه الموس هذه ما مش تفرقهم طبعا شوية ما تو بدأوا يديروا في المرقم بقى قدام يدوش يديروا بدو زيت وشكوة الحليب
1: خلينا في النقطة ذي يا عم علي الحليب والزيت طبعا ما يتعدى كان بخبزة الملة اللي هي الراعي الرسمي اي احكي لنا ترى
0: هذيك على خاطر خبزة الملة ما عندهمش لا خيارا اخر
1: هذا هو
0: ما عندهمش باش يجيبوا خبزة مكوش هو ما عندهاش كان طرف دقيق وملح باش يعجن ويمل.
1: معناها الحاجة أم الاختراع كما نقول الأصل. الأصل بالنسبة للملة الحاجة أم الاختراع، معناها يلزم في الطبيعة وفي الصحراء باش يصنع الخبز بالطريقة التقليدية.

0: نسمعوا منك
1: من يمحط هذا الطاجين متاع الطين. كان هذا الطاجين هذا مرة عجمل يطيح وكوي يتضرب يتكسر
0: واضح
1: وبعليه المطار يتكسر
0: برش
1: حاجات. عندك خبزة الملة يهزك الفرش هذاك ويعجن الخبزة ويدي نصيب عافية يلمد الباقل والرتم ولا شنو الحطب الموجود ولا تفة ولا زيتة ولا برش حاجات. هي التفة حطب والزيتة حطب والرتم حطب والباقل حطب. يعمل منهم كدس حطب ويعدل الأرضية ويغربلها كي بالتراب شوي معناها بيديه كي صفيها من أحمرها كي جش اللوطاني ويشعل فيها النار. وبعد ما تموت النار تنقصك اللي هي بنتاعها يبقى كان الجمر يحل الجمر يقع عقبة المزوزي. المزوزي هو هاك التراب المحترق.
0: واضح به عم علي علش اسمها خبزة الملة علش اسمها ملة؟
1: هذا جينات هذا جايك بشوي بشوي
0: يعني معاك لك
1: العافية منه منه يجيب محواس صبصة عود حطب تكون من 70 سنتي الدوير هذيك خشينة شوي ويحل بها النار منه منه.
0: واضح
1: يقسمها ويعدلها قد قد في الوسط ويجيبوا خبزة يهزها بين يديها مفطحة معدولة كي كبيرة مفطحة كما تفطحة وخبزة الطاجين وخبزة الغناي ويرميها فك العافية.
0: به وقت اللي يرميها فما كلمات يقولها عم علي تذكر
1: الرخاء والمحمود الله.
0: هذه هي الرخاء والمحمود الله. اي
1: الرخاء يعني يا ربي نزل الرخاء والمحمود ربي يا ربي لك الحمد.
0: اي
1: يقولوا الرخاء والمحمود الله
0: هذا هو
1: يرمي الخبزة ويرد عليها هاك الشمر والملة كان العافية حارة
0: ما
1: يقلبهاش يخليها كاكا تصبر بعد شوي يشوفها نضجت ونهزت فوق شوي يقول لك يعملها ضربات كان فيها في اللاس حروق ولا حاجة يخط عليها الجمر كان ماذا خليها كاكا لان تنح وكان هي العافية باردة شوي كان ما ينحها ويقلبها اللي كان من اللوط يدير من فوق يزيد يحل العافية كما حلناها بكري ويقلب خبزة ويزيد يرد على التراب والجمر والملال هذاك ويحطها وبعد ينحها فيها نكهة وقد برشة توريست وبرشة حاجات نزلهم للصحراء ونروحهم كيفاش يقولوا هذيك مش تتاكل من التراب
0: واللي هي السر
1: يلحسوا فيها بلساناتهم كي يحط لسانه ويهز يحط لسانه ويهز ثمش ما ينحها ذرة من ذرات الرمل ما يلصقش فيها
0: واللي هي السر ما تشدش
1: وفتحها يذرذر عليها شوية دقيق نسموه التكركيب يتركبها في الدقيق ويفتحها تبدا كانها مسطحه ما تدخلهاش الرمله
0: نعم
1: وتجي كان في الرمله خاطر لو كان تجي في القزقازه ولا تجي حاجه اخرى هذاك ماضي ويدخل في العجينه
0: نعم
1: واما الرمله لانها رمله ناعمه هي ما يصنع منها في البلور
0: نعم واضح
1: هذه خبزة الملة.
0: واضح.
1: وبعد يسقسها فوق الفرش هنا اللي يحب ينقع بالزيت واللي يحب يشرب الحليب. الحليب عندنا نوعين تلقى حليب اليوم يسموه حليب والحليب بتاع عم يسموه غبيبة.
0: وهذه الأكلة الرسمية اللي في الصحراء والأصلية. والأصلية.
1: كل تمرات وحليب خلفات طرفات لها للشهاوي.
0: هذا هو. به خلينا نرجع شوية لعم محمد.
1: حليب خلفات حليب الخلفة هي الناقة الوالدة عم نوع.
0: نعم.
1: حليب خلفات طرفات لها للشهاوي.
0: واضح. نرجع شوية لعم محمد. عم محمد.
2: اهلا
0: باهي برش كنا نسمعوا الراعي كيفاش هيك يتاقلم معك الطبيعه القاسيه لكن يصنع جوه الخاص ويتاقلم اذا باش يبقى معناها برشا ايامات في الصحراء وكما حكينا عم علي. طبعا الليل في الصحراء حاجه اخرى ومع الابل حاجه اخرى وكما حكينا عم علي وكما قلت لنا على معلومه ان وقت اللي تشعلوا النار الإبل تركح وتشد بلاصتها لتعرف أن الليلة ذيك ليلة تنبات. الراعي في الليالي اللي عادها في الصحراء وخاصة في الصيف كيفاش تكون كسهريات هذيك كيفاش تكون الأجواء هذيك إذا تستحضر زادة بعض الأغاني بعض القصائد اللي يناجي بها الراعي الصحراء.
2: والله بالنسبة للراعي الصحراء على كل ساعة بالنسبة لمولى البل ما هي تنقطع به في برور بعيدة موحشة لأن فهمت ما يلقاش الونيس مقطوع يقعد بالعشرة بالخمسة عشر يوم كان هو واحدة بالطبيعة تصعب عليه الدنيا وبالطبيعة تسوي عليه الدنيا لكن فهمتني ولا لا بالنسبة لها هي مبروك وموسى.
0: كيفاش يعدي الليل كيفاش تعدي الليل عم محمد في الصح
2: مثلا تتبات فيها حتى تهيك جرتها وردان جرتها وقت اللي ظلت ترد في جرتها فهمتني تقول روحك في بلاد
0: فهمتني يحسها موس
2: موس
0: عم علي
2: صعوبات هذه مثلا في تبعد ياسر وتنقطع من برا البر راي ساعات تقطع بينا من عمل لعمل
0: إنما من برا البر
2: نبدأ ونتقى وبس نجد نخرج ونقتنا من الجزائر ولا نجد نخرج ونقتنا من ليبيا
0: أي.
2: مش تمشي بشوية راح
0: أي أي أي كيلومترات عم محمد زاد الراعي معناها فما مشاكل أخرى ساعات الله لا يقدر لدغة الزواحف الهوايش لكن يعرف كيفاش يتصرف زادة هو زادة ينجم يعالج روحة بك الأعشاب الموجودة في الصحراء كما نعرف رتم برشة أعشاب الموجودة ينجم يتعامل بها وينجم يعالج روحة مثلا ضربة الشمس زادة يعرف كيفاش يعالج روحة وخاصة هو وحدة في الصحراء
2: اي بالنسبه لهذانا سيلات علينا لعده الخطرات بالنسبه للهايشة كان على العقرب وعلى كل الشلط واللفعة اللي هو مثلا مقطوع وفي بلاصه بعيده احنا ما هو مول زوين هذه ديما الحديد ما يخطاش يقصها البلاصه اللي تاكله منها النفع يقصها فهمتني ويستعمل حاجه اخرى ما عندهاش عزاله ولا ما لقاش يستعمل حفرة في الأرض ونقوله إحنا مطمور ويدير فيه جلة ويديروا قرعة فستها يديروا قرعة مثلا فاك المطمور هذاك ومن غادي يدخل الجلة تلقاها ظاهر عرق عليها وظاهر عليها فهمتني
0: معناها يردم البلاصة اللي تلضغط هكا
2: يخرج من البدن متاع
0: معناها يردمها في الرملة
2: يقولوا له مطمور
0: هي
2: تقول ديرها في مثلا تذبح شاه ولا تذبح كذا ولا لكن احنا ما فماش انا ما تذبح بعير دير فيه قرعه دير مطمور
0: واضح بيه عم علي
2: مرحبا ما عرضتهاش كان قليل
0: ناس معوك عم علي عندك اضافه
3: باي شو حاجه
0: أي؟
3: بالنسبه للصحراء كما قلنا احنا فيها السلبي وفيها الايجابي
0: اكيد
3: السلبيات هذه من جمله اللدغه هم دائما اي راعي تلقى عنده صره تقوفت
0: اهي
3: التقوفت هذا باش يعملوه للعقرب خاطر هي اللي سايره لدغتها برشا اكثر شيء لدغه العقرب يشلطها ويطيب شويه تقوفت يشرب تاي ويزيد يشلطه واللي هو عنده النفة يدير عليها النفة ويشد حتى بعض السحليات حتى بعض من السحليات نقول احنا قنفساء الروث ولا حاجه كما كان يقشرها ويحطها على اللدغه
0: باش تمصها كالسم
3: 100% ومجربه ومن بيطري من الطبيب راه تون هذا راهو حتى البل تمرضله
0: اي طبعا
3: بعيني يعثر لا يهكع
0: يعطيك الصحه
3: يشد ويكوه لازم خبير بالكي يلزم يعرف البشمه مثلا بعير طاحله في بلاصه معينه يخش المضره وكليه يلزم يعرف دواء البشمه شنو حشاك يقطعوا له نصيب بصل ويديروه له في المي ويصبوا ويغرفوا له غراد ثم اللي مبشون بالطمع يعطوه زيت يحلوا له فمه ويصبوا له زيت ثاني يرونوا الزيت بالفرينة ويصبوا له صبان من خشمه مش من فمه
0: واضح يعطيك الصحة
3: وبرشا حاجات مثلا من هذه اللدغه اللي يحكي لك عليها راهو المطمور اللي قال لك يعملوه
0: اي
3: يعملوه ببعر الابل جله الكالكان دي شامو
0: اي
3: نحكوا
0: بالعربي خلينا رانا في التراث وعاداتنا وتقاليدنا
3: يعملوا حفرة كبيرة ويديروا فيها البعرة دي بتاع الإبل خاطر يسمى البعر هو الماعز والإبل يسمى البعرة لأنه يخرج مكركب من بطن الزايلة ومستعملش الريحة ما يعملش كل حاجة الخايبة
0: واضح
3: تبكى عليه ما يقلقش برايح ما عندهش رايح هو مقولب من داخل من عند سيدي ربي قد لأنه مشترى هي ثم تبغى وتزيد تعاود وتزيد الكركب
0: وصلت الصورة أي
3: معناها كما قلت يعملوا الحفرة الكبيرة ويديروا فيها الكلكان هذي نتاع الشماء هذي ويشعلوا فيها النار ويدير هذاك رجله على فم المطمورة هذيك باش تبدا تدخن عليه وتبدا رجله هبط منها العرق ويشلطها شلوط كبير ياسر باش هاك العرق كله يبدا ينزف عما شوي دم وينزف العرق منها يهبط السموم نتاع الافعى
0: وهذا سبحان الله
3: اي برشا حاجات قلت لازم خبير لازم طبيب لازم مثلا زوج جمال عذر لبعضهم لازم يكون فني باش يداوي الجروح راه مش كان سارح برك هو سارح والطبيب في بيطري.
0: هذا هو.
3: يمرض له صاحبة بضربة شمس كما قلت أنت، يعمل له زمادة البصل حش وجهك. يعمل له يدق البصل ويعمل هولة على جبهته. على طول جبهة، على طول جبين من الآخر الآخر، من الشعر منه حتى الشعر منه.
0: واضح.
3: ويعمل له، فهمتني معناها، نقول إحنا زميت الرتم. يدق الرتم ويعمل هولة.
0: نعم.
3: اللي عنده الغاز يطيبوا له الكاستاي بالشيح باش ينحلق البشمة. ينحل الغاز خاطر الشيح مذهب للغازات. عندنا برشا حاجات يعني.
0: أكيد أكيد عم علي.
3: ولا شلخ في رجلة. يعني عندنا العلقة.
0: برشا عم علي، برشا برشا تفاصيل وبرشا معلومات، وللأسف الوقت شوي سمحني.
3: أي قولي. اللي هي السهرة اللي قلت عليها بكري السيدة دي اسم محمد. ساعات يجي من ربع ربع وخمس رعات وستة. هذيك وين تشيخ لهم هم
0: وقتها تولي عاد الأشعار والحكايات والخرافات.
3: ساعات رب مش حتى يخرجوا جميع ولا يصحوا جميع، لا. هذا جاي من بلاصه، هذا جاي من بلاصه، يتفاهموا
0: يتلاقوا فوق البيت. عم علي، عم علي، اكيد باش نواصلوا معاك وعلى مناجات الصحراء وعلى كل السهريات هذيك واللي تتحول حتى اي سامور يتحول في الصحراء مع الرعاة. هذا باش نحكوه ان شاء الله في جزءنا الثاني في الخيمه. خلينا نسلموا على عم محمد، وكل الشكر ليك عم محمد على التعاون وعلى المعلومات الحلوه، وان شاء الله ربي يوفقك وربي يسترك في المهنة اللي صعيبة لكن عندها تفاصيل جميلة. وصعيب باش تلقى مش أي إنسان ينجم يكون سارح، راهي فما صفات وفما شروط معينة. كل التوفيق ليك عم محمد، شكرا ليك.
4: الله يبارك لك.

0: أكيد باش نواصلوا ونسمعوا الأغنية هذه. شكر كبير لعم محمد بن مبروك بن جمعة على مختلف هذه التفاصيل راعي يبلوا أغنام وحكينا برشا تفاصيل جميلة. تقريبا نقيد مع عم علي باش يعطينا اللغز وباش نواصلوا معاه مشوارنا إن شاء الله بعد شوية في جزءنا الثاني في الخيمة. عم علي
1: مرحبا. أهلا وسهلا.
0: بسرعة اللغز.
1: بالنسبة للغز ساهل الماهل وجبت لكم من الطبيعة. أنا ديما نمشي لكم في حاجات في اللي في اللي نمشوا فيه ما أنا ما نبعدش عليها.
0: نعم.
1: هاي سيدي في الطبيعة راهو في الطبيعة وخليقة زادا زادا نسهل لكم. مريه هند عينة مريه هند عينة وسلاح صباعة هو صحيح سلاح صباعة. مريه هند عينة وسلاح صباعة ودار منزلة بين السمي والقاعة. مريه هند عينة وسلاح صباعة وجي منزلة بين السمي والقاعة. هذا اللغز اش يقول؟
0: باه بيت الشعر
1: طبيعة خليقة مازالش بعد هكا
0: باه بسرعة بيت الشعر. عم علي ما عادش عنا برشا
1: بيت الشعر. عينك عين بو ملوج وسيرة وخدك برق كامل البقية.
0: نعم
1: واحد عينك عين بو ملوج وسيرة وخدك برق كامل البقية.
0: نعم 31-376-730 تنجموا تطلبونا وتشاركوا معنا وتواصلوا معنا مشوارنا في الخيمة في جزءنا الثاني. أكيد ما زالت برشا تفاصيل جميلة مع معالي بالقاسم اللي باش يواصل معنا المشوار. وطبعا اللي يحب يعرف حكاية نبتة الشيح بعد شوية زادة باش تعرفوا تفاصيلها من مختص باش يكون حاضر معنا ويعطينا مختلف هذه التفاصيل. فمتابعة طيبة للجميع.

0: نغمات منسية، فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضواء.
1: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل.
2: ذكاء حليم في الكلمة، وقفته على المسرح والحركات، كانوا كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
0: نغمات منسية، رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى.
3: على قد ما يوم فرحنا سوا، ده كلام وعجبني خاص في الهواء.
0: نغمات منسية كل سهرة أحد من 8 ل 9 متاع الليل معي أنا راضية العياري.
4: وحبيت الشيخ سيد درويش قبل ما أشوفه وقبل ما أسمع صوته.
5: حياتي الفنية بديت كممثلة، وكانت أول رواية مثلتها رواية عبد الرحمن نصر.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الحادية عشرة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. قام أمس فرع الشركة اليابانية المختصة في صناعة كوابل وأسلاك السيارات بقفصة اليازاكي بعملية الانتقال الأولي وإجراء المحادثات لانتداب 620 عونا من عمل وعمل مختصين وإطارات، وذلك استجابة لحاجيات الشركة المتزايدة من اليد العاملة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تذكر في بلاغ لها اليوم السبت موجه إلى الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا الراغبين في المشاركة في دورة المتفوقين، تذكرهم بأن تعمير الاختيارات يتم على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn، وذلك إلى غاية يوم الاثنين 6 جويلية على الساعة منتصف النهار. تحتضن مدينة الحمامات فعالية القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، وذلك من 13 إلى 15 جويلية الحالي. ويأتي تنظيم هذا الحدث الإفريقي الهام بمبادرة من مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري بالتعاون مع جامعة صفاقس وجامعة القيروان وجامعة الحفرة الليبية من أجل إبراز الجهود المشتركة نحو بناء حكومات إفريقية ذكية وآمنة ومستدامة. دعت الإدارة العامة للديوان مختلف المتدخلين في التجارة والنقل واللوجستيك إلى المشاركة في استبيان يهدف إلى تقييم أجل التسريح الديواني. ويهدف الاستبيان يستهدف المتعاملين الاقتصاديين والمصارحين لدى الديوان والناقلين والوكلاء البحريين ومستغلي الموانئ والمطارات وسائر المتدخلين المعنيين. في أخبار العالم، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن مسيرة صهيونية نفذت غارة استهدفت بلدة المنصور في مدينة صورة دون أن تتضح على الفور تفاصيل عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. مراسم التشييع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي تنطلق صباح اليوم السبت في طهران. إلى ذلك حذر نائب وزير الخارجية الإيراني من أن أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، قائلا أن المضيق ليس ساحة للاستعراض العسكري للقوات غير الإقليمية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة قفصة في نفط وحزوة على 88.3.
5: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها لجواد، يا بيت الأصالة من قيم مسيرة، يا معطرة بريحة همم لجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
4: الخيمة

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا، مشوارنا متواصل معاكم في الخيمة. تحية كبيرة لكم وين ما كنت وين ما تتابعوا في إذاعة قفصة، سواء على صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة أو على موجة الفام. تحية خاصة لخالتي خميسة أزنيدية، إن شاء الله ربي يطول في عمرك وإن شاء الله دائما مستمعة وفية لكل برامج إذاعة قفصة. إذن مواصلين معاكم المشوار طبعا في جزنا الثاني، نستقبل مختلف مكالماتكم الهاتفية على الرقم 31 376 730. ونذكروكم باللغز مع عم علي. مرحبا عم علي.
1: الله يبارك فيك يا عشك رحمة وديك، مرحبا بكل المستمعين، ومدى بينا أكثر مستمعين يحبونا أكثر ويعملون كومنترات وكلمونا بالتليفون. اللغز هو مريهن دعينا وسلاح أصبع، مريهن دعينا وسلاح أصبع، وجي منزلة بين السمي والقاع. بيت الشعر: عينك عين بوملوج وسيرة، وخدك برق كمل البقية.
0: نعم، 31 376 730 11:13 دقيقة على موجة إذاعة قفصة. تحية كبيرة لكل مستعملي الطرقات، ديما نقول لكم سيسوا أرواحكم مع ارتفاع درجات الحرارة، وطبعا هذه هي أجواءنا الصيفية تقريبا العادية، لكن ديما نبعدوا على الشمس وقت الذروة. وإن شاء الله كل الصحة والسلامة لكم من كل بلاصة وين تتابعوا فينا. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية، إذا عندكم إجابة بالنسبة للغز وبيت الشعر، وإذا عندكم إضافة زادة في موضوعنا اليوم. أكيد فما برشا عاشوا التجربة، فما برشا يعرفوا تفاصيل، ممكن برشا تفاصيل ما حكيناش فيها. مرحبا بكم على الرقم 31 376 730. إذا في انتظار مكالماتكم نواصلوا حديثنا عم علي. كنا تحدثنا على المناجات الصحراء بالنسبة للراعي، وليل الراعي في الصحراء الليل بيت تفاصيل جميلة وأجواء خاصة، وبرشا أشعار تقالت وبرشا أمثال اللي تقالت في هذا الإطار.
1: بالنسبة للليل هو معناها في الصحراء هو وكأنك معناها في القبة الفلكية، ولا في معناها منك للسمية تشوف النجمة الفلانية، تشوف الدب، تشوف الدب الأكبر، تشوف نقول إحنا العقرب، تشوف معناها النجوم منك لله. إحنا عندهم مثل يقولوا في الليلة الصقع، يقول الليلة النجمة تحلب صاع، يعني يصب ساعة من السقع يعني منك للسماء، معناها هذه واحدة. ثانيها معناها القمر عندما يبين معناها في الليل يقولوا لها والناس الغريب، يعني هذا مثل الشعب يقول لك هو جتنا والناس الغريب.
0: نعم، الراعي، الراعي عم علي، الراعي وقت اللي يتلموا الرعاة، وقت اللي يتلموا مع بعضهم حكاياتهم، يتبادلوا حتى الخبرات، يحكوا على معناها تفاصيل الخاصة اللي يفهموا.
1: بادئا ببدأ إذا كان مرعاتي بال يتبادلوا، أنت ريت لي ناقة فلان هكا الصفرة اللي عزلتها كذا وكذا، سيمتها كذا وكذا، أنا لقيت ناقة صفرة حمامي عزلتها كذا كذا والسيمة كذا كذا، عندهم القطف قطع على قطف السيقة على المرزوقي واحدة على البعودي على كذا، يتبادلوا كي وبعد يبدوا يحكوا كي ويتعشوا ويعملوا جو. بعد في الليل عاد هو انا تجي بدك الغرميات، انا صحشت الفلانه بعد برك يا سمح الصيف مهاجس صيف ورمزم رمل مززم بعواطف، معناها تتبادل لك الاشعار. عندهم اغاني خاصه بالابل مثلا تقول البلقاله طلعت سوقوني في واسع الاركان ومن نهلي لا من لحقوني كان اربع فرسان. بالقاله تجوني الخياله اني في بر بعيد ونرتع في الظهر هجاله، العقاله لقيت هجاله معنا بلا سارح.
0: نعم
1: فهمت هذا على شيء يقصبها هجال، نرتع في الظهر هجال والعقال ولاقيت، وقصدوا بي شور الغابة حواري دار غريد، وروح للحمى يتغالى وروح خبر بين يزيد، وفزعل لي أربع خيالة رفعات الميت، وبودوا إبراهيم الفوني رجال الصناديد، وضبي ترشح في شنقالة فهر طل يزيد من كان يضرب بالرش.
0: نمشي للمكالمات عم علي، أكيد باش نرجع ونواصلوا أحديثنا. ألو،
2: هلا عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
2: أنا نجيت.
0: نجيت منين يا نجيت؟
2: من سيدي علي بن عون. أنا ديما نمثل كان إذاعة قفصة.
0: مرحبا،
2: تحية أنتم برشا برشا
1: ربي نجينا يا نجيت.
2: وتحية أساسية صاحبتي هذيك أختي العاشة، ربي يشفاها وتحصل صالحة أي حذية حذية ديك ديك في بلاصة أمي. أنا عندي سبعة يعني أخياتي أمي سبعة قاعد من
0: بركة
2: ربي فضل هالي
0: إن شاء الله يا رب إن شاء
2: الله. وتحية تقولون شو تحية نو بنت خالتي حليمة وتحية أمي قال
0: والناس الكل اللي تعرف نجات باش ما يتغش عليك حتى حد يا نجات.
2: تحية الحسن في إيطاليا تحية الشامي في إيطاليا وتحية لأخواتي فردا فردا.
0: نعم
2: عندي تسعة
0: ما شاء الله ربي يخليهم لك وإن شاء الله كل هالتحية وصلت يا نجاة. عندك محاولة بالنسبة للغز؟
2: والله ما عنديش محاولة. عندي حاجية تتقبل لكن يقولوا خيمة في شيء ما عارفين شكل علي بن عون
0: طبعا طبعا
2: كان أمي الله يرحمها تعمل يعني القمح ترحي ترحي معلك القلب ونص قلبه يجو القلالة يوغل
0: حر تحراير الله يرحم
2: يعني والله والرقعة وتهرس كذا لك ماكينة تفضل القمح تمشي تحضر وتهرس وفي كل يعني مهرجين شجع لي بن عون نص قلبه قلبه ترحي البركة رحى الرقعة
0: الحاجات اللي الحاجات التقليدية الكل. نعم يعطيك الصحة يا نجات شكرا لك. نعم شكرا لك يا نجات. طبعا تحية كبيرة لكل أصدقائنا في سيدي علي بن عون. نأكدوا أن موضوعنا اليوم الراعي راعي الأغنام وإلا الإبل التجربة هذيك وكل تفاصيلها. نواصل مع المكالمات. ألو ألو عسلامة.
3: صباح الخير صباح النور صباح الهناء صباح الورد صباح الفلكي والخويا علي
0: مرحبا بيك. مرحبا صباح الخيرات.
3: صوت يا صوت لمنا
0: سي العيدودي.
3: اهلا بيك اختي لمنا
0: مرحبا. لا لا لا عرفت الاصوات ساعات تتشابه سي العيدودي. مرحبا
3: تحيه لخويا علي وتحيه لسي محمد هذا الراعي
0: هو سي العيدودي. سي العيدودي راك ضيعتني راك في العاده دخلتك مش هكا دخلتك طول تدخل لنا هكا بالشعر وكا الدخلات الرشيقه. اليوم كي دخلت دخله تسلم ضيعتني شوي.
3: اي قلت ربي نعم علينا الاذاعه القفصه نعزها نحييها تحكي على ماضينا عادات وتقاليد تحيي فيها. أنا نعز هاي دعتنا قفصة عالية غالية ميمتنا تربية بين أحضانها ضمتنا وأنا بعيد نحص روحي فيها وكل البرامج راح غادت أختي لم يدوم تنشط فيها لم يول مجموعة وعمالها وبسيد وفروعة وأخونا علي اللي هو زي دروعة قصة ربوعة بنات زي رويها باحث كبير نجح في مشروع وعادات وتقاليد يحيي فيها عادات وتقاليد وصنعت حراير كل شيء جديد من الصوف تصنع كل شيء جديد تحضر البيت مخيطات لبنيها وتركب السهرة صوات وزغيري تفرها تعرف جيد حاضر فيها نسمع قوافي جميلة تشفي قلوب العاجزين علينا إذاعة كبيرة واسعة وجميلة لم تحول الشعر من كل جهة قالوا على الدكدوك ولدك حيلي شد السحاري الواسعة يا طويا نحب جمال والناقة نحب الأحصانة ودقر كل بنداقة نحب الوجوج الخيال يلوهاقة وين الغديدة السير حمر بيها سحرة ورمله وغيم حط رواقة قبلت الناس الليل ينزل فيها راح حط رواقة ايش بده مدكن دوب بين شواقة يحرق الشيلي جاي لحراقة منه الحنينة سلم اقفضناها ولا تريد يمشي سوق لا سواقة كان الزراية بطايرة فياها رحفا خايب شنو بجوش خايب يقصب على الرجلين بلاد السباع والنمر والثعبان وكل السموم الزحفة تلقاها لا نبح للدوار لا سكان اسراب القتاف الجو تسمع فيها لحظة حيوها خالي زناكيل فيها الواطية والعالي والاغلام تصرح فالي ولا بالي ولا بيال سد متنزحة منها ولا بيوتظهر حتى ولا زالي صرا بيتوش مخيل تيسميها حب الفياس بالبرة وين الغزالة صار حمعة درة ونعشق النخلة وبلغتي والوزرة وخبزة الملة عيشتين بغيها ونرقد على المرقوم صنعة حر تكس بتربي فرص يتحذيها نحب الفرص محظية مطرب يوم الدربة حربية نهار البلالة كيس تقطع بيه تخش المشاري الحامية تطفيها وفي الجريدين مشاب دالي ولية تلحق البلد الشارجة وعيها نحب الطريق وجوبة نحب الطبيعة ماطرة مخصوبة نحب الحبال نحب الطريق وجوبة نحب الطبيعة ماطرة مخصوبة نحب احنا حب العباد من الصوف نلبس فيها حياة الأبادي عزة المكسوبة باللغة لمخي اللي تحميها حياة الأبادي هكا في الحر ولا البرد ماكي الشاكة حليب والبن والدهن مالي العكة وسد غراير اول تم وقتها وبالضيف يفرح كان جاب وتكب عز المكر وضيفهم يعطيها ما تشبه لي ناسي وعرش كريمي تاج راكب راسي وام العلق والعنز مسقط راسي وزانوش 6 سنين نقرا فيها وهذا السلام من جهه كلمه ناس وللنصر كل رجالها وما فيها وربي نعم عليني اذاعه قفصه نعزها نحياها تحكي على ماضينا عادات والطليب تحشيها وشكرا.
0: شكرا ليك سلعدودي. شكرا ليك. نعم
4: يرحم والديك.
0: هذا هو سلعدودي اللي تعودنا به سنوات وسنوات في الخيمة.
3: تحية اللي هز علي التليفون وتحية لكل من يسكن في زانوش وخاصة ولاد حامل وتحية لكل من يسكن في النصر رجال ونساء كبير وصغير وكل من يبدأ الحديث وتحية ليكم وتحية لخويا صالح وتحية للراعي محمد حتى هو يعطي الصحة وبارك الله فيكم ورب إن شاء الله.
4: يرحم والديك سلعدودي الله يبارك لك.
0: شكرا لك سلعدودي. عندك محاولة بالنسبة للغز سلعدودي؟ انقطعت المكالمة. إذن باش نرجع معاكم بعد شوية بعد النغم باش نرجع بفقرة نبتة وحكاية مع المختص في الأعشاب سي ناصر السويلح.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا. إذن وصلنا في الفقرة نبتة وحكاية. اليوم حابين نحكي على نبتة الشيح اللي فيها برشا منافع طبية غذائية وأيضا جمالية وتفاصيل جميلة ومعلومات ثرية وثرية جدا. حاضر معنا عبر الهاتف سي الناصر سويلح مختص في الأعشاب. مرحبا بك سي الناصر. مرحبا نورتنا.
1: الله يبارك فيك.
0: اذا سي ناصر اليوم حبينا نحكي على نبتة الشيح. تقريبا الناس كلها تعرف نبتة الشيح واغلب البيوت التونسية عندها الشيح وكل واحد وعنده استعمالات. خلينا في البداية نتعرفوا على النبتة هذه واعطينا الفوائد نتاعها.
1: نبتة الشيح نبات عطري صنف الاعشاب العطرية. في الجزيرة العربية مبدئياً في الجزيرة العربية والخليج يسمى البيثران ما هوش الشيح. نبات البيثران ما هوش الشيح. الشيح يعني احنا في شمال افريقيا تقريبا وطرف المشرق نقول الشيح، اما هو الاسم العربي البيثران.
0: نعم.
1: استعملت الشيح استعملت عديدة. استعمل قبل في الطب القديم، نحن نقوله طب القديم اللي هو نقوله راواني تقريبا، لكن الطب القديم والطب القديم.
0: نعم.
1: وأثبت العلم، أثبت العلم يعني دراسات علمية وكذا، أثبت حاجات أخرى يعني زايد على اللي تخدم في الطب البديل.
0: نعم.
1: مثلا مثلا دراسات أثبتت أنه هو يدمر الخلايا السرطانية. هذه دراسات جديدة يعني أنه هو مدمر الخلايا السرطانية. نبات الشيح أكثر المتعارف عليه نحن نخدمه للريح، يقولوا مثلا للغازات والريح في البطن.
0: أي.
1: هذا المتعارف عليه. شيح معدل للسكر في الدم. نبات الشيح يخدم سوء الهضم يعني وخمول الأمعاء. كذلك للقولون. نبات الشيح يستخلص منه زيت أو ماء. نافع الزيت والماء نافع للديدان، ديدان البطن عند خاصة عند الأطفال.
0: نعم.
1: الزيت الشيح يستعمل للمفاصل. وروماتيزم وروماتيود.
0: نعم. عند سي ناصر طبعا أكيد برشا استعمالات، ولا اليوم مع التطور العلمي يستخرجوا منها في برشا أدوية. بما أن في الخيمة نحكو على مجتمعنا التقليدي خاصة اللي تقريبا في كل دار قبل تلقى المرأة ربة البيت وإلا الجدة عندها كسرة هذيك محرمتها اللي عاملة فيها سرور سرور صغار وفيها برشا أعشاب طبية منها الدقفت مثلا، الشيح، الكليل، الزعتر، العرعار، ومن الأساسيات نلقوا الشيح. قبل زاد سي الناصر وقت اللي يعملوا أكبر رد التاي للكبار، وقت اللي انسى يكونوا ملمومين على المنسج، البراد الأخر يكون براد شيح اللي يغشوا به صغيرات باش يشربوا الشيح، يقولوا ينحلهم الدود، يصفي البطن. وكان ديما موجود معناها في عالة التاي أكل إما سرة الشيح وإلا حكة الشيح اللي يعطوها للصغيرات. طبعا هذه في مجتمعنا التقليدي. والشيح من النباتات المعروفة ومعروفة جدا سي ناصر في مجتمعنا قبل، خاصة حتى في الأكل سي ناصر كانوا يستعملوه.
1: الأكل الأكل لا
0: ما يفوحوش بيه.
1: الاستعمال هو دواء. أي. الاستعمال
0: أي.
1: هو دواء خاصة لأمراض المعدة.
0: أي.
1: مغص معوي غازات.
0: نعم.
1: أكثر الاستعمال هو للمعدة، أمراض المعدة.
0: نعم.
1: أكثر الاستعمال القديم وحتى الجديد هو.
0: نعم.
1: خاصة القديم القديم أكثر الاستعمال هو للمعدة، أمراض المعدة بأنواع. من ديدان، من سوء هضم، من غازات، من تقلصات في المعدة، نحن نقول أعصاب معدة.
0: الطريقة اللي كان متعارف عليها أن يتناولوا بها الشيح سي ناصر
1: التقليدي
0: كيفاش؟
1: التقليدي عن طريق السف، فوف يعني.
0: أي. مرحي ويكون كدقيق
1: تفون مرحي بعد يشرب وراء الماء
0: وإلا
1: أسرع طريقة وأسرع تحضير يسمى
0: وإلا يتغلف في الماء هذا
1: ما يتغلاش لا يستخدم مستحلب يعطيك القوام بتاعه الأساسي الصح من المغلى لأن المغلى يفقد قيمته الرحبة تفقد قيمتها
0: نعم هذا هو وديما تبقى نبتة الشيح مهمة برشا واليوم ولو يخرجوا منها في دويات معناها وحتى مستحضرات تجميلة
1: هي فيها مستحضرات تجميلة وانا قلت لك مركبات دوائية خاصة تو مركبات للسرطانات
0: واضح
1: يخرجوا منه في مركبات الأمراض الجلدية
0: برشا
1: الشيح الشيح يخدم الماء خاصة الزيت نتاعه ويخدم الاكزيما الصدفية هذا ما يخدم عليهم الأمراض أنواع من الأمراض الجلدية
0: واضح
1: كدهن
0: يعطيك الصحة سي ناصر سويلح مختص في الأعشاب على مختلف هذه التفاصيل وشكرا ليك وأكيد بشكون لنا لقاءات أخرى على إذاعة قفصة وخاصة برنامج الخيمة في هذه الفقرة شكرا ليك يعطيك الصحة أكيد باش نواصلوا معكم مشوارنا في الخيمة ونواصلوا مع مكالماتكم الهاتفية بعد النغم
2: يا خيمة العزية بيتنا الكبيرة يا مشرع على الفرح والميعاد يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة يا مفخرة برجالها الأجواد يا بيت الأصالة من قيم وسيرة يا معطرة بريحة همم الأجداد يا بدا زاهي بعشب وويرة يا غنية جميلة مرجع صداها الواد
3: الخيمة

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة مرحبا بكم مرة أخرى، رجعنا معكم في الخيمة. نذكركم برقم الهاتف 31 376 730، ونذكركم أيضا باللغز معاك عم بلقاس. مرحبا.
2: بالنسبة للغز يقول: مريهين دعينا وسلاح صباعة وجي منزلة بين السماء والقاعة. بيت الشعر يقول: عينك عين بوملوج وسيرة وخدك برق. كامل البقية.
1: نعم.
2: بالنسبة للشيح، نبتة الشيح هي سابقا هي شجرة معمرة، تسمى شجرة صغيرة معمرة، هي اللي تجاوز ارتفاعها على الأرض من 25 سنتي، حتى في بعض الأحيان توصل حتى أكثر شوية، حتى 40 سنتي 50 سنتي نادرا. وهي تعرش شوية، تعمل عرش من فوق، عندها جذع من اللوطة يربطها بالأرض، وتحت الجذع لوطة في الجدر بتاعها، ثم عروق متفاصلة جدا. تستعمل قبل في طهي الشاي، تستعمل قبل في بركوكش بالشعار، تستعمل يقطروها كما يقطروا الزعتر وينحوا منها زيت الشيح اللي هو صالح لتصلب العروق شوية، اللي كل الواحد ما يعرفش قد يعقل رجليه ولا ما يعرفش قد يعقل مرافقة باهية التليين متاع العصاب هذيك. يستعمل الشيح في ضميدة لأوجاع الراس، عمت قوفت والزعتر وشوية كليل ضد ضربة الشمس الماكنة، أو يستعمل واحدة يحجم قاعة صغيرة من الراس في القبعة، ويديروا شوية دهان ويديروا عليه شوية شيح مدقوق بياسر ضربة الشمس.
1: نعم،
2: هذه اللي استعملت للشيح، هذا باختصار شديدة.
1: يعطيك الصحة الإضافة.
2: ثم بيتشار على الشيح يقول لك: المرار والحنظل والشيح الحنية، وما مر منهم كان عكس الدنيا. المرار والحنظل وشيح الحنية،
1: بمعنى شيح الحنية
2: منهم كان عكس الدنيا.
1: ايش معناها شيح الحنية؟
2: الشيح هو في حنية الواد، اللي الواد من يجي هيك ويعمل حنية، ولا الحنية بتاع المنحدر، خاطر ذاك يركض فيها المي يجي شيح حراوي. والشيح حراوي نجم ينبت حتى في الغابة، تشد شجرة شيح وتزرعها في الغابة تنبت.
1: واضح، يعطيك الصحة. شكرا لك عمالي، يعطيك الصحة على الإضافة لفقرة نبتة وحكاية. وطبعا كما قلنا كل مرة باش ناخذوا نبتة ونحكوا حكايتها ونتعرفوا على الخصائص متاع النبتة هذه. عمالي، برشا أمثال تقالت على الراعي، برشا أمثال تقالت على الإبل، برشا قصائد زادة اللي اتغنت بالإبل واتغنت حتى بالراعي. تستحضرش
2: قصيدة هي شهيرة قبل كانوا غنوا فيها أغنية شهيرة ياسر، هي على الإبل معناها في الرفع.
1: أي
2: يقولوا البلقالة نغرد ونزيد، نغرد معناها نبكي. يغرد البلقالة نغرد ونزيد، هو جمال من يقول هكا، ثم الحان هو يجيبها، ثم اللي يزوم بشهدر، وثم اللي يرغي من الطياب، وثم اللي يغرد على أخوه.
1: نعم،
2: يبدأ فيتهزي انت الآخر، يبدأ الآخر يغرد عليه، عندهم كل واحدة عندها لحن خاص. فهمتي؟ معناها كل واحدة عندها
1: عندها نغمتها الخاص،
2: معناها نغمتها اللي يصبرها هو.
1: أي
2: معروف عندنا احنا، نقول هذا يرغي يهزوا عليه، وهذا يرغي معناها متعب، وهذا يرغي يهدي، وهذا يهدر، وهذا يغرد على اخوه.
1: واضح.
2: يقول بالقالة نغرد ونزيد، وعلى عمري راحت ناهيد، نغرد والردي والدمعة تسكب على الخدي. الردي هي اللي تمشي بعقال، هذا اللي معقوله هو يتردح. نغرد والردي والدمعة تسكب على الخدي، من الجاني العسكر متعدي يترجم قوري وعبيد. كانوا قبل يحملوا على في الأسخال متاع السلاح والجيش.
1: نعم،
2: من الجاني العسكر متعدي يترجم قوري وعبيد. نغرد مخلوطة ومن حبس الرومي وحيوطة، وقالوا لي سلعة محطوطة فارينة وسكر وسميد شوزها عليها.
1: نعم،
2: نغرد يدايا وعبوني من غير عباية، جيت نطبس على الحلفاية يلطوني بعصات حديد. بالقالة نغرد ونزيد، وما زالت القصيدة متواصلة.
1: نعم.
2: السارح فهمتني معناها تغني عليهم مرأة، معناها يقول كيفاش يقول هو معناها عديتها سنين ومنين ونرجع في خيالك يلفاش طلعت وقتي فات وني عمري تعدى وخيالك ما جاش ولا كيفاش حاجه كما كان نسيت حتى وضعت عليه القصيده هذه اللي هي تغني على سارح يرجو فيها لست سنين ست سنين مشي صراح في افريقيا وموجود لتو وفي حزاته معنا موجود تو معنا قاعد حي ربي طول في انفاسه معنا فما كبير تو راقد في الفراش مسكين يغني لي فيها هو بروحه معنا
1: هذايا دليل على السارح قداش يبقى متغرب في الصحراء وكل الغربه هذيك اللي يعيشها وحده مع المصاعب زاد اللي يعيشها في الصحراء اللي حكينا عليها خلال مشوارنا اليوم هذايا اللي يخلي السارح شخص آخر عنده طبيعة خاصة كما قلنا يكون هادئ يكون صبور يصبر على المصاعب الصحراء
2: هم يعاني شوفي هم يصبر في مركضة هم وقت اللي بالنسبة للناس ترقد على السرير وترقد على الجراية وترقد على كذا هم يقولوا سرح الغنم يا ناس لاشي حياتها فراشة صبط وسادة مخلت يعني الصبط هو شجرة من الأشجار الصحراوية ولكن لينة رطبة شوي معناها سمحة يديروا فيها فراش في الشتي باش ما يلحقهمش البرد متاع الأرض يقولوا سرح الغنم يا ناس لاشي حياته فراشة صبط وسادته مخلات يعني برشا أغاني تتغنى
1: بصبر وقوة الراعي
2: حاجات أخرى مثلا
1: أي.
2: اللي هم اللي تلموا سنين وثلاثة يظلوا يحكوا على الشعان وهم من ميزيريا فهمتني ولا مجملتهم وساعات يغنوا على المجاعة يقولوا ظهرت القايد مرت عاومة قيلة وفرشين ضربوهم حذف الليلة يعني كلاو زوز فروش معناها معبيات بالتمر
1: أي.
2: معناها
1: طبعا هي مهنة شاقة مهنة شاقة عم علي ويلزمها
2: حليب خلفات طرفات لها للشهاوي فهمتي بهي برشا حاجات من النوع هذا يغنوا فيهم كما يقولوا فيها معناها مرق عام والآخر ما زال ريافي طال على اللي تلبس قصر هلال والآخر يغني يقول لك كيفان في جرجير ياما عليهم وطقوا علي بالسيف والفناهم هذا ما كل ما غنوا فيهم صراحة
1: نعم نعم
2: اشتياق للمرواح معناه
1: أي.
2: كيفان هو وقتها ساح في كيفان في كيف الجرجير هذا معروف يقول لك كيفان في جرجير ياما عليهم وطقوا علي بالسيف والفناهم يقول والآخر يغني على الساعة وعامها جاتهم زمة هم ما يحبوش الزمة أكره الشيء السارح هي الزمة يقول جي عام على الغنام باد عليها وبطال ما خلى الحصيدة فيها جي عام حابس دابس تصب المطر والعود يقعد يابس ومسكين هالراعي الرويقة يابس يرجع الله من زغلته ومقيلة ما لا يبرش حاجات معناه من هدية ما نحبوش نطولوا فيها ياسر بينما هي تغنى على الصحراء وتغني على الواحد على النجوم مثمش من يحكي يقولها يا قمر 14 برا يغيبي وانتي عدويا والظلام حبيبي علاش باش كيف تظلم عليه يبدأ يتخايف حبيبته ما عنديش وقت من يقصر عمال الليل ما عنديش من يحكي ما يقولها يا قمر 14 برا يغيبي انتي عدويا والظلام حبيبي فهمتي
1: نعم
2: انا شو قديش يعني ثم كانت حاجات بعيدة ياسر في الرعاة هذية وكانوا كم قلت يتلاقوا واربعة وخمسة فهمتني منهم واحد جي على الفرس معناها جي الأصحاب الرعاة هذوما على الفرس فهمتني بدي يغني هو وقت اللي في قدر البلاد بدي يقول سهل الحسان هو غني قال له ما خير لك ساعين في مخلاتك ولا سلام العز على اللاتك هاي روحوا معناها كان هذا
1: اي
2: الاخر قال له الاخر قال له الازرق حفظ حجر واد وكيف الاكيمي واد جارح ضوء القمر يحسب نار طق الزغاريد فرح هذا هو مروح بالحصان بتاعه من ابو بغيبه
1: نعم في الختام عم علي تحيه كبيره لكل رعاه الابل الاغنام اكيد فما شكون يسمع فينا هكا عندك الراديو الصغير ويسمع وعامل جو معنا في الخيمه تحيه كبيره ليهم ان شاء الله ربي يعطيهم القوه والصحه مهنه شاقه وشاقه جدا في كل الفصول والصحراء والصحراء عم علي ما عادش عندنا برشا وقت الصحراء كما نعرفوا صعيبه برشا وطبعا هذايا الموضوع فيه برشا تفاصيل جميلة وإن شاء الله تكون لنا مواعيد أخرى ونزيدوا نحكوا
2: عودة له مرة
1: أكيد أكيد إن شاء الله عم علي فك اللغز
2: بالنسبة لفك اللغز
1: بسرعة.
2: هو مريه هند عينة وسلاح أصباعة وجيه منزلة بين السماء والقاعة هو طير العقاب
1: واضح.
2: اللي يطلع ظلي في الجو يركح مشوار يعمل دوره ويقف عنده قدره بالوقوف مشوار في الجو
1: باهي.
2: هو المشوار مركح
1: الكلمه الناقصه
2: يهبط عليها يضربها بالمخلب نتاعها
1: باهي. الكلمه الناقصه في بيت الشعر عم علي.
2: بيت الشعر يقول عينك عين بومل وجسيره وخدك برق يتطلفح غديره.
1: يتطلفح غديره
2: المرأة لكن وصفها بعينها عين الفرس. الفرس هي الملوج وسيره. الملوج هو اكل واحد اللي يدور تلقى حتى في نسبه الكلب تلقى في كل شيء معناها الملوج الحيد اللي يدور حديد حديد ويدخل فيه الاخر من هناك مسطح ويدور باش السلسله ما تتقطعش ولا ما تتلويش.
1: نعم.
2: وملوج وسيره يعملوا الملوج ويعملوا سير اللي يربطوه على رجل الفرس باش ما تطيبش رجلها خاطر الفرس ما يربطهاش بالحبل اللي كان تربطها بالحبل تطيب رجلها.
1: نعم.
2: يربطها بالسير قبل سير الفلالي.
1: واضح.
2: يسمى يقولها عينك عين بوملوج وسيره عينك عين الفرس.
1: نعم.
2: خدك برق الخد ديما الخد المرام سمينا براق.
1: واضح عم علي شكرا لك يعطيك الصحه.
2: برق يترفع يطلفح غديره.
1: شكرا لك عم علي يعطيك الف صحه لمختلف هذه التفاصيل. هكا مستمعينا الاعزاء وصلنا لنهايه مشوارنا اليوم في الخيمه في هذا العدد الاول من هذه الشبكه الصيفيه. شكر كبير لكل الاصدقاء اللي كانوا في الموعد سواء بالاستماع او بمكالماتكم الهاتفيه. في الختام هذه اجمل تحيات كامل الفريق. We'll be right back.

0: معاك غزوة مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أجمل تحية رياضية، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعد رياضي لنهار اليوم. البداية بالجامعة التونسية لكرة القدم، والمسلسل مازال متواصل بالنسبة لهذه الجامعة. مروة السخيري اللي كنا أعلنا يوم أمس أنها عبرت عن رغبتها في الاستقالة من عضوية المكتب الجامعي لكرة القدم، وذلك خلال مكالمة جمعتها برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. محاولات كبيرة كانت من أعضاء المكتب الجامعي مع مروة السخيري طبعا لإقناعها بالعدول عن هذا القرار، إلا أنها تمسكت بموقفها ووصلت تأكيدها نيتها أو تأكيد نيتها في الانسحاب في انتظار تقديم الاستقالة بشكل رسمي لكتابة الجامعة، كتابة العام للجامعة التونسية لكرة القدم. الأسباب تاع هذا القرار تعود إلى اعتبارات شخصية، ما حبتش مروة تعطي التفاصيل حول أسباب هذا القرار، لكنها واضحة خاصة بعد المهزلة اللي صارت في كأس العالم الأخيرة. ديما في أجواء كأس العالم نحكو على متوسط ميدان المنتخب الفرنسي. نجم ريال مدريد تشاوميني تعرض لإصابة خلال آخر حصة تدريبية باش تبعدوا عن مباراة ثمن نهائي كأس العالم اليوم أمام الباراغواي. الإصابة نتاعو عنده آلام على مستوى الفخذ، سيجبر اللاعب على الغياب لمدة تقدر بنحو 4 أيام، وتبقى إمكانية عودته مطروحة في حال تأهل المنتخب الفرنسي إلى الربع النهائي. هي بعض العواصف الرعدية تهدد المواجهة المرتقبة بين المكسيك وإنجلترا في ثمن نهائي كأس العالم المبرمجة ليلا يوم الأحد على الساعة 2 صباحا بتوقيت تونس. وحسب تقرير إعلامية فإنه محيط ملعب أزديكا قد يشهد اضطرابات مناخية قوية، ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم في فايلة دراسة إمكانية تغيير توقيت المباراة، ويطرح خيار تقديم الانطلاقة بنحو 6 ساعات ليقام في حدود 8 صباحا بتوقيت تونس في انتظار القرار الرسمي خلال الساعات القادمة. على الأقل هاكا نتنجموا نتفرجوا في المباراة إن شاء الله، يزيدوا يقدموها أو يوخروها 6 سوايع على الأقل باش نتفرجوا فيها الناس كل المقابلة كما ذكرنا، والقمة بين المنتخب المكسيكي والإنجليزية. كيما مع المونديال نذكر في البرنامج اليوم نحكو على هذا الدور، الدور ثم نهائي قمة بين المنتخب المغربي والكندي انطلاقا من 6 متاع العشية توقيت تونس والعشرة متاع الليل فرنسا الباراغواي. هاكا الوقت بدأ يتصلح بشوية توا من حيث طبعا المشاهدة في تونس، نحكي 10 و6 متاع العشية المغرب كندا وفرنسا مع الباراغواي 10 متاع الليل. نذكر البارحة كان موعد مع 3 مقابلات في المنتخبات الأفريقية. المنتخب المصري يفوز بركلات الجزاء على أستراليا ومر للدور القادم لأول مرة في تاريخه 4-2 بالنسبة للبلنتيات بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي هدف مقابل هدف. منتخب الكابيرتي كان قريب برشا من المفاجأة البارح، لكن انهزم في آخر لحظات دقيقة 111. روميرو سجل هدف الفوز بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني 3-2. مباراة كبيرة برشا عملها الكاب فيردي ضد المنتخب الأرجنتيني. المنتخب الكولومبي يفوز على المنتخب الغاني في فجر اليوم 1-0. هذه المنتخبات المؤهلة. نذكر كندا المغرب اليوم، الباراغواي فرنسا غدوة، البرازيل النرويج، ويوم 6 جوان المكسيك انجلترا، البرتغال مع اسبانيا. قمة 10 متاع الليل ديما بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت تونس، 7 جوان قمة بين المنتخب المصري والأرجنتيني. نحكو زادة على مقابل باش تجمع المنتخب السويسري مع غانا، وقمة كبيرة زادة نظرا لما قدمه المنتخب الأمريكي في مواجهة مع المنتخب البلجيكي. بعد شوية أحمد حراثي في موجز منتصف النهار. هذه أجمل تحية حيدرون، إلى اللقاء.
2: إشهار يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي عزيزة
0: إشهار. الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. استعدادات ديوان التونسيين بالخارج بتوزر والقصرين لاستقبال الجالية التونسية. الليلة في جئتك عاشقا، بداية من العشرة على موجات إفراد.

0: انتصف النهار في تونس. من إذاعة قفصة هذا الآن موجز الأخبار.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم. تم بولاية وزارة تدشين وبير النفليات بالمنطقة السقوية التي تم الانتهاء من إنجازها بكلفة جملية ناهزت 820 ألف دينار، ويهدف هذا المشروع الحيوي لتدعيم الري وسد حاجيات استغلال نحو 78 هكتارا بالمنطقة السقوية لتعزيز الانتاج الفلاحي. حققت حملات تلقيح الماشية بولاية القصرين نسبة تغطية مرتفعة مكنت من بلوغ الأهداف المرسومة في إطار البرنامج الوطني للوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والمنقولة وحماية القطيع، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين لطفي صياحي. يقترح مشروع مخطط التنمية 2026-2030 حزمة من الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها تقليص وأجل التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة جذرية لقانون الاستثمار بهدف تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. في العالم، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عملياتها العسكرية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نصف للمباني، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا. إذن قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية أكثر من 30 بين شهيد ومصاب، بينهم شهداء جدد وآخرون وقع انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض. بعد 58 دقيقة من الآن تأتيكم هني عزازة لتقديم ثانية نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: إذاعة قفصة. مراية تكلم.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

ظهيرة طيبة للجميع، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. هذه هي موجة إذاعة قفصة، وهذا اللقاء تكنولوجيا نيوز في أول لقاء لي في شبكة صيف 2026. البرنامج متواصل، لكن كيف ما قاعدين تلاحظوا التوقيت تبدل، واللي يجيكم كل نهار سبت من نص النهار حتى للماضي ساعة. في التوقيت هذا كالعادة نتابعوا معاكم آخر الأخبار والمستجدات في مجالات التكنولوجيا الحديثة، نحكوا على الذكاء الصناعي، سلامة سيبرنية، نحكوا على طاقة، بحث علمي، تطبيقات وآخر الاختراعات وكل ما هو جديد في عالمنا الحديث. اليوم باش نبتوها بتوندونس وباش نتحدثوا على أهم تطبيقات ومواقع التوجيه الجامعي في تونس. التفاصيل مع الأستاذ يونس مصباح، أستاذ توجيه ومكون في مجال التكنولوجيا الرقمية. في تيك نيوز حديثنا على الجاسوس الصامت، شكون هو الجاسوس الصامت؟ هي الأجهزة الموجودة في بيوتنا، الأجهزة الذكية اللي ولا تتجسس علينا. شنية الحقيقة الكاملة وراء تنصت الأجهزة هذية؟ جاتكش مرة أنك تحدثت نهار على منتج وظهر لك أعلان؟ أكيد الإجابة باش تكون نعم على السؤال هذا. شنو هو الحل؟ هذا الكل باش تلقوه معانا مع المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. تابعونا، موضوع مهم برشا، والأجهزة هذه اللي تنصت علينا موجودة في كل البيوت التونسية. الختام باش يكون فقرة آيتيك، باش نتحدث على أهم التهديدات السيبرنية المستجدة خلال الأسبوع هذا، باش تكون مع السيدة أسماء الجراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. هذا كل معنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. كالعادة نسلم على كامل فريق التكنولوجيا، كوكب إبراهيمي في الإخراج الإذاعي، كمال عبدي في الإخراج الرقمي، ريمولة تتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات من هنا حتى الماضي ساعة. مرحبا بكم، تابعونا.

0: Tendance.
1: Tendance.
2: مرحبا بكم مستمعينا في تندنس. هذا هو لقاء تكنولوجيا نيوز. ديما نقول لكم تسمعونا على جهاز الراديو ذبذبات الاف ام, تسمعونا ايضا على كل محامنا الرقميه, تطبيق الاذاعه التونسيه, موقع ويب اذاعه قفصه, وعلى صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. اليوم في تندنس حديثنا على اهم تطبيقات ومواقع التوجيه الجامعي في تونس. التفاصيل مع الاستاذ يونس مصباح, استاذ توجيه ومكون في مجال التكنولوجيا الرقميه. مرحبا بك سي يونس.
3: مرحبا, صباح الخير, صباح النجاحات, وألف ألف مبروك لأبنائنا الناجحين في منظرة البكالوريا وكذلك منظرة التاسع الأساسي.
2: إن شاء الله ألف مبروك لهم الكل, ألف مبروك للتلامذة اللي ناجحين في الدورة الرئيسية, وبرشا تلامذة ما زالوا باش يفرحوا العائلات التونسية وباش يلتحقوا بدورة التدارك وباش يلتحقوا أيضا بمعركة السكور والتوجيه الجامعي. تفاصيلها الكل, أهم التطبيقات ومواقع التوجيه الجامعي الموجودة في تونس باش تكون معاك. تفضل سيونس.
3: إذن بارك الله فيك. اليوم سنعمل على تقديم مجموعة هامة من التطبيقات وذلك لمساعدة حاملي شهادة البكالوريا, وهي تطبيقات مرتبطة بالتوجيه الجامعي وذلك للحصول على تعيين بإحدى مؤسسات التعليم العالي, بطبيعة بناء على مبدأ التفوق والنتائج المتحصل عليها الطالب الجديد.
2: نبدأ بالتطبيقات. تفضل.
3: نعم, من أهم التطبيقات والمنصات المتاحة نجد منصة التوجيه الرسمية. هذه المنصة حسب العنوان الرابط www.orientation.tn.
2: المنصة هذه تقريبا سيونس بتعوضنا الكتاب الورقي اللي كنا قبل نشوفوه باش نشوفوا قديش معناها الشعب الموجودة في كل الجامعات.
3: نعم,
2: هذا الموقع. نعم, الرسمي المعروف اللي عوضنا الكتاب.
3: هذا هو الموقع, هذا هو الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والذي نعتمد عليه في عملية التسجيل الرسمية والاطلاع كذلك على دليل التوجيه واستخراج المجموعة ككل سكور الخاص بكل طالب. هذه هي المنصة الرسمية لوزارة التعليم العالي. إذا نعتمد على المنصة الرسمية في عمل خاص بالنسبة لعملية التسجيل والاطلاع على مراحل التوجيه.
2: نمشي لبقية المنصات والتطبيقات.
3: هنا يلزم الأكد بالنسبة للتوجيه الجامعي, يجب أولا الحصول على كلمة العبور وهي رمز خاص وشخصي لكل مترشح وذلك باستعمال الهاتف الجوال عبر بعث رسالة قصيرة SMS وكتابة PWD فراغ رقم بطاقة رقم البكالوري PWD فراغ رقم البكالوري.
2: رقم البكالوري هذا اللي نعدوا به, معناه اللي عدينا به الامتحانات.
3: نعم
2: هذا كيفاش نجمو ندخلو للمنصة هذه اللي هي www.orientation.tn.
3: نعم, انطلاقا بكلمة العبور باش تحصل عليها كل تلميذ. بالنسبة للمنصة الثانية هي تطبيق اورينتاسيون باك. اورينتاسيون باك
2: هذا شنو نلقوا فيه بالضبط؟
3: هي تحت اشراف مجموعه من الطلبه والاساتذه في جميع المجالات. تتيح لكل طالب البحث بطريقه ذكيه حسب الشعبه والجامعه وكذلك احتساب مجموع النقاط وترتيب الاختيارات لتسهيل عمليه التوجيه. هذه عملية بالنسبة لهذا التطبيق وهذه المنصة أورينتاسيون باك تساعد الطالب تسهل عملية الاختيار.
2: كيفاش بالضبط تسهل عملية الاختيار؟ معناها تعاونه باش ياخذ الشعب الخير وإلا تبين الفراغات الأكثر الموجودة في الجامعات؟ شنو الفرق ما بينها وما بين المنصة منصة www.orientation.tn؟ شنو يميزها بالضبط؟
3: هذه تسهل في عملية احتساب مثلا المجموع اللي هو سكور الصيغة الإجمالية عملية الاختيار. يقدمون مجموعة من النصائح لكل كلية أو كل جامعة طاقة الاستيعاب كل شيء موجود فيها، معناها هي تساعد الطالب على عملية الاختيار.
2: به تنصح باش يدخلوا لها تلمذ الكل سيونس، تنصح بها
3: اورينتاسيون باك، اورينتاسيون باك تساعد معناها حتى نجم يحكي معاهم ويقدموا لها الإضافة، يقدموا لها المعلومة.
2: معناها تطبيقها كأنه مساعد ذكاء اصطناعي، معناها نجم نسأله وهو يجاوب. به
3: نعم نعم، هي تحت اشراف، كنا تحت اشراف مجموعه من الطلبه والاساتذه مختصين.
2: نواصلوا
3: عندنا المنصه الثالثه، هي منصه اوريونتيني، اوريونتيني او ار اي او ان تي اي ان اي
2: اوريونتيني،
3: هي منصه كذلك اوريونتيني، هي كذلك منصه مستقله توفر أدوات ممتازة لاحتساب الصيغة الإجمالية. هنا في عملية التوجيه يقوم الطالب باحتساب ما يسمى بالصيغة الإجمالية، وكذلك ما يسمى بالتمثيل الجغرافي حسب الولاية الموجود فيها، معناها 7% باش نزاد في المجموع ككل، ومع تفاصيل شاملة على الشعب وأفاقها. كذلك هذه منصة معناها تساعد الطالب على عملية مراحل التسجيل والاختيار شعب الحاجه بطرق علميه صحيحه. تقريبا هذول هم اهم المنصات. وكما نرجعوا نقول لك هو منصه التوجيه الرسميه ديما نرجعوا لها www.orientation.dl، لان هي بتصير في عمليه التسجيل والمرور عبر المراحل الكل، سواء الدورة دورة المتفوقين أو الدورة الرئيسية أو الدورة الثانية إلى آخره. دونك يتبعها الطالب، هذيك هي المنصة الرسمية. بقية المنصات اللي قدمناها هي منصات مساعدة تساعد الطالب على عملية الاحتساب، سواء المجموعة الصيغة الإجمالية، عملية التنفيذ، عملية أو يقدموا لك كذلك المعلومة على الجامعات، طاقة الاستيعاب، آخر سكور، آخر مجموعة بالنسبة للطالب السنة الفارطة، موجود كل شيء.
2: قبل ما نختم سيونس معاك، الثلاثة تطبيقات بالنسبة بطبيعة الحال اللي فات الاستماع يرجع لصفحة رسمية على الفيسبوك، يلقى كل شيء مسجل. بالنسبة لشات جي بي تي وغيره، ينجموا يساعدوا الطلبة ولا تلامذة، ثم شكون يدخل مثلا يقول له مثلا أنا ناجح باك، عندي معدل كذا، شنو نجم نهز ولا شنو الحاجة اللي تساعدني، ينجموا يساعدوا ولا لا؟
3: بالنسبة لي التوجيه الجامعي في تونس، نحكي على التوجيه الجامعي في تونس، هناك منصات خاصة، هي منصة رسمية لوزارة التعليم العالي لدخل الشات جي بي تي بها. وعلى المنصات الأخرى هي منصات مكونينها أساتذة وطلبة، معنى عندهم خبرة ويعرفوا إيش معناها قارين في الجامعة وعندهم فكرة على الجامعة، المراحل الكلية، معنى هذيك هي اللي يستعين بها الطالب التونسي. إذا كان تدخل تشات جي بي تي ولا تدخل الجيميناي ولا كذا يعطيك المعلومة، لكن المعلومة ممكن تكون خاطئة، فيها جزء من الخطأ. أي خطر، إحنا هنا نمشي توا التركيز الكلي على مناظرة التوجيه، راهي مش سهلة، راهي لازم الطالب الجديد على يثبت روحه مستقبله، يبني مستقبله على قاعدة صحيحة.
2: شكرا ليك،
3: تعمل أهم المنصات.
2: شكرا ليك، يعطيك الصحة سي يونس مصباح، أستاذ توجيه ومكون في مجال التكنولوجيا الرقمية. قدمت لنا اليوم أهم تطبيقات ومواقع التوجيه الجامعي في تونس. ديما نذكركم اللي فات الاستماع يرجع للصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. تكنولوجيا نيوز مازلت متواصلة بعد قليل، موضوع مهم برشا، تابعونا مستمعينا باش نتحدثوا على الجاسوس الصامت الموجود في كل بيوتنا، كيفاش تتحول أجهزة بيوتنا الذكية باش تتجسس علينا الحقيقة الكاملة وراء تنصت الأجهزة هذه. تابعونا برشا معلومات كيفاش نجموا نتجنبوا التصنت هذايا، تليفوناتنا، التلافز اللي موجودة في ديارنا، ثم حاجة اسمها أليكسا نجموا نسمعوا بها راديو، نجموا نطلبوا منها حاجات وتعطينا، هذه كل أدوات وغيرها موجودة في ديارنا تنجم تتجسس علينا، كيفاش نجموا نتجنبوا التجسس هذا؟ تابعونا بعد قليل.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

0: تكنولوجيا نيوز.
1: مرحبا بكم مستمعينا، نصف نهار 22 دقيقة على موجة إذاعة قفصة. هذه هي فقرة تك نيوز. الحديث اليوم على الجاسوس الصامت. شكون الجاسوس الصامت الموجود في ديارنا؟ كيفاش تحولت الأجهزة الموجودة في بيوتنا الذكية إلى أدوات للتجسس؟ الحقيقة الكاملة وراء تنصة الأجهزة هذه، زعما بالحق هي قاعدة تتنصت علينا الأجهزة وإلا لا؟ جاتك مرة أنك حكيت مع صاحبك وإلا مع باباك وإلا أمك في الدار على منتج معين، مثلا حاجة شامبو كريم أي حاجة، ظهر لك المنتج كأعلان، زعما صحيح هما قاعدين يتنصتوا علينا هذاك علاش ظهر المنتج كأعلان؟ ما نعرفش، تنسمعوا الإجابة مع خبير التكنولوجيا المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بيك دكتور، شرفتنا ونورتنا.
2: بيك عايشك، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. مرة أخرى نلتقي مع فكرة جديدة وموضوع جديد في التكنولوجيا والسلامة المعلوماتية بصفة عامة.
1: نذكر مستمعينا رانا ولينا ديما نهار السبت من نهار حتى الماضي ساعة هكا ولا لا. الموضوع اليوم مهم، يهم الناس الكل، الناس الكل عندها في ديارها الأجهزة الذكية. خلينا قبل ما ننطلقوا في الموضوع خلينا نمشوا للتعريفات. شنو الأجهزة الذكية اللي نملكوها في ديارنا تقريبا، اللي عند الناس الكل واللي عند البعض؟
2: هي ظهرت حاجة جديدة عندها مدة، عندها تقريبا 5-6 سنوات وأكثر شوية، اللي هي الأجهزة الذكية أو البيت الذكي. البيت الذكي اللي هو مربوط بالإنترنت الأشياء، يعني الأجهزة كلها في الدار مربوطة بالإنترنت، من غير إنترنت ما ثماش حاجة ذكية. الأجهزة الذكية عندنا مثال الهواتف الذكية نعرفها الناس كلها، عندنا التلفاز الذكي، ساعات ذكية، الفور الذكي، كل حاجة إلكتروميناجي وإلا نجم تكون مربوطة بالإنترنت.
1: هي الكاميرا، الكاميرا الموجودة في الديار،
2: الكاميرا هذه كمان الأجهزة الذكية بطبيعة، فما كاميرا إي بي معناها مربوطة بالإنترنت، تنجم تبعث معلومات، معناها تصور فيديوهات تاخذها بعلمنا نحن ولا من غير علمنا نحن. المهم فما زادك المساعدات ليزاسيستان،
1: مساعدات الصوتية،
2: مساعدات الصوتية كما ثم زاد الكاميرات كما حكيت أنت اللي هي كاميرات المراقبة، زاد كيف كيف تأخذ معلومات معنا احنا. يعني بصفة عامة الأجهزة الذكية هي الأجهزة اللي هي مربوطة بالإنترنت وتنجموا من خلالها هي نجموا ناخذوا معلومات وإلا نبعثوا معلومات.
1: الجهاز الصغير أليكسا اللي معروف موجود في برشا ديار، يعجبهم العباد يوصوا عليه ويحبوا يشروه،
2: برشا يحبوا يشروه،
1: أعطيني الراديو الفلاني نحب نسمع، أعطيني الحاجة الفلانية نحب نسمعها، وإحنا نشيخوا عليها أليكسا وهي موجودة في الدار.
2: هي أليكسا كأنها أسيستان، مساعد في الدار، منيس في الدار، اللي مرة اللي قاعدة في الدار. أليكسا تنجم تحكي معاه، هي جهاز صغير يتربط بالإنترنت، ومن بعد تنجم تزيد أي جهاز في التلفزة نتاعك تربطه بأليكسا، تلفزة تربطها بأليكسا، راديو تربطه بأليكسا، أي حاجة في التلفزة تنجم تربطها بأليكسا، تنجم تحكي معاه، تسأله على الطقس اليوم، تنجم تحكي معاه تقول له شنو برنامج، تحكي معاه على كل شيء، تقول له يزيد الفوليم، ينقص الفوليم، يأخذ لك تصويرة، ينجم يعمل كل شيء بالصوت، ينجم يحكي معك. دونك هذاك المساعد يأخذ لي المعلومات نتاعنا، لي دوني من الكلام نتاعنا، وينجم يبعثها السيرفرات اللي هما ياخذوا المعلومات هذيك ويحلوها ويعملوا بها برشا حاجات.
1: الروبوتات هذا ايضا المنزليه كيف الماكنسه الكهربائيه، صحيح مش موجوده عند الناس الكل اما موجود، ثم شكون عندها تو الماكنسه الكهربائيه؟
2: الماكنسه الكهربائيه اذا هي مربوطه بالانترنت تنجم نقول لك معناها هي ذكيه، لكن الذكاء نتاعها اذا هي مربوطه بالانترنت وفيها بروسيسور وفيها خدمه معناها تنجم تجاوب على الاوامر نتاعنا، لي دوموند نتاعنا. اذا هي ماهيش كيما هكا دونك ماهيش ذكيه، جيست اجهزه كهربائيه وكا، لازم تكون مربوطه بالانترنت وتنجم تبعث وتقبل المعلومات اللي نعطوها لها.
1: معناها اي حاجه موجوده في الدار مربوطه بالانترنت راهي تنجم تتجسس علينا والا لا دكتور؟ تتجسس والا لا، خلينا نجاوبهم على السؤال.
2: هي ماهيش تتجسس 100%، ملي تاخذ معلومات.
1: شنو اهم والا انواع البيانات اللي تنجم تاخذها؟
2: مثال الهواتف الذكية تأخذ الموقع، تأخذ جهات الاتصال، الرسائل، سجل المكالمات نتاعك، التلفاز الذكي يأخذ البرامج اللي تشاهد فيها، يعرف الميولات نتاعك أنت في المشاهدة كسوسوا في الإشهارات ولا مسلسلات ولا إعلانات. ساعات ذكية تأخذ ساعات ذكية في العادة تأخذ كل ما هو صحي، نبض القلب، تأخذ وقت النوم، تأخذ المجهود البدني، تأخذ كل شيء. فما المساعدات الصوتية هي تأخذ الأوامر الصوتية، تأخذ المحادثات، إذا حتى تعمل في محادثة بالتليفون وك المساعد الذكي أليكسا مثال موجود بحذاك ينجم يسمع المكالمة كلها ويسجلها عنده. كاميرا المراقبة زادت تأخذ تصاور، تأخذ فيديوهات نجم تبعثها إذا هي مخترقة. هذوم مجموعة البيانات اللي غالبا يأخذوها المستخدمين وإلا لسيرفر، سواء باش يحسنوا نوعية الخدمات وإلا باش يأخذوها الناس اللي هما باش يستعملوها بطريقة غير شرعية. أنا الأجهزة دي تأخذ معلومات، في العادة هي معلومات تمشي في الطريق الصحيح، مثل مش اختر. إذا فما شكون أخذ المعلومات هذيك بطريقة غير شرعية نجم يستعملها في معناها بطريقة غير سليمة، وقتها نسموها أتاك سيبرني وإلا هجمات سيبرنية تنجم تهدد السلامة المعلوماتية نتاع الدار هذيك ولا نتاع المجتمع بصفة عام.
1: احنا الحاجة الوحيدة اللي نفيقوا بها انك نحكوا حكاية نلقاها موجودة في التليفون في الانترنت، اي حاجة نحكي عليها نلقاها موجودة، نلقى الاعلانات الكل عليها. شنو التفسير لهذا؟
2: المعلومات هذيك والحكايات اللي خذوها هذيك كلها هي مربوطة بالأساس بك الأذونات اللي عملناها احنا. احنا يعني كنجي نصب تطبيقها في التليفون تاعي يطلب مني مجموعة أذونات، أذونات اللي هي أوتوريزاسيا، الناس اللي يعرفها أوتوريزاسيا، تعطيه أوتوريزاسيا باش يدخل للميكرو نتاع التليفون، تعطيه إذن وإلا أوتوريزاسيا باش يدخل للكاميرا، تعطيه إذن باش يدخل لكونتاكت نتاعك، معناها الأرقام الهواتف الموجودة عندك كلها. هذوما كلها إذا أنت وافقت في الأذونات وقت باش تصب الابليكاسيون نتاعك وبيان تطبيقه بصفة سريعة، أنت وانت وقت تصب فيها وقت تعطيه في الحق باش يدخل الحكاية هذيك ويأخذها، يأخذ تصاور، يأخذ صوت، يأخذ المعلومات هذيك كلها.
1: معناها تقريبا احنا سمحني دكتور تقريبا الناس الكل وقت اللي نصبوا في التطبيقة ما انتبهناش
2: ما نقروش.
1: أوكي أوكي أوكي، عطينا تتصب التطبيقة وإحنا خلينا كل شيء مفتوح حكا
2: ولا ديريكت لك الموافقه في الاخر، ننزل لك الموافقه باش التطبيقه تثبت اللي هي اختار. لازم نعرفك الكونترال باش نعمله انا ما بين التطبيقه، ما بيني انا والتطبيقه لازم نقرا الكونترال، خاطر هو موجود وما يعرف الناس كله مش باش يقراوا الكونترال، خاطر قانونيا لازم يكون موجود. احنا ما نقروش موافقه جاكسبت ونتعدى ديريكت، وهذيك مشكله. تنجم بعد تولي اختار خذ ياخذ المعلومات نتاعك بصفه غير قانونيه. كيف كيفك المساعدات الصوتيه اللي حكينا عليها مزاد الاستماع الصوتي، التلفزة النجم يصير بها تتبع سلوكي، معناها التطبيقات اللي قاعد تصب فيها المسلسلات البرامج اللي قاعد تتبع فيها. إذا زاد احنا في الانترنت الأشياء المعلومات كلها وين تمشي لك الكلاود كومبيوتينج اللي حكينا فيه المرفت، السحاب الرقمي اللي نسجلوا فيه المعلومات نتاعنا. إذا صار الاختراق نتاعك السحاب الرقمي اللي نسجلوا فيه المعلومات نتاعنا، وقتها كل شيء يولي متاح للمهاجمين. كيف كيف الشبكة المنزلية
1: وقت يتسجل معلوماتنا في السحاب الرقمي سيئة، معناها مشت
2: لا بالعكس، هي كي تسجل بطريقة آمنة تبقى موجودة غادي. لكن إذا صار الاختراق، إذا استعملت مثال كلمة سر مود باس ضعيفة، وقتها ينجم أي واحد يخترق الحساب نتاعك ويشوف تصاورك ويشوف الفيديوهات نتاعك ويشوف معلومات نتاعك كل اللي سجلتها في السحاب الرقمي. كعلاش ديما ننصحه ديما تكون كلمة سر قوية. فما الشبكة المنزلية مربوطة كلها بالروتر أكل المودام اللي نعرفه احنا، كل شيء اي جهاز ذكي مربوط بالشبكه. اذا صار اختراق نتاعك الروتورك وبياك المودام هذاك، وقت ينجم يخترقك الاجهزه الموجودين كلها ونجم يتصرف فيهم حتى في غياب نتاعك انت.
1: معناها الروتورك فاش نجم نستحفظ عليه باش ما يخترقوش؟
2: بطبيعه نعملوا فما برشا، نعملوا فاير وول، نعملوا حاجات نتاع تامين تو نجم نحكو عليها مرة أخرى، خطر تقنية برشا نجم نحكو عليها باش نخلو الشبكة المنزلية نتاعنا محمية.
1: معناها الموضوع في حصة قادمة وإلا جاية ولا اللي بعدها، كيفية تأمين الروتور المنزلي هكا ولا لا
2: نجم نحموه. ثم طرق كسوسوا بالبارامتراج معناها، وإلا نزيدوهم أجهزة أخرى باش تعزز الحماية تاع الشبكة نتاعنا. هذا بصفة عامة كيفاش شنو هما الآليات اللي نجموا ياخذوا بهم المعلومات نتاعنا. وبعد يصير الهجمات ويستعملوها بطريقة غير شرعية.
1: كيفاش نجمو نحمر واحنا؟ احنا منخافوش برشا العباد، كيفاش نجمو نحمر واحنا بطريقة سهلة؟ أي مواطن أي إنسان عنده تليفون ولا إلا عنده الأجهزة الذكية هذه في الدار, شنية الإجراءات اللي نجم يعملها؟
2: احنا ديما نخافوا من الاختراقات, اختراقات نتاع الكاميرا, اختراق نتاع الميكرو, هذوما كلها ينجموا يعملوا تسريب نتاع المعلومات نتاعنا, والمستخدمين ما يفيقوش, ينجم بار اكزومبل يصير تسريب ولا اختراق نتاع الشبكه نتاعه من غير ما يفيق. الخطر شنو كيفاش يصير؟ يصير وقت اللي كما قلنا نعطوك الاذونات والا لي زوتوريزاسيون اللي احنا ما حسب لهمش حساب, كيفاش نعملوا الحمايه نتاعنا؟ اول حاجه كل تطبيق ثبتها نعاود نشوفك لي زوتوريزاسيون اللي عملتهم, هاك الاذونات عطيت اذن باش يعمل كذا وكذا وكذا, دونك نعاود نشوفهم كلها ونعاود باراميتراج نتاع التليفون نتاعي نتاع نتاع أليكسا نتاع اي حاجه اي حاجه.
1: فسر لنا بالضبط شنو معناها الباراميتراج نتاع التليفون.
2: باهي, يعني ياك الاذونات, انا كي صبيت مثال تطبيق سماها تطبيق واحد, تطبيق يقول لي عندي الحق باش ندخل الكونتاكت نتاعي, عندي الحق باش ندخل الكاميرا, عندي الحق باش ندخل للميكرو. نعاود ندخل للتطبيق هذيك ونشوف البارامتر نتاعها, اكل الاعدادات نتاعها, ونحيها من الاذونات منين كانوا
1: سهلين, معناها
2: سهلين نكوشيهم منين كانوا كوشي, نعملهم دي كوشي, معناها منين كانوا مختارهم موافق عليهم نولي نحيك الموافقه هذيك, نعمل ديزاكتيفاسيون, وقتها ما عادش ينجم يدخل. ندخل التطبيقات كلها, نحاول نشوف التطبيقات اللي هما يخدموا ديما, نحاول نشوفهم ونحيك الاذونات هذيك كلها. كيف كيف ايقاف الميكرو والكاميرا وقت ما نستعملهمش,
1: اللي هي اهم حاجه ديما ناكدوا عليها في برنامج تكنولوجيا نيوز, ديما
2: الكاميرا
1: والميكرو يلزمهم يكونوا مسكرين.
2: هو في الحقيقه فما شكون يعمل لك التيكي ولا الاوتوكولان يحطها في الكاميرا, هو في بلاصه باش يعمل لك يلصقك الحاجه ذيك في الكاميرا, يدخل الكاميرا ويعملها ومعناها ويعملها ديزاكتيفاسيون ولا يعملها ايقاف باش ما
1: تصورش. ما عنديش حتى جدوى التيكيكي تتحط, معناها لصق نقولوا احنا على الكاميرا من التالي في الكاميرا بالضبط.
2: هي اللي ما يعرفش بارامتراج ينجم يقدها,
1: معناها عندها جدوى,
2: عندها جدوى, عندها جدوى لمحالها. اما الصوت كيفاش تعمل؟ معناها باش تلصق على الميكرو نجم يوصل الصوت, التسريب الصوتي نجم يتواصل. كيف كيف تحديث الاجهزه, معناها نعملوا كليميزا جور بشكل دوري. استخدام كلمات المرور قويه ومختلفه, معناها كل جهاز يكون كلمه السر نتاعو مختلفه عن الاخرى, خاطر اذا فاق كلمه سر ينجم يشوف الاخرين كلهم. تفعيلك المصادقه الثنائيه, يعني اذا انا باش ندخل فيسبوك نتاعي مثال, نحط المود باس من بعد يبعث لي على الميل نتاعي اسكو انا ولا يبعث لي كود, هذاك ايش معناها المصادقه الثنائيه, معني مرتين دخل الكود. تامين شبكه الواي فاي, ديما نحاول ديما نبدل كلمه سر, واستخدام اجهزه من ماركات معروفه, ما نشريش مثال أليكسا, هي سومها تقريبا ما بين 150 حتى كشل 500 تقريبا في تونس. نحاول ناخذ ماركات معروفه نجم نحافظوا على السلامه نتاعنا بصفه عامه.
1: شكرا لك, يعطيك الصحة دكتور المهندس سامي حدوري, دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. حدثنا اليوم على موضوع مهم برشا, كيفاش الأجهزة عفوا الذكية الموجودة في ديارنا تنجم تتجسس علينا, وكيفاش نجمو نتفادوا هذا. الكل اللي فات الاستماع يرجع للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة على الفيسبوك. بعد قليل حديثنا على أهم التهديدات السيبرنية المستجدة خلال هذا الأسبوع عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. نتوقف قليلا لنرفع إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جوارها.

0: تكنولوجيا نيوز اي تك اي تك
1: لسه نهار و42 دقيقة على موجة إذاعة قبصة. أحلى تحية

0: مستمعينا ما زلنا مواصلين معاكم بالمشوار في تكنولوجيا نيوز حتى للماضي ساعة. حديثنا توا مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية مع سيدة أسماء الجراحي. هذا هو موعدنا الأسبوعي معاهم كل نهار سبت ماضي ساعة غير بعد. موعدنا مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية وآخر المستجدات في الأمن السيبرني. اليوم حديثنا على المعطيات الشخصية وكيفاش نجمو نحمو معطياتنا الشخصية في الفضاء السيبرني. صباح النور، مرحبا بك سيدة أسمع.
1: صباح الفل، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين وكل العاملين في ذات قفصة.
0: مرحبا بيك.
1: مش نحكيه معتها على الموضوع كما قلت أنت اليوم، مش نحكيه على موضوع يهمنا الكل، يهم الناس الكل، وهي المعطيات الشخصية اللي هي حاجة حاجة مهمة برشا يجبنا نحافظوا عليها، وخاصة في الفضاء السيبرني. خلينا نعرفوا شنو ما هما المعطيات الشخصية. هي المعطيات الشخصية هي كل معلومة تنجم تعرف بشخص معين، مثال الاسم، اللقب، رقم بطاقة تعريف، رقم الهاتف، العنوان، البريد الإلكتروني، مثال صورة، مثال يحطها مثال في موقع التواصل الاجتماعي، موقف الجغرافي، وحتى الحسابات البنكية وكلمات المرور. ونحن اليوم على الاستعمال اليومي للهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات، وليت المعطيات الشخصية من أكثر الأشياء القيمة اللي زلنا بالحق نحافظ عليها. وإذا ما نحسنوش مع تحميتها ينجموا المعطيات الشخصية متاعنا يستغلوها في عمليات تحيل وإلا انتحال هوية وإلا حتى ابتزاز واختراق حسابات. باش نحمي معطياتنا الشخصية فما جملة من ممارسات هي بسيطة راهو وفعالة في نفس الوقت. ما نشاركوش أولها، أول حاجة ديما نوصي وما نشاركوش معلوماتنا الشخصية إلا للضرورة، معناتها للضرورة ومع جهات موثوقة. سامحوني، قبل ما نعطي أي معلومة لازم نسأل، معناتها السؤال نسأله بيني بالروحي، هل الجهة اللي تحتاج معناتها المعطيات الشخصية هل هي فعلا معناتها محتاجة لها ولا لا؟ زادة كيف لازمنا نستعملوا كلمة مرور قوية لمختلف، كيف ما قلنا المرة اللي فاتت كل حساب يجب يكون عنده كلمة مرور، وتكون كلمة المرور قوية وتكون متكونة من حروف كبيرة وصغيرة، أرقام ورموز، ومن الأفضل عدم الاستعمال بتاعها في نفس من أكثر من حساب. نفعل المصادقة المتعددة العوامل على خطرها هنا معناتها تزيد طبقة متاع حماية إضافية، وحتى كان مثال القرصان معناتها حاول باش يختار يعرف كلمة يختار معناتها إذا حتى عرف كلمة المرور بالمصادقة الثنائية ما ينجمش معناتها ما ينجمش يدخل معناتها لك الحساب هذاك. زادة كيف نثبتوا ديما من إعداد الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة معناتها نحطوا شكون ينجم معناتها يشوف معلوماتنا، شكون ينجم الصور نتاعنا ومنشوراتنا، خاطر برشا عباد الصور نتاعهم يحطوهم اون بيبليك معناتها للعموم، مش مثال يشوفوهم كان اصدقاء والا يشوفهم هو كهو. لذا راه كل صوره انت تحطها ما عادش تولي ملكك، راهي تولي ملك للجميع. لذا من بعد ما تقولش بها تثبيتي لقيتها في بلاصه اخرى والا استغلوها لاغراض اخرى. لذا صورنا الشخصيه راهي من معطيات الشخصيه، وتوا مع معناتها تطور الذكاء الاصطناعي حتى الصوره ولات معناتها اختيره باش تحطها، خاطر ينجموا يبدلوها وينجموا من تكون صورة لائقة أتولي صورة غير لائقة. إن شاء الله نحكيه في موضوع في حلقة أخرى، إن شاء الله نحكيه على كيفاش يستغلوا الصور والفيديوهات اللي معناتها بالذكاء الاصطناعي تولي تستغل لأشياء لأغراض أخرى. لذا كيف ما نتجنبوا الضغط على الروابط المشبوهة وتحميل ملفات من مصادر غير معروفة، على خاطر هذيك زادة كيف وسيلة من وسائل سرقة البيانات واختراق الأجهزة. ونزاجور ما ننسوهاش، مثال كيجينا مثال تحديث مش يطلب منا تحديث على الهاتف ما قولوش لي عنا مثال استوكاج شوية وإلا ما عنديش وقت، راه هذيك راه مهم برشا على خاطر لهنا التحديثات هذيك تعالج الثغرات الأمنية اللي موجودة في الهاتف نتاعك ولا في التطبيقه هذيك ولا في الحاسوب نتاعك، وزاد وتحسن مستوى الحمايه للحاسوب ولا الهاتف نتاعك. زاد والمهم اكثر حاجه ما ننشروش معلوماتنا الحساسه في الفضاء السيبرني، كيف الصور، الوثائق الرسميه، بطاقاتنا البنكيه او اي تفصيل معناتها ينجم يستغلها المحتال باش معناتها بعد يستغلها ضدك معناتها، ولا يستغلها باش يحتال في بلايص اخرين ولا باش يحتال على ناس اخرين. وهنا معناتها نقولوا معناتها كيف الخاتمه هي راهو معناتها السلامه السيبرنيه راهو مش مسؤوليه معناتها مسؤوليه الوكالة ولا مسؤولية مؤسسة، راي مسؤوليتنا مسؤولية الجميع، مسؤوليتنا الكل، وراي حماية المعطيات الشخصية تبدأ من سلوكنا اليومي. معناتها كل ما نكون أنا معناتها واعي وحذر، قد ما تكون بياناتنا وحساباتنا أكثر أكثر أمان.
0: كل الشكر ليك. شكرا ليك السيدة أسماء الجراحي عن الوكالة الوطنية.
1: وحاجة أخرى ديما ننسيها، راهي على ذمتكم كيف قلت لكم الوكالة الوطنية للسلامة السيبنية، راهي على ذمتكم على أي سؤال أي حاجة تعرضتوا لها، على ذمتكم على 71-846-020، وإلا تدخلوا الموقع على الويب الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبنية www.ancs.tn، ونحن في على ذمتكم في أي سؤال وإلا أي حاجة تعرضتوا لها نحن في مساعدتكم وعلى ذمتكم.
0: شكرا لك سيدة أسماء الجراحي، شكرا لكم على كل المجهودات اللي تقوموا بها في الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. حدثتنا اليوم على معطياتنا الشخصية وكيفاش نجموا نحموها في الفضاء السيبرني. اللي فات الاستماع يرجع لصفحتنا الرسمية على الفيسبوك. كل الشكر لك وإلى اللقاء.
2: معك غزوة مرايتنا.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

صوت راغب علابر. نوصلوا لختام مشوارنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. شكرا لكل ضيوفنا اللي كانوا في الموعد. لفات الاستماع يرجع لصفحتنا الرسميه على الفيسبوك. شكرا كوكب ابراهيمي في الاخراج الاذاعي، كمال عبادي في الاخراج الرقمي، ريمولا كانت في اعداد وتقديم هذا اللقاء. لقاء يجدد بكم ان شاء الله غدوه في برامج الاثير من 10 حتى 11. متابعه طيبه ورائقه لبقيه برامج اذاعه قفصه. تابعونا، الى اللقاء.

0: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم؟ ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة، بداية هذه عناوينها. المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تواصل تنفيذ مكونات البرنامج الوطني ريادة الأعمال النسائية لدعم المرأة اجتماعيا واقتصاديا. الإدارة الجهوية للصحة بتوزر تنظم اليوم فعالية الأيام الطبية الصيفية بالجريد ليتواصل على مدى يومين. بولاية قبلي تواصل فعالية مهرجان الشباب في دورته الثانية إلى غاية 12 من جويلية تحت شعار شباب فاعل. 16 شهيدا وعدد من الإصابات حصيلة العمليات العسكرية الصهيونية خلال 48 ساعة بقطاع غزة. تفاصيل نشرة الظهيرة. تواصل المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تنفيذ مكونات البرنامج الوطني ريادة الأعمال النسائية الذي يهم النساء حاملات شهادة التعليم العالي والتكوين المهني عبر تمكينهن من قروض لتمويل المشاريع في المجالات الحرفية والفلاحية والخدماتية. هذا البرنامج يأتي بمساندة من عديد الأطراف وهيكل التمويل بسقف يصل إلى 300 ألف دينار وتسهيلات في الاستخلاص بهدف مساعدة المرأة ودعمها اقتصاديا وتشجيعها على الانتصاب للحساب الخاص وخلق موارد الرزق. زهور العجمي المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تقدم البرنامج بأكثر تفاصيل.
3: برنامج ريادة أعمال النسائية، برنامج هذا هو موجه ويعني فئة النساء والفتيات من حاملات الشهائد الجامعية وشهائد التكوين المهني في مختلف الاختصاصات. مضمون البرنامج هذا هو إسناد قروض لتمويل مشاريع مختلفة، مشاريع حرفية، مشاريع فلاحية، مشاريع خدماتية أيضا، وهذا الهدف منه بيان سور هو تشجيع المرأة على الانتصاب لحسابها الخاص وعلى تحقيق استقلاليتها اقتصادية ولما لا خلق مواطن شغل. برنامج هذا تنفذه وزارة الشؤون المرأة والأسرة مع ثلاث خطوط تمويل اللي هي اتباعا البنك التونسي للتضامن مع سقف تمويل يصل إلى 200 ألف دينار، البنك الوطني الفلاحي أيضا مع سقف تمويل يصل إلى 300 ألف دينار، وأيضا بنك تمويل المؤسسات الصغرى سقف تمويل يصل إلى 300 ألف دينار. إذن مضمون هذا البرنامج هو إسناد قروض بتسهيلات كبيرة خاصة في السداد، وتوصل مدة إمهال سداد القروض إلى 3 سنوات، وبالطبيعة حسب التقدم في إنجاز المشروع. إحنا في مندوبية شؤون الأسرة والمرأة في قفصة خرجنا بلاغ أول اللي هو الدورة الأولى نتاع البرنامج هذا، خرجناه خلال شهر أبريل وتقبلنا بعض الترشحات، وإحنا الآن بصدد فرز هذه الملفات. دورة ثانية بإذن الله تنطلق مع صدور البلاغ الثاني يوم 24 أوت. هذه دعوة للمرأة وللفتيات في قفصة ولكل حاملة لشهادة عليا ولكل حاملة لشهادة في التكوين المهني وعندها رغبة أنها تبعث مشروعها الخاص بها، دعوة إلى الولوج إلى منصة رائدات www.raidat.tn عند صدور البلاغ. وزاد احنا كذلك ما كتبنا في المندوبية راهي محلولة وعلى ذمة كل راغبة في بعث مشروع.
2: تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بتوزر تحتضن الجهة يومي 3 و4 من جويلية الحالي فعالية الأيام الطبية الصيفية بالجريد. الدكتورة هدى ماطر رئيسة اللجنة المنظمة للأيام الطبية الصيفية بالجريد ورئيسة قسم الإنعاش الطبي بتوزر تضيف في متابعة لوحيدة مبارك.
4: نظمنا الأيام الصيفية هذه، حبينا نذكروا الأطباء بالجهة بآخر البحوث العلمية وما جاء في الطب باش نجموا نتكفلوا في أحسن الظروف بالمرضى اللي يواجهوا ضربة الشمس، المرضى في لدغة بالعقرب ولدغة الأفاعي، المرضى اللي يواجهوا التسمم بالأدوية، المرضى اللي يعملوا شيح خاصة كبار السن، كيف كل ما هو تعكر حالة بالنسبة لمرضى السكري خاصة مع حرارة الشمس في توزر. إن شاء الله يصيروا في أحسن الظروف، إن شاء الله نكونوا دينا المهمة، وإن شاء الله يستفيد الإطار الطبي والشبه الطبي من المحاضرات اللي قدموها الأساتذة اللي جونا من المهدي. بالنسبة لجهة توزر عنا برشا لدغات بالعقرب والأفاعي موجودة بكثرة كيف ضربة الشمس، مدة الأخرانية حتى بخلاف الصيف عنا برشا تسمم بالأدوية خاصة عند صغار السن وليزادوليسون موجود بكثرة كبيرة. تعكرات بالنسبة للأمراض السكر هذه كان موجودة على طيلة العام، أما احنا حبينا نركزوا عليها خاصة مع محكية الشيح عند الكبار السن باش نشجعوا الناس ونعطوهم نصائح خاصة باش يشربوا الماء باش ينقصوا من الإكسبوزيسيون للشمس.
2: الدكتور بشير الشتوي رئيس اللجنة الطبية بالمستشفى الجهوي بتوزر ورئيس قسم الطب العام بالمستشفى يقدم خلال هذه الأيام أبرز النصائح للوقاية من بعض الأمراض المرتبطة بفصل الصيف وخاصة بارتفاع درجات الحرارة.
5: اخترنا المواضيع الحساسة وهي في الموسمية معناتها كما اللسعة بالعقرب والأفاعي والشياح ونكود شلع وهي سخانة معناتها ضربة الشمس اللي هي في وقتنا تو. من جمل النصائح العلمية اللي هي بسيطة وتنجم توصل للمواطن هو الاستحفاظ، الوقاية خير من العلاج. معناتها الوقاية في البيكي بار سكوربيون هي اللدغة باللفعات هي الوقاية، لبسان الصباط فقد صباطي قبل ما تلبسه، ابعد عن الحجر، تنظيف. بالنسبة لضربة الشمس هي خاصة للكبار نتاعنا راهم ما يطلبوش الماء، دونك راهم شربوهم الماء قبل ما السخانة هذه، معناتها يشربوا الماء ديما دوريا تعطيه الماء باش ما يطلبش الماء. وبالنسبة للخدمة اللي هم يتعرضوا للشمس لازم يكونوا يحتاطوا من التعرض إلى أشعة الشمس الحارقة وشرب الماء أكثر كميات ممكن.
2: وفي سياق متصل بالأيام الطبية الصيفية بالجريد، أوضح الدكتور سهيل العتروس أستاذ جامعي بكلية الطب المنسير ورئيس قسم الإنعاش الطبي بمستشفى الطاهر صفر بالمهدية أهمية الأيام التكوينية الخاصة بالأمراض الصيفية لفائدة الإطار الطبي وشبه الطبي والمتابعة دائما لوحيدا مبارك.
6: تكوين قاعد يقع في الجمهورية الكل، معناتها فما يعملوه الجمعية الإنعاش الطبي، واحنا بما ان عندنا جملاج مع القسم الانعاش الطبي بتوزر دونك كوننا هذا اليوم العلمي. اليوم العلمي فيه باش نحكيوا على لدغات العقرب، نحكيوا على ضربات الشمس، نحكيوا على لدغات الافاعي، نحكيوا على معناتها نقص الماء في البدن، على امراض السكريه والنتائج على اللي تبدا السكر يطلع برشا، شنو المخلفات اللي نجم يعطيهم في العاجل معناتها لي زاسيدوسيتوز ديابيتيك وليزيتا ايبرسمولير، ونقص الماء في البدن شنو هما المخلفات نتاعو. هما المواضيع اللي باش نحكيو فيهم في هذا اليوم. هذا اليوم هو انطلاقه تبادل علمي بين ولايه توزر والاداره الجهويه وقسم الانعاش الطبي بتوزر وقسم الانعاش الطبي بالمهديه، بما اني امثل شويه لكليه الطب المنستير، معناتها توزر هي تابعه كما قفصه كما قبلي تابعين الكليه نتاعنا، نحاولوا باش نزيدوا في الايام التكوينيه للاساتذه المساعدين والاساتذه الموجودين في هذه المناطق. التكوين موجه الإدارة الطبية والشبه الطبية للولاية الكل، أكثريتها الأطباء الاستعجالي أطباء المناطق الداخلية في الولاية باش يبدأوا على علم بالآخر تطورات الطبية في هذا المجال. زاد إمكانية نقاش على الواقع، خاطر مش كيما تقري كيما تحضر في الواقع، وإحنا نناقشوا ونوصلوا لأهم استنتاجات وأهم تعليمات باش هذا كل يرجع لصالح المواطن، وذوما توجيهات من سلطة الإشراف معناتها العناية للمواطن وتقريب الخدمات الصحية للمواطن، وماذا بين الخدمات الصحية اللي توصل للمواطن توصل حسب المعطيات الأخيرة في العلوم الطبية.
2: في الجهات أيضا وبولاية قبلي تتواصل فعاليات مهرجان الشباب في دورته الثانية إلى غاية 12 من جويليا الحالي. هذا المهرجان انطلقت فعاليته يوم غرة جويليا ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب بقبلي وبدعم من الإدارة العامة للشباب، ويتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق سنة 2035. المنسق العام للدورة الثانية لمهرجان الشباب بقبلي فوزي العابد ومزيد من التفاصيل.
7: بالنسبة لبرنامجنا سنيه هو برنامج فيه برشة فقرات، منها الفقرات الرياضية وفيها عروض فولكلورية وفيها لوحات شبابية متنوعة وعروض فروسية، بالإضافة إلى الجانب الإرشادي اللي باش يكون حاضر والجانب التطوعي من أجل التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بالنسبة للمهرجان كان في المحطة الأولى المحطة الافتتاحية كانت صارت بحي جنعورة، المحطة الثانية في الرحمات، والمحطة البارح بقرية الرابطة، واليوم إن شاء الله باش تصير بقرية تنبيب، والمحطات المتبقية هي تنبار وبشني والدرجين والقطعاية مزرعة ناجي، والاختتام إن شاء الله باش يكون منطقة غليسية القدارة. المهرجان هذا استراتيجية اللي يخدم عليها هي حماية الشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، والبرنامج هو يشمل خاصة الأحياء والمناطق وين التجمعات السكانية والريفية، تشمل الشباب اللي ما عندهمش دور شباب بعيد على الأنشطة الشبابية. حاولنا نمسوا الشباب وين موجودين نجوهم نحن نقربوا لهم، طبعا نعرضوا الأنشطة اللي موجودة في دور شبابنا، نحاولوا نجذبهم للانتفاع بالأنشطة هذه.
2: مهرجان الشباب في دورته الثانية بولاية قبلية يأتي تحت شعار شباب فاعل، ويتميز بتنوع محطاته وبثراء فقراته التنشيطية والثقافية والرياضية الهادفة بالأساس إلى الإحاطة بالشباب وتنمية قدراته الإبداعية، إلى جانب توفير مساحات ترفيهية لمختلف الفئات والشرائح العمرية. عدد من الشباب المشارك في فعالية المهرجان يتحدثون في متابعة لسعد كيلاني.
8: ليلى إيسر كبنا السنة في دورة ثانية لمهرجان الشبابي بقبلي، كانت فيه برشة فقرات متعددة منها الدورات الرياضية والثقافية، الألعاب كانت غنية جدا، جوانب مختلفة منها الفكري والثقافي الرياضي، وكانت بالنسبة لنا أكثر استفادة استفدناها بالمهرجان وحضورنا بالمهرجان إن انفتاح بين القرى ونفس الجانب الترفيهي، شباب مضطر إنه يمشي المدينة باش يحضر النشاطات الثقافية وإلا شبابية. المهرجان كان يمثل وسيلة أقرب للشباب باش يعدي وقت الفراغ متاعه ويمس هواياته أكثر. الحمد لله كانت فقرات رائعة. لميس عيسى المهرجان حاول انه يتنقل للقرى باش الشباب الكل تكون عنده فرصة انها تحضر، فقرات متنوعة، كانت سلوكيات مخصوص مخاطر نجم نعوضوها بالانشطة الرياضية، فقرات تنشيطية، كانت تجربة مفيدة لنا احنا كشباب منخرطين في نوادي الاعلام بدور الشباب، تجربة جديدة ركزت على برشا نقاط للشباب وحتى الاطفال، كانت فما فقرات نتاع اطفال. مهرجان الشباب يركز على الترفيه من نشاطات مختلفة للوليدات باش تفرهد، خاصة ونعرفوا صيف اللي كملت القراية، في نفس الوقت حاجة تكون مفيدة لهم عدو على المخصوصة بالمخاطر.
9: سجدين العايش حضرنا في الدورة الثانية المهرجان الشبابي، دورة رائعة جدا فيها برشة أجواء وبرشة أنشطة كسبور كلعب مسابقات، حاجة مزيانة على الأخر. الشباب جاء من كل بلاصة، خاطر ما عناش برشة حاجات كفاءة ترفيه في قبيلة، ما عناش مناطق ترفيهية، خلت الشباب يتلم مع بعضه يتعرفوا على بعضهم في المهرجان هذايا.
2: في الجهات أيضا وبولاية سيدي بوزيد، نظمت اليوم دروة الثقافة بسبالة يوما توعويا تحسيسيا حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها تحت شعار لا للإدمان عمل الحياة، وذلك بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للأسرة والعمران البشري والمستشفى المحلي بسبالة. ويهدف هذا اليوم إلى التأكيد على أهمية العمل المشترك وتكاثف جهود مختلف مكونات المجتمع في مقاومة السلوكات المحفوفة بالمخاطر. ياسين السعيدي مدير دار الثقافة بسبالة في متابعة لألفة خصخوصي.
10: النشاط هذا يجي في إطار استراتيجية وطنية كاملة لمقاومة ومكافحة السلوكيات الخطيرة، ويجي زادة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات اللي يكون 26 جوان من كل سنة. النشاط بشراكة ما بين ديوان الوطني للأسرة والعمران وما بين دار الثقافة سبالة، بطبيعته ديوان قاعد يقوم بجملة من التدخلات على مستوى وطني، وبطبيعتها زاد المؤسسات الثقافية على مستوى وطني بتوجيهات من سلطة الإشراف قاعدة تخدم على الموضوع هذا وعلى مختلف الظواهر الاجتماعية. من هناك كان النشاط هذا فيه جملة من الورشات المختلفة والمتنوعة في المسرح، في الفنون التشكيلية، في البريكولاج، في الموسيقى الشبابية والتعبيرات الشبابية، فيه إحاطة نفسية، جملة من الأنشطة التوعوية والتحفيزية، وفي حوارات ونقاشات مع الشباب في دار الثقافة، رغم أني بدأت ما عنديش برشا من بدأت تخدم، لكن الحقيقة الأنشطة اللي تخدمت فيها لحد الآن أنشطة متنوعة ونجحت، وأني هي تستقطب فئات عمرية مختلفة. بالنسبة للهدف نتاعنا من النشاط هو نحن نشوفوا أني تم ظواهر اجتماعية خطيرة برشا اللي قاعدة تضرب في المجتمع والنسيج الاجتماعي نتاعنا، تستحق وأنه يكون ثم تكاتف، وتستحق وأنه يكون ثم تشبيك بين مختلف المؤسسات ومختلف الفاعلين والمسؤولية الجماعية. وقلي نحكوا على إفت المخدرات مثلاً اليوم، ولا على عديد الظواهر الاجتماعية الأخرى، المقاومة والمكافحة نتاعها لازمها ما فيهاش مقاربة أمنية فقط ولا مقاربة تربوية فقط ولا الأمر يخص الأسرة كنوات تنشئة اجتماعية أولى برك المسؤولية لازمها تكون جماعية. الأهداف هذه مشتركة والسبل متاع التدخل والتقنيات والأساليب المعتمدة إذا كان يكون ثم تشبيك بين مؤسسات مختلفة باش تكون الأساليب اللي تخلينا نوصل للأهداف هذه تكون متنوعة أكثر ومختلفة أكثر.
2: في الشأن الوطني تحتضن مدينة العلوم بتونس العاصمة اليوم السبت الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج الذي تنظمه جامعة العمال التونسيين بالخارج بالشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات. ويأتي هذا الحدث الدولي في إطار دعم التواصل بين تونس وأبنائها بالخارج وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ ثقافة الحوار والتسوية السلمية للنزاعات على المستويين الوطني والدولي. ويشارك في هذا الملتقى نخبة من الخبراء والقانونيين والوسطاء والمحاكمين الدوليين والأكاديميين والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين وممثلي عدد من المؤسسات الوطنية ومكونات المجتمع المدني. تحتضن مدينة الحمامات فعالية القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية وذلك من 13 إلى 15 من شهر جويلية الحالي. ويأتي تنظيم هذا الحدث الإفريقي الهام بمبادرة من مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري بالتعاون مع جامعة صفاقس وجامعة القيروان وجامعة الحفرة الليبية من أجل إبراز الجهود المشتركة نحو بناء حكومات إفريقية ذكية وآمنة ومستدامة. في أخبار العالم انطلقت صباح اليوم مراسم التشييع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي في العاصمة طهران. ووصل جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي اغتيل بقصف في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران إلى مصلى طهران الكبير وذلك قبل يوم من انطلاق تشييعه الذي يمتد على مدى 6 أيام. هذا وحذر نائب وزير الخارجية الإيراني من أي تحرك عسكري في مضيق هرم وقال إن المضيق ليس ساحة للاستعراض العسكري للقوات غير الإقليمية. إلى ذلك أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن حاملة طائرات شارديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران وأمريكا. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال الصهيونية اليوم عملياتها العسكرية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار وعملية نسف للمباني فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا. وقالت الوزارة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 16 شهيدا على الأقل و16 إصابة من بينهم شهداء جدد وآخرون انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض في عمليات نسف سابقة. في ختام نشرة الظهيرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تواصل تنفيذ مكونات البرنامج الوطني ريادة الأعمال النسائية لدعم المرأة اجتماعيا واقتصاديا. الإدارة الجهوية للصحة بتوزر تنظم فعالية الأيام الطبية الصيفية بالجريدة حول الأمراض المرتبطة بالصيف وبارتفاع درجات الحرارة. بولاية تقبلي تواصل فعاليات مهرجان الشباب في دورته الثانية إلى غاية 12 من جويلية الحالي تحت شعار شباب فاعل. نقطة والنهاية لنشرة الظهيرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. مع تحية تهنية عزازة في التقديم وكوكب إبراهيمي في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا إبراهيم كمالة. إلى اللقاء.

إذاعة قفصة مرايا تتكلم. حكاية ذاكرة. هنا حيث لا يزال الحجر يحتفظ بأنفاس التاريخ، ومن هنا مرت حضارات تركت أثرها في صمت عظيم. في منطقة وادي البي من قفصة تقف الأحواض الرومانية الحجرية شاهدة على عبقرية الإنسان القديم وعلى علاقة فريدة بين الماء والحياة. ليست مجرد أحواض صخرية، بل نظام دقيق صممه الرومان ليخزن الماء ويوزعه، كأنهم كانوا يدركون أن الماء في هذه الأرض كنز لا يقدر بثمن. تبدو هذه الأحواض منحوتة بعناية في قلب الصخر بأطراف ناعمة رغم قسوة الزمن، وكأن الأيدي التي صنعتها كانت تعرف تماماً ما تفعل. الماء الذي كان يسكنها لم يكن فقط للشرب، بل كان روح المكان، يمر عبر القنوات، يستقر في الأحواض، ثم يعيد الحياة إلى ما حوله من زرع وبشر. حين تقف أمامها تشعر أن الزمن قد توقف. تتخيل الجنود الفلاحين والنساء وهم يملؤون جرارهم، تتردد ضحكاتهم بين الجدران الحجرية ويختلط صوتهم بخرير الماء. مشهد يعود بك قرونا إلى الوراء دون أن تتحرك خطوة واحدة. هذه الأحواض ليست فقط أثراً أثرياً، بل درس في الصبر والدقة والإبداع. ففي قلب الجفاف خلق الإنسان نظاماً للحياة، وفي قلب الحجر نحت ذاكرة لا تموت. وادي البي بأحواضه الرومانية ليس مجرد مكان، بل كتاب مفتوح، صفحاته من حجر وكلماته من ماء، ومن يحسن الإصغاء سيقرأ فيه تاريخاً لا ينسى. هنا في وادي البي لا تسمع فقط صوت الطبيعة، بل تسمع نفسك. تتوقف عن الركض، تبطئ نبضك، وتفهم أن الجمال لا يحتاج إلى صخب، بل إلى قلب يحسن الإصغاء. ليس مكانا نمر به، بل لحظة نعيشها ونبقى فيها حتى بعد أن نغادر. هنا كانت المياه تتجمع في صمت ثم تنساب نحو البيوت والحقول، تسقي الزرع وتنعش الأرواح وتمنح المدينة نبضها اليومي. وهنا أيضا مر الناس، ملأوا جرارهم وتبادلوا الحديث، وتركوا خلفهم صدى حياة ما زال يتردد بين الجدران الحجرية. ومع مرور القرون تغيرت الوجوه وتعاقبت الحضارات، من الرومان إلى الفتح الإسلامي وصولا إلى اليوم، لكن الأحواض بقيت صامدة، تؤدي دورها أحياناً وتحكي قصتها دائماً. هنا في وادي البي لا تنظر إلى الماضي كشيء انتهى، بل كنبض ما زال حياً في حجر وفي ماء وفي ذاكرة المكان. حكاية ذاكرة.

0: سلسينة.
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: البرنوس الجريدي. البرنوس الجريدي.

0: بدوسه جيبي لي قيام وجيبي الطعمه وكل شيء الا دويت تاع السدي ودقي لميت عندك زوج نساء واحده تشد منا واحده تشد من وتسدي وتروح لي وخذت الليه وتوقفي السدي وتمشي تلسي الراجل ما يلبس الجبه من لوطه صو ويلبس منها البرنو ويلبس الشاشي ويلبس اكل اللحفه وبرنوث وبلخ يولي اللهم صلي على النبي يولي عريس.
1: على صوت دق لخلالة تبدأ رحلتنا مع نسيج من ثقافتنا، فبمهارة عالية وبدقة تمرر الحرفيات خيوط الصوف ما يسمى بالطعمة بين خيوط الجداد، ثم تدقها لرص النسيج حتى يصبح أكثر تماسكا. إنها مرحلة من مراحل نسج البرموس. هذا الزي التقليدي الذي انتشر في المناطق الجبلية والصحراوية نظراً لشدة الطبيعة وقساوتها وبرودة الطقس في فصل الشتاء، عن أصول وخصائص البرنوس يضيف المختص في التراث الثقافي اللامادي بالمعهد الوطني للتراث الدكتور صالح الفالحي.
2: مصطلح البرنوس أغلبية الدراسات تقول وأنه يعود إلى مصطلح بربري مطبق لهذه الأرض. مواده الأغلب والمعروف لدينا برنوس الصوف، فيه ثلاث ألوان: الأبيض، الأسود أو الأكحل، البرنوس الأشخر. ثم أنواع على مستوى التقنية. البرنوس من أصعب المنسوجات، يجب أن تكون من تنسجه امرأة لها من الدراية والحكمة، لأنه ينطلق هو في شكله شكل مخروطي، يأخذ شكل مثلث. في متوسط وسط النسيج نضاف ما يعرف بالطربوشة، وهذه الطربوشة في بعض القبائل وفي بعض الفترات كانت تنسج على حدة، لكن بالتطور هذا المصنوع أصبحت تنسج ملتحمة بهيكل البرنوس. البرنوس في أنواع، أصبحت هنالك بعض الأنواع كما يعرف ببرنوس الملف، برنوس قريب للقماش خفيف، خاصة يلبس في الأوقات غير الباردة، يحمله خاصة رجالات الدين ورجالات السياسة. أما نوعية أخرى من البرنوس نادرة ومرتفعة الثمن، وهي ما يسمى برنوس لوبر، كون اختيار الوبر تاع الجمل مازال صغير لأنه يبقى عامين ولا ثلاثة ما يشيد جز، ويوجد خاصة في المناطق التي ينتشر فيها تربية الإبل، وخاصة جهة حزوة، جهة الأقاصي الجنوب، تطاوين، وهذه تقنية أخرى كيفية صناعته. لكن تبقى المهارة والمعرفة التي تملكها المرأة النساجة خاصة البدوية هي المحدد لقيمة وجودة المنتوج.
1: الجمال والهيبة والوقار ميزات للبرنوس الجريدي الذي عرف بدقة صنعه وخفة وزنه، فهو البرنوس المقردش المصنوع من صوف الأغنام ذي اللون الأبيض والذي ذاع صيته حتى بالبلدان المجاورة. آسيا السعيدي حرفية في اللباس التقليدي.
3: كل الولاية معروفة بالنسيج هذايا، رو منذ القدم كان يتروج حتى في البلدان الشقيقة، مش كان في تونس بركة. المنتوج هذايا الأصلي متاعنا اللي هو البرنوس الجريدي والمقردش معروفة به بر الجريد بركة، كان منتوج رفيع. النسيج نتاعها هذا اللي يقول لك دق خلالة، منسوج رفيع جدا وذو جودة عالية. كان في القرن 16 البرنوس الجريدي يخرج جباية على بر الجريد للبي، الباي البرنوس نتاعها يلبسها كان من أيادي حراير الجريد. وحاجة أخرى زادة، حتى البرنوس والوهرة نتاعها كل شخص ذو قيمة يعرفوه من البرنوس نتاعها، معناها اللباس كان عنده قيمة، كان فيه وهرة ونقول حلات خامة ماهيش موجودة في وقتنا دو. البرنوس الجريدي كان برنوس لبيث معروف عنا، الوبري هو كان للرحل أكثر منه لمالي البلاد. برنوس الجريدي لبيث الصوف يكون الغزلة تبدأ معناها مش خشينة أما سمحة، والسوس تبدأ الغزلة رقيقة قيام وصوف كيف كيف يبدأ رهيف، خاطر البرنوس احنا يتلبس في المواسم الكل، في الأعياد مرة صيف مرة شتاء، السوس هذا خفيف معناها واحد كي يبدأ ماشي للجامعة يحط على كتافي وانا يعطيه قيمة. البرنوس هذا السوسي والبرنوس الجريدي الأبيض خدمة جريدية، أما الغزلة والقيام هي اللي تختلف على بعضها.
1: ومن أجود أنواع الوبر، ذاك الذي يجز من المخلول صغير الإبل، وهو المادة الأساسية للبرنوس الوبري. فكان اتجاهنا نحو الحدود التونسية الجزائرية بمعتمدية حزوة. وكنا في ضيافة قبيلة غريب التي عرفت بنشاط تربية الإبل، فتحدث أبناؤها عن قلة المواد الأولية بسبب الجفاف.
4: خيار الراجل ثوب وجبة وعلى الكتفة برنوس وجابة بالشافونة معبة ومطنقر كبوس.
5: البرنوس الجريدي،
4: بالنسبة للبرنوس بتاع البر همة ودفيء، هو البرنوس بصفة عامة على خاطر حتى المطر ما تدخلش وسطه المطر.
6: يعني هننقرتش نهبر التاء نقوها، والمرة من السبيب شعر نحلك خلوه نضيء ونشفوه كخلطوه، وبعد نقرتشوه نهبروه، وبعد نعودوه باش يجب خلط سمع نقرتشوه، وبعد ندروه كدلال ونغزلوه نسدوه ونجيبوه من لازم طعمه لقيام ونسدوه. عندنا الوبري هذا، عندنا الوبري المصبوغ نصبغه فيه، نغسله الصوف الأبيض ونجيب قشرة الرماء والحنة وشوية دندانة نصبغ نجيبوها من الجبال ونطبخن وسواسوا ونصفيهن، ونرجع كلمي صافي للنحاسة وندير فيه صوف. ما عادتش حق العباد ولا تكلم تخدم في المعامل النسويين، ما عادتش حق الناس. لا صار ما ثمش صار معنهم كان الكبار، ما عادتش حق، ما عادتش شوي قليل تلقى واحد ينسد فيه مشقرة وست شهر وتتنقي هذا باش تنظفيه. نحطوا كيلو نتاع وبركيه نحمل 400 غرام نحي وبر صافي. كان هذا اختي حاجه واعره للبر، ما عادش موجود العباد، ما عادش مزاز جفاف، وما عادش حتى العباد ما عادش محصل على الزازه حق. جي ديما الناس تنشد الساعة تاع البر مقطور الحال تلقى مرغوب، ديما ما له يتغطى بيه كيف جمارك يتغطى بيه دافي دفي.
7: خدمة دقيقة برشا، خاصة البرنوس نتاع البر هذا ما يخدموش من البر الكل، تحبيه يجي حاجة باهية يلزم منها أكل مخاليل، يوصل تقريبا ما يقارب المليون ونص حتى لزوز ملايين البرنوس نتاع البر. مطلوب برشا يسألوا عليه، ولكن شوفي هذه حاجة ربي، من الجفاف بدأت تقل خاصة الإبل،
6: يبدأ المرض قردش في الليل والله في النهار، تبدأ واحدها تغني تبدأ تجي توسع في بال هيا هي. تبدأ روحها ضايق نقوله والقردش يرغل استمي ونجوم نحير من كان هاني نوم قبل أنا برنوصة نصنع ونقدة وتقعد ودايد من سلاي دم، تقعد ذخيرة من سلاي دم يعيا نوحي يا خلالة رني وسط داري زاهية ونغني. قال نقوله كيف نبدأ وعود يبدأ ينسز العبيد القلب يبدأ.
1: كما يحمل هذا اللباس التقليدي بين طياته ملامح وتراث الجهة من عادات وتقاليد ما زالت راسخة لدى قلة قليلة من الأمهات والجدات. وحديث في الذكريات مع الخالة العطرة بمنطقة حلبة بمدينة توزر.
0: توايز بكري بناتي ماشي كي تو بكري يا الوحده كانت بيت كما نقولوا تقول غدوه راهي عندي تويز يثور ويذبح بكري ماشي تو تتلمى كنسا بال11 ولا 12 المره يا لالا من الصباح وهي ظل المره تقردش للمغرب يسدوا في الارض ندقوا له حبوث هنا والنار ظل هنا نظلوا نجر هو مو ثلاث ذروع وشوي عرض ما نشرو نجيبوا السدايه نخيطوا ونبدوا ننس ونظلوا نغني ونظلوا نزغر ونظلوا كنا نحو ونبيعوا يدوا ليبيا يدوا للجزائر يدوا لكل بلاصة تجار هذيك الكبار. أما لا مش هو كان الزغلام يلا يرحمه كان ولد قبل الله يرحمه كانت النساوين تهز وتمشي تبيعي روحوا بي حتى الإيطالي توصل على النبي البيع بيع واللبسة لبسة والهمة همة راه على ثلاثة أنواع تحب البرنص الخشينة تحب البرنص الوسط تحب البرنص الرقي رايا مراحل راه.
1: بعد الانتهاء من عملية النسج وحين يصبح البرنوس جاهزا كقطعة قماش يؤخذ إلى محل الحياكة والتطريز ليتم وضع الصفيفة التي تضيف جمالا وقيمة لهذا اللباس. الهادي عبادي مختص في خياطة البرنوس التقيناه بمحله بسوق الربع بنفطة وكان منهمكا بالحياكة.
8: من عام 70 وانا في الخياطه الخيط البرنوس انا يجي رقعه انا نفصله ون
4: نشري لك كيف هذه سيفي فوقيت ونقيت ونعمل لها الصدرة معنا هذيك الزينة نتاع البرنوسي صدرك الجيل قدام هذيك ويتخيط معناها ويقيس مولاه وعود فارح وكل شيء تخيط في الماكينة هذيك نخيطها والزينة بلقيت مسفيفة لقيت نعود مشبكة أنا بالسفيفة نعمل السفيفة في الأول وبعد ثاني نشبكوها بالقطن فيها رسوم معينة نعم هذيك معناها الزينة تاع البرنوس من غير صدرة هذيك ما يجيش البرنوس خلاص ما يتلبسش البرنوس من غير الصدرة نتاعها هي اللي تعمل لها قيمة هي ميزة لأنها البرنوس نتاعنا احنا أصلي بالصوف والبر وخرق العادل ديما نخيط معناها حتى في الصيف نخيط البرانيس ومن كل بلاصة يجوني من قفصة والله السنة خيط زوج برانيس لفرنسا نعم مطلوب ياسر غير الانتياج ما عادش هذيك المشكلة توكي ساعات توصي على برنوس وبري نتاع وبر يبقى بالعامين باش يسد الأسعار نتاعها نتاع الصوف هذا معناها الوبري نقولوا احنا معناها يعمل من 400 ل 500 دينار 600 7 نتاع الوبر من المليون وانت طالع حتى المليون ونص
5: إذا قفصة مراية تكلم معاك غزوة مرايتنا نغمات منسية فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضواء
8: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل
9: ذكاء حليم في الكلمة وقفته على المسرح والحركات كانوا كلهم بيغنوا كده هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات
5: نغمات منسية رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى
10: على قد ما يوم فرحنا سوا ده كلام وعجبني خاص في الهواء
5: نغمات منسية كل سهرة أحد من 8 ل 9 متاع الليل معي أنا راضي العياري
11: وحبيت الشيخ سيد درويش قبل ما اشوفه وقبل ما اسمع صوته
12: حياتي الفنية بديت كممثلة وكانت أول رواية مثلتها رواية عبد الرحمن نصر

0: الساعة لن تشير إلى تمام الساعة الثانية ظهرا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تختتم اليوم بمدينة طوزرة الأيام الطبية الصيفية التي انطلقت أمس بالتعاون مع الجهات الصحية بولاية المهدية، وقد خصصت فعاليات هذه التظاهرة الطبية إلى تناول السبل الكفيلة بالتوقي من ضربات الشمس ولدغات الحشرات السامة، إلى جانب التحسيس بقيمة شرب المياه خلال كامل ساعات اليوم. حققت حملة تلقيح الماشية بولاية القصرين المنجزة خلال الفترة الممتدة من شهر فبراير إلى موفى شهر جوان نسبة تغطية مرتفعة، مكنت من بلوغ الأهداف المرسومة في إطار البرنامج الوطني للوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والمنقولة وحماية القطيع. نظمت اليوم دار الثقافة بالسبالة يوما توعويا تحسيسيا حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها تحت شعار لا للإدمان عمل الحياة، وذلك بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للأسرة والعمران البشري بسيدي بوزيد والمستشفى المحلي بمدينة السبالة. يقترح مشروع مخطط تنمية 2025-2030 حزمة من الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها تقليص وأجل التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى وفق المعايير الدولية المعتمدة، هذا إلى جانب إجراء مراجعة جذرية لقانون الاستثمار بهدف تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. شن متمردون في مالي هجمات على 5 مناطق في وقت مبكر من صباح اليوم، بينها بلدة في شمالي البلاد تتمركز فيها قوات حكومية ومقاتلون روس، وأخرى تقع جنوب العاصمة باماكو. وقال الجيش المالي في بيان نشر عبر التلفزيون الرسمي إن الوضع قيد المتابعة على حد تعبيره. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الملف الرياضي.

0: حضرات السادة والسيدات أحباء الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في العدد الأول من الملف الرياضي في شبكة صيف على موجة إذاعة قفص. هذا العدد الأول بالنسبة لنا، باش نتلقاو كل يوم سبت في الملف الرياضي من ساعتين حتى لثلاثة ساعة كاملة، ونناقشوا فيها كل ما هو رياضي سواء في الجهة أو على المستوى الوطني. اليوم سعيد بمرافقتكم إلى حدود الساعة الثالثة، معنا كوكب إبراهيمي وإبراهيم كمالة وكمال التومي. هذه تحيات كذلك معد الحصة ومقدمها فوزي نصيب. البداية اليوم باش نحكو شوي على الرياضات النسائية ومنها كرة القدم النسائية. اليوم الجزء الأول باش نخصوه للجمعية الرياضية لكرة القدم النسائية بسبيتلا، والجزء الثاني باش نخصوه للمجد الرياضي بسيدي بوزيد لكرة القدم النسائية كذلك، لأنه زوز فرق خذاو تتويجات سواء في البطولة أو في الكأس. وفي البداية رحب ضيفي الأول في هذه الحصة السيد عياشي ربيعي رئيس الجمعية الرياضية لكرة القدم النسائية بسبيتلا. سي العياشي مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بإذاعة قفصة والمستمعين.
0: شكرا لي كذلك، رحبوا بكاتب عام الجمعية سيد منور تليلي. سي منور مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي فوزي، مرحبا بإذاعة قفصة ومرحبا بقفصة المستمعين والمستمعات.
0: شكرا لكم على تلبيتكم دعوة. نبدأ معك سي العياشي، الجمعية الرياضية لكرة القدم بسبيتلا قبل ما نوصلوا للتتويج اللي تحصلتوا عليه مؤخرا، أتمنى ربما للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا نعرفوا أول شيء بالجمعية وشنو أحوال الجمعية.
1: والله الجمعية النسائية بسبيتلا جمعية فتية، جمعية تكون من 4 أصناف، مدارس ودنيويات وصغريات وكبريات. جمعية متأسسة في 2002 27 مارس، عمرها 24 سنة، تلعب في قسم الجنوب صنف الكبريات في مجموعة الجنوب. نلعب مع جمعية نسائية تطاوين، جمعية نسائية بالشماخ، وجمعية نسائية بزرجيس ومدين وتوزر. لعبنا مرحلة ذهاب وإياب، يعني لعبنا البليوف 15 مقابلة لعبناها السنة، موسم صعيب وصعيب ياسر. حتى الرزمين والمنصف 12 يعني طحنا في، بالرغم يعني مجموعة الجنوب يعني يلعبوا بحضة بعضهم، غادي الشماخ وجريس في الجغرافيا يعني قرب لبعضهم، احنا ابعاد عليهم برشا، ومع زيد على ذلك زيد الملعب نتاعنا 3 سنين هو مغلق اللي نترينوا البرة ونكونوا البرة مع الظروف الصعبة يعرفوها الناس الكل، مع سلطة الدعم العمومي شحيح جدا. تشوفوا نحن وزارة الشباب والرياضة سنة زيرو بي مو، يعني تخلنيش حتى فرنك لا من الجامعة لا من الوزارة. صعوبات كبيرة وكبيرة جدا، بالرغم من هذا الكل يعني نتحصل على 43 نقطة من خمسة، من جملة 45 نقطة.
0: نتائج طيب،
1: روا ريكلاماسيون ربحناهم حتى على المستوى الإداري، يسمى بخلاف المستوى الفني حتى على المستوى الإداري يعني نجحنا. هذه كل جراس الميريت يرجع كل للستاف تكنيك وخاصة لجواز، بالحق جواز يحب أن بالرسمي يعطيهم الصحة. موسم صعيب وصعب جدا، توج بصعود الرابطة الوطني الأولى عن جدارة باستحقاق بفارق يعني قلنا 43 نقطة من جملة 45 نقطة، مع الحصول على الدور نصف نهائي لكأس الرابطة في صنف الكبريات ونصف نهائي لكأس الرابطة في صنف الدنيويات. وقع أثناء بطولة أثناء يعني بالحق لوم كبير على وزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم اللي هي مقصرة في حق الفرع الجمعيات النسائية. بصراحة أغلب المقابلات الرياضية السنة وقع فيها الويلي فورفي، يعني عادي جدا جمعية ما تلعب الزيريكتي يروح في الفينال في كاس الرابطة ولا كاس المرأة ولا كاس تونس حكم الجمعيات الكل بعث فورفي يعني ألغيت، يعني المقابلات كلها ألغيت.
0: من ناحية هذه الجامعة عند تنظيمها لهذه المسابقة ما تلزمش الفرق أنها باش تكون حاضرة؟
1: والله الجامعة أثناء أثر علينا ماتش ولد يعني بخلاف البطولة 15 ماتش ما شافوش الرزنامة يعني شوف الرزنامة مشي في صالحنا انت لاعب مغلقة مع زي الدعم نتاع الجامعة زوز ملايين أثناء يعني 2000 دينار ما تخذش حتى ما يعني بالحق مع الديستانس يعني مع البعيدة مع برش حاجاتنا وكثر علينا في كأس الرابطة وكأس المرأة وكأس تونس والبطولة يعني وما يعني بالحق الدعم مثلا مش خلاص
0: على كل أتونا أبقى معايا السي العياشي باش ناخذ الكاتب العام نحكي معاه شوي على الأمور الإدارية وخاصة نعرف الانخراطات اللاعبات ثم إقبال على هذه الرياضة وكنت كان ذكر سي العياشي أنه برشا مباريات اتخذت بالفورفي معناها كان دور للكتاب العام بطبيعة الحال في تقديم مثل هذه الإثارات أو الاحترازات على كل سي منور مرحبا بك مرة أخرى
2: عايشك سي فوزي مرحبا بكم زيادة في إذاعة قفصة ويعطيكم الصحة ومشكورين
0: شكرا لك وصول إلى نتيجة هامة بالنسبة للجمعية الرياضية لكرة القدم النسائية بسبيت لا مش بالسهل باش تتحصل على اللقب بعد ما كان يذكر سي العياشي ذلك ذكر أنه كان دور إداري في مثل هذه النتائج
2: بارك الله فيك وهو والله يا أخوي فوزي أثناء جمعية نسائية بسويت كيف نقوله بالحق رانا طلعنا من لا شيء طلعنا من لا شيء حاجة واحدة معناتها هو الامتياز لنا كهيئة مديرة وكمدرب وكذلك اللاعبات شكر موصول لهم لأنه كيف ما قال سي العياشي معناتها رئيس الجمعية أثناء معناتها ما انصفتناش القرعة وحطتنا في مجموعة صعيبة ياسر كنا جاهزين نحن شنية جهزنا رواحنا لانه نعرفوا فما صعوبات وكل شيء قلنا سنيره وشوف احنا كي تجي تشوف القسم الوطني باه في كره القدم النسائيه تلقى تقريبا الفرق كل ما تقاربه لكن تفرق فيش في الفريق اللي امن بروحه اكثر من الاخر احنا امننا برواحنا وكل شيء كان معناتها اتفاق من الاول انه راو الجمعيه هذه يلزمها ترجع لبلاصتها في القسم الوطني الممتاز ولينا نحن شنية رغم الصعوبات متاع بداية الموسم خلينا نقول لك خويا فوزي نحن رنا أثناء في أول جولة تنقلنا معناتها عاملين حسين بركة تدريبية مشينا معناتها وجبنا الفوز من خارج القواعد لعبنا معناتها في تنقلات صعبة شهر رمضان لعبنا فيه 4 مباريات فيهم 3 خارج القواعد مع فيهم ماتش مع منافس مباشر وربحنا الـ4 مباريات معناتها متيعنا في شهر رمضان في غياب الدعم في غياب معناتها الملعب في غياب السيولة في غياب كل شيء احنا شنية ركزنا في درجة اولى بنيتنا كلها لمينام خاصة وانه تعرف سيفوزي انه راو في الولايات المناطق الداخلية ما تتوفرش برشا ما تقولوا نحن كالحاضنة بتكون فيها خاصة في الجانب في النساء بصفة عامة البنيات والمرأة بصفة عامة ما تتوفر ليش ظروف معناتها معينة باش تنجم معناتها تمارس الأنشطة فيها باش تنجم
0: من الملاعب مثلا المدن اللي فيها الجامعات يكون عندها أكثر مثلا فتيات اللي نجموا يقبلوا على هاتي الرياضة
2: تريبيا احنا ليه احنا خويا فوزي الحاجه الباهيه ان بنيتنا مغرومين بالكره احنا راهو عندنا معناتها تعديد نتاع 25 بنيه صحيح معناتها عندنا 4 بنات جونا من بلايص اخرين معناتها من الكيب من مستير من معناتها من ولايه سيدي بوزيد معناتها السباله وجلمه جو معناتها وكوروا معنا سنا حضرنا فريق جيد جدا طلعنا اخويا فوزي اثنين احنا رانا طلعنا عندنا بنات عمرهم 15 و16 عام هذا باش نعرف معناتها حضرنا جمعيه نتاع مستقبل بالحق كيف ما قلت لك معناتها في ظل غياب الدعم من الاول معناتها تفاعلت معنا الاعلام بصفه عامه وتحيه لهم معناتها الاعلام على مستوى جهه القصرين وكذلك محلي مستوى سبيطلة وكل شيء بعد السلطات الجهويه والمحليه زاد كيف معناتها عرفت اللي رئيس الجمعيه هذه تتطلب بالحق شكون يقفوا معاها صحيح معناتها لقينا دعم نوعا ما معناتها اللي خلينا نتحرك وما كانش شكل حاجه كبيره اما رانا بالحق صرفنا من جيوبنا سنين وبقى انه نحن سنين شنيه معناتها حطينا الهدف نتاعنا الصعود ما عادش تنجم ترجع معناتها ما عادش تنجم توخر كيف ما قلت لك والرزنامه صعيبه تنقلات الكل هم للجنوب خاصه معناتها وانه نحن في مجموعه الجنوب اقرب بلاصه هي توزر نتنقلوا لها في 3.5 ساعات معناتها اقرب بلاصه معناتها مشينا المدنين وشماخ وجرجيس تطاوين معناتها تنقلات صعيبه وفرق صعيبه زاده كذلك معناتها نحن شنيه معناتها تحيه لكل من امن بالجمعيه هذه سواء من بعيد او من قريب حتى بكلمه بيه وكل شيء. وكذلك تحيه المنافسين امتيانا ما هذا كان تنافس رياضي صحيح صحيح في وقت نوعا ما ساعات معناتها يقوى التنافس معناتها وتصير بعض اما هذيك هي الرياضه معناتها احنا جاهزين اثنين كيف كما قال رئيس النادي احنا معناتها على مستوى الاداري معناتها نظمنا الخدمه امتيانا حاولنا ننظمه مش معناتها راهو كل نقولوا مانيش معناتها حاولنا ننظمه حاولنا نتغلبوا على الصعوبات هذه كيف كنا جاهزين من الجانب القانوني كما قال رئيس النادي معناتها عندنا ثلاثة احترازات معناتها فزنا بهم كنا جاهزين من كل النواحي الحمد لله ما توجنا الموسم امتيعنا السنة معناتها بالصعود وموسم السنة بالحق موسم ما يتعودش أكثر فريق لم نقاط أكثر فريق سجل أهداف أحسن دفاع كيف أحسن فريق معناتها من ناحية قبول الأهداف هدافة الفريق كيف معناتها هدافة البطولة من عنا معناتها بمسجلة 14 هدف عنا سنين معناتها تعدوا في وقت ما على المنتخب الوطني وللتو معناتها مازالوا معناتها هم كيف معناتها في القائمة الموسعة ونحاولوا دائما نكبروا نحن القائمة ونحاولوا نقووا لهم الطموح وكل شيء السنة طلعنا بالصعوبات هذه نحاولوا معناتها نسطروا إن شاء الله البرنامج نتاعنا على أكمل وجه معناتها الموسم القادم وإن شاء الله معناتها نلقوا الدعم ونلقوا معناتها أذين صاغية والناس كل توقف مع الفريق هذي إن شاء الله معناتها وإن شاء الله نحاول نواصل ونحقق النتيجة المطلوب.
0: شكرا لك سي منور. نرجع لسي العياشي باش نختم معاه باش نحل معاك باب آخر وهو الصعود لأنه توسعته المهمة باش تكون عندها أهمية أكثر للموسم القادم كيفاش باش تحضروا عندكم استعداد وربما رؤية للموسم القادم بالنسبة ليكم بعد ما حققتوا الصعود.
1: والله في فوزي عام صعيب السنان أنا خمم بالحق في ريزمو في الاستقالة من نجمس نكمل
0: أنا راني أشوف سي العياشي أي رئيس جامعية نستضيفه ويختم لي بالجملة هذه وأنا ما نحبذهاش أنتم تعبتوا نعرف وراكم عاملين وتصرفوا من قوت صغاركم توصلوا أنكم تنحوا من قوت صغاركم وتعطوا في سبيل الرياضة ولكن هذا رو فضل يعود لأنك زاد لك البنيات عندك معناها بنيات يزمك تسهر عليهم وإن شاء الله هذا رو زاد من خلال رو الواحد مش ويبرر لك أنت زاد باش تعمل هكا لكن زاد السلطات الجهوية والسلطات المحلية إن شاء الله يسمعوا فينا يلزم يمدوا يد المساعدة لأنه رأي الجمعيات قاعدة تعاني
1: فوزي تعرف صعابة برشة المهمة وبرشة ما تعرف المين القوام العوام يعني بالحق صراحة فما عزوف وفما شح كبير وخاصة في المنح ضعيفة وضعيفة جدا هم يعرفوا اللي كل شيء غلات أو تعرف كل شيء يعني بالحق هم يسوي يعطوا في المنح متاع 2004 و2005 نفس المنح في التقرير المالي ترجع الأرشيف تلقيه من نفس
0: زي الرياضي كان ثم 8 متاعه في 2004 توا تلقاه في الضرب 4 ولا 5
1: ولا يدوب بعد نفس الوقت ما هذا شيء وفما تو نحن نرجع لوزارة الشباب والرياضة اللي هي نرمموها كهيكل وداعم مؤسسي السنة تو عنا 8 شهور ما تخلناش حتى دور التو المنحة ما تثبتش هذه وزارة الشباب اللي هي الركيزة الأساسية هي اللي لازم تدعمنا هي اللي توقف معانا تعطينا منحة الكيلومترية تعطينا منحة نتاع طلوع تعطينا منحة انو استاد مسكر تعطينا منحتنا الرئيسية ما حاجتش حتى يغ التو ما خذيناش حتى منحة التو يعني بالحق هذا شيء بالحق جديد مع الجامعة التونسية لكرة القدم قبل ناخذوا في منحة معتبرة السنة ما خذيناش حتى 2000 دينار يعني بالحق تم اللامبالاة ما همش بصراحة الجمعيات النسائية ما نعرفش شوين باش تمشي بالحق كان كومونتير بالحق
0: نعم من خلال المشاكل هذه خاصة المادية وحاول يأثر على المستوى الفني وينعكس كذلك على المنتخبات بالأصناف متاعها كلها النسائية معناها حتى في المشاركات ما كانتش مشاركات طيبة
1: بالحق هذه سياسة دولة ما فيهاش إرادة ما فيهاش سياسة واضحة للكرة سواء نسائية أو رجالية كيف أنت كي تجي تفكر أنا فرصتي كثير ما فيهاش الدعم ما فيهاش قانون الهيكل الرياضي مغيب المراكز النهوض بالرياضة ما فيهاش الجمعيات الرياضية خاصة في المدرسية مغيبة تماما يعني بالحق، وبعد يقول لك هو منتخب وطني هاي الكورة ما زال ما حتصيب. صراحة أنا جسمي أوبتيميست بالرسم، أنا غير متفائل صراحة معاي خاصل مع احنا عاملين عقد مع مستير تو كونترا بروتوكول يعني أوفير عاملينه عنه 3 سنين مع سيدي أحمد البلي ومعه برشا التو ملتزموش حتى مساعدة ما عطونيش كورة ما خذينهاش. باركونتر معنا جمعيات كيما بنك الاسكان مع التراجي كيما مع اتحاد تونسي مع نادي الافريقي كيما الساقط كيما تونسي يتمتعوا ببرشا حاجات. احنا لهنا بالحق لا جمعية عاملة معنا عقد تو 3 سنين ولا 4 سنين ما خذينيش منهم حتى شيء، لا يجاوبونا لا نطلبوا فهم يجاوبوناش، مع الجامعة ما ثماش مغيبة، مع سلطة الشرف ما ثماش، تلقى روحك انت تولي اوبليغاتوار تقول خلينا نعمل ديميسيون ونرتاح. ونحن جمعية طلعناها عملنا الماكسيموم باش نوصلوها لبر الامان وكهو يعني ما تعرف العام الجاي مع بنك الاسكين مع الاتحاد التونسي مع بنزرت مع منزل بورقيبة مع سوسة مع الساقس مع ابو حجلة ابو زيد قفصة برشا يعني تنقلات يلزمهم بتات وعاشة ويلزمهم تنقلات.
0: شنو ربما الحل بالنسبة ليك والحباب في سبيت لي يسمعوا وكذلك في القصرين السلطة الجهوية وتوصلهم الكلام بتاعك والنداء بتاعك، شنو حسب رأيك يكون الحل؟ لأنه اللي نعرف ونورا وفترة شهرين وترجع تمارين وترجع المباريات الفترة مش طويلة.
1: احنا في عنا ان شاء الله مقابلة مع السيد الوالي ان شاء الله باش مع سيد المندوب الجهوي باش نعملوا تقرير نتاعنا باش نشوفوه ونعملوا نشوفوا رواحنا اسك النجم نكمل ولا لا، ونعطوهم الرزنامه نتاع الكبريات الصغريات الدنيويات ويشوفوا كان نجمنا نواصلوا ما نجمناش الله غالب وكهو. نحن باش نعطوهم امانتهم ويشوفوا ناس اخرى تشدها بالك شيء عندهم لمويا. احنا الناس بنيفول ناس سيذا بالحق من مكتوب من بالحق ما نجموش نواصل في ظل الظروف هذه والملعب مغلق مع نترينو في تيرا 40 إلى 20 تعمل يفوت عام كامل يعني بالحق كودي كونديسيون دي فافورابل على الاخر. ان شاء الله ان شاء الله يلتفوا سلطة الاشراف وان شاء الله يكونوا معانا ويعاونونا ان شاء الله ان شاء الله نجموا نكمل العام الجاي.
0: نعم ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله يكون تتحل المشاكل ومقابلتكم بعد السيد الوالي وكذلك يلزم الجامعه اهم حاجه هي الجامعه يلزم تكون لسان بالنسبه للجمعيات دعمهم سواء بالتدخل عند السلطات الجهويه او حتى على مستوى وطني كما ذكرت انت حتى من الجامعه مغيبه شويه على كره القدم النسائيه. ان شاء الله تتحسن الامور ونجدوا الجمعيه الرياضيه لكره القدم النسائيه بسبيتلا في الموسم القادم في دور متقدم وتنشط في البطولة كرة القدم. شكرا لك سيد عياشي ربيعي رئيس نادي كرة القدم بالنسائي بسبيتلا كذلك كاتب عام الجمعية السيد منور كليلي، شكرا لكما وإن شاء الله نتلقاو في أقرب وقت ونطمنوا على حال الجمعية. شكرا لك.
3: معك غزوة مريتنا
4: وحشتي عدد نجوم السماء وحشتي عدد كلام الهوى وحشتي في كل يوم إنما وحشتيني.

0: إذاعة قفصة. مرايا تتكلم.
1: أوتوماك برنامجك اللي يهمك.
2: تاكسي تاكسي تاكسي.
3: مرحبا، راني تو ندور لحظة.
2: خويا توصلني لإذاعة قفصة.
3: مرحبا بيك خويا، أطلع. مرحبا.
2: شنو أحوالكم؟ لاباس؟
3: ولا الحمد لله لاباس. وينكم أنتم إذاعة قفصة؟ وش ثم برمجة السنة في صيف السنة؟ ديما مشيخين راكم في الصيف السنة. اش ثم؟
2: صيف السنة عندكم برنامج جديد كل نهار حد من 11 حتى الماضي ساعة.
3: ملا شيخة، وشنو المحتوى متاع البرنامج هذا؟
2: برنامج اسمه أوتوماك، مجلة متاع الكراهب جديدها، والميكانيك والموتوات والسلامة المرورية.
3: ملا وقتاش قلت لي؟ إن شاء الله.
2: أوتوماك كل نهار حد من 11 حتى للماضي ساعة في إذاعة قصر
3: برا، وإن شاء الله باش نبقى نستنى.

0: الملف الرياضي.
1: ساعتين ونصف على ساعة إذاعة قفصة. نمشي الآن إلى سيدي بوزيد وبالتحديد إلى المجد الرياضي بسيدي بوزيد باش نتحدث على الفريق النسائي لكرة القدم اللي حقق كأس أمام جوهرة صفاقس باش نتعرفوا كذلك على الجمعية. معنا سيد زين إبراهيمي رئيس نادي سيد زين. مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي فوزي ومرحبا جميع مستمعين إذاعة قفصة.
1: كذلك نرحب بسيد عماد إبراهيمي المدير الرياضي للنادي. سي عماد مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي فوزي ومرحبا بكيف المستمعين.
1: شكرا لكم على تلبيتكم دعوة سي زين. المستمعين في كل مكان يحبوا يعرفوا أكثر قبل ما نوصلوا للتتويج متاعكم بالكأس، نعرفوا بالفريق المجد الرياضي.
2: والله سي فوزي النادي المجد الرياضي تم تأسيسه سنة 2010 بإذن الله، و بفكرة مني أنا وخويا عماد كانت بداية كأكاديمية، وبعدين شفنا باللي النشاط الرياضي النسائي نقص على مستوى سي بوزيد، ولهذا سعينا أن نبعث نادي كرة قدم نسائية الأول في الجهة من صورة جهة سيدي بوزيد اللي كان صعيب ياسر صعيب ياسر على مستوى التقاليد والعادات اللي كان سيدي بوزيد عارف ناس يعني محافظين وكل شيء. كرة قدم نزلت يعني ما دخلتش في تقاليد الوصفية، دخلتش في تقاليد البيت، وبالرغم أنها الفيفا والعالم كله يشجع على كرة قدم نسائية، لكن نحن كان بداية لدينا باش عراقيل عراقيل كبيرة ياسر من دول، لكن الحمد لله تم بتضافر الجهود بالأخص أنا وأخويا كما فيها شدينا صحيح مش الفريق هذا يبقى يتواصل، وعملنا الحمد لله فريق ممتاز، ومن اللي طلعنا من الدرجة الثانية للممتاز بتنا كما يعني ما نزلناش الحمد لله يا ربي الحمد لله كل أعمالنا بالنجاح الحمد لله.
1: هما عندكم كان صنف الكبريات ولا عندكم أصناف أخرى؟
2: لا لا لا الحديد المجد ما شاء الله يعتبر رقم واحد سيدي بوزيد أكبر نادي على مستوى عدد المجهزين عندنا، لو مش كان كرة قدم
1: أي
2: حاليا حاليا نادي المجد عنده عدة فروع، فرع كرة قدم نسائية، فرع كرة قدم رجالية، العاب القرى اللي حقق فيه نتائج، وعندنا حتى أبطال على المستوى الوطني كره طايرة كره يد، يعني ما شاء الله مجازين فوق الاحتفال من نصف خلال 300 مجاز اللي هو حتى نادي منظف في جهه سيدي بوزيد عنده العدد هذا من المجازين.
1: نعم تبارك الله ما شيء يثلج صدر كي نسمعوا معنا فريق يحتوي على عديد الرياضات، وكذلك في برشة مشاركين ومنخرطين، نعرف أنه ذلك يتطلب شوي مجهود مادي خاصة بطبيعة الحال هذا إلى جانب المجهود الرياضي تو بعد نحكوا فيه معاكم مع سي عماد بالنسبة للأمور المادية للنادي.
2: بالنسبة للأمور المادية والله في بداية تأسيس النادي حتى لمدة تقريبا 6 سنوات كان دعم شبه مفقود على مستوى الجهة.
1: نعم.
2: كان بالرغم كان عنا نلعب في البطولة التونسية وكل شيء، لكن لا يعني في الوقت ذاك لا بلدية لا ولاية. أنت فقط الولاية والبلدية اللي عندها فريق بالرغم أننا نمشي وندخل الولاية لكن لا حياة من تنادي. أنت فاقوا باش البلدية والولاية اللي عندهم نادي ينشط وقت يشرف الجهة، و 2015 لعبنا كاس تونس ومشينا لعبناه في شادي زويتي، يعني لعبناه في فينال في كاس تونس في شادي زويتي، فوقتها فاقوا باللي وقت الوالي جاء للمباراة وتم استدعائه من طرف الجامعة حضر المباراة رئيس سيدي بوزيد، قال عندنا فريق ونشرف الجهة يعني فريمون شيء يصدر الصدر يعني باش يلقى فريق ويلعب فينال كاس تونس وكل شيء. من وقتها فاقوا بلي تم فريق، لكن حتى الدعم الصراحة إلى حد الآن كي تجي تشوف النشاط اللي قاعدين يقوموا فيه يعني الفروع اللي موجودة وجميع إمكانيات حاولنا باش نوفروها باش الفريق هذا ما يوقفش ويقوم بريسات وتجاه المجتمع وتجاه الشباب وأطفال الجهة. أنا ما تصورش كيفاش التضحية تقومنا به. يعني الواحد أنا واحد من 5 أو 6 سنوات دعم من التاسك من الشركة متاعي، كنت دعم من الشركة متاعي من عندنا يعني تقريبا 100% دعم، يعني حتى الوزارة كان دعم ما يتذكرش أصلا على الضخم متاعها. لكن الحين سنة هذه صراحة كان زاد صعيب. من الأول كان بداية بدينا بإمكانيات ذاتية، وإلى حد الآن يعني تشوف أغلبية الدعم الحكومي ما بتصبح منزلش.
1: وراءوا الجمعيات كل سواء في الرياضات خاصة في الرياضات الجمعية سواء رجالية ونسائية كلهم نفس الإشكال نفس التشكي الدعم الرياضي.
2: الموسم مكمل لا وزارة ثبت والله ثم عندي على الأقل وزارة عدتهم في الميترانس في فوزي. أحنا الأدوات في الميترانس في الميترانس الولاية كيف الولاية زالة لحد الآن ما صبرناش حتى ملي. يعني كنت تشوف الموسم تاك تمل ويعني موسم كامل يعني ملايين وصرفت والتزامات تكون ممكن تكملها وانت يعني لو خيانة بينك ربي الحمد لله يا ربي. ولكن في أهم حاجة بالرغم التحديات وبالرغم الصعوبات أنك تتوج اللذة بتاع التعب والتضحيات. أهم حاجة أنك تكون ثم نجاحات بعد التعب هذا أهم شيء.
1: نعم
2: والحمد لله احنا يعني أول حاجة حصلنا على مكاننا في النخبة مع الفرقة الأولى وكلاسمو كان سنكين بلاس مع عندي كبيرة كما ترجل الأفريقي ونجم السياحي وغيرها فهمت. وفي نفس الوقت يعني يكونوا الفائزين بكاس يعني مش سهل هذا كله لو ما تضحيات وتعب ولا خص ولا خص تضحيات البيت اللي معانا وتعبوا وتدعوا ورغم الظروف وكل شيء لكن الحمد لله كانوا في مستوى وحصلنا على الكيس.
1: نعم كانت هذه ربما صيفتك كرئيس ونرجع لك بعد لأنك مدرب الفريق في الحقيقة وهو نادرا ما نجد أنه رئيس الجمعية هو المدرب. نمشي للمدير الرياضي سي عماد إبراهيمي مرحبا بك مرة أخرى. نمشي الآن سي عماد فوز بكأس لفريق المجد بطبيعة الحال فنيا مش سهل.
0: أكيد سعودي ما هوش سهل. هو أول حاجة يلزم يكون مخططيني لو كان تخطيط كبير معناها من أول ما بدينا سيزون كان لابد أن يكون تتويج للاعبات اللي عندنا خاطر تقريبا كلهم معناها بلغوا مدى من النضج في الكروي معناها اللي يلزم حتى جواره ما تخرج السيزون هذا فارغ. وموا نعرفوا أنه البطولة تضم معناها أندية لكاليبر كبير معناها نحكي على ميزانية في ميزانية تلعب مع بنك الإسكان اللي هي معناها وحدها معناها شركة متبنيتها جمعية سوسة الاتحاد الوطني مرأة والنجم الساحلي متبنيتها الاتحاد التونسي النادي الأفريقي معناها سمى أندية معناها ماديا ما تنجمش مقارعتها. ولكن احنا حطينا في بال الجوارات من أول سيزون أنه الهدف متاعنا لابد أنه نفرحوا جهتنا في كاسيدي بوزيد في حاجة الفرحة على الأقل رياضية وكروية. فكان هدفنا من الأول سطرناه أنه الفريق ما بإذن الله ما ينزلش لأنه قيمة الجوارات معناها فنياً

0: وكانوا في المستوى وربحوا الماتشات رغم برشا صعاب معناها تعرضت لنا.
1: توسي نستغل فرصة وجودك معنا بصفتك مدير رياضي موضوع خارج المجد الرياضي بسيدي بوزيد، ناخذ رايك لاني باش نعمل عليه ملف كامل وناخذ الاراء تاع خاصه الفنيين، انه على ذكر خاصه بعد خيبه المنتخب الوطني التونسي في كاس العالم، وكذلك حتى على الرياضه النسائيه مشاركه المنتخب في المغرب ما كانتش مشاركه طيبه للمنتخب الوطني التونسي النسائي، وانه الاكاديميات الحديثه اللي قاعدة منتشرة تو في كل مكان برشا أنهم معناه يعود لها سبب في تدهور المستوى الفني في رياضة كرة القدم على المستوى الرجالي وعلى المستوى النسائي. معناه توافق هذا الرأي ولا لا؟
0: والله بالنسبة لي نحن ما نوافقوش، لأنه أول حاجة الأكاديميات ما هيش كل هذات صبغة ربحية.
1: أي.
0: احنا في المجد وهذه أي. على معناها في الهواء مباشرة في ذات كابس نقول وراء مرحبا بأي جوارة جينا في الأكاديمية راهي معناها مرحب بها، معناها بالعكس تلقى كان الدعم وتلقى كان خاطر عنا أوبجكتيف اللي هو معناها تكوين فريق معناها للمستقبل زادة. بالنسبة للبقية معناها باش نحطوا كل شيء على الأكاديميات، لا هو تقريبا سياسة شفت معناها الأكاديميات موجودة في المغرب زادة، موجوده في كل البلدان تو العالم غزت معناها ظاهره غزت البلدان الكل، انما يكون معناها تقريبا التركيز معناها الجهويات لازم تنتفي معناها تو تشوف الكيب ناسيونال احنا عندنا تقريبا 5 أو 6 جوارات
1: اي
0: انا متاكد انه عندهم مكان في الكيب ناسيونال حتى واحد ما تكلم عليه. وفي الاخر كي نلعبوا لهم نفس الجوار اللاعبات معناها نتاع الكيب ناسيونال معناها الند بالند رغم عدد الحصص التمارين اللي تتوفر لهم هما والملاعب والتجهيزات تتوفر لهم هما ماهوش نفس اللي توفر للبنية في الجنوب. ورغم ذلك معناها ثم معناها ويوقفوا ند بند ويربحوا ماتشوات ويتعادلوا وهكاك معناها الاوبجكتيف نتاع ليكيب ناسيونال يلزم تكون اراده صادقه اول حاجه. اي في كل المنتخبات يلزم تكون اراده صادقه، علاش لا يكون لاعب من قفصه؟ علاش لا يكون من سيدي بوزيد؟ علاش ديما نحسوا كانت نظرته لاعب يلعب في فرنسا معناها كباب النار ما يضوي كان على البراني معناها علاش سمع عينين عنا
1: هو راهو ذكرك انه الاكاديميات موجوده في اوروبا وفي المغرب لكن منظمه بطريقه علميه وطريقه اول شيء عندها الامكانيات الماديه ثم الامور العلميه. توا احنا يعني نشاهد نشوف في برسك كل حومه تلقى فيها اكاديميه معناها جمع 20 30 ولد وقول انا عملت اكاديميه وتولي امور ربحيه مش متاع تكوين معناها على قاعده باش ننتج لاعب او لعبه معناها في المستوى.
0: والله جي فوزي انا تفرجت ومال دفوا في اكاديميات ثم فيها مولدات يعمل 66 كيف تبقينا زاد لو عندنا خريجي الجامعات معناها طالت بطالتهم معناها تلقاها عنده 10 سنين مسكين وكل شيء، واذا كان هذا الشرط هذا وزيد معاه انه انسيان جوار بوركوا با نحلوا لهم افاق باش يدربوا، خاطر بالحق معناها احنا عندنا في سيدي بوزيد برشا اكاديميات كان نقول لك معناها فاقت العشرة كي تجي تتفرج كي يلعب ماتش ولا حاجه كان جت الصبغة الربحية هي الطاغية، كانوا ما يهموش في النتيجة ما يتفاعلش وكذا ما يهموش، لكن تحس معناها مباريات عندها مستوى وعندها نيفو، وإذا كان نحولهم الوليدات هذوما مثلا الأكاديميات إذا كان نحوها من الجهات خاصة نحن الجنوب إذا وين باش يمشي الوليد إذا كان ما عندوش بيسين ما عندوش معناها مراكز وين يفرغ طاقته وكل شيء راهو باش يمشي الفساد.
1: نعم
0: معناها راي الاكاديميات
1: انا حبيت نعرف في بحر كبير الموضوع هذا وحليت قوسين ان شاء الله تنخصوا له حصه كامله الموضوع الاكاديميات اللي موجوده الان في تونس. مشكور سي عماد، نرجع لسيزين. سيزين ربما نادي كما قلت رئيس نادي ومدرب، كيفاش وافقت اول شيء ذهنيا باش تتقلد هذه المسؤوليه؟

0: والله المفروض هي شيء حاجة كبيرة، ولا بالنسبة لنا الميدان مش مغرب عليهم نفس الوقت. عمل دورات تدريبية برا في فرنسا وتونس، في نفس الوقت دعم عمل خدمة فني في ديفلوبمون فوتبول في ميناء فهمتني، وخدمت في السعودية في أندية كثيرة في السعودية، وخدمت حتى مع سي فريد والكوب سعود بن قاسم علينا النجران الموسم اللي فات فهمت ولا بحكم كرئيس. كان خويا هو اللي شارك رئيس عماد خويا سنوات كبيرة كاش
1: نوعية الصوت من عرش كوكب ما إذا كان معايا نوعية الصوت بتاع سيزين الهاتف قاعد يك فما تقطعات. تفضل سيزين نشوف أمور تقنية معاك. تفضل
0: قلت لك يعني مش غريب على الميدان يعني كمدرب وكلاعب سابق، وفي نفس الوقت أنا اللي أسست الفريق بمعية عماد خويا، يعني عندي غرام للفريق ونحب يعني دائما الفريق ديما من حسن إلى أحسن. في نفس الوقت في الوقت ذا يعني بصراحة ما لقيناش المدرب اللي ممكن يضحي معانا يوقف معانا باش يشد النادي ويدربه مدرب كفء على مستوى يعني معين في حاجة لبيه فهمتني. أنا لقيت الحل، ما عندي حتى حل، يكون أنا بحكم أنا متطوع بطبعي فهمت ولا حاولت يعني نوفق بين الرئاسة وبين التدريب، والحمد لله يعني العام هذا كتجربة تعتبر ناجحة وناجحة برشا.
1: هات نوصلوا للآن نعم تتويج ضد جوهرة صفاقس فريق زاد في صفاقس فريق مدعم وفريق كبير مستوى بالنسبة كما كان يذكر سي عماد ركزتوا على الكأس اللاعبات بالنسبة ليك معناها فنين معناها عندك لاعبات قادرات معناها انهم يمشوا الموسم القادم فيما اكثر من تتويج بكأس.
0: والله سيفوز شوف كيف قلت يا عماد لو كنا نجم ونمشوا في البلاي اوف بسهولة تامة كنا نمشوا نجم البلاي اوف، لكن في حد اول حاجة إفكتيف ليش على مستوى الفني على مستوى المادي إذا كان المادي إذا مرتاح على خاطر باش تطول البطولة وتولي برشا التزامات والديبليمات وبرشا حاجات فهمت ولا. احنا صحيح أنه كنا نفهم نقعد في الظل في مثلا في الظل ما نتحوش لباس مثل كلاس مو محترم 50 في نفس الوقت نحطوا الأوبجيكتيف نتاعنا الأوبجيكتيف اللي هو الكاس، لأنه يعني كما قال سيامات أنه الكاس يتلعب مباراة على حدة وكل مباراة على حقيقتها، وده اللي نجم نلعبه، وهذا ما خلانا نعمل أوبجيكتيف للكاس. كان عنا ثقة كبيرة برشا في بناتنا على المستوى الفني فني الحمد لله حاولنا نجيروا النشاط بتاع الكاس، وبالرغم ضد أندية معروفة كيما منزل وكيما صفاقس كيما يعني برشا جمعيات كبار خرجنا أنا وصلنا للفينال مش سهل وصلنا للفينال وكنت في صفاقس وضد التحكيم ما كانش المستوى نحال هدف وضربة جزاء وذا كل في الأخير مشينا بلانتيات، ولكن الحمد لله حتى بلانتيات أصرفنا ربي أنه الكاس ما تبقى كان في سيدي بوزيد.
1: نعم إن شاء الله نسمع الخبر الباهية على فريق المجد الرياضي بسيدي بوزيد كما ذكرت أنه عديد الفروع فيه، وإن شاء الله ديما نتائج طيبة. مرة أخرى مبروككم على حصولكم على الكأس. شكرا لك سي زين إبراهيمي رئيس ومدرب فريق المجد الرياضي لكرة القدم النسائية، وكذلك المدير الرياضي عماد إبراهيمي. إن شاء الله في محطات إذاعية قادمة نزيد نسلط الضوء أكثر على المجد الرياضي بسيدي بوزيد. شكرا لك سي زين.

هكا تكون نهاية حصتنا، ولكن قبل ذلك حاولنا اتصلنا في الحقيقة عديد المرات برئيس جمعية برج العكارمة سي علاء الدين الشرطاني وكذلك عضو الهيئة، اتصلت به تو منذ قليل ما تحصلش عليه حسام دلالي اللي باش يقدم لنا أكثر على بشراكة مع مندوبية الشباب والرياضة بقفصة جمعية الاتحاد الرياضي ببرج العكارمة، معناها تنظم دورة الأبطال الغد للتيكواندو إن شاء الله في حصص قادمة نحكو عليها أكثر. هاتي الدورة اللي انطلقت يوم 3 جويليا الجاري وما زالت متواصلة. نذكر بالمكان الدورة هو قاعة محمد صالح كراولي بقفصة بشراكة مع مندوبية الشباب والرياضة، دورة الأبطال الغد للتيكواندو إن شاء الله نقدموها أكثر. كانت حصتنا اليوم للرياضة كرة القدم النسائية، وكانت في زوز جمعيات في الحقيقة، جمعية تحصل على بطولة وجمعية تحصلت على كاس. جمعية الجمعية الرياضية لكرة القدم النسائية بسبيتلا، وكذلك جمعية المجد الرياضي بسيدي بوزيد فرع كرة القدم النسائية. هذه تحية كوكب إبراهيم كمالة، فوز نصيب كان في الإعداد والتقديم. نلتقي معكم السبت القادم إن شاء الله في الملف الرياضي، ولكن في المواعيد الرياضية يومين على موجة إذاعة قفصة. إلى اللقاء.

0: برنامجك اللي يهمك.
1: تاكسي تاكسي تاكسي.
2: مرحبا، راني تو ندور لحظه.
1: خويا توصلني لي لعقصة.
2: مرحبا بيك خويا، اطلع مرحبا.
1: شنو احوالكم؟ لاباس
2: ولا؟ الحمد لله لاباس. وينكم انتم اذاعه قفصه؟ وش تم برمجه السنه في صيف السنه؟ ديما مشيخين راكم في الصيف السنه. اش تم؟
1: صيف السنه عندكم برنامج جديد كل نهار حد من 11 حتى الماضي ساعه.
2: ملا شيخه، وشنو المحتوى نتاع البرنامج هذا؟
1: برنامج اسمه اوتوماك، مجله نتاع الكراهب جديدها، والميكانيك والموتوات والسلامه المروريه.
2: ملا وقتاش قلت لي؟ ان شاء الله
1: اوتوماك كل نهار حد من 11 حتى للماضي ساعه في اذاعه قصر
2: برا، وان شاء الله باش نبقى نستنى.
0: اوتوماك برنامجك اللي يهمك.
3: معاك تضوى مرايتنا
4: اذاعه قصر. مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: تمام، وثالثة بعد الظهر.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري المجزأ. تواصل المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تنفيذ مكونات البرنامج الوطني ريادة الأعمال النسائية الذي يهم النساء حاملات شهادة التعليم العالية والتكوين المهني عبر تمكينهم من قروض لتمويل مشاريع في المجالات الحرفية والفلاحية والخدماتية. بولاية قبلي تتواصل فعاليات مهرجان الشباب في دورته الثانية إلى غاية 12 من جويلية الجاري. هذا المهرجان انطلقت فعالياته يوم غرة جويلية ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب بقبلي، يتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 35 و2000 لفائدة شباب الأحياء ذات الكثافة السكانية والتجمعات السكنية الحضرية والريفية بالمناطق ذات الأولوية بعدد من معتمديات ولاية قبلي. تحتضن مدينة الحمامات فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، وذلك من 13 إلى 15 من جويلية الجاري. ويأتي تنظيم هذا الحدث الإفريقي الهام ببادرة من مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري بالتعاون مع جامعة صفاقس وجامعة القيروان وجامعة الحفرة الليبية من أجل إبراز الجهود المشتركة نحو بناء حكومات إفريقية ذكية وآمنة وحوكمات إفريقية ذكية وآمنة ومستدامة. قالت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 16 شهيد و16 مصاب، بينهم شهداء جدد وآخرون انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض. أخيرا، أعلن مسؤول محلي روسي اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة في أجواء مدينة سان بطرسبرغ، ما أسفر عن إصابة ميناء نفطي ومجمع تاريخي. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة، مرايا تكلم. العلم والحياة.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. باحثون في معهد مولبورن الملكي للتكنولوجيا بأستراليا نجحوا في تطوير مادة بناء مبتكرة تعتمد على التربة المحاطة بالكرتون تمثل بديلا صديقا للبيئة. أوضح الباحثون أن المادة الجديدة تقلل الانبعاثات الكربونية إلى نحو ربع البصمة الكربونية للخرسانة مع المساهمة في خفض النفايات المرسلة إلى المدافن. تعتمد التقليدية على الإسمنت الذي يساهم وحده في نحو 8% من الانبعاثات العالمية، بينما تستفيد المادة الجديدة من ملايين الأطنان من الكرتون والورق. ويؤكد الباحثون أن هذه التقنية تعالج مشكلتين: خفض الانبعاثات وإعادة تدوير المخلفات. المادة المبتكرة التي أطلق عليها اسم التربة المدكوكة المحاطة بالكرتون مكونة بالكامل من الكرتون والماء والتربة، ما يجعلها قابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير. يمكن إنتاج هذه المادة مباشرة في موقع البناء، وتقوم الفكرة على خلط التربة بالماء أولاً لتكوين خليط متماسك، ثم وضعه داخل قوالب كرتونية مصممة على شكل أنابيب أو هياكل خاصة. بعد ذلك يضغط الخليط داخل القوالب إما يدوياً وإما باستخدام آلات، وعند الجفاف تتكون جدران صلبة تتحمل البناء منخفض الارتفاع وتتميز بالمتانة، إلى جانب قدرتها على عزل الحرارة وتنظيم الرطوبة داخل المبنى. وأكد الباحثون أن هذا الابتكار قد يغير مستقبل تصميم المباني وطرق البناء بفضل اعتماده على مواد محلية قابلة لإعادة التدوير، وبما ينسجم مع أهداف الحياد الكربوني والاهتمام العالمي بالمواد المستدامة. هذه التقنية قد تقود إلى أسلوب بناء أبسط وأكثر استدامة، فبدلاً من نقل كميات ضخمة من الطوب والصلب والخرسانة، لن يحتاج البناؤون إلا إلى الكرتون خفيف الوزن، بينما يمكن الحصول على بقية المواد من الموقع نفسه. تقنية قد تكون مثالية للبناء في المناطق النائية مثل الأقاليم الأسترالية، حيث تتوافر التربة الحمراء المناسبة للبناء بالتربة المدكوكة، وتتميز هذه المباني بقدرتها العالية على تنظيم درجات الحرارة والرطوبة بفضل الكتلة الحرارية للجدران، ما يقلل الحاجة إلى أجهزة التبريد ويخفض الانبعاثات الكربونية. القوة الميكانيكية لهذه المادة الجديدة تختلف بحسب سماكة الكرتون المستخدم، وفي دراسة منفصلة دمج الفريق ألياف الكربون مع التربة المدكوكة، وأظهرت النتائج أن المادة الناتجة تتسم بقوة عالية الأداء. ويبحث الفريق الآن عن شركاء من القطاع الصناعي لتطوير هذه المادة ونقلها إلى مرحلة الاستخدام التجاري الواسع. دمتم في رعاية الله، مع أجمل تحياتي إنس حمد الرويسي. العلم والحياة.

0: بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
1: ذلك الجبال.
0: تسجيل الصوت عبد بي مولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
1: غزالة الأجبال.
0: تأليف حمادي عمار.

0: راني نشوي على غزال.
1: كامرة كيفها هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلة زهاري.
2: هم يبيعوا فينا ويشرب كيف ما يحبهم. هتقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: آه يا غزالة يا معذبتني. يا يا يا يا يا مش هالة زهاري. يا زهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء هالغلبه والغم علينا.
0: اما علاش يسموا فيه استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله. حسان مين غان مين، غمنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هم غادي. احنا كنا على حق وهم على باطل.

0: زالت الجبال.
1: إخراج أنور العيشي.
2: هاي وشن أحوال الزهرة وردري رياتها؟
3: تهاويني في الهم تسلب ابنيتي في حالة الأدراك، عايشة في الكبة والتقعيدة.
2: تهشني يا خيل تور ويجلها ما عملش عقلها وهذا ربي حتى عمل الذر أشوم شي مرزناش
3: إلى هذا كيجي راجل يكب والله سعدة ويامه واحد السفاش مدبوزة ما يتقعدش من ممين عليه كمشة متاع حمان لا صنعة ولا فتيلة تحبل هو نهار وطول حكايتي كب وحيتي قعد فلوسه الكل اكلتها تبرنت ما دام فينو حتى كان الأخرى جت فلوسه ومعرق عليها.
2: يا رسول الله مسكينة هي وبابا هوينه أخي يعمل فيها العمايل هذه كل وساكت عليه.
3: ولا بابا هسلم من شر يتكل عدوك. بابا هنا ملوح في الفريش تيموت خواته يشفعوا منه ومن عمايله. امشينا طلينا على بابا والله يا خديجة كان يشفع الكلاب يبكي بالبكاء ويطلب في السماح من سي فتاح وصل قاله يشكي به للجدر مية وفك له بنتك وطاح يدعي عليه في دعاء الله من هذا المنكر.
2: اللطف يا ربي هنا على هالدبوزة اش تعمل فما ليها
3: يا الدبوزة بركة. ايه والسرقة مال علاش باباه طاح في الفراش مريض. يا سيدي صابت الزيت متاع موسم اللي فات رقدها باباه في الدار وتفاهم هو وشحال اليهودي وبعهوله الكل وقبض حقها ونهارت اللي جاش حال باش يهز زيته باباه ملقاه حتى قطرة في الازياء سرقهم الكلب راجل بنتي وباحم باش يغرم به زمانه هو والهمال متاعه. ايه من الحمصة باباه مكناته نقطة وشد الفراش والتو كان يمشي شحال يشكي به للجدرمية تيهزوه بسريره للحبس غير شحال قال لا لا صاحبي ما نشكيش بيه.
2: اشفع عليك يا رسول الله خويتش باش نقولك ربي يهدي
3: دي قال لي ربي يدي وليش هز نص الكلبة رب تتفسخ صار فيه. دي هاني قلت لباباه كي يدهن باباه شوي من المرض يتفاهم هو وياه ويرجع لي بنتي ما عنديش من همية. بنتي ولت تخمم باش تشرب الدواء خلاص.
2: لا عاد ربي خلص وحالها. الساعة الزهرة ما تستهلش هذا رب زين وعين وقد ورباية وضحكة وشهلولة زادة.
3: إيه يا حسرة وين الزهرة اللي تعرفيها بكري توا نهار وطوله وهي تسقط فيه محيار ووجهها صفار وكلخ وذبلت.
2: حليلي يا خيتي حممتي لي قلبي. هاي بلايو ومحمد علي عشان احواله برب
3: يصلح حاله ويبدل ذهابه ساد عليا في كل شيء مرتح باباه ومرتحنا وكان ما جاش شاد هو كل شيء رانا بحرنا الدفاتر والدوسيات ياك عافة سي فتاح ما يفهم فيهم شيء يجعل منه ولادي العقل والثقل والرزان يرضى عليه والدي يجعل أعظامي ليه وقاي وملقى
2: الحمد لله.
4: تفضلي للا عكري تفضلي
3: يكبر سعدك يا بنيتي يكبر سعدك. يا حليلي يا خديجة وخيتي أراني مشوية على غزالة زين وعين وخيال اللهم صلي على النبي وما يستاهله كان محمد علي ولدي.
2: إيه واش خاصة أيامي يا عكري يا أختي تنلقى خير من محمد علي. أما مش يقول الميت قدام غاسلة بابا هاسي صالح قال لك ولد أختي تيم من الأم ومن الباب وما عنده حد وعلى ما هو ميت على بنت أخوتي ويحبها قال لك ما نحبش بنتي تفارقني وما نعطيهاش الراجل يهزها بعيد علي نعطيها كل الأزهار باش تقعد أحذايا وتحت جريحي.
3: هي تيهابو هالي وكمخة شي ما قابلش بعضها خديجة وخيتي كامرة كيفها هي غون جايتها تغرف واحد كيلو زهاري يا عواز يتزوج منه نبقر
2: هم يبيعوا فينا ويشروا كيف ما يحبهم. هتقول قلم ولا بقر كما قلت
5: ها هاش قلت يا غزالة هراني نكلم فيك
0: شنقول له؟
5: هقعدي تنحتي.
4: اش تحبيني نعمل؟
5: تو من قبيله وانا نحدث فيك ونكسر في راسي، وفي تاليت التوالي تقولي لي اش تحبيني نعمل. اسمعي يا طفله، كانت تبقي ترمي وخايفه كيف هكا عمرك الكل تو يمشي حرام.
4: اي تحسيبي في الدنيا منصوب على قرنك وحره وتعملي اش تحبي. فيقي فيقي يا بنتي على روحك، فيقي
5: فيقي. انتي
4: انا فايقه، فيقي انتي. انتي تحلمي ياسر، اما انا عايشه دنيتي وعرفتها وحقتها كيما عاشت يما وجدايتي تنعيش انا. الحمد لله نحبه ونموت عليه من اللي شفته. انا ناري شاعله من داخل، نبكي ونتوجع كي نبدا وحدي مع روحي. خيالها ما يفارقنيش لحظه، نرقد بيه ونصور بيه، حتى في منامي نحلم بيه. نحب محمد علي باش ترسيلي عند لزهاري.
5: يستحيل، ما تاخذي كان محمد علي خويا.
4: ايه حديثه ساعة، عندك الحق، ما ناشكي في بعضنا، مش كيف اللي قلبه خالي كيف اللي قلبه قايد فيه سمور. وننصحك نصيحة من أخت لأختها، ردي بالك تخلي قلبك يضعف ويحب. راكي ماشي كي ملك روحك، انتي ملك العيلة، أو يختار لك باباك مكتوبة كيف نسوين الكل. وطاح راح، والله لا يذوقك وجيعتي يا جنة أختي.
5: ومن قالك اللي أنا ماشيني مستاجع غزالة؟
4: وما تقولي ليش؟ بالحق بالحق ولا تفدلكي؟
5: بالحق غزالة، وباباه توي يكلم بابا على قريب، واللي عنده أخوك محمد علي خويا ما يخافش. أنا تناخذ اللي نحب، وانتي لازم لازم تاخذي اللي تحب يا غزيلة.
4: انتي ما متسمي عليك حد، وتاك الزهر نبى عليك ربي، عندك خو تسندي عليه، وانا ما عندي كان وجه ربي.
5: غزالة ما تيأسيش وما تهبطيش يديك، خويا ونعرفه ما يسلمش في حاجته، وهو حاجته بيك وتيموت عليك. وقال لي ما نشوف وجهك كان كي تقولي لي راهي وافقت باش تشوفني، وهو من ناحيته قالك ماشيني تنسكت. وتو نكلم بابا يحاول مع باباك، وتو نعمل كل شيء.
4: كيفاش تنقابله؟
5: كيفاش تنقابله؟ اش يهمك انتي، خليها علي انا.
4: وتنقابلوا وحدنا؟
5: لا، تو نكروا البراح يبرح في السوق باش الناس الكل تجي تتفرج عليكم. تو قوليلي يا غزالة اش نقوله، ايه ولا لا؟

0: مال انا ما ندسش عليك تشغبت بالحق ونطلب في ربي باش يسترها معانا ومع بالقاسم. تعرف لو كان فاقوا به اللي هو يخرج في خبراتهم وحركاتهم الكل يطرقوا عليه ونتخذوا احنا معاش ندروا عليهم ايش تيعملوا.
1: ربي يعميهم عليه وسيب القاسم وكان مشوا منه هو والله يا رجالنا لا يقعد منهم حد. والمرة الأخرانية وكان ما نبهناش راهم لا قعدوا لرجالنا ولا رجال الدزيرية وخيالنا.
0: قداش هاك الراجل يحب وطنا حامل الذل اللي مسلطينها عليه وحامل ذل ابني عمه وذل ابني عمه أقوى. يسمع الكلمة الخايبة ويحمل يتسب في النهار بألف مرة ولا قال أح. يقول لك خليني هكاك سي فتاح خليهم يسبوا ويعايروا. صحيح أنا قواد أما مانيش قواد فرنسا أنا قواد الوطني ونعرف روحي مليح أنا يشكون. أسمع سي صالح راهو قالي إلى القرايدية كثرت هالمدة من المم وثم حاجة ما زلت ما فهمتهاش إن شاء الله ندري عليها طول نعلمكم وردوا بالكم من هاك الكلب الذهبي وعينيكم عليه.
2: هذيك هي جري والهيت وفي تاريخ التوالي ما ثم حتى شيء. عدوا علينا 10 أيام مرات حتى كان في الأخير يشوفونا بيه. تعرف السي ذهبي رجلي طو بيديش بيديش نعفس عليها بزرع.
3: الله لا تربح من بعثنا من القبر. فهفانا هكاك وين ما القطعية وين ما تزيرية اللي يحكوا عليهم 10 أيام 10 أيام شعلوا في زوجتنا النار وتاليت التوالي ما ظهر حتى شيء.
2: الله عينك مخلوق.
4: الله يعينيك سيدي خول.
2: سيدك ربي وإحنا عباده اش تعمل هنا؟
4: أنا نسترسخ هاني نبيع في حويجات ورب يجيب القسم.
2: وطابع ورقة من عند الجدرمية باش تنصب بيها.
4: ورقة شنو؟
2: بالله هكا عامل نصب هكاكا لا كاغت لا ورقة لا حتى شيء. ناصب هكاكا أرض فتح داز عليها فرنسي.
4: لا لا لا لا سيدي حنان جيتنا قال البلايسة فارغ قلت خلنا نصب فيها برك.
3: هكا من أهل البلاد نصب على قرنك تنصب فيها وين تحب. قل لي السعر يا أخي أنت منين وين تسكن؟
4: هاني أنا نسكن بعيد من هنا.
3: واش مجايبك لهنا؟
4: الله لقت في خبيزة سيدي خوي.
3: تلقت في خبيزة؟ الخبيزة ما تلقتهاش لهنا حناني. أسمعني عندك ربوع صاحبي دي تلمد وزينك وبقتاجك وتقلب وجهك من هنا نرجع نلقاك لهنا الليلة تبتفل فيه.
4: لا سيدي حناني ولاش هاني مروح توتو القسم على الله.
3: ايه ذا بكلات ينبضك نعطينكم احنا هاسي بالقسم يا اخي مش انا مروحين.
2: انا قبل ما نروح باش نقضي قضيات مع نسيب السحبي للدار برا انت روح على روحك.
3: هيا في لبنان
2: بسلام.
5: وشي عاد عشي هي امورك توا سي الازهاري
6: بالضيطه تاعب ورجليا توسع فيا.
5: وكان اعطيك حكه شمي
6: حكه سميه عادك كاك تولي الامور لاباس. طيبني مبروك خويا بالمشي. يا لو كان ما قلت لاش راني يلزمنا نمشوا الحنوت سيب الصحبي خالي استنى فينا راهو ما زي دور بيا في الزقه.
7: راهو خيك يا الازهاري راهو فاد مسكين من حسرة الدار.
6: ما لمش اخويا سي رحماني هذاك راهو الغالي ولد الغالي لنقر والله لو كان يجيب عليه قرد.
8: يعطيك الصحة يا الازهاري.
9: هاي ارتحتش يا الازهاري؟
6: لا ارتحت يا خالي ارتحت.
9: اما لهزك القفة وروح بها ورد بالك على اخوك. اي
6: وحكت شمية سيبا بصاحبي حط هي لولا في القفة ما تنساش.
5: باي يا الازهاري الله يبارك هاي من تو حكت شمية في القفة.
6: ما توصي شيء يا خالي
9: رد بالك على أخوك برك.
6: هاي السلام عليكم يا جماعة.
7: في لما ربي يجيب له الشفاء سي صالح.
9: إن شاء الله يا سي رحماني.
7: حتى الأزهري يعطيه 7 صحة
9: والله. وكان ما جاش وليد أختي معايا هاز معايا القفة شوي راهو جاري فيها المسخ.
7: أي نعم.
2: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: طاسي بالسحبي وزلي زي حشيشة حمراء و200 جرام سكر.
5: وش هي الحشيشة عندي وسكر وفعلية من أمس، غدوة يجيبولي السكر. عشاني انثور نزلك الحشيشة
2: وليش رايل حشيشة من غير سكر إيش نعمل بها؟ أي سيدي السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: يا هو سكر يا جماعة، وما زالت كي حليت شكاربو 50 كيلو معبية.
2: تعطيه بركة بالسحبية الدعوة فيه.
5: نعطيه أكل الكلبة بني الكلبة، لكن أعطيه أنا السكر ولا ما نشوفه.
9: الهدى سي بسحبي الهدى.
5: آه يا أولادي والله وروسكم جماعة وروسكم جملة، كان كرهم في الدم وبابابابابابا نشوفهم يمكن يلحكاك. لا لا لا لا يا خيان يا خيان، يهزنوس الكلبة كانوا رخصوا القوادة.
9: لا من ناحية هذه عندك الحق.
10: هيا يا جماعة خليني نمشي نشوف شوري، راني كي نجي لهنا نضيع. نمشي نشوف الروزة ماركش عملي في المحاريث.
1: والله كان قلت الحق يا سي فتاح، الواحد يجي لهنا ما يفيقش بالوقت. حتى أنا والله عندي مناقضي، هاني جيت لهنا وبركت. ها استناني استناني.
2: هاي وانا تتخلوني وحدي؟
5: ها ها ها ها سي رحمن وش بيك ترسي بلاسك؟ ها لا انا ما نعبيش العين.
2: لا لا يا سيدي ما قصدتكش، انت تملى العين وزيادة.
5: ها سي رحمن شلت بلاسك اشاني باش تمشي الكل وتخلوني وحدي؟ راني انا اللي قلت تخلوني وحدي. اقعد خويا اقعد، كمل معايا البرد نتاعتي وهز روحك وامشي على روحك.
2: الله يبارك يا سي السحبي.
5: اكاو
11: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان، في مسلسل غزالة الأجبال. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي تليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب عزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف شرف: نجيبة بن عامر، زهير الرايس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي الكتاري. إغزالة الأجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة نويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الأجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث. نتوجه بالشكر إلى نزل جوغورتا قفصة والمحطة الاستشفائية كابسا تيرمال.
12: إذاعة قفصة، مراية تكلم.

0: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
1: معاك تطوى مرايتنا.
2: إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موعد الرابعة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تتواصل فعالية مهرجان الشباب بولاية قبلي في دورته الثانية إلى غاية 12 من جويلية، المخصص لإفادة شباب الأحياء ذات الكثافة السكانية والتجمعات السكنية الريفية وكذلك المناطق ذات الأولوية بمختلف المعتمديات. انطلقت اليوم بمدينة صفاقس فعالية قافلة وجهني 2026، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي قبل أن ينتقل إلى مدينة الثقافة بتونس العاصمة بهدف تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. يقترح مشروع مخطط التنمية 2026-2030 حزمة من الإصلاحات الرامية إلى نهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها تقليص وعجلة تكوين القانون المؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى وفق المعايير الدولية. عززت مارو البراهمي رصيد تونس بميدالية ذهبية ثالثة في ملتقى أولوموك الجائزة الكبرى لألعاب القوى للسيدات بتشيك بعدما حلت في المركز الأول في مسابقة رمي الصولجان، لترتفع بذلك حصيلة المشاركة التونسية إلى حد الآن إلى 6 ميداليات بين ذهبية وفضية وبرونزية. حذرت إيران بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز بعد إعلان البلدين الاستعداد لتفعيل قوة مهام عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في هذا الممر المائي. شكرا وإلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم. رجع الشريط. رجع الشريط.
4: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
1: رجع الشريط.
5: ثم أسماء ما تبقاش ملك أصحابها، تولي ملك وطن كامل. أسماء كي تتذكرها تتذكر معاها الفخر والذاكرة والتاريخ. في عدد جديد من رجع الشريط نرجع لاسم ارتبط بأول مجد أولمبي في تاريخ تونس، محمد الجمودي. تولد في 11 فيفري 38 بمدينة سيدي عيش من ولاية قفصة في زمن كانت فيه تونس تحت الاستعمار، في بيئة بسيطة بدأت حكاية طفل كان يجري كما غيره، لكن مساره كان مختلف. من شوارع سيدي عيش ومسالكها الترابية إلى أكبر مضامير العالم بدت رحلة صنعت بطل وخلت من اسمه رمز خالد في ذاكرة التوانسة. في العدد هذا من رجع الشريط نفتح صفحات الذاكرة، نستعيد رحلة الأسطورة محمد الجمودي من البدايات لحظة المجد الأولمبي، من حلم طفل بسيط إلى رمز خالد في ذاكرة التوانسة. هو محمد الجمودي أو محمد التليلي بن عبدالله كما تسجل وقت الولادة متاعه في 11 فيفري 38 في سيدي عيش من ولاية قفصة. تولد في بيئة بسيطة ما كانتش توحي إنه أحد أبنائها باش يصبح بعد سنوات حديث العالم. هي حكاية رياضي استثنائي، لكن زادة حكاية إنسان آمن بحلمه فآمنت به بلاد كاملة.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أخي ومرحبا بأهالي قفصة بصفة خاصة وأهالي الجنوب بصفة عامة. طفولتي احنا من عائلة فلاحة نسكنوا في الريف، نبعدوا على قصة 25 كيلومتر. فكرت السنة السادسة ابتدائي في ما درست بو علام تبعد علينا يجي 8 كيلومتر. نحن 7 أخوة ربيت 8 كيلومتر نمشي نجيب التاي والكيلو التاي نمشي جري ونجي جري. أنا صغير وأخوتي دار متولهم في الفلاحة والواحد يبعثوني يقولوا لي أنت خشيش تسع مرة جيب لنا القضية نمشي نكري شوية تاي قضية من الحنوت نجري نشوف معناها نعمل الرياضة هكاك الناتورال طبيعي. أنا وأخوتي وصحابي دار نحافظوا في الأرض نجروا عليها مرة نضربوها بالحشر مرة كل مرة كيفاش حالة بدو. نحن نسكن في المريض مدارنا هذه المدارات موجودة تو ونمشي للحنوت للشبيبة. شاركت تونس في الألعاب الأولمبية في روما عام 60 بورقيبة الله يرحمه ينعم وعمل الخطاب يحس في الرياضة. وانا ندي في واجبي كجندي في العسكر جرينا اسكون الجائزة متاعي الكل 10 بكوات دخان تروب وانا من التنفس. هناك الوضعية في وقت الامكانيات وكل شيء مش متوفر وواحد يجيش منه للرياضة يعطوا الدخان. عزيتهم الصحاب بعتهم ومن ثم انطلقنا.
1: يوم أهم تبدأ الحكاية رجع شريك
6: جرينا برشا جريات في تونس جرينا وزارة جرينا والله من جملتهم جرينا في وزارة أنا جيت الثالث لا جيت لولاني يا رب وحطوا الجائزة على وانا على ابو جلدي جاي من الدخرين من الفوز بتاعي كل يحبيني هك وقتها غادتني شوي مشيت بكيت وثم جنرال الطبيب الله يرحمه زاد عنده مدة لتوفى قلت وراي هكا وهكا الحق عمل فيهم صالح رجعوا له اعطوه الكوب بتاعه وهو الاولاني علاش تحطوه في الثالث.
7: But in the 5,000 meters he fought a thrilling duel with Gamudi.
6: كاين باقي 14 ميتة 8 مايلمان الحاصل توا نبدو في 62 والمشاركة ليا ولتونس في البطولة العالمية الافتراضية في امستردام كنت انجازي في 1500 وفي 5000 الحمود الله يذكره بخير والله يرحمه زاد متوفي شاف العدائين ويعرف وعنده خبرة شاف العدائين في 1500 بعد على وقتي أنا وخير مني قال لي لا قال لي نجريك 5000 و10000 ومفضل ربي نفوز بهم الزوج بميداليات ذهبيات في 5000 و10000 من ثم بدت الانطلاقة متاعي الجائزة الميداية عاد عطوهم المنظمين الباهي لدغم الله يرحمه وينعمه اعطاني جائزة والله يرتو عندي في الفترينة فيها كل فلاش قال لي نحبك ديما راه طالع الفوق ما تحبطش اعطوني رتبة عريس.
8: الماضي ماهوش كان وقت فايت، الماضي فيه منا، فيه ضحكتنا، دمعتنا، أحلام صغارنا وصوت أميتنا. الماضي فيه من روحنا، من ذكرياتنا، من عمارنا اللي خباها الزمان. هذاك علاش يستحق الرجع الشريط ونسمع الأصوات نعيش اللحظات. رجع الشريط برنامج يوثق يحن ويخلي الذاكرة تحكي على موجة الإذاعة نرجع وين الزمان خبى سنة.
6: شاركنا في عدة دورات ودية ودولية 64 بطولة الألعاب الأولمبية بطوكيو زاد الحق ليلتها سهرين أنا ومهذب والعياشي ما كنتش مأمل بس ناخذ ميدالية واحد هيا في 6 أيام كيلومتر في 10000 نلقى روحي في المجموعة ونحس في روحي نزلت فرشت بدا يقع لي أمل بس نربح والكوكبة قاعدة في التالي طبعا مجموعة صغيرة وأنا معاه وقتها بديت نقالش في الميدالية، حصلت على الميدالية الفضية ونحها لي ديلي ميلس أمريكان في عامتها في البطولة العالمية في العسكرية في بريتان.
9: كينو wartet immer noch einen Blick zurück. Jetzt versucht das Tempo zu steigern. Temu lässt ihn auf der Innenseite vorbei. Keno greift auf der Außenbahn Gamudi an. Gamudi hält mit und versucht noch zu spurten. Keno kämpft großartig, Gamudi ebenso. Er hält mit. Was für ein Finale. 50 Meter noch. Gamudi hat es geschafft. Gamudi erhält die Goldmedaille. Keno wird Zweiter, Temu Dritter.
5: اليوم كنشوفوا الراية التونسية مرفوعة في أكبر التظاهرات الرياضية نعتبرها حاجة عادية، أما في الستينيات القرن الماضي كانت الحكاية مختلفة تماما. تونس كانت مازالت تشق طريقها بين الأمم واسمها مازال جديد على برشا ناس، وحتى في الألعاب الأولمبية وين تجتمع أعلام العالم الكل صار موقف يكشف قديش كانت بلادنا مازالت تبحث على مكانها تحت الأضواء. موقف عاش محمد الجمودي بنفسه وخلاه يكتشف إنه الطريق نحو المجد ما كانش يمر كان عبر المذمار، لكن زاد عبر التعريف بتونس وعالمها بين الأمم.
6: كل وفد يوصل يمشي يهزوه بطحة فيها العلمات يرفعوه، جاءوا يلوجوا ملكوش علم تونس، سهلوا سماش الصارات ملقيناش، لا صارت مصر لا صارت البلدان العربية ملقينا حتى الصارة. هذا صار فيها النجمة والهلال، قالوا لي هذا العلم داكم، كنت غنى الهمي شاهدوا لنا صوروه ورفعوا وجابوا لنا منه علم ورفعنا العلم والحمد.
8: أرجع الشريط برنامج يوثق يحن ويخلي الذاكرة تحكي على موجة إذاعة نرجع وين الزمان خبص
6: عظيمة وفولونتي وقليب صراحة. أنا تنشوفك العلم يرفرف والله تنطلع فوق البوديوم دموعي تهبط من غير لا نسعى.
5: الجمودي فتح باب التتويجات لتونس وصار حضوره على منصات التتويج أمر منتظر، لكن في زمن كانت فيه الرياضة التونسية ما زالت تبني في أسسها الأولى دفعت ثمن نقص الإمكانيات. بغياب طبيب رفق الوفد التونسي ضاعت فرصة ذهبية كان الجمودي متأكد إنها كانت في المتناول، وتبقى هذه واحدة من أكثر المحطات اللي يتوقف عندها محمد الجمودي كل ما يستعيد شريط الذكريات.
6: في الستينيات ما كانتش موجودة في جابونا. هذا تحسين حمودي هزم مع الناس طبيب جاي من العرب صلاة، جاي من دركال ولمنين، جاي من بقعة أخرى، ما جاش مع الوفد تف ساقي من لوتا. ليش وربحت بيها سانت ميل سيري متاعي سانت ميل، وفي الفينال ربحها بابسول اللي ربحته وانا في السيري. جيت باش نهبط قلت لك هزمي حسين حمودة للدكتورة من الوفد الروماني، فوضعت تفقعها هكا يمشي كلمال ملسلس نحت جلدة. رجعت للعمارة متاعنا في السيلاج الأولمبيك، ولا كان ركبت على بسكيلات ونخدم بوحدي. عندي السيلال متاع السميل هذيك اللي غابتني، أنا كنت ربحته في السيري ربحها بسهولة، وهو بيدو سرح قال جاء معايا جمودي من البحث حرام وحرم من قلة إمكانيات.
8: الماضي فيه من روحنا من ذكرياتنا من عمارنا اللي خباها الزمان، هذاك علاش يستحق نرجعوا الشريط ونسمعوا الأصوات نعيشوا اللحظات.
6: الزعيم بورقيبة الله يرحمه ماني وعدته في ترجعنا من طوكيو.
0: إذاعة قفصة مراية تكلم.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة. مراية تكلم.
2: أول بطولة كرة القدم نظمتها إنجلترا وأنا غادي واستدعوني باش نجري غادي. هما والله اللي صبت عليهم 39 عدى سلكشون متاع بريطانيا ونحن ثم ثلاثة جانب جوز من أفريقيا كايلو وأنا ورون كلارك من أستراليا عنده وقتها تقريب 7 أرقام قياسية على العالم ولتو أنا نصارح بيه كأحسن عداي ونقصله في الريتم. بعد جاء قال لي يا محمد لا قال لك ما خلتنيش نربح هو عنده ريتم قوي يشد وما عارف يشدوه العدلين أنا كل وقت ننبذ نشيه قدامه ونقصه لك الريتم باش أنا نشد الريتم بتاعه ولا عارف خلتنيش نربح كذلك في الأربعمائة متر الأخرين فلاش ضرب وأنا انتهت وربح تغشش كل مدير الفني بتاع بريطانيا قال في فلاش يجي عربي وفريقي وينحينا البطولة متاعنا اللي يلزم نستدعوه في العام الجاي. قلت به الله يبارك وراه المايوري قالي قلت له كنت استدعوني عندي مترجم يتكلم شوي بالفرنسية والإنجليزية هو اللي يترجم لي. قلت له راه المايوري قالي ونجي كان ربحت ما ربحت بس اللي يربح صح لي زدت عامتها زدت رباحتها جاني المدير الفني حط ايده على راسي قال لي انت من القوة في الكام تعرف كيفاش تجري كيفاش تقسم معناها قوايا ونعرف وقتاش نضرب وقتاش ما نضربش.
1: مع الوصول للألعاب الأولمبية في مكسيكو عام 68 كانت ملامح الأسطورة التونسية بدت تتشكل بوضوح من سباق الآخر ومن تتويج الآخر. كان محمد الجمودي يفرض اسمه بين كبار العدائين في العالم.
2: الألعاب الأولمبية في المكسيك والسيري دوف من الاتحاد السوفياتي وكانوا من كينيا ازاح عليها قال لي قلت له باش نتعاون وندل قال لي كيفاش وشكون باش يربح قلت له تربح انت ولا انا ديما نمشي بالتواضع. زه علي وغمز صاحبه معناها جمودي يخرب انا قلت له باه ما يعمل ربي طويل وهكا الروسي الحق والاسترالي كما تفهمنا ما ردوش الريتم يزم على خاطر هو معانا كاين وهذا قوي ياسر الفينيش والوحيد اللي يقهر بالالتيتيد رغم صعوبة الالتيتيد هو العبد لله والتو نتقهروا في ملتقيات دولية راح يعمل ركهرتني عملنا مع بعضنا تعاوننا الثلاثة في سيري دوف وشي كلارك وانا كل مرة يخرج انا مع ودي الساعة الناني نهارتها قمرت وليت الماني فلمت مع جماعة وصالح خاطر هو بصراحة اقوى مني فينيش تايل وخاطر اختصاصي 1500 وانا 10000 و5000 ديما الريتم تاعي يضعف واللي تعاوننا في الاخر في الامطار الاخراني والله جون فادو من فرنسا التو يقول لي راني نسيت روحي لان نجري في 400 الاخراني قعدت نتفرج فيه كيفاش انت وكل يدو افريكا تدارب قال لي نسيت روحي لان ونحن مدوبلين بدورة البيست 400 متر ما عزب بصراحة هي ذكا ليانا في الالتتيدة بالرغم حصلت على الميدالية الذهبية وفي العشر الاف على الميدالية البرونزية حق كنت حاضر كما ينبغي حاضر وكساش كلها من جميع ما من الخبرة من الفينيش من حاضر جملتها مشيت 4 مرات قبل الألعاب الأولمبية. أما نمشي مع الوفد الفرنساوي من غير مدرب من غير مناجر واحد وديما نربح، تعودت بالربح ال4 سنوات ديما نأخذ فيهم ديمي داي دور في الارتفاع، تعودت بالارتفاع.
1: لأنه الأبطال الحقيقيين ما يرجعوش وحدهم، رجع محمد الجمودي ومعاه فرحة شعب كامل، رجع ومعاه ذهبية أولمبية، ومعاه حلم تحقق لتونس الكل، من المطار للشوارع ومن المقاهي للبيوت كانت البلاد تحتفل بابنها اللي سبق الجميع ووصل للقمة. استقبال استثنائي البطل الاستثنائي توج بلقاء الزعيم الحبيب بورقيبة اللي كرمه باسم تونس الكلها.
2: وقت اللي ضرب النشيد ورفل في عالم تونس دموعي هادت من غير لا نشعر نبكي وبار. كان استقبال عظيم كبير ياسر، الوزراء والله يصدقني محمد المزالي ومنذر بن عمار وفواد مبزع حالتيني فوق الكاف، متعرضوا لي من البحر من في الطيارة وحبتولي فوق الكاسم. كان استقبال الحق يستحق كما النتيجة كما الاستقبال كان عند حسن الظن من المنظمات كل حتى من الجزائر، والله الأشتات من المطار القديم حتى التونس حتى البارد ونظمات كلها متعرضة في الكياس واللي جايب كنوار واللي جايب لفتات واحد استقبال عظيم. برقيب الله يرحمه ونعم حول حتى القفصة واستقبلني في مستطراتي في قفصة في الولاية وعلق لي وقتها قراد ملازم في قفصة. تاريخ ما تتنساش هذيك قولوا المسؤولين غادي يعمل الفوز والمسؤولين والوالي والواحد جابوا 5 قرادات من رقيب حتى لجودة. هو قال لا قرادوا في شيء وبعد ذلك يطلع يقول هذا معلق نجمة نحاها من كتبه هو وعلقها لي. إحدى السيارة بيجو وقت هكت فكات أول ما خرجوا الفلوس لابس مسلوسة محتلي السيارة الحق وديني البرس يصير الوزراء وكلهم شوفوا غير أنا ما نطلب شيء وين قابلوا الوزراء معاي كلهم مش يطلب أعطوه أنا ما طلبت حتى شيء كلهم اللي تعملوا أنت ما ذكروا.
1: إذا كانت مكسيكو منحت الجمودي أجمل لحظات العمر فإنه ميونخ خلت في القلب أثر من ذفرش بسهولة، سباق واحد كان كافي بشي يتحول لذكرى موجعة.
2: في ميونخ 70 طح خايبة ياسر ذيك في 10,000 ما كانتش منتظرة وصدقني بالرغم هل جيت الثاني في 5,000 كنت نجي لولاني في 10,000 أما الطيحة هي اللي هشتتني تحب فيها أيحوني في السماء وما هوش تعني ما أنا راني نقول كان الواقع آه لازم يصير هذا واللي ربح ونحن وراه بس أنا الشعب جي ساقي فوق منه هكا أنا تخطيت وقت وهز سيقيه الزوز يضربني صدقني دي مسكت الذاكرة طاحت وجيت على كتفي على الباب وقعدت مدهش رقعدت يمكن تيطيل ولا سار ما نعرف بالضبط قداش. وقت اللي قمت العطس ما كنت نيتش قدام بس نخلط على المجموعة رجعت بالعطس اللي نزدوا لي كل مسؤولين وين ماشي قالوا لي كنت ذاكرة بصراحة.
1: التوين سيعرفوا محمد الجمودي البطل صاحب الميداليات والتتويجات والإنجازات الخالدة. أما بعيد على الأضواء وصخب الملاعب ثم وجه آخر للرجل خفايا وحكايات ما ترويهاش الأرقام ولا الألقاب، بحثنا عليها داخل أسرته وكانت البداية مع أقرب الناس ليه بنته نادية الجمودي.
3: عسلامة، مرحبا بإذاعة قفصة بمستمعينها. أنا نادية الجمودي بنت محمد الجمودي اللي كلكم تعرفوه بطل أولمبي. باش نحكي عليها ونحكي على الإنسان بالأخص
4: محمد الجمودي الإنسان ما نجمش نلخصه هكا في كلمتين، خاطر هو الإنسان وهو الأب هو الصديق هو المعلم كلكم تعرفوا معناتها الجانب الإنساني بتاعه قديش هو الطيبة بتاعه قديش التواضع بتاعه حبه للرياضة حبه للوطن هذه معناتها رجل يقول مقدمة سطحية أما ما كان من داخل معناتها يزن برشا برشا كلام يقولك إنسان مش معناتها مازلت عنده الفطرة والبذرة الطيبة اللي حتى في وقتها هذا معاش حتى نقول ولا تقليلة اللي ولا تخسك غريبة وحمد الله هو باقي عنده هذيك الجانب سيت إنوسانس أنا ديما نقول معناتها إنوسانس متاع الطيبة متاعه نجم نقول كان ربي بارك لنا فيه وربي بارك في عمره
5: رجع الشريط رجع الشريط
4: بالنسبة للمشاركات التونسية والتتويجات يعيش برشا حماس أنا حتى نقعد معناتها كما قلت أنت المشاركات التونسية خاطر هو ما يقتصرش ما يتبعش كان ألعاب القوى ما يتبع الرياضات الكل يعيشها بيسر حماس وأكثر وقت يبدأ هكا وقت تحية العلم في أي معناتها مناسبة دولية تشارك فيها منتخب تونسي أي رياضة كانت فردية ولا جماعية يبدأ ياسر متحمس وياسر متأثر وكل كل ما يسمع النشيد الوطني كيما بكى على البوديوم وقت كهو في الألعاب الأولمبية كل ما يشوف أي مشاركة تونسية في كومبيتيشن انترناسيونال يبكي وقت كي يسمع النشيد الوطني كسوا في حتى كي باش تبدا مازال ما نعرفوش معناتها ربحوا ولا فوش ملي يبداو دونك يعيش المشاركة التونسية برشا برشا حماس برشا هكا يتبع على حقيقة وذي ذولي عادي من رياضي متينة نتاعو
5: الماضي يستحق الرجع الشريط ونسمع الأصوات نعيش اللحظات
4: شنو بقى في ذاكرته من مسيرته ويذكر كل شيء على خطر أول حاجة ما شاء الله مسيرته معتها كبيرة وكلها تتويجات معتها أربعة مشاركات وبلوتو حالينا نقولوا ثلاثة مشاركات أولمبية بكلها خذي فيهم دي ميداي من طوكيو 64 الفضية الذهبية وبرونزية مكسيكو 68 الفضية ميونيخ 72 دونك المسيرة نتاعو يتفكرهم كل صحيح تقعد مكسيكو هي أحسن ذكرى عنده أما ديما يتفكر مسيرته كل كيما زادا يحكي زادا على الحاجات الخايبة اللي عاشها مثل حتى يتفرج نتفرجوا ولا حتى الناس معناتها البارتاج لي كومبيتيسيون تاعو باغ اكزومبل التيح نتاعو تاع ميونيخ من الحاجات الذكريات السيئة حتى ولو ربح ميدالية فضية من بعد ليك في السباق في 5000 متر ولا هو كان محضر 10000 متر كي يتفرج يتنرفز يقول لي راني خديت ميدالية الميداي دارجون راهي غلطه مني راني غلطت راني ضربت في نيش قبل الوقت على خاطر بعد الطيحه خايف يحب يطلع على البوديوم باي طريقه قال لي راني غلطت نورمالمون راني استنيت اكثر دونك يتفكر كل شيء الحمد لله وما شاء الله معناتها ويتفكر الباهي ويتفكر كيف كيف الحاجات اللي اقل معناتها أقل مع تحاجات ممكن ذكريات خايبة لكن هذيك هي في مسيرة الرياضي كلها راهي ما فيها تعب وفيها الباهي الحمد لله وفيها الخايب وستانتو معناته من كلهم يتعلم منهم بعد خبرته علمنا احنا وعلم اجيال اخرين وعنده الحكمة هذيك اللي انا نحس روحي محظوظة اللي شفتها من قريب على خاطر مش كان في التغا ولا مش حتى كان رياضية فادتني حتى كإنسان
5: رجع الشريط خلي الصوت يتسرب بين اثنية سكات كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي
4: التعف الرياضي عنده برشا ديسيبلين فما برشا مونتال فما برشا يزم تعرف وقتاش تقدم تعرف وقتاش توخر وقتاش عندك عزيمة وقتاش تكون أغريسي وقتاش تكون ترجع بتوالي وقتاش تستعرف اللي انت ضعيف وقتاش تعرف انت قوي ويزمك تتغلب على ضعفك فما برشا حاجات في السيكولوجي متاع سبورتيف اللي بابا يعرفها كيش أقول لك يعرفها ومتمكن فيها برشا فترة اللي برشا ناس يمكن يزمهم برشا قراية ولا برشا بابا عنده أكل فترة والأفونتاج تاع التيران عاشوا في التيران دونك يوصل هيلك يوصل هيلك بطريقة بسيطة أما تضرب معناتها تضرب في الصميم للمتلقي لها كسوسوا أنا ولا غيري من برشا الناس اللي معناتها سمعوا النصايح وخلطوه معناتها من قريب.
5: رجع الشريط فيه دمعة حلوة وضحكة موجوعة وأحلام خباها العمر في درج النسيان. هذاك علاش رجع الشريط.
4: ترى سيسيور فما برشا وحكينا على برشا منهم و وكيف حاجات يعني قلت لك انا بحكم انا بنت يسالوا حاجات كي نقعد نتفرج في لي كورس كل شيء نتفرج فيها صحيح من الاول كنت نتفرج فيها كاري معناتها كرياضيه حتى متفرج يتفرج في سباق من بعديك كي معرفتي به وكل شيء وهكا نسالوا ساعات حاجات هكا بتاخذ دي ديتاي ولا هو يحكي لي على كواليس قبل السباق مثال انا يقول لي for example يقول لي تعرف انا راني العدائين اللي قبل ما ناخذ ديبار راني نشمهم الكل نقول له كيفاش تشمهم يقول لي راني من الاول بدا نعرف يقول لي راني تعديو كي نقفوا على خط الانطلاق نبدا نمشي عليهم الكل هكا ويقول لي نبدا نشوف الريسبيراسيون كيفاش كل واحد يتنفس اللي نلقاه كالم ورايف يقول رد بالي منه واللي نلقاه هكا ديجا ستريسي نعرفوا اللي ما حتى ما يخوفش وعطاو بالطبيعه فما طرائف اخرى كيف قبل كان يمشي وحده للميتينغ يبداو دي ديليغاسيون تبارك الله في الديفيلي صف طويل هو وحده يقولوا لي هذا يقول لي متنا في الديفيلي واحد يتلفتوا له هما هكا صف كبير يقولوا له علاش يقولوا له هكا بيدو علاش انت وان يقول لي انا تلفت له نقول له انا تا وان واحد يا ما وان بعديك على البوديوم.
5: رجع الشريط.
4: بالنسبة للناس اللي كانت الموجودة في مسيرته هما برشا راهو وكيما في كل معتا دومين فما الباهي والخايب أما أنا بتدخل مستحضر الأسماء اللي ديما نسمعها هما يكون هو أكثر من يعرف ما أنا ديما الأسماء اللي ديما تعاود سي حسين حمودة نزبدال الانترنور متاعو في المكسيك فما برشا سيسيور برشا أخرين ممكن أنا ما نتفكرش سي دكتور بوفايلة هذوما اللي معناتها الأسماء اللي أنا ديما نسمعها وبطبيعة أهمهم بالنسبة لي أنا تقعد أمي ولو هي بعد في مكسيكو مازالوا ما يعرفوش بعضهم وكل شيء لكن أنا احنا ديما نقولوا نعرفوا اللي مداي متاع ميونيخ فريمون كانت هي السند الكبير خاطر وقتي كطاح قعد وحده ما تلفت له حد حس معتها برشا إحباط قالت لي معتها بيت ليلة كاملة يبكي يضرب في راسه وهكا بيت بسيغ ذات بومتاعه ما حبش كان يجري سمع برشا كلام مثل وجعه وقتها قالوا له شمعة وطفات وفي عليه وكل شيء كل المغال متاعه فريمون زيرو وقال راني منيش باش نكمل 5000 وكمان شدت فيه صحيح قعدت معه ليلة كاملة و معناتها وقفت بجنب وقت ويزمك تجري ويزمك تقف على ساقيك وفكتيفمون حتى ولو هو كي يحكي لي معناتها كي يوصف لي على الكورس نتاع ميونيخ يقول لي راني عملتها على قد معناتها كي حتى يسألوه حتى الاسبورتيف طوانا نسمع كل شيء يسألوه شنو الليتا ديسبري متاعو في المكسيكو باش قال لي انا مكسيكو مشي زيرو ستريس خاطر وقتها في المكسيك جري ديجا 10000 متر وجاب ميداي دو برونز معناتها قال لي ماشي فهمت ديش حتى ضغط فهمت بالنسبة لميونيخ قال لي ماشي من الأول حب يربح كان معناتها باش حب يربح في 10000 متر اللي طاح فيهم دونك في 5000 مشى برشا برشا ضغوطات وسورتو هو ديجا نقول حتى نفسانيا كانت عنده ضغوطات اللي هو كان اكبر واحد في العدائين معناتها اذا كان مش من الكبار هو اكبر واحد اللي دوس فيدات ولا حتى اللي ربح وقتها لازفير اصغر من بابا ب 12 سنه ولا اللي دو وقتها فما زاد ستيف بريفونتين الامريكاني سيتي لا غراند ستار في ليبوك هذيك عاملين عليه على ميداي معناتها بيناتهم 12-13 سنة هو أكبر واحد دونك المهم حسيلو ما كان مش باش يجري ولولا وجود امي معاه معناتها اعطاتو هكا هزت له المغال نتاعو وكل الحمد لله جرى وجاب ميداليه فضيه اخرى. ما يقعد هو يقول لي كرياض يقول لي ياسر ياسر متغشش للتوا كيفاش ضرب الفينيش قبل الوقت وكان بوتيتر كان ينجم يجيب ميداي دور وسي سور خط فينيش تاع بابا ما شاء الله قوي بالكدي بالكدي. فما زادا من الشخصيات اللي اثرت في بابا واللي يحبهم برشا من نساوش زادا الزعيم الحبيب بورقيبه اللي كرموا في قفصة وتنقل مسقط راسه بعد ما ربح الميداي. من الشخصيات اللي أثرت فيه واللي بابا يحبهم برشا وفي سيغ فما شخصيات أخرين وكن أنا توها كمان استحضرهم الكل.
1: برشا أبطال يعترفوا اليوم أن الجمودي ما كانش مجرد بطل سابق بل كان سند موجه وناصح. من بين هالأبطال البطل الأولمبي السابق عبد الرزاق القطاري اللي جمعاته بالجمودي علاقة بدت في الرياضة وتحولت مع السنوات لصداقة واحترام متبادل ومازال لليوم يدعو إلى تكريم هذا الرمز الوطني وهو بين أهله ومحبيه.
6: إن شاء الله نقدم حصة متميزة تليق بضيفنا الأسطورة محمد الجمودي. حبيت نقدم روحي أولا عبد الرزاق القطاري عدد دولي سابق فترة ما بين 78 و 92 عضو جامعي سابقا بالجامعة التونسية لألعاب القوى ومدير فني بعدة فرق بدولة الكويت ومدرب في ألعاب القوى. بديت قد كما قلت لكم 78 92 يعني والأسطورة محمد الجمودي اعتزل اللعب سنة 77 بعد موريال. أنا نعتبر أنا وزملائي من الجيل المحظوظين جدا لأنه مباشرة بعد اعتزاله الأسطورة

0: في مسيرتي الرياضية من أيام الدراسة متاعي حتى التاريخ اعتزالي. وبالمناسبة نستغل هذه الفرصة لأقدم للأسطورة كل الشكر
1: كل الشكر.
0: كل الشكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. جميع الأبواب معناها ما فماش معناها كي تصير لنا خلل في العمل متاعنا. أنا كنت موظف بالشركة الوطنية للسكك الحديدية، غالبا في التربصات متاعنا تتوقف الشهرية بالشهر وبالشهرين، ولكن وقت اللي يوصل لك المراسلة والتفرغ متاعنا والكل ويراجع، وأكثر من مرة معناها يراجع المدير العام للشركة متاعنا، يعني ولينا احنا أنا وصاحبي الحبيب الرمضاني ولينا أمر عادي بالنسبة لنا كي تتوقف الشهرية شهر وشهرين. نعرفه بمجرد دخوله ممرات شركتنا ومراجعة المكاتب ومراجعة خاصة المدير العام ترجع الشهرية وتتصب. وهذه حاجات يحسبوا للأسطورة محمد القمودي، أنه ثم إحاطة معنوية واجتماعية بجميع اللاعبين وليست مقتصرة على لاعبي الجيش فقط، وهذا يحسب له.
2: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
0: بالنسبة للمواقف الإنسانية أنا كثيرة لا تحصى ولا تعد. يعني في الفترة اللي عديتها أنا في إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية بوصفها، تحصلت على 3 ميداليات أثناء الفترة ذيك، بطل العالم العسكري وميداليتين فضية في اختراق الضاحية، واحدة بالجزائر وواحدة بتونس. أنا كنت نشوف يوميا الأسطورة محمد القمودي في مكتبه، وكانت الناس صدقوني تجي على أبسط الحاجات، وما نجمش يرجع حتى واحد من كلمة لا ما تسمحهاش من القمودي، ما نجمش القمودي هكا. لدرجة أنه فما برشا ناس مثلا يجي يقول لك القمودي ما عندوش كلمة، لا القمودي عنده كلمة وعنده كل شيء، ولكن القمودي أحيانا يبدأ خارج ماشي لشخص ما بشي يحلوا مشكلة، يلقى قدام باب الجزرنا مشكلة أكبر وما أكبر، وحتى تبدأ بسيطة والحاجة يحشم ما نجمش يقول لا، معناها يقول لا يولي يتأخر عليك السيد ذاك مثلا ساعة ساعتين، هي سببها عفويته، معناها ما نجمش يرد الناس والكل.
3: على موجة الإذاعة نرجع وين الزمان خبص
0: دوليا، معناها احنا حكينا على الجانب الإنساني في تونس، طبعا نحكيه على الجانب الدولي للأسطورة محمد القمودي، لأنه كان يترأس الوفد، مشى معنا أكثر من مرة لبطولة العالم لاختراق الضاحية، وجه رياضي عالمي معروف جدا. احنا الوفد التونسي كي يبدأ معنا الأسطورة محمد القمودي نحظى باحترام وتقدير، معناها حتى لسبونسور متاع الماركات العالمية والكل معناها يتهاتفوا على القمودي، يحبوا يلبسون الفريق متاعنا، معناها كل واحد يعني حتى كي يقول له خاطر فما عقود هي بين الدول لأنه تلعب بس ولا الحاج. أنا نتذكر مرة زميل جري معاه اسمه هيرماس كان ما غابتش عني الأسماء، عنده العلامة، معناه قال له عادي مادام هما ذوما اولادك، اعطانا وقتها المجموعه الكل، اعطانا بوانتات اللي هي البوانتات هذه معناها تعتبر مفقوده في بلدنا ما يبيعوش فيها، معناها وكي تلبس بوانت معناها عندها القيمه. هو قال له عادي معناها انتم عندكم عقد مع نجموا يستعملوهم حتى في التمارين، وانا باش نلبسهم على خاطرك انت، وانت راك عزيز وغالي. وحاجات معناها حتى المنظمين معناها كل ما مشي معانا القمودي يستقطب الأنظار ويستقطب العالم، وتحس الوفد التونسي متميز يعني بوجوده معانا. يعني بصراحة معناها كما أنا نقول أسطورة، كما نقول كرمز من رموز البلاد، ثروة وطنية، يعني ربي يعطيه الصحة وطولة العمر ليومنا هذا. معناها هو وراء الرياضيين يفرح تو نحكي لكم على موقف يحصل في البطولة العربية، شاف الجزائر والمغرب يعبروا على فرحتهم بعد البطولة داخل المضمار، سجل غياب المنتخب التونسي ما نزلش للمضمار، نزل من المنصة الشرفية عرضته قدامه، قال لي قل لهم يهبطوا قل لهم يهبط، حافين أولادنا باش يهبطوا، حب يشوفك اللحمة المغاربية ما بين تونس والجزائر والمغرب. وفعلا نجحنا، وحتى اللي وقف في الباب قال له افتح الباب، تحس فرحة كبيرة، معناها تحس يعني بالإضافة الوطنية متاعه معناها وتونس والكل، تحس عندك الوحدة العربية والمغاربية والعرب الكل راه تحب القمودي وتقدره وتحترمه. أنا شاهد عين على الحركة هذه متاع تونس والجزائر والمغرب.

0: شاف شاف شاف الحركة الثنائية ما بين الجزائر والمغرب بصفة عفوية، كان حريص على نزول الوفد التونسي باش تكون ثلاثية وتكون كيكة وحدة مغاربية رياضية بعيدا عن السياسة ومشاكلها والكل. بصراحة دائما يهتم بالأمور هذه، له مني كل الاحترام.
1: السياسة والرياضة راهم ما يتمشوش مع بعضهم. أمام الأفريقيين كل انسحبوا، قاعدة تونس أنا شعب عندي السيرين تعدي 100 متر. في نصف الليل تجي التعليمات في برجيبة الله يرحمه ديما يقول لزمنا نتضامن مع خيالنا الأفريقيين لزمنا ننسحب. عاد في العشية نترينا وجاني ويلكار هذا من جنوب أفريقيا يعمل التونسي فيري فيري جود على تونس، دخل الرياضة في السياسة انسحبوا منها. في البيت راجل جتنا نصف الليل في موريال الأفريقيين كل انسحبوا على أجل جنوب أفريقيا، تونس ما انسحبت. قعدنا لأخر وقت صابح عندي الفيلان على شكل عدائي متاع جنوب أفريقيا جاء وعلق لي السيني متاعهم، قال دخل السياسة في الرياضة، قال لي تونس زوري فيري جود. أنا الخبرة والقوة ونفس الوقت اللي حققته هو في البريود ذاته تحرمت من ديني داي على أجلك الانسحاب. ربي سامحهم. هذا شنكو
2: الماضي ماهوش كان وقت فايت، الماضي فيه منا، فيه ضحكتنا، دمعتنا، أحلام صغارنا وصوت أميتنا.
0: مواقفه عديدة معايا كما قلت لكم، وأنا نعتبر ابنه معناها ولا الأخ الأصغر ولا أي حاجة معناها، يعزني برشا القمودي وأنا في تواصل مستمر معاه ليومنا هذا. يعني أنا سنة 93 كاعتزلت اللعب دخلت للمكتب الجامعي نلقى روحي ما بين كبار الضباط وما بين الأسطورة محمد القمودي ورموز في التسيير الرياضي، كنت أصغر واحد في المجموعة. وزعوا المهام في أول اجتماع معناها بعد النجاح والكل يوزعوا المهام، كنت صغير ما زلت كي بطلت الجري عندي شهرين أو ثلاثة، طبيعي ما عنديش الخبرة. المجموعة رأت أنه رئيس الجامعة والمجموعة اللي معاه كانوا متقسمين اللجان والكل، أعطوني عضو عادي معناها ما عندي حتى لجنة، مانيش مهم وكل شيء. القمودي في البداية ما انتبهش، لكن كي جينا باش نختموا الاجتماع بداوا يقروا في اللجان، لجنة التنظيم، لجنة المنتخبات، لجنة التأديب، لجنة النسائية، عدة لجان تكون في المكتب الجامعي. قمودي تدخل وقتها وكل شيء وقال لهم لجنة المنتخبات أنا نتنازل عليها لعبد الرزاق القتاري، وخذيتها اللي هي كانت يعني كي نقولوا 93 كانت عنده 16 سنة من 77 من خلينا نقولوا من 98 من أول ظهور له في المكاتب الجامعية حتى دخولي أنا، يعني دخلت خليت لجنة المنتخبات. وهي هذه برشا في المكتب الجامعي كانوا يغضوا عليها النظر احتراما لشخصه وما يحبوش يتكلموا، حتى واحد ما نجم يتجرأ يقول اعطيني لجنة المنتخبات. أنا تفاجأت ونعتبرها حاجة كبيرة ودخلني من الباب الكبير. موقف آخر نتذكره، وأنا جيت بعد رحلتي في الكويت، على فكرة أنا مشيت للكويت عام 97، كي جيت من الكويت جيت باش حطوني مدير فني للبطولة العربية، قلت له باش نطلع، قال لي لا متشيش وحدك لازم نطلع معك أنا. فطلعت أنا وياه نهارتها معناها أول في أول حضور لي بالجامعة طلع معايا، معناها دائما يدعمني معناها ما هذا ما ننكروش شيء ذي.
2: رجع شريط
1: حسين حمود الله يرحمه وينعمه هو اللي كونني، ما كنتش متخيل، وكون الرياضة في وزارة الدفاع، والرياضة في وزارة الدفاع كانت مسيطرة عليها لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي. راهو كنا بطولات العسكرية كنا نتنافس عليها المغرب وتونس وبلجيكا وبلدان العظمى. والله الأمريكان يقولوا لي يا محمد ارتاح، هذا في بطولات العالم العسكري، يقولوا لي يقعد ارتاح ما تجريش وخذ المدالي ما تتقلقناش بركة. الأمريكان ما أدراك ما استعرفين بيه.
3: إذا كان محمد الجمودي صنع أمجاد خالدة فوق المضمار، فإنه الأثر متاعه ما توقفش عند حدود الإنجازات الشخصية، فبعد سنوات التتويج اختار أنه يواصل خدمة الرياضة التونسية من مواقع أخرى كمؤطر كمسير وكرجل وضع خبرته على ذمة الأجيال اللي جات بعده.
0: على مر السنين الجمودي هو الأب الروحي لرياضة ألعاب القوى، وغالبا أنا نتذكره معناها بعد الدكتور رضا مراد كان وراء وجود الجنرال عبد الفتاح الجراي على رأس الجامعة التونسية لألعاب القوى، ويمكن أول تنسيق حصل مع هو كذلك الجنرال الله يرحمه الجنرال عبد الفتاح الجراي، كذلك الجنرال مصطفى درغوط الله يرحمه كان هو في أول اتصال به، الأول من الشرطة والثاني من الجيش، كان هو يحب يجيب الوجوه الرياضية العسكرية البارزة لخدمة الرياضة. بعدها الدكتور طيب البسومي، دائما دائما جمودي يحب الخير للرياضة ذي، ويحاول يحط النخبة على رأس الجامعة التونسية لألعاب القوى، وغالبا ينجح في اختياراته. كواحد من أسرة ألعاب القوى وباسم الجميع نشكر الأسطورة محمد الجمودي على هذه المجهودات والبصمة التي غالبا ما تترك أثرا طيبا، يفرح الجميع الرياضيين، تفرحه الميداليات الذهبية والإنجازات، يفرح بالأبطال في الملعب، يستقطب الأنظار، ما يقلقش في أي محضر أنا نشوفه، معناها الأولاد الصغار والعائلات يحبوا يصوروا معاه بصدر رحب، بيصوروا ويقعد معهم ويحكي معهم، وهذه أخلاق، وهذه أخلاق الجمودي اللي تغيب على بعض الرياضيين. والجمودي معناها توج أكثر من مرة في الألعاب الأولمبية.
4: رجع الشريط.
0: جمودي توج سنة 64 في أولمبياد 64، توج بالذهبية في مكسيكو سباق الشهير مع كاينو المرتفعات، لكن الجمودي كان حاسم في سباق 5000 متر وتوج بالذهبية. توج 72 لأسباب سياسية، كان حاضر سنة 76 لكنه لم يشارك، تونس ما شاركتش مش الجمودي. والله قد ما نحكوا راو على الجمودي، معناها الجمودي يحب له شريط سينمائي ويحب له كتاب ويحب له، وبصراحة لازمنا نرجع جميل الرجل هذا. معني أنا نستغرب إلى يومين هذا علاش ملعب ألعاب القوى ما تسماش باسم الأسطورة محمد الجمودي على غرار المرحوم حمادي العقربي. لا احنا ما نستنوا، لا إن شاء الله ربي يطول في عمره، وإن شاء الله يشوف اللافتة ويحضر ويرفع عليها هو الستارة. علاش يرفع عليها واحد آخر؟ يرفعها هو بيده كما رفع العلم التونسي، ورفعوه ما يحسب للجمودي أنه وزراء وكتاب دولة رفعوا الجمودي وقت إنجازاته على الأكتاف كما فرحنا وسهرنا الليالي. اليوم احنا نحبوا الفرحة على عيون الجمودي بتسمية ملعب ألعاب القوى باسمه، وهذا أبسط الأشياء، وهذا أقل جميل الردود للجمودي. راه أنا نوجه من هنا، نوجه نداء لسلطة الأشراف، للحكومة التونسية، لسيادة رئيس الجمهورية، لازم جامعتنا تتحرك وتراسل الهياكل الرياضية، الحكومة، رئاسة الحكومة. أنا نشوفها حاجة بسيطة باش تجي الملعب ألعاب القوى برادس تردوا ملعب الأسطورة محمد الجمودي. لليوم الجمودي يعطي رياضتنا، يعطي ويحب يشوفها في أعلى المرات. برافو برافو برافو للأسطورة اللي معناها راهو كيما أنتم تنظروا له، تنظروا له في إنجازاته الرياضية، راهو الجانب الإنساني والاجتماعي والمعنوي راهو ما فماش. وقتها أنا نذكر كي نبدأ نجري ومن كل بلاصة يطلع لي يدخل هو يجري معناه، ويحثك على البذل والعطاء. أنا في فارندورف وقت ربحت بطولة العالم العسكرية، صدقوني نقص كان يجري معي، كان في المنصة الشرفية، كي شافني هربت هبطت إنسان كي يوصل للكلوار تروى عبارة يجري معك، معناه يجري معك. وأنا لاحظت هو كان لابس الزي الرسمي، لاحظت حتى الكاسكيت طارته وهو ما على بالوش بها. المهم أنه فما تتويج تونسي وفما فرحة تونسية شارك فيها بنصيب كبير، يرحم والديه، ربي يفضل له عائلته، ديما يبقى أخونا بونا كل حاجة في حياتنا الجمودي. أنا نعطيكم حادثة حصلت لي ليانا وزملائي الكل يعرفوه. أنا نهار الأربعاء مانيش ضمن الفريق العسكري اللي باش يمشي لبطولة العالم العسكرية في أمريكا. تم اختياري يوم الخميس بعد الطابور لأسباب يعرفوها أصحابي وكل شيء. وقتها نهار الخميس وين الرحلة متاعي نهار الاثنين. أعطاه معناها القيادة والمدرب قرروا أنه يتم ضمي ضمي للمنتخب العسكري معناها وكل شيء. الحمد لله توجت وقتها بطولة العالم العسكرية. نهار الخميس وقتها كلموني القيادة معناها بين تسجيل اسمي وبياناتي والكل، أنا ما نجمتش نجيب الجواز السفر متاعي، كان نهار الخميس العشية معناها مش العشية ما بين الظهر والعصر جبت جوازي، دي دارات مسكرة معناها. القمودي بدأ الإجراءات متاعي بشي حضر لي دو فيزا نهار الجمعة وأنا نسافر نهار الاثنين، لزوز دو فيزا، واحدة لألمانيا وواحدة لأمريكا، اللي حاجة معني تشوفها شبه مستحيلة، تحس كأنه مثلا دخلوا فيك غولة عيتولك وممكن ياسر إداريا ما تكونش حاضر، معني ما يحضروا لك شورق. بيروح القمودي بعلاقات القمودي، أنا نشوفها حاجة ما كنتش مصدق، معني أنه بش يجي نهار لحد. وقبل السباق كانت عندي وقتها باش نشارك نهار لحد مع فريقي في تونس، ونهار لحد قبل السباق انا في مازلت في الليشوفمون مازلت ما دخلتش للتيران، وسمعت القمودي جاء وكدوب ما خزرت له كي مد لي باسبوري على المضمار، حليت الباسبور فيه دو فيزا واحده لالمانيا، يعني انا نلعب نهار لحد العشيه وغدوه الصباح انا باش نركب في الطياره. معني يعني كي يجيبك الباسبور نهار لحد حل سفارة أمريكا قالوا له إيجا استلم الجواز نهار لحد بحكم أنه إحنا نسافر نهار الاثنين. أنا مشيت لفلوريدا في ساعات قليلة، أنا نقول يرحم والديه شبه مستحيلة، تخيلوها والأولاد يشهدوا بأبناء جيلي يشهدوا بذلك. وكان أنا نلقى الجواز ذاك في الفترة ذيك متاع الثمانينات، تو تشوفوا التواريخ تلقوا ما بين فيزا ألمانيا وأمريكا نهار اللي توا مثلا، أنا علاش أعطيت المثال هذا، توا في وقتنا الحاضر تسمع بعديد الرياضيين ما سافرش ولا منتخب ما سافرش علاش ما حضرتش الفيزا، اللي حاجات لا تقبل مع للرياضيين. معني أنت ماشي تمثل في دولة والكل، لازم دولتنا تتدخل على أعلى مستوى معني مع السفارات، يعني وين ماشيين باش نمثلوا دولة ونرجع. شوفوا الحاجات اللي كان يعمل فيها الأسطورة، وأنا نقول لك راه اليوم من هذا كان ياخذ ملف في يده ويخلصه.
3: كل ما استعاد محمد القمودي شريط مسيرته يتذكر الإنجازات والتتويجات بكل اعتزاز، أما زاد يتذكر الصعوبات اللي رافقت جيله من الرياضيين، فبالنسبة لي تبقى منقوصة بسبب واقع الرياضة التونسية في الوقت هذاك.
1: كارياري الرياضي ما حققتوش كما الحب أنا ونتمناها، أراي موهبتي تسمح لي، كان توا نرجع كل فيلم كنت نعمل خير ما اللي عملته توا، لا من الأرقام القياسية ولا حتى من الميدان كنت نعمل خير، هذه حاجة قعدت في والحمد لله نتائج اللي عملتها ما عملوهاش برشا في العالم، لكن منقصها أنا حسب رأيي أنا كنت نعمل خير.
4: على موجة إذاعة نرجع وين الزمان خبص.
0: أنا بكري ذكرت ملعب ألعاب القوى برادس، كذلك زاد معناها فما حاجة يريد احنا الهياكل الرياضية على مستوى الجامعة على مستوى الشركات المؤسسات سلطة الأشراف رئاسة الحكومة، شبيه احنا أول دولة عربية كنا في ألعاب القوى وتاريخنا مجيد، والقمودي توج وبعد فترة توجت حبيبة، علاش لا احنا توا ما نعملوش ملتقى محمد القمودي، كتاب شريط سينمائي ما نبطلوش الحكايات على مع القمودي، وإن شاء الله نشوفوا الحاجات اللي تمنيناها واللي تمنيها هو خاصة القمودي، يلزمنا احنا نردوا الجميل وفي القريب العاجل نجي ولكنا ونحضروا ويحضر الأسطورة ويرفع الستارة ونقروا ملعب الأسطورة محمد القمودي.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور، تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية، تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
6: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موعد الخامسة هذا المساء.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
7: فاقت الكميات المجمعة من الحبوب بولاية قفصة إلى حدود أمس الجمعة 100,000 قنطار وفق معطيات الإدارة الجهوية لديوان الحبوب، وسط توقعات بإنتاج يناهز 200,000 قنطار خلال الموسم الحالي. وتبلغ طاقة خزن الحبوب بالجهة 125,000 قنطار. أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأن مساهمة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم المنتخبة في إعداد مشروع المخطط التنموي فقط أكثر من 40,000 مشروع، وأنه تم تضمين مشروع المخطط التنموي لأكثر من 20,000 مشروع بعد التدقيق سيتم تمويلها من ميزانية الدولة. أعلن كاتب العام الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصر عدم تمتيح حوالي 350,000 متقاعد من الضمان الاجتماعي بالزيادات في الأجور المقررة بعنوان سنة 2026، وشدد على ضرورة تطبيق القانون وعدم استثنائهم. سيتم الإعلان عن نتائج دورة المتفوقين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 يوم 8 جويلية الجاري، بحسب تصريح مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس. في العالم، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال اليوم، في حين نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة جنوبي القطاع. قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف إن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تضع أسس مفاوضات مستقبلية، لكنه اعتبر عملية التوصل الاتفاق النهائي سيكون معقدا للغاية. إلى الملتقى بإذن الله.
9: هك ماشي بينا على اليسار ياخي باش تهزنا لدرج معا؟
10: لا لا، مروحين للدار. أما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
9: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
10: يقولوا
9: إيه، مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر، وإذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك أضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
10: يلا على خطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعة حتى تحس روحك في أمان وبعيد على الخطر.
11: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من ألو دكتور. محور اهتمامنا لليوم عضة أو جرح من كلب أو قط حتى ولو يعيش معنا. كل التفاصيل عن هذا الموضوع في ضيافتنا الدكتورة سندس سماري طب عام. عسلامة ومرحبا بك دكتورة.
2: عسلامة، مرحبا بكم الكل.
1: ساعات حاجات تجينا كأنها يومية كأنها عادية ولكنها تتطلب تدخل طبي. كيف عضة الكلب أو جرح من قط حتى ولو هو يعيش معنا في نفس المنزل؟
2: أكيد جدا، إذا تعرضنا إلى عضة أو خدش حتى بسيط من كلب أو قط حتى ولو كان الحيوان منزلي يعيش معنا ونعرفوه ونعتنوا به ونشوفوا فيه كل نهار، دونك فما ثلاثة حاجات مهمة باش نعملوهم. أول حاجة باش نغسلوا الجرح بالماء والصابون المدة ما بين 5 إلى 10 دقائق، وذلك لتقليل احتمال العدوى. ثاني حاجة نستخدموا مطهر إذا توفر لدينا. وثالث حاجة وأهم حاجة هي التوجه إلى أقرب مركز صحي، وذلك لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة. وكما نعاود ونقول راهي الحكاية هذه تنسحب على قطك وعلى كلبك، سواء ملقح مش ملقح، مريض مش مريض، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع.
1: ربي يحفظ الجميع. شكرا دكتورة، مع أجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟ من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذات قفصة، أنا المراية اللي تتكلم. من يومين كنا صغيرين، جو زهو ترب،
3: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
3: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف.

0: 7 دقائق بعد الخمسة. مساء النور، مساء الفل، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا في هذا الفضاء المباشر نسمة صيف على موجة الأفام إذاعة قفصة وعلى الصفحة الرسمية لإذاعتنا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، مهما كانت درجة حرارة الطقس النسمة تكون معنا والنسمة تكون صيفية، إن شاء الله اختيار موفق لموجة إذاعة قفصة لمرافقتنا من توا وحتى الثمانية متاع الليل مع مختلف الفقرات مختلف النغمات. نبعث فيكم برشا نشاط، برشا محبة، برشا حيوية حتى نكملوا نهارنا مع بعضنا في نسمة صيف.
0: إذن موعد جديد مع نسمة صيف، البرنامج اللي رافقكم كل نهار جمعة وسبت واحد في الأوقات هذية، نجيبوا لكم أحلى الأخبار، أجمل الأغاني وأمتع اللقاءات في أجواء صيفية منعشة. بطبيعة عندنا كالعادة الفقرات اللي بدينا بهم أمس ريم، وميسيرش نعود نذكروا بهم السيدة المستمعين.
1: إن شاء الله تتعودوا في الويكند على مختلف فقراتنا. اليوم أغنية تحكي عليك في الركن هذية اللي تطلبونا مع ستة غير درجين تكونوا معنا في المباشر، تختاروا أغنية ترجع بكم للذكريات، ترجع بكم المناسبة معينة، أغنية تحكي عليك بأتم معنى الكلمة. من بين أركان زادة برافو اللي نقولوها لمختلف الشباب المبدع، أهلا وسهلا الركن هذية اللي نستضيفوا فيه فنين، وإلا موعد نكونوا على موعد مع فنين مع سهرية معينة ونعطوكم كل التفاصيل.
0: وعندنا أيضا صيف معنا الفقرة اللي نواكبوا فيها ونتجولوا مع المخيمات والنوادي الصيفية والأنشطة الكشفية والجمعياتية اللي تنبض بالحياة في مختلف الجهات، أجندة المهرجانات، وهكا نخلوكم تطلعوا على أبرز السهرات والعروض والمواعيد الفنية. وجونا تونسي، جونا أحلى جو
1: ملا من توا حتى الثمانية متاع الليل. تترافقوا معنا راضية العياري في الإخراج التقني، إبراهيم كمالة في الإخراج الرقمي، وسيلة الغول ريمو حمد النوري من أمام الميكروفون. مرحبا بكم الناس الكل.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني
1: بجنبك. نسمة صيف. نسمة صيف.
3: احنا الاوقات معكم الكل مستمعينا، وين ما كنتم تسمعوا فينا، في الدار ولا في الخدمه ولا امام المقود، مرحبا بكم. نعطيكم فكره على اهم معنا اليوم في نسمه صيف.
4: اذا في نسمه صيف وصيف معنا اولى الفقرات بطبيعه بعد فقره اغنيه تحكي عليك. اليوم باش يكون حاضر معنا شباب أو ربما استضافة طبعا للمركب الشبابي، المركب الشبابي تحديدا في توزر اللي يحتضن المخيم الصيفي الخاص باللغة الإنجليزية. باش ناخذوا أكثر تفاصيل بخصوص هذا المخيم، أهدافه مع منسقة المخيم.
3: أيضا اللقاء باش يتواصل شبابي من خلال استضافة لجمعية الشبان والعلم بقفصة. الجمعية هذه نشاط قدم جملة من الدورات التكوينية للشباب، حبينا نعطوكم فكرة على الدورات هذه حتى ما يفوتكمش الوقت وتشاركوا معهم.
4: الفقرة اللي من خلالها نتعرفوا على أحلى وأجمل الشواطئ، أمس تعرفنا على شاطئ الهوارية، اليوم باش نتعرفوا على شاطئ زيدا مزيان برشا موجود في الساحل الشرقي للوطن القبلي، نحكي على شاطئ تزركة.
3: في متابعتنا خلينا نشوفوا الفن واختتام سهرات مهرجان ليالي العبدلية في استضافة للموسيقي محمد علي كمون.
4: اليوم زاد حضر معنا في فقرة أهلا وسهلا نادي الغناء، ونادي الغناء هذية كما تعرفوا في العادة هو فضاء فني يجمع نخبة من الفنانين من الأساتذة الموهوبين لتبادل الخبرات. هذاك علاش اليوم باش تكون حاضر معنا الفنانة سعاد ربيعي باش تحكينا شنو عندها من أنشطة وجولات، وأيضا على هذا النادي المتميز.
3: بخلاف أجندة المهرجانات تكون في الموعد جونة تونسي، والبداية باش تكون مع ركنة
5: الأغنية اللي تحكي عليك.
4: الأغنية اللي تحكي عليك. الأغنية اللي تحكي عليك.
3: من توا سرحوا بخيالكم وتفكروا شنية الغنية اللي تحكي عليكم، تسجلوا أرقامكم ونجموا نتصلوا بكم، وإلا تتواصلوا معنا في حدود 6 غير درجين تكونوا معنا في المباشر حتى نختاروا الغنية اللي تحكي عليكم.
4: والرقم بطبيعة لذمتكم 31-376-730. نعود ونذكركم 31-376-730. أهلا وسهلا بالجميع.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري رغنية زينة،
1: معاكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا، سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا،
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة، الأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
1: معاكم تضوى المراية.

0: مين؟
1: جو جو زهو ترب
2: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
1: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
2: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف.

0: 30 دقيقة
1: 30 دقيقة بعد الخمسة
0: 30 دقيقة بعد الخمسة ومع موعد يكون مع قسم الرياضة بإذاعة قفصة. ينورنا زميلنا أحمد معاتي. مرحبا بك يا أحمد.
2: تحية لك كريم. تحية لك وسيلة. مرحبا بك ولقاء معكم في شبكة جديدة.
1: أي
2: محل الزملاء سبقوني مع بقية الزملاء لكن أنا أول لقاء معكم ومع الحصة هذه.
1: مرحبا بك كالعادة. أخبار الكرة، أخبار السهرات،
0: خاصة كأس العالم.
1: كأس العالم
2: فضل. هو كأس العالم توا في الحقيقة يعني انطلق فعليا بما أنه انطلق بالدور 32 وقتها بشوف المنتخبات اللي باش تواصل والمنتخبات اللي انسحبت من كأس العالم.
1: وأجواء كبيرة برشا في مصر في الحقيقة.
2: أكيد بعد الترشح الفارط ضد منتخب أستراليا. منتخب المصري باش يواجه منتخب الأرجنتين. المنتخب هو نحن نقول منتخب صعيب لكنه لقى صعوبة كبيرة مع منتخب رأس الأخضر اللي فاز عليه بصعوبة 3-2.
0: أنا مانيش باش نحكي كرة، مانيش باش نحكي كرة، أما باش نحكي سنتيمونتال مشاعر. غيرنا منهم، غيرنا من فرحتهم، غيرنا البارح غيرنا ولا
2: هو في الحقيقة تلقى روحك فرحان.
0: أي فرحانين أما ما
2: تمنينا
1: أغبطناهم تمنينا أنه
0: ماريو ما تحسدش إن شاء الله.
1: إذن أخبار جهوية وطنية عالمية في فقرة فلاش سبورة.
3: الخبر الرياضي في التوب والفلاش.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. إذن في كأس العالم لكرة القدم أهم نتائج البارحة كنت تابعت خاصة المنتخب الرأس الأخضر في أول إنجاز وأول حضور في كأس العالم اللي كان ترشح للدورة 32 وفي الحقيقة حتى ترشح للدورة 32 هو يسمى إنجاز تاريخي بما أنه أول مرة في تاريخ هذا المنتخب هذه الجزيرة الصغيرة في إفريقيا تترشح إلى كأس العالم ثم يترشح للدور القادم. وكذلك كان الانسحاب بصعوبة أمام بطل العالم المنتخب الأرجنتيني بميسي بكل ترسانة الكروية كان انهزم ب3-2 وكمل المباراة متعادل 1-1 لحد دقيقة 90 في الحصص الإضافية. كان سجل كذلك منتخب الرأس الأخضر هدف ثاني والمنتخب الأرجنتين كان سجل 3 أهداف. يعني المباراة كان انتهت في دقيقة 120 3-2 لمنتخب الأرجنتين. غانا تنهزم أمام كولومبيا 0-0 ومصر تفوز وتترشح أمام أستراليا 0-1. كان الهدف الأول منتخب الأسترالي سجله محمد هاني ضد مرماه لعب المنتخب المصري وكانت نتيجة 1-1 في المباراة. ركلات الترجيح تعود للمنتخب المصري 4-2 4 أهداف كاملة من ثم حتى ركلة جزاء خسرها المنتخب المصري 4-2 لمصر ترشح إلى الدور القادم. اليوم في مقابلات الأدوار الثمانية انطلاق الفعلي والرسمي للأدوار الثمانية بعد ما كملنا الأدوار 32 اليوم أول مباراة بعد قليل المنتخب المغربي مع منتخب كندا البلد المنظم باش يدور في 6 هذه المباراة. في 10 بعد شوية في صاري كذلك منتخب الفرنسي مع منتخب الباراغواي. بقية المقابلات لحد 5 جويليا يعني غدو البرازيل مع النرويج 9 تاع الليل. نهار الاثنين 6 جويليا المكسيك وانجلترا 1 صباح البرتغال واسبانيا 8 تاع الليل. في الثلاثاء 7 جويليا في الماضي ساعة امريكا مع بلجيكا 5 مصر والارجنتين. في 9 سويسرا مع منتخب كولومبيا. قبل ما نكمل معكم نعطيكم اخبار الوطنيه والجهويه الجائزه الكبرى لالعاب القوى ذوي الاحتياجات الخصوصيه للسيدات التشيك بطله سميه بوسعيد تتوج بالميداليه الذهبيه. وكذلك في نفس المنافسه البطله العالميه البارالمبيه مروه الابراهيمي تتوج بالميداليه الذهبيه لمنافسات رمي الصولجان F32. في المقابل الرابعة التونسية غفران بالخير بطلت العالم في رفع الأثقال تنضم رسميا إلى المنتخب الألماني. بالخير كان وصلت إلى ألمانيا بعد ما غادرت بعثة المنتخب التونسي لرفع الأثقال في أكتوبر 2026 دون سابق إعلام مباشرة عند وصولها إلى النرويج للمشاركة في بطولة العالم. وقتها كانت اختفت غفران ثم اليوم كانت نشر التدوينة على صفحتها الرسمية تقول أنا انضمت رسمين إلى المنتخب الألماني.
1: شكرا لك.
2: هذه أهم الأخبار الرياضية يعني نوع خاصة خبر غفران، كانت خسارة كبيرة في الحقيقة التونس لأنها بطلة عالمية. هي قبل ما تصير الحادثة هذه كانت صرحت أنها لاقت شوية صعوبة، ما فماش تشجيع من الجامعة التونسية.
1: نحكي ديما على مستوى الدعم
2: بطبيعة، بطبيعة الدعم خاصة الدعم، شفنا برشا توانسة مخرجوا وصرحوا تيساوي أخيرا كان صرح يعني برشا
1: الألعاب الفردية بصفة عامة صحيح. على الأقل الأغلبية نحكوا اللي صرحوا هذوما اللي صرحوا. شكرا لك أحمد، يعطيك الصحة. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في نسمة صيف، ابقوا معنا ومع أجواء صيفية إن شاء الله تكون خفيفة ومتنوعة معكم. خليكم معنا وخذوا نصيبكم من المتعة، المعلومة والأجواء المميزة. فلاش سبورت.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجه ذاتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

هذه شارت ركن صيف معنا من خلال ركن هذه نقدم جملة من الأنشطة الصيفية ومن أبرز الأنشطة الصيفية كما نحكو على الكشافة ونحكو على المصائف والمضائف أيضا نتحدث على برشا عائلات تهتم باللغات تحب هكا تدارك في فصل الصيف وتشارك لأبنائها في مختلف النوادي اللي تعنى باللغات اللي مسحقينها في دراستنا سواء في المراحل الابتدائية الإعدادية وإلى الثانوية والناس اللي تختار طبعا عندهم مادة اختيارية يحبوا أكثر دعم أكثر معناها تكوين في هذه اللغات وهذه

0: الوقت هذية والراحة هذية حتى ندخلوا أسواعتين ثلاثة في ثلاثة أيام في الجمعة ريما الحقيقة ما يفوتش. تعرفي المخيمات هذية راي تجمع بين التعلم والترفيه والتنمية والمهارات وغيرها. بطبيعة نحكو على مهارات التواصل في أجواء تكون جميلة برشا, أجواء مميزة, أجواء مختلفة.
1: ما نمشي للمخيم الإنجليزية English Camp. English Camp مع المنسقة سارة العايبة. مرحبا بيك مدام سارة.
2: يعيشك يا وسيلة, شكرا على الاتصال وشكرا على الاستضافة أختي البهية.
1: وسيلة وريم يا مدام سارة.
0: وسيلة وريم
2: مدام ريم
1: هكي كان ولينا نغرع.
2: لا انت مدام ريم أكيد.
1: عايشك يا لله. You are welcome. You are welcome يا مدام.
2: Welcome.
0: أهلا وسهلا نورتنا. محلها حتى كي نسقت معاها ريم محلاها وحاضرة حاضرة. هذا هو الثقافة الإنجليزية عرفت.
2: أنا من نحب هالكام فرشة خطر شوفتي اللي كانت هذيه راهو عندها سنين معنا بيصغرونا
0: زي. أهلا وسهلا نورتنا
1: مدام سارة. نمشوا للمخيم. فكرة حلوة برشا مع اللغة الإنجليزية اللي تعتبر لغة هامة ولت باسبور بالنسبة لمختلف تلامذة واللغة العالمية هذية اللغة الإنجليزية. اختياركم ذكي برشا لمخيم للغة إنجليزية. حبينا معك نعرفوا من وقتاش المخيم هذية لشكون معناها
0: الفئة
1: العمرية وأيضا فما مخيم واحد فقط وإلا باش عملوا دورات أخرى. تفضلي مدام سارة ليك الكلمة.
2: شكرا شكرا أختي. أنا مدام سارة قدم روحي مدام سارة العايبة أستاذ الشباب نخدم في المركب الشبابي طريق نفطة توزر. المخيم هذايا هو فكرة بدت عندها 6 سنين نظمناها احنا كمركب شبابي مع شركة بيناكل, هي شركة أمريكية تجيب أساتذة معناها متاع لغة إنجليزية يقروا في الجامعات هنا وفما دي استاجارات الكل. جبت الفكرة شنو رأيكم شنو نعملوا عندكم معناها هيك مخيم. جبت الفكرة متاع 3 أيام بعدها طورناها ولت 15 يوم كل صيف ولت عادة هذه من عادات المؤسسة كل شهر جويليا من كل عام. هو معناها يعتبر نشاط صيفي خاطر يصير كان في الصيف يمتد ديما 15 يوم 14 يوم بري معناها عنطر النومبر دو جور هذي. الفئة العمرية موجه من 11 سنة حتى 20 سنة. ما هوش مقتصر على الرواد متاع المؤسسة, هو منفتح على ولاية توزر الكل اللي يحب يشارك الكل. هو ديجا معناها كما نعرفوا لونغلي معناها راي الإنجليزية لغة العالم تو
1: طبعا.
2: وديجا حتى الشباب يحبوه أكثر من الفرنسي كي تبدأ تحكي مع الوليدات تحسهم دوي ياسر باللغة الإنجليزية على اللغة الفرنسية.
1: صحيح صحيح الجينيراسيون جايين كلها كيكا
2: اوكي. عملنا كتجربة اولى لقت والحمد لله استحسين وقبيل كبير برشا ولينا كل عام ننظموها هذه معناها اصبحت عادل ديريكت حتى معناها المشاركين السابقين يجونا من شهر جوايا يبدو يسالوا يستفسروا وقتاش الكامب وقديش وقديش النهار وكيفاش وكل في هو بخلاف معناها تعلم اللغة الإنجليزية ولغة الحوار فيها يقروا اللانجوج يقروا فما ألعاب زادة تعليمية فيها معناها أمبيونس خاصة يعطي رونق للمؤسسة متاعنا ويعطيها أمبيونس خاصة في البريود هذيك. الوليدات تلقاهم شفتي نبدو احنا من 8 حتى ل 11 كل يوم نبدو من 2 حتى للجمعة نرتاح سبت واحد ونستأنفوا نشاط نهار 2 حتى للجمعة. معناتها كي نمشوا 8 نلقاهم هم 8 غير موجودين في المؤسسة.
0: حاضرين المخيم هذا انطلق منذ 30 جوان أما مازال متواصل حتى ل 17 جويليا إن شاء الله.
2: فوالا حتى 17 جويليا مازال جمعتين معناها دي جور مازالوا.
0: زيدي أحكي لنا سارة زيدي أحكي لنا على نوعية التكوين والأسلوب اللي تعتمدوه حتى تمنح الثقة للمتكون. كما قلتي هي الفئة مختلفة معناها من صغار حتى لليافعين.
1: نتصور فما فريق كامل مدام سارة.
0: فريق كامل وزيدا فما أسلوب نتصور زيدا معتمدين.
2: هما شركة بيناكل وفرونا الأساتذة
0: نعم
2: باش يقروا اللغه الانجليزيه. بالنسبه لنا كمؤسسه عندنا الفضائيات ومن اول جلسات نحاولوا معناها نفهموا مع بعضنا نعملوا العاب تنشيطيه كل سواء منا ولا منهم باش احنا الفتره هذيك ما تكون جامده من 9 ل 11 نحاولوا في نص الوقت نعملوا دي جو ايديوكاتيف
1: وديما بالانجليزيه فور براكتس ذا انجلش هكا ولا
2: اي هكا هكا وهي هم شفتي عندهم ديزاسي ستورم معناها حتى باش يسهلوا عمليه التواصل بين المجموعات اللي هي مثلا المجموعه الاولى نتاع 11 سنه اغلبهم ما يقروش انجليزي في المدارس كلش اللي يبداو يقروا في البريفي ديزاسي ستورم هذوما ديزاسي ستورم هذوما يسهلوا عمليه التواصل بين المجموعه والمدرس
0: ايوه
2: وفهم اهداف اخرى بخلاف اللغه الانجليزيه عندنا اهداف اخرى

0: بالنيه، اللي هي ثقه في النفس، اللي هي
1: صحيح.
0: تواصل داخل المجموعه، اللي هي تفاعل، اللي هي احنا كي هذاك الهدف نتاعنا. هو احنا رانا
1: هذيك من
0: مؤسسه
1: اهداف
0: تربويه.
1: النادي ككل، فهم؟ اما خصوصيه نادي الانجليزيه انه ما مهتم شويه باللغه الانجليزيه هكا ولا؟
0: ولا اما اما بطريقه بيداغوجيه متطوره، ما هي جامده، معناها مش كيما في الليسي يقرا يعني يتلقى معناها معلومات.
1: معناها نخرج من قيود القرايه، نخرج منها
2: الى جانب الدروس، فما العاب، فما تواصل، فما هذا.
0: وفما يحاولوا نحاولوا فما تناقح ما بين ثقافتهم هم وثقافتنا احنا. ديجا حتى الولدات برفاز نلقاهم جايبين ماكله معاهم، شنو هذا؟ يقولوا لي مدام رانا البارح حكينا على الماكله نتاعهم هم، شنو نتاعنا احنا شنو؟ يا اخي طيبنا وجبنا لهم. معناها فما اجواء ما بصراحه ممتازه جدا، ممتازه ممتازه جدا. معناها ديما معناها انا قلت لك حتى في الجهه، ولا بمثابه العيد، بمثابه المناسبه القاره اللي موجوده في المؤسسه نتاعنا ولينا معروفين بها والحمد لله.
1: تقريبا قديش عندكم من مشارك تو في الدوره الحاليه؟
0: 75 بدينا ب 60 وقلت 75 مشارك.
1: 75 مشارك. وفي اخر الدوره تمنح شهاده ولا كيفاش؟
0: شهاده معترف بها من شركه بيناك. شركة معناها هذه شهاده علميه معترف بشهاده في التكوين معترف بها.
3: هو الفكرة حلوة برشا، وحنا نشجعوا صغيراتنا الكل على أنهم يشاركوا ونعرفوا، حتى لو كان يلزولكم شوية الأولياء في دورة أخرى معناه وفي مخيم آخر. على كل هو الناس كل غاية رضاء الناس غاية صعيبة برشا. احنا نتمنى لكم كل التوفيق، وين ما فما جيد احنا نواكبوا المركب الشبابي بتوزر وكل الجهات. شكرا لك سارة.
0: شكرا يعطيكم الصحة وسيلة.
1: شكرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء.

0: وجو زهو وطرب.
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.

0: الأغنية اللي تحكي عليك، الأغنية اللي تحكي عليك. حابينكم تشاركوا معنا في الركن هذية من أغنية تحكي عليك، خاطر كل واحد عنده أغنية تعبر عليه، أغنية ترجع بيه الذكرى، أغنية يحب يسمعها يعملها كالديسك هكا ترجع وتتعود، ولكن ما
1: يبدأ حافظ منها حتى كلمتين برك،
0: ويدندد ويعاود ويدندد حتى وما يملش، ونفس الأغنية ويعاود، وربما أغنية قديمة وربما أغنية جديدة. أنا ليامات هذية معناها سر وجعنا ما حبتش تخرج من مخي،
1: والله
0: ما حبتش تخرج من مخي سر وجعنا.
1: أمس كنت أولى الأغاني حاضرة معنا.
0: أيوه الأغنية الأغنية هذية ما نعرفش كما تعبر على برشا ناس شفتهم هكا عملت التراند في الفيسبوك، معناها اللي يحط تصويرة صغره وتصويرته توا، اللي يعمل سلسلة متاع تصاور فريمون سي توشون. الأغنية هذية تري توشونت، معناها الأغنية هذية حبينا تكون معنا مكالمات. الأغنية
1: جينا فما تليفونات،
0: فما تليفونات
1: راضية، فما تليفونات
0: ما فماش تليفونات.
1: ريم في انتظار التليفونات، نحب نقول ألف ألف مبروك، احنا مننا يمس نقوله في ألف مبروك للمتفوقين، تلمذات اللي تفوقوا في النوفيام، الكل كل اللي تفوقوا واللي تميزوا واللي عدوا زادة،
0: واللي نجحوا الكل،
1: واللي نجحوا
0: صراحة رأي شهدت سنة تاسعة مميزة في المسيرة التربوية لكل
1: تلميذ، ومهمة برشا.
0: مهمة برشا.
1: فقط اليوم حبيت نذكر بعض الأسماء، لشكون بالضبط الأسماء اللي نجحوا معناها كانوا الأوائل على المستوى الجهوي والمستوى الوطني. المستوى الوطني التلميذة تسنيم الشريف الأولى وطنيا بمعدل 19.21 من ولاية جابس. نمشوا التليفون،
0: نمشوا التليفون وبعدنا نرجعوا للأوائل على المستوى الجهوي. أولى المكالمات، عسلامة، مرحبا.
2: مرحبا عسلامة مدام ريا،
0: مرحبا بيك
1: ومدام وسيلة.
2: عسلامة مدام وسيلة
1: أكها اليوم
0: أكها. مرحبا بيك سي صابر معانا، كان ما صالح
2: صالح.
0: مرحبا بك سي صالح،
1: مرحبا بك من القصرين.
2: تحية ليكم مدام ريم ومدام وسيلة، ويعطيكم الصحة وسلام عليكم برشا أنتم والأخ كمال والفريق العام معكم.
1: شكرا ليك وراضي الكل، كل أولاد الكل
2: وراضي الفريق الكل الباهيين السمحين واللي الثنائي الجميل جدا.
1: يعيشك
0: يبارك لك.
1: شكرا.
0: قول لي سي صالح، شنو هي الغنية اللي تختارها واللي تحكي عليك واللي تقول الغنية هذية تحب
1: تسمعها؟
2: هي ما تحكيش عليا الأغنية اللي باش نختارها لما حالة أم عندي معها كل سنة نسمع فيها أنا وأمي بكري شوي، إن كنا نجد فيها في الجزائر ولا حتى توا ربح الدرياسة نجمة قطبية.
0: نجمة قطبي نجمة قطبي نهدوها لك سي صالح، ونهدها لميمتك زادة، وإن شاء الله تبقى ديما مستمعة وفي لينا. شكرا لك للاتصال يا صالح.
1: شكرا. عنا تليفون آخر في انتظار التليفونات، باش نبقوا معاكم حتى تجينا التليفونات. نمشوا على المستوى الجهوي من ولاية توزر، التلميذة ملاك عثماني عن معهد النموذجي بمعدل 17.25 من قفصة زوز. في الحقيقة وجابوا نفس المعدل ريم
0: من المدرسة الإعدادية النموذجية،
1: النموذجية 18.21 اللي 18.21 آمن وإسراء، آمن وإسراء غريسي. بالنسبة لي قبلي آية الطارق بمعدل 18.21 من النموذجي قبلي. ما شاء الله تلمذات منورين. سيدي بوزيد أيضا ملاك زايدي من النموذجي بمعدل 18.93. ألف ألف ألف
0: مبروك لكل الناجحين، ونتمنى النجاح أيضا للمتأجلين في دورة البكالوريا إن شاء الله، دورة المراقبة. والسيزيام أنت إيدك على قلبك على السيزيام كيف برشا أمهات، إن شاء الله بنجاح والتوفيق. نعم. أحلى فرحة هي فرحة نجاح، ربي يفرح كل عائلة تونسية والمجهودات. نعم. أيضا احنا باش نغادر
1: توا
0: الجزء الأولاني هذايا، باش نخلو قسم الأخبار يلتحقوا ولتقديم النشرة الأخبارية. نعم. ونرجع لكم في الجزء الثاني من نسمة سيف، خليكم معنا.

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: السادسة مساء مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: وتتابعون في هذا الموعد الأخبار. بولاية قفصة تواصل وإسناد قروض لخريجات التعليم العالي ومراكز التكوين لإحداث مشاريع خاصة ضمن برنامج ريادة الأعمال النسائية. الأمراض الصيفية وطرق التدخل والإسعاف محور الدورة الأولى للأيام الطبية الصيفية بربع الجريدة. استشهاد عدد من الفلسطينيين في الساعات الماضية في قصف قوات الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة. أهلا بكم في الاستماع ومشاهدة نشرة السادسة. نبدأ بأخبار الجهات. تواصل مندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تنفيذ مكونات البرنامج الوطني ريادة الأعمال النسائية الذي هم أساس النساء حاملات شهادة التعليم العالي والتكوين المهني عبر تمكينه من قروض تمويل مشاريعهم. البرنامج يقدم خطوط تمويل في حدود 800,000 دينار وتسهيلات في الاستخلاص لمساعدة المرأة ودعمها اقتصاديا. زهور العجمي المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بقفصة، والتفاصيل التالية.
4: مضمون البرنامج هو إسناد قروض لتمويل مشاريع مختلفة، مشاريع حرفية، مشاريع فلاحية، مشاريع خدماتية أيضا، وهذا الهدف منه بيانسور هو تشجيع المرأة على الانتصاب لحسابها الخاص. برنامج هذا تنفذه وزارة الشؤون المرأة والأسرة مع 3 خطوط تمويل اللي هي تباعا البنك التونسي للتضامن مع سقف تمويل يصل إلى 200,000 دينار، البنك الوطني الفلاحي أيضا مع سقف تمويل يصل إلى 300,000 دينار، وأيضا بنك تمويل المؤسسات الصغرى سقف تمويل يصل إلى 300,000 دينار، وتوصل مدة إمهال سداد القروض إلى 3 سنوات. احنا في مندوبية شؤون الأسرة والمرأة في قفصة خرجنا بلاغ أول اللي هو الدورة الأولى نتاع البرنامج هذا، خرجناه خلال شهر أبريل وتقبلنا بعض الترشحات، وإحنا الآن بصدد فرز هذه الملفات. دورة بإذن الله تنطلق مع صدور البلاغ الثاني يوم 24 أوت. هذه دعوة للمرأة وللفتيات في قفصة وعندها رغبة أنها تبعث مشروعها الخاص بها، دعوة إلى الولوج إلى منصة رائدات www.raidat.tn عند صدور البلاغ. وزاد احنا كذلك مكاتبنا في المندوبية راهي محلولة وعلى ذمة كل راغبة في بعث مشروع.
2: إلى توزر انتظمت يومي 3 و4 من جويلية الجارية الأيام الطبية الصيفية بالجريد في دورتها الأولى. تناولت موضوع الأمراض الصيفية وطرق التدخل والإسعاف بتنظيم من المستشفى الجهوي بتوزر، المستشفى الجهوي بنفطة، وبالشراكة مع قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي المهدية وكلية الطب المنسير. التفاصيل مع الدكتور هدى ماط رئيسة اللجنة المنظمة للأيام الطبية بالجريد.
5: نظمنا الأيام الصيفية هذه، حبينا نذكروا الأطباء بالجهة آخر البحوث العلمية وما جاء في الطب باش نجموا نتكفلوا في أحسن الظروف بالمرضى اللي يواجهوا ضربة الشمس، المرضى في لدغات بالعقرب ولدغات الأفاعي، المرضى اللي يواجهوا التسمم بالأدوية، المرضى اللي يعملوا شيح خاصة كبار السن، كيف كل ما هو تعكر حالة بالنسبة لمرضى السكري خاصة مع حرارة الشمس في توزر. إن شاء الله يصيروا في أحسن الظروف، إن شاء الله نكونوا أدين المهمة، وإن شاء الله يستفيد الإطار الطبي والشبه طبي من المحاضرات اللي قدموها الأساتذة اللي جونا من المهدي. بالنسبة للجهة توزر عنا برشة لدغات بالعقرب والأفاعي موجودة بكثرة، كيف ضربة الشمس مدة الأخرانية حتى بخلاف الصيف عنا برشة تسمم بالأدوية خاصة عند صغار السن وليزادوليسون موجود بكثرة كبيرة. تعكرات بالنسبة للأمراض السكر هذه موجودة على طيلة العام، أما احنا حبينا نركزوا عليها خاصة مع محكية الشيح عند كبار السن باش نشجعوا الناس ونعطوهم نصايح خاصه باش يشربوا الماء باش ينقصوا من الاكسبوزيسيون للشمس.
2: من جهتي لفت رئيس قسم الانعاش الطبي بمستشفى الطاهر صفر بالمهدي والاستاذ الجامعي سهيل العتروس الى ان هذه الايام الطبيه تمثل انطلاقه للتبادل العلمي بين الجهه الصحيه بتوزر مع بقيه المستشفيات.
6: اليوم علمي نحكيو على لدغات العقرب، نحكيو على ضربات الشمس، نحكيو على لغدات الافاعي، نحكيو على معناتها نقص الماء في البدن، على امراض السكريه ونتائجها على اللي تبدا السكريه تطلع برشا، شنو المخلفات اللي نجم يعطيهم في العجل معناتها لي زاسيدو سيتوز ديابيتيك ولي زيتا هايبرسمولير، ونقص الماء في البدن شنو المخلفات نتاعو. هذا اليوم هو بتات انطلاقه تبادل علمي بين ولايه توزر والاداره الجهويه وقسم الانعاش الطبي بتوزر قسم العاش الطبي بالمهدية، بما أني أمثل شوية لكلية طب المنستير، معناتها وتوزر هي تابعة كما قفصة كما قبلي تابعين الكلية متاعنا، نحاولوا باش نزيدوا في الأيام التكوينية للأساتذة المساعدين والأساتذة الموجودين في هذه المناطق. التكوين موجه للإدارة الطبية والشبه الطبية للولاية الكل، أكثريتها الأطباء الاستعجالي أطباء المناطق الداخلية في الولاية، باش يبدأوا على علم بالآخر تطورات الطبية في هذا المجال. زاد إمكانية نقاش على الواقع، خاطر مش كيما تقري كيما تحضر في الواقع، وإحنا نناقشوا ونوصلوا لأهم استنتاجات وأهم تعليمات باش هذا كل يرجع لصالح المواطن، وذوما توجيهات من سلطة الإشراف معناتها العناية للمواطن وتقريب الخدمات الصحية للمواطن، وذا بين الخدمات الصحية اللي توصل للمواطن توصل حسب المعطيات الأخيرة في العلوم الطبية.
2: نظمت دار الثقافة السبالة بولاية سيدي بوزيدة اليوم نشاطا توعويا حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها تحت شعار لا للإدمان عمل الحياة، بهدف التأكيد على أهمية العمل من أجل مقاومة السلوكات المحفوفة بالمخاطر. ياسين سعيدي مدير دار الثقافة بالسبالة يتحدث في متابعة لورفة الخصوصي.
7: زادوا ايامات لانتهاء الحمله، مي احنا في اغلب التدخلات نتاعنا وصلنا للنسب المرجوع في تلقيح الابقار ضد الجلد العقدي، نسبه التغذيه بالضبط 96% نسبه التغذيه ضد مرض الجلد العقدي لدى الابقار. الحمى القلاعيه لدى الابقار، الحمى القلاعيه ثلاثي، خاطر زعما جزء انواع من الحمى القلاعيه لقحتها من سنه الاو اس 2، لقحنا اكثر من 100%، لقحنا 100% نتاع القطيع ملقح ضد الحمى القلاعيه ثلاثي، 96% من القطيع نتاع الابقار ملقح ضد الجلد العقدي، أكثر من 60% ملقح ضد الحمى القلاعية أحادي فات أ اللي هو هذا مرض جديد وما عندناش في بلادنا بطريقة استباقية. توخت الإدارة العامة للمسرح البيطرية توجه أن اللقح ضده نظرا لنجم مثل اختر على القطيع الوطني نتاعنا. تلقيح المشترات الصغرى الأغنام والماعز ضد الحمى القلاعية، لقحنا 100% من العدد المرجو، وصلنا لقحنا 398,000 رأس ضد الحمى القلاعية ثلاثي من أغنام وماعز. تلقيح الأغنام والماعز كيف ضد الجدري الأغنام وطاعون المشترات الصغرى، لقحنا 340,000 رأس، نسبة التغذية تجاوز كيف تجاوزت 86%.
2: إذن هذا تصريح لرئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقاسنوط في صياحي، وتحدث عن حملات التلقيح التي استهدفت الماشية خلال الفترة من بداية فيفري إلى موفى شهر جوان، والتي حققت نسبة تغطية مرتفعة طيلة هذه الفترة. إذن التظاهرة التي انتظمت بمعتمدية السبالة بولاية سيدي بوزيد وكان هدفها الحد من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، تحدث عنها ياسين السعيدي مدير دار الثقافة بالسبالة.
8: وفي حوارات ونقاشات مع الشباب بالنسبة للهدف نتاعنا من النشاط، ونحن نشوفه أن تم ظواهر اجتماعية خطيرة برشا اللي قاعدة تضرب في المجتمع والنسيج الاجتماعي نتاعنا، تستحق وأنه يكون ثم تكاتف وتستحق وأنه يكون ثم تشبيك بين مختلف المؤسسات ومختلف الفاعلين والمسؤولية الجماعية. وقلي نحكي على إفت المخدرات مثلا اليوم ولا على عديد الظواهر الاجتماعية الأخرى، المقاومة والمكافحة نتاعها لازمها ما فيهاش مقاربة أمنية فقط ولا مقاربة تربوية فقط ولا الأمر يخص الأسرة كنوات تنشئ اجتماعية أولى، برك المسؤولية لازمها تكون جماعية. الأهداف هذه مشتركة والسبل نتاع التدخل والتقنيات والأساليب المعتمدة، إذا كان يكون ثم تشبيك بين مؤسسات مختلفة باش تكون الأساليب اللي تخلينا نوصل للأهداف هذه تكون متنوعة أكثر ومختلفة أكثر.
2: يقترح مشروع مخطط التنمية 2026-2030 حزمة من الإصلاحات الرامية للنهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. من أبرزها تقليص أجل التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى وفق المعايير الدولية. ويتضمن البرنامج إرساء وتفعيل بوابة وطنية رقمية موحدة للمستثمر تكون مرتبطة بمختلف المنصات العمومية. وفي جانب آخر يهدف مشروع المخطط التنموي إلى مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ نحو 135 ألف متكون خلال السنوات الأربع المقبلة مقابل نحو 74 ألف متكون حاليا، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري والاستجابة للطلب المتزايد على الكفاءات التونسية. طالب المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة مع إرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف. جاء هذا المطلب على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عددا من الأطباء أثناء مباشرة المهام. سيتم الإعلان عن نتائج دورة المتفوقين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 يوم 8 جويلية الجاري، بحسب ما أكدته مديرة التوجيه بالإدارة العامة لشؤون الطالبي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراسا. إلى أخبار العالم في نشرة السادسة، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال اليوم، في حين نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة للمباني جنوبي القطاع. وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلنت وزارة الصحة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 16 شهيدا في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. في الملف الإيراني، حذرت طهران بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز بعد إعلان البلدين الاستعداد لتفعيل قوة مهام عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في الممر المائي. وجاء التحذير الإيراني على لسان نائب وزير الخارجي كاظم غريب أيادي، الذي رد على بيان مشترك فرنسي بريطاني أعلن فيه أنهما على هبة الاستعداد لنشر قوة عسكرية قرب المضيق. في ختام نشرة السادسة مستمعينا الكرام، نذكركم بعناوين هذا الموعد. بولاية قفصة تواصل إسناد قروض لخريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني لإحداث مشاريع خاصة ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية. الأمراض الصيفية وطرق التدخل والإسعاف محور الدورة الأولى للأيام الطبية الصيفية بربوع الجريد. استشهاد عدد من الفلسطينيين في الساعات الماضية في قصف قوات الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
10: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: نغمات منسية فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضواء.
3: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل.
4: ذكاء حليم في الكلمة وقفته على المسرح والحركات كانوا كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
2: نغمات منسية رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى.
5: على قد ما يوم ما فرحنا سوا ده كلام وعجبني خاص في الهوى.
2: نغمات منسية كل سهرة أحد من 8 ل 9 متاع الليل معي أنا راضية العياري.
6: وحبيت الشيخ سيد درويش قبل ما أشوفه وقبل ما أسمع صوته.
7: حياتي الفنية بديت كممثلة، وكانت أول رواية مثلتها رواية عبد الرحمن ناصر.
8: قل لي ياش غير حالك، قل لي مين شاغل بالك.
9: معاك غزوة مريتنا

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف.

0: عندك بحرية. مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نواصلوا مع أركينا في نسمة صيف الجزء الثاني هذية، والبداية باش تكون مع ركن عندك بحرية اللي من خلاله نقدموا بطاقات سياحية في مختلف ربوع الجمهورية. واليوم باش نمشوا لتزركة ومعك وسيلة فضلي.
1: إذن على الساحل الشرقي للوطن القبلي نحكو على ولاية نابل، تتربع مدينة تزركة بهدوءها وسحرها الطبيعي لتحتضن واحد من أجمل شواطئ الجهة. يتميز شاطئ تزركة برماله الذهبية الناعمة ومياهه الفيروزية الصافية وأمواجه الهادة اللي تجعل وجهة مثالية للعائلات ومحبي السباحة والاسترخاء. تحيط بالشواطئ مساحات خضراء وبساتين فلاحية اللي تعكس خصوصية المنطقة في مشهد يجمع بين زرقة البحر وخضرة الطبيعة، ومع شروق الشمس وغروبها يتحول المكان إلى لوحة طبيعية آسرة تنشر الهدوء والسكينة وتمنح الزائر تجربة صيفية مميزة بعيدة عن صخب الشواطئ المزدحمة، وبالتالي تبقى وجهة اللي تجمع بين جمال الطبيعة ونقاء البحر وكرم أهل الجهة.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري ورقمية زينة،
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقيت مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
1: معاكم تضوى المراية. من يومين كنا صغيرين، جو جو زهو ترب،
3: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
1: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
3: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة،
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف. نسمة صيف.
2: برافو.
3: برافو.
2: 30 دقيقة بعد الستة، مواصلين معكم المشوار في نسمة صيف حتى الثمانية على موشة الأفام إذاعة قفصة، وعلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة تابعونا، تواصلوا معنا الناس الكل، الفيديوهات كلها موجودة والمتابعات موجودة على صفحتنا. تحياتنا لكل من التحق بنا توا، ونمشوا للفقرة الموالية، فقرة برافو ريم.
3: برافو نقولوها لكل الشباب اللي عنده في روحه ما يقول، الشباب اللي ينشط، الشباب اللي يبدع، وهذايا هدفنا من الفقرة هذايا، إنه نحيو الروح هذايا نرجعوهم البرشة نوادي والبرشة أنشطة. اليوم باش نحطوا الرحال مع الجمعية، جمعية عريقة، جمعية كبيرة اللي هي جمعية الشبان والعلم، ونفخر برشة أنه عنا فرع في قفصة نشط بالقدام مع مجموعة من الشباب. اليوم في ضيافتنا شاب رائد عبادة. عسلامة، منورنا يا رائد.
4: عسلامة ومرحبا بكم، يعطيكم الصحة على الاستضافة، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة قفصة.
3: خلينا نتعرف عليك أكثر رائد، شو تعمل في الدنيا؟
4: ايه انا رائد عبادة، ألور قرية دروا، تخرجت 2023 حقوق. حقوق، خدمت في البرانش تاع الحقوق، وبعد يعني انا عندي غرام صغرى اني نتبع يعني روبوتيك وتسكي عنده علاقة بالانفورماتيك وتكنيك، وحاليا بحكم تجربتي يعني اني بقيت برشا سنين نخدم مع جمعية جون سيونس، حاليا يعني عندنا دخلت نخدم في جمعية جون سيونس ولا متطوعين كفورماتور روبوتيك للصغار.
3: إذا برافو، هذه أكبر برافو،
2: هذه برافو
3: من الأدب للعلمي، معناها ميولات ميولات علمية تخليك معناها مش كان على قرايتك بربشت على حاجة أخرى، هذا برافو كبير.
4: يعطيك الصحة يا عايشك. هو أون فيت معناها الحكاية كل حكاية لوجيك، وهذه اللي حبوا نحن نمروها للصغار، توا نحكم بعد يعني شنو نخدموا بالضبط. الجفية نسنت ممكن من اللوجيك، خاطر هي بيدها مثلا بالنسبة لي أنا نشوف كيف باش تبرمج روبو، كيف برمج مجتمع، معناها قانون هو قانونك.
2: ندخل للجمعية، جمعية الشبان والعلم بقفصة، هو فرع موجود في قفصة، افتح أبوابه للأطفال، لليافعين، نجم نقوله للشباب، لاكتشاف عوالم. في الحقيقة أنا تصفحت هكا شوية الصفحة الخاصة بالجمعية، عوالم، نحكو على العلوم، نحكو على التكنولوجيا، على الروبوتيك، من خلال ورشات معناها كانت موجودة وباش تتوجد زيدا، نحكو على ورشات تطبيقية، أنشطة تفاعلية اللي تنمي روح الابتكار هكا والتفكير والإبداع. نحبوك تعطينا أكثر تفاصيل هكا حتى نشجعوا شبابنا باش ينخرطوا في مثل هذه الجمعية.
3: معكم في الكلوب معناها شنو باش تعلموا، شنو باش يشوف؟ انا نعرف فما روبوتيك، فما
2: فكرة النوادي،
3: عالم كذا. شنو عندكم في الجمعيه في فرع قفصه؟ شنو تنشطوا بالضبط في الصيفيه هذيا؟
4: بيتربيا بالنسبه لنا احنا فرع قفصه، خاطر احنا فرع كيف ما حكينا هي جمعيه اسمها جمعيه التونسيه للشبان والعلم، موجوده في اغلب الجهات، وعندنا فرع في قفصه ويتسمى فرع يعني افونسي على الاخر، من حيث الخدمه، من حيث الماتريال، التجهيزات اللي عندنا حاجه سمحه برشا. بالنسبة للخدمة متاعنا احنا نخدمه على يعني على الشباب، نخدمه على الصغار، على الكبار، معناها معناش سيب المعين، لكن حاليا توا الخدمة متاعنا متجهة اكثر نحو الشبان العطلين على العمل، مثال انهم نعملوهم تكوين في حاجات تفيدهم في باش يمشوا يخدموا، وكيف كيف الاطفال
3: كما الفوتوفولتايك مثلا،
4: نظمنا فورماسيون فوتوفولتايك، كيف كيف السي ان سي لازير سوليد ووركس، كيفاش يتعلموا يعملوا كونسيبت يعني بال يخرجوا يخدموا، معناها براتيكمون يدخلوا فلوس، خاطر الجمعيه في نهايه الامر لازمها تكون تخدم المجتمع، معناها الجمعيه ما تكونش تخدم وحدها على جنب والمجتمع عنده مشاكل اخرى. معناها هذيك علاش احنا حابين نخدموا على الشباب المعطل عن العمل ولا اللي باش نقوي في الكومبيتونس نتاعو، كيف كيف نخدموا روبوتيك. بالنسبه للروبوتيك يشوفوا الصغار احنا نخدمهم ابارتير من 5 سنين، واحنا طالعين معناها عنا من 5 سنين عنا حتى 23 سنة،
3: خاطر ما شاء الله صغيرات ذكيين وتعاملهم مع معناها الاورديناتور والآلات والكل ولا سهل بالنسبة لهم.
4: جستو احنا يجونا برشا صغار معناها بالحق الحق احنا بيدنا نبقوا حافسين على كيفاش
2: نجموا ونحكوا على اطفال يصنعوا مش حتى مستمع. معناها حاسوب لا حاجات يصنعوا فيها معناها ويكتشفوا فيها على ارض الواقع حكا تكون امامهم
4: يسمع احنا مثلا الخدمه نتاعنا كيف ما حكيت احنا الجمعيه موجوده من 2014 موجوده في تونس في قفصه وبدينا نخدموا في ليزات في
3: المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه
4: جوستومون بدينا في 2024 وقتها ولا عندنا فضاء اسمه فاب لاب ولا المختبر الرقمي ولا مختبر التصنيع اللي هو فيه ماتريال هو متاح على ذمة العموم ينجم أي شخص يجي يستعمل ماتريال إذا كان عنده باش يعمل بروتوتيب ولا فيه دي ماشين سيانسي فيه لازير فيه ديزامبريمون 3D فيه الكيت متاع روبوتيك بصفة عامة معناها الكوارت الكل موجودين الكمبوزان كل موجودين ونخدمه مع الأطفال معناها في الخدمة متاعنا مقسمة دي جروب ما همش معناها الكل هم فار ترانش داش تلقوا مع بعضهم لا فما معناها فاصل حسب بطبيعة حاجة خدمناها لفورماتور ومع الهيئة المديرة واستنادا معناها على حاجات علمية خاطر معنا فورماتور اللي هو عنده معناها يشوف ما كيفاش نجمه قسمه
2: بالمراحل
4: ترانش داش جوستومون نرجع النقطة متاع انه مصغار معناها عندهم الكمبيتانس انهم يصنعوا انهم يعملوا حاجات بالحق احنا نشوفوا معنا فما شكون من اولياء يجي يقول لك صغيري عنده تليفون ديما شاد وديما هو التليفون حاجه قويه برشا معناها ما تنجمش انت صغير تاو تنحي منه التليفون على اساس باش يتصل خاطر براتيكمون نحيت له اهم حاجه موجوده في العالم اليوم خاطر التوا الخدمه اللي باقيه تصير الكل في العالم هو جوستمون كيفاش الانسان يتواصل مع الاله يشوف الانسان عرف كيفاش يتواصل مع الاله بالباهي راهو سي بون معناها هذيك ضمنت له مستقبله
3: ولي فاتش على الثنيه الباهيه اللي باش يستعملوا بها فيها منفعه
4: جوستمون احنا كي جبناهم ولوا التليفون يستعملوا فيه باش يعملوا بروغراماسيون هذه الحاجه اللي تفرق الحاجه اللي الباهيه معناها بالرسمي في اللي كلوب هذوما انه نركزوا زاد على كيفاش الصغير يولي يعمل تحليل منطقي لأي مشكلة نجم تتعرض له بحكم احنا ما نقدموش دي فورماسيون هو كلوب هو يجي صغير نعطوه احنا الوبجيكتيف متاع الحصة بطبيعة الحصص الأولين الكل نخدموا معاهم كيفاش يخدموا الدارة الكهربائية كيفاش معناها أردوينو انه كيفاش يخدموا معنا الكابلاج وبريكولاج وكل شيء بعد نعطوهم الوبجيكتيف متاع الحصة وهم يبدو يخدموا في سو جروب يخدموا باش يوصلوا للريزلتا نحاولوا انه نحطوهم في وضعيات متاع انه فما مشكلة وما يلقولهاش الحل نحاولوا ما ندخلوش انه نلقولهم الحل وبالرسمي كل مرة نعملوا حاجة كما هكا نشوفوا انهم صغار ياسر اذكياء معناها ينجموا يلقوا برشا برشا حلول كيف الكلوب معناها يتعلموا كيفاش يخدموا التواصل مع بعضهم السفي صغير صنع روبو معناها فما وصلنا مرحلة
2: فما انجاز
4: بالنسبة لي هو احنا عنا جماعة نخدموا معاهم المشتاء حاليا تاو نمدوا لهم الماتريال ونوخروا احنا التالي وعندهم بي سي وعندهم ماتريال نتاعهم يكمل يصنع روبو ناديني يقول لي مسيو راني صنعت
2: انا رأيت نحب نعرف الوليدات هذوما وحتى الشباب معناها والجمعية ككل كانت حاضرة في مسابقات في تظاهرات نحكي على مستوى جهوي وطني وحتى دولي بما انه عندنا وليدات ما شاء الله معناها تحكي عليهم برعيم في هذه الجمعية
4: بالنسبة للجمعية الأم متاعنا هي حاضرة في برشا مسابقات على مستوى وطني ودولي بالنسبة للكلوب متاع قفصة احنا حاليا باقينا نحضروا في المسابقات معناها خاطر التكوين توا وين بدا معناها صحيح احنا كنا نخدموا بريودات متاع صيف صيف صيف اما باش تحضري صغير باش يعمل مسابقه في الامبلوك ولا سكراتش ولا اللي هو
3: لازم على طويل
4: جوستمون لازم نخدم معها اقل حكايه على 9 شهور وهذا اللي نحاولوا نعملوه توا احنا مع الصغار متاعنا توا
3: بخلاف الروبوتيك فما أنشطة أخرى للجمعية
4: أي عنا أنشطة أخرى فما الكلوب نتاع العلوم ونيقروا مع مدام رانا اللي هي الفورماتريس يشوفوا فيه توسكي عنده علاقة بالحياة والأرض يقروا جسم الإنسان كيف الأسترونومي حاولنا البارتي معنا في البريود هذه ما خدمناش على الأسترونومي بحكم خدمنا عليها قبل أي عوضناها بنادي نتاع العلوم العلوم كيف كيف اللي حكينا فيهم قبل اللي هما السوليد ووركس والعمل الحاجة اللي مركزين معها أكثر هي الروبوتيك عخط الروبوتيك باش يلم لك براتيكمون ثلاثة حاجات واللي هما أساسيين على الأخر اللي هما عندك الكابلاج باش يفهموا السيركوي إلكترونيك وكل شيء عندك البروغراماسيون اللي هي باش يفهموا بها الانتليجنس ارتيفيسيال يفهموا بها الانفورماتيك بصفة عامة وكيف كيف البريكولاج وقت الصغار يشدوا حاجات بيديهم يحلوا مسامير مثلا ولا يركب لك بالكولا يستعمل بيديه هذيك وقت الصغير يمس بيديه يولي عنده وعي بالمحيط نتاعه.
3: اون فيت رائد كاين تطبيق البرشا دروس قارينهم في القرايه نظريا معكم باش تكون كيما الدار الكهربائيه كيما برشا حاجات معناها معكم تكون تطبيق معناها الحاجات كانت فورميل هكا يقروها
2: من خلال الورشات. انا نحب كلمه ريم يوجهها بالحق معناها للاطفال للشباب للاولياء زيدا باش يشجعوا صغارهم ينخرطوا في مثل هذه الجمعيات العلميه
3: وبالوقت تعطينا رائد المواعيد دونك كيفاش نجمو يسجلوا معاكم اذا كان مازال يسمح الوقت انهم يلتحقوا بكم
4: بيتربيا. كيف ما سبق وحكيت معناها التوى معنا التحدي باش ما نقولش حاجة أخرى تحدي توى في العالم هو كيفاش الإنسان يوصل يتواصل مع الماشين راهي هي بيدها كيف ما باش تحكي مثلا مع الاي اي كيف ما باش تحكي مع أردوينو اللي هي نستعملوا فيها احنا في البروغراماسيون اللي عنا في قفصة هنا حاجة باهية على الأخر معناها فرصة انه صغار يجوا بحذانا يتعلموا حاجات تفيدهم واللي هي باش يتحطوا على بالحق إذا كان في جاك صغير وفهمش معناها روبوتيك وتغرم بالشيء ذاك راهو باش يولي أول حاجة يستقبل معلومة حتى كي يرجع للكلاس للدرس نتاعه باش يستقبل معلومة بطريقة خير وكيف كيف يعني باش يتحط على السكة نحو التكنولوجيا والتقدم. بالنسبة للمواعيد نتاعنا حاليا عنا باش نعاود نهيكلو يعني لي جروب نتاعنا ولكن احنا نخدمو حاسب لي فورماتور اللي عنا حاليا عندنا أربعة ولا خمسة
3: نواجههم تحية سميهمنا
4: أي عندنا سي رائد العجمي عندنا نجدة حفيظية أنسة أمينة وآية بالقاضية ورنا عميدية اللي هما اللي فورماتور معنا

شكرا, شكرا لك رائد عبيدة, شكرا لك على الجمعية التونسية للشبان والعالم بامبي قفسام, ورحب بك دائما وين ما فما جد للجمعية. معكم واصلين في نسمة صيف على موجة إذاعة قفسام.

0: نسمة صيد. نسمة صيد.
1: متابعات. المتابعات حاضرة معنا زيدة في توقيت 46 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم تتابعوا فينا في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. تابعونا أيضا عبر صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة. نواصلوا مع متابعاتنا وأحديثنا الآن باش يكون خاص باختتام ليالي العبدلية, واللي الموسيقي محمد علي كمون باش ينال شرف سهرة الاختتام, واللي هو حاضر معنا على الطرف الثاني من الخط. عسلامة ومرحبا بك محمد علي.
2: عسلامة, يعطيك الصحة, شكرا على الاستضافة.
3: أهلا وسهلا, نورتنا سي محمد علي. إذن كما حكينا هي سهرة تجمع بين أصالة الموسيقى العربية وسحر إيقاعات التانجو, اختتام إن شاء الله لفعاليات ليالي العبدلية, العرض الموسيقي التانجو العربي. كنت تحكينا عليه وتعطينا عليها أكثر تفاصيل هذا العمل الفني.
2: التانجو العربي هو عرض تم إنتاجه مدة سنتين ماضية, والسنة حاولنا اشتغلنا عليه في حلة أوركسترالية.
3: نعم.
2: وكان أفضل السهرات في تونس المسرح البلدي. والعرض متكون من مطربين كما محمد بن صالح من جهة الصفاقسي, أسامة النابلي, عبير بريع, وأوركستر نوعية الكتابة فيها تشبه لي شوية اللي عارف تفوق الموسيقى بتاعي, فيها نوع من المزج ما بين عدة ثقافات. الريبرتوار اللي خدموا عليه هو موسوعة غنائية كلاسيكية أكثرها أغاني من العالم العربي, من المشرق ومن دول المغرب أيضا, المغرب الكبير يعني من الجزائر من تونس, ثم أغاني مزيانة برشا. وأكثرية الملحنين اللي اشتغلوا عليهم أنا اشتغلت عليهم وأنا كموزع, أكثرية الملحنين اللي اشتغلوا عليهم من 100 سنة تالي هما كان عندهم بطبعهم يعني نوع من الانفتاح على الثقافات اللاتينية الأمريكية. والعرض يخلي يعني الإيقاعات هي يحاول يبرزها أكثر, وفي ثم زاد حاجات من تلحيني يعني أنا في العرض. نعم. هذا هو يعني
1: نعم. العرض باش يكون
2: في رقص لذا ثم رقص يعني تانجو.
1: هذا العرض باش يكون في اختتام ليالي العبدلية, وايضا كيفن ثم تواريخ اخرى والى مواعيد اخرى للعرض ذكرنا بهم سي محمد علي.
2: والله بالنسبه للعرض اللي تحصل على العرض معكم على تاريخ واحد العرض زين, مازال ما يعطوش برشا العباد. ولنا الحقيقة المتابعين على الصفحة نتاعي قلت لهم اللي سمح لنا مستائين من برجة الصيفية للمهرجانات الحقيقة التونسية تقريبا كوبي كولي أكثريتها يعني نفس العروض, عروض أغلبها تجارية, والناس تجتهد وتختب معناتها تشتغل على حاجات جديدة. عندنا كوميديا موسيقية تونسية الأولى من نوعها في تونس, عندنا 24 ناطر اللي يحتفل بعيد ميلاد العاشر, وعندنا التانجو العربي يعني 3 عروض. للأسف ما فماش عدل في البرمجة, ما فماش رؤية معناتها استراتيجية للأسف. نقارو احنا ما احناش في البرمجة الصيفية يعني المهرجانات ساريتها يعني برمجة عروض تجارية بحتة أو عروض من خارج تونس اللي هي لا تفوق هنا يعني قدرة فنية.
3: نعم.
2: وهذا يعني احنا
3: يعني
2: احنا عبرنا عليها على صفحة تاعي.
3: اي يعني المشاريع الفنية موجودة, فقط معناها ننتظر أنها تكون حاضرة في مهرجاناتنا الصيفية. نحب نرجع لعرض العبدلية اللي هو عرض الاختتام. شو يمثلك أستاذ وموسيقي طبعا, وعندك العديد من المشاريع الموسيقية واللي أغلبها تجمع معناها موسيقات مختلفة تمزج بين الثقافات وفيها تجربة في الحقيقة وفيها رحلة زادة جميلة جدا. تجربة الاختتام.
2: والله أنا فرحان بمشاركتنا في فعالية الاختتام ليالي العبدلية, والفضاء هذا ممتاز جدا وعنده يعني رونق فيها, ومش كون في الحديقة يعني حديقة الفضاء, لأن الفضاء معماري قديم وفي هو بصدد الترميم منذ مدة. الإدارة تعرفني إدارة الفنية من المهرجان مدام رابعة نحيها, وعلى العروض شفت البرمجة ممتازة. نعم. معنا فرحانين وإن شاء الله تعد سهرة
1: إن شاء الله. إحنا نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. شكرا ليك.
3: شكرا ليك سي محمد علي كمون. شكرا.
1: كل التوفيق ليك في السهرة هذه, وإن شاء الله هكا فما عروض أخرى على شلا. إحنا مواصلين معكم في الجزء الثالث بعد شوية في نسمة صيف. مازال عنا ضيوف, مازالت عنا
3: أنغام,
1: خليكم معنا لقائنا. نرجع لكم بعد لقاء مع قسم الأخبار.

0: أهلا بكم إلى موعد السابعة هذا المساء.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أفادت بلدية قفصة بأنه تم تسخير آلة جارفة كبيرة الحجم وشاحنة لرفع الأتربة المتراكمة عند مجاري الأودية بعدد من الأحياء أثر تهاطل الأمطار في الأميمة الفارطة، وأسفرت العملية لرفع حوالي 80 طنا. وأشارت البلدية في بلاغ لها إلى أن التدخلات ستشمل أحياء أخرى وخاصة على مستوى دايلو، إضافة إلى حيي النور والسرور. حققت حملات التلقيح بولاية القصرين في الفترة المنجزة بين شهري فيفري وجوان الفارط تلقيح الماشية نسب تغطية مرتفعة، مكنت من بلوغ الأهداف المرسومة في البرنامج الوطني لقائم الأمراض الحيوانية المعدية والمنقولة. أبرم البنك التونسي للتضامن اتفاقيتي شراكة مع الديوان الوطني للسياحة وكالة التكوين في مهن السياحة بهدف تمويل المشاريع الصغرى في قطاع السياحي وتشجيع شباب المناطق الداخلية على انتساب للحساب الخاص. طالب المجلس الوطني لعمادة الأطباء بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضلات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل. أصيب لبناني اليوم جرى غارة بمسيرة صهيونية استهدفت بلدة المنصور في قضاء صور جنوب لبنان. اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الكيان المحتل بمحاولة إفساد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأكد أنه يجب عدم السماح للحكومة الصهيونية الحالية بالدفع من جديد نحو الحرب في المنطقة. شكرا وإلى اللقاء.
2: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة، شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
5: معاك غزوة مرايتنا
6: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24.
7: إذات قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
8: استقبل يومك،
9: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
8: ديماري وفنية زينة،
9: معاكم تضوى المراية.
8: تبعني تربح
9: معايا سافر مع الموسيقى.
8: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقايت مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
9: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
10: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
9: النغمة اللي ترد الروح.
8: مبروك اللي فرحك يفرحني،
9: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
8: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
11: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة
9: معاكم تضوى المراية.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف. نسمة صيف.
2: ثمانية دقائق بعد السبعة، مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى لثمانية. مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكل من التحق بنا توا في نسمة صيف. إن شاء الله كنا ومازلنا خفيف ظل عليكم، هكا نبثوا فيكم نسمة خفيفة من خلال الأركان اللي نقدموها لكم. تحياتنا المستمعين في الطريق، في الخدمة، في الدار، وين ما كنتم، احنا نسلموا عليكم برشا.
3: مرحبا بكم، توقيتنا 7:08، مازلنا في الجزء الثالث، نتواصل حتى لثمانية. مازال عنا العديد من الفقرات. فكرة لتروب متاع الغناء لكلوب دوشان، في كل مرة نختاروا كلوب دوشان خاصة النسائي منه، والنوادي الموسيقية النسائية اللي ولت فكرة معناها معروفة في مختلف الجهات. كل مرة نعرفوا بجروب ونشوفوا بصمة كل جروب كيفاش بش يكون من بعد الجولة مع أجن المهرجانات، ونختموا بأجواءنا وجونا التونسي اللي من خلاله نختاروا غناية نكونوا تونسية 100%، والغناية تونسية ولكن اللي أدي في الغناية هذية ما هوش تونسي. مع لقاءات نواصل معكم،
2: ومع جديد زيداري،
3: ومع جديد الغناية بالطبيعة. نواصل مع نفس الفريق، رضي العياري في الإخراج التقني، على دين رضواني في الإخراج الرقمي، وسيلة وريم من أمام الميكرو، مرحبا بكم.
2: معنا زيدا كمال بن حميد.
3: كمال بن حميد.
2: وسمية في المتابعة، كل الفريق يسلم عليكم برشا، مواصلين معكم حتى الثمانية، بقوا معنا في الاستماع.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني
1: بجنبك. نسمة صيف.
3: نسمة صيف.
4: أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الكل مستمعينا، ومرحبا أيضا بضيفتنا في هذا الركن. هنا نتحدث على الفنانة التونسية سعاد الربيعي. عسلامة ومرحبا بكم أستاذة.
6: عسلامة عزيزتي، مرحبا بكم. مرحبا بكم.
4: الله يخليك. إذا كنا نتحدث على الفنانة سعاد الربيعي، نقوله أستاذة موسيقية، نقوله تكوين أكاديمي، نقوله مشوار فني طويل. أهم ما يميز أنك تغني الإيقاعات الكل، يشدك برشا الخليجي، ومؤخرا كما فكرة برشا فنانين أنه تكون عندهم مجموعة موسيقية نسائية. على هذايا الكل باش نتحدث أستاذة سعاد، ما نعرفش على كلامي شنو تنجم تزيد في رحلتك الفنية.
6: نجم نزيد نقول لك توا عندي ظاهرة اللي معناتها اللي توا الناس كل معروفة بها، هي الكلوب دو شان للسيدات. فهمتني؟ توا هو قديم شوية، ما توا وليت لاهية به أكثر، معناتها عجبني الكونسيبت.
4: احكينا عليه، احكينا ما يميز الكلوب دو شون تاع الخاص بسعاد الربيعي، شنو اللي يميزه، شنو بصمته؟ خاطر موجود برشا جهات، موجوده برشا فنانين قاموا بالفكره هذه، بالنسبه لك انت شنو ميزه النادي نتاعك؟
6: والله شو هي الميزه اللي بتاتر بالنسبه لي انا الباهيه، اللي هي كل واحده باش تجي تاخذ راحتها، ماهوش تعليم اكاديمي معناتها كلي باش ننزل عليها تتعلم معناتها المالوف الكل، تتعلم الموشحات الكل. فهمتني؟ داخلين بسبري نتاع نحبوا بعضنا ونعملوا معناتها امبيونس حلوه مع بعضنا، لكن ما نجمش ننسى معناتها الكوتي نتاع التعليم لازم موجود، لازم تجي واحده تعطيها انت للمنهج اللي باش تتبعه، معناتها اللي كيفاش باش تغني على الطبقه كيفاش. فهمت؟ اما هو الكل طاقه ايجابيه، انا حتى في الريلز نتاعي ديما ننتج الطاقه الايجابيه، معناتها نحب المراه تجي بالحق تتنفس وتجي تتفرهد وتبدل الجو وتخرج من الروتين نتاع الخدمه والدار. فهمت؟
4: وساعات هكا نلقوا مكتوب من فوق راهو من غير تصوير من غير حتى شيء، يجوا اعملوا ديفولمون.
5: وربما هذه هي الفكره الجديده اللي يتميز بها نادي الغناء، الفضاء الغنائي هذا والفني. نعم،
6: مازلت باش نقول لك اللي انا الحاجه الجديده اللي ماهيش عند زملائي، اللي انا عملت جروب سكريتو. السكريتو هذا بما تعنيه الكلمه، معناتها ما بيناتنا اكاهو، ما فيهش كاميرا، ما تتصورش المراه، ما تهبطش، ما حتى شيء. عندي الجروب الاخرين عادي، معناتها تصوير عادي باش نهبطوا فيديو ولا فوتو، اما الجروب اللي انا معناتها الكرياسيون تاعي اللي هو سكريتو سون كاميرا، تجي تتفرهد تغني تفتح تعمل اللي تحب، معناتها تبدا هي ماخذ راحتها.
5: سيدة سعاد، نعم، أعطينا أكثر فكرة على العروض والأنشطة اللي قدمها هذا النادي والفترات زيدة والمشاركات، لأنه النوادي هذه زيدة مش تغني سكريتو فقط، لكن تكون حاضرة زيدة في التظاهرات، تكون حاضرة في حفلات خاصة وغيرها.
6: بتبيع حفلات خاصة ليه؟ عندهم على التواصلين هذيك تروب فاطمة زهرة، الفرقة الموسيقية نتاعها فاطمة زهرة، نخدموا الحفلات الخاصة والعامة. الكلوب دو شان، الكلوب دو شان عملنا عرض اسمه الحفلات، الكل معناتها يحكي على المرأة كيفاش لباسها التقليدي من كل بلاد. فهمنا بدينا من بنزارة حتى للبنجردين، عملنا الاتنين نتاعهم وعملنا الحفلات دو اللي فيه لباس التونسي الفوطة والبلوزة. عملنا في أريانا زيادة عرض أزهار تخدمنا عليه. فهمنا؟ وانت تحقلنا المرأة زيادة كما توا إن شاء الله لتريز أوت هو عيد المرأة.
5: عيد المرأة
6: إن شاء الله عنا لوكانز، لوكانز عنا لقاء معناتها في مدينة فقرة، مش يكون عنا معناتها لقاء مزيان معاهم، في كونا احنا نمثلوا المرأة التونسية، مش نعملوا زيادة حفلة. وفي رمضان خدمنا زادة عروض أخرين متاع ليالي رمضان، في سهرات رمضانية.
5: نعم
4: بي. أنا باش ندلل عليك شوية بركة سعادة. أنا نحس الخليجي، اللقاع الخليجي هو اللي يديك ولا أنت اللي مشيت له وسمعني شوية خليجي نديني. معك
6: هو نديني خطر بوين خطر بتيت نميل برشا للتربي ونسبه التربي خطر ذيك هنا أكاديمية راني متكونة أكثر في الأدوار والموشحات مشيت في التربي دونك هما كلموني هذي الأمير خالد السعود من السعودية مشكور والملحن كيف كيف كلمني باش عطاوني الغنيات نتاعهم بصوتي أديتهم بصوتي ونتاعي هما خمسة أغاني حش عينيكم
4: نسمع معك شوية حتى مقطع سمعنا شوية
6: تفضل
2: لا تزمن يا ناس يا قفو إنساني كم لحظة مني جميلة سرقة ليت الزمن يا ناس يا قفو إنساني كم لحظة مني جميلة سرقة

0: شفقها ليت الزمن يا ناس يا جف وإنساني كم لحظة مني جميلة سرقها.
1: برافو
0: حكي
1: برافو برشا.
0: حاجة
1: هو
0: كنا حاجة
1: أيضا اللي يميز الفنانة سعاد هو هيك الصوت الدافئ والحضور المميز في الحقيقة. هذه زادة
0: عايشة
1: من
0: عايشة
1: المميزات ومن
0: مشكورة
1: الحاجات اللي زادة من خصوصيتك في الحقيقة وتتميز
0: الحمد
1: بها على
0: لله.
1: غيرك.
2: احنا نحب
1: نعم
2: نشوفوك لهنا في
0: عايشة
2: الجنوب على شلاف في حفلات وفي عروض ان شاء الله.
1: تظاهرات الصيفية
0: ان
1: المهرجانات الصيفية ان شاء
2: ان شاء
1: الله.
2: الله. شكرا ليك،
0: ان
2: شكرا
0: شاء
2: ليك
0: الله
2: فنانتنا
0: يا
2: التونسية
0: عايشة
2: سعاد
0: يا
2: الربيعي،
0: عايشة.
2: نورتينا في
0: نورنا
2: لمة الصيف على موجة إذاعة جرسة.
0: ينوركم ان شاء الله. انا تحت الطلب، مرحبا بكم
1: مرحبا بيك.
0: صديقات
1: شكرا.
0: وبلادي الجنوب، انتم ما تعرفي انا بنت في الجنوب، دونك ديما نحل الجنوب، راني معناتها نحب الريحه نتاع الجنوب.
1: احنا نقول لك اهلا وسهلا. شكرا
0: يحييكم البنات، ميرسي بوكو، ربي
1: شكرا.
0: يعاونكم.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف. نسمة صيف.
2: ثلاثين دقيقة بعد السبعة مواصلين معكم المشوار في نسمة صيف حتى الثمانية، ونرجع للأخبار الجهوية والوطنية والعالمية. نحكو على السبور ونحكو على الرياضة في فقرة فلاش سبور مع أحمد معطية.
3: الأخبار الرياضي. الرياضي في التوب والفلاش.
4: فلاش سبور. فلاش سبور.
5: أهلا وسهلا بالجميع، نتابع معكم مباراة المنتخب المغربي ومنتخب الكندي في المباشر. المباراة الدور الآن لحد دقيقة 68 للمنتخب المغربي متقدم بهدف مقابل صفر. المباراة كان انتهت في الشوط الأول صفر مقابل صفر، وعز الدين أوناهي لاعب المنتخب المغربي في دقيقة 50 يسجل الهدف الوحيد في هذه المباراة لحد الآن. كما ذكرت دقيقة 68 المغرب متقدمة على منتخب كندا هدف مقابل صفر. في السهرية الليلة كذلك في العشرة مباراة فرنسا والباراغواي، وغدوة مباراة البرازيل ومنتخب النرويج على الساعة 9 ليلا. نرجع لتونس وتداعيات خروج تونس من الدور الأول بثلاثة هزائم في المونديال. الفرنسي هيرفي رينار منذ قليل يعلن عن نهاية تجربته مع الجامعة التونسية لكرة القدم، وكان قدم باعتذاره أنه مش بشي واصل مع الجامعة التونسية لكرة القدم بعد تدريب المنتخب الوطني في زوز مباريات لحساب كأس العالم ضد اليابان ضد هولندا، والهزيمة في زوز مقابلات. تعرف رينار كان التحق ببعثة المنتخب التونسي بعد الانسحاب لصبري اللموشي. الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم سحب رزنامة البطولة نهاية التجويل الجاري، والنية تتجه إلى برمجة كأس السوبر بين الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي قبل انطلاق الموسم. علاش تسألوا الترجي والنادي الصفاقسي؟ هذه السوبر اللي منذ الموسم اللي باش يتعدى، يعني اللي تعدى في 2021 2022، يعني ترجعوا السنوات هذه من جملة الحاجات اللي تخلي كرة القدم التونسية في أزمة كبيرة، يعني ترجع لكأس السوبر ما بين الترجي والنادي الصفاقسي موسم شنو؟ موسم 2021-2022 ما بين الترجي والنادي الصفاقسي. لحد الآن ما زالت جامعة ما برمجتش هذا الكأس، واللي نجم تخلى عليه أو تبرمجه في فترة وجيزة. على كل كأس السوبر كذلك ما بين الترجي والنادي الإفريقي باش يتم تنظيمها ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر. بالنسبة للسوبر الأولاني اللي ذكرته في موسم 2021-2022 باش تلعب قبل بداية هذا الموسم الرياضي اللي باش ينطلق تحديدا موعده 22 و23 أوت 2026، أول جولة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهاية هذا الشهر شهر جويلية باش تكون عملية سحب قرعة البطولة، بطولة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالنسبة لي كذلك أخبار كرة القدم الإفريقية، الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كانت أعلنت اليوم عن فتح باب الترشح لاستضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم لسنوات 2028-2032 و2026، داعية لاتحادات كرة القدم الـ 54 إلى إبداء اهتمام بتنظيم هذه البطولة. إذن هكذا كنا كملنا معكم هذه الفقرة. نذكر مرة أخرى بالنتيجة الوقتية الحالية إلى حد الآن دقيقة 70 باقي المنتخب المغربي متقدم على منتخب كندا بهدف مقابل صفر.
2: هذا هو، شكرا لك أحمد، يعطيك صحة. احنا منزلنا مواصلين معكم المشوار بطبيعة في نسمة صيف مع الأنغام ومع الموسيقى ومع أجندة المهرجانات اللي من خلالها تتعرفوا على أبرز السهرات والعروض والمواعيد الفنية في مختلف مهرجانات بلادنا. وأيضا الفقرة الأخيرة في مشوارنا اليوم كالعادة جونا تونسي اللي تحمل النكهة التونسية الأصيلة.
4: فلاش سبور. فلاش سبور.
6: وجه القمر

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف.
3: نسمة صيف.
4: نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة، تحياتنا لكم. نزلنا في انتظار النتائج ونتحدث على نتائج السيزيام، وهنا في بلاغ يجينا من وزارة التربية واللي تعلن فيه كافة المترشحين لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، إنها توفر خدمة لنشر نتائج المناظرة هذه بواسطة الإرسالات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال للزسماس، وهذه بالنسبة للمنتفعين خدمات الهاتف الجوالي اتصالات تونس أريدو أورانج بسعر إجمالي قدره 950 ملي. يمكن للمترشح الرغب في الحصول على هذه النتائج عن طريق الإرساليات القصيرة لزسماس، التسجيل بالخدمة هذه ابتداء من 5 جويلية 2026 على الساعة 10 صباحا بتوجيه الإرسالية على الرقم 85 005 85 005. كيفاش يكون الإرسالية؟ متكونة من 6SEX ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة. نذكروا أن رقم التسجيل في المناظرة متكون من 6 أرقام الموجودة في استدعاء المترشح. من بعد يتلقى المسجلين في الخدمة هذه قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج إرسالية فيها تفاصيل نتيجة المناظرة، الأعداد في مختلف المواد ومعدل المناظرة ونتيجة الترشح للالتحاق بأحدى المدارس الإعدادية النموذجية. وهنا تعلم وزارة التربية أنه بشق نشر نتائج المناظرة عن شبكة الانترنت في نفس اليوم، وذلك عبر الموقع www.6web.tn. حظ موفق للجميع.
5: كونوا في الموعد. في الموعد، وقبل ما تكونوا في الموعد يسمني نقول لكم إن شاء الله ربينا شحكم، وإن شاء الله نسمع الزغروتة في كل البيوت اللي طبعا فيها التلمذات اللي عنده سيزيان.
4: هم ناجحين ناجحين معناها، أما بش يتميزوا
5: معناها.
4: هم بش يتميزوا معناها، بش يتميزوا.
5: هم أبطال. أنا ديما نحب نقولها
4: للمدارس الإعدادية النموذجية،
5: نحب ديما نقولها للنوفيم خاصة.

0: فنانة بها كراولي اللي باش يكون تحديدا يوم 21 جويلية، والفنان صبر الرباعي باش يختم فعاليات الدورة يوم 17 أوت 2026. باش نواصل ونختم ريم بمهرجان سوسة الدولي. المهرجان هذية اللي في الحقيقة معناها يقدم في دورته 67 باش يكون تكون دورة استثنائية كما اتحدثوا عليها، باش تنطلق نهار 17 جويلية حتى 15 أوت 2026، باش تقدم عروض فنية ومسرحية متنوعة ومتجددة. بالنسبة لعرض الافتتاح باش يكون بإمضاء سمفونية الخضراء ضمن إنتاج مشترك بين الأوركسترا السمفونية بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة رفقة الرشيدية بالجهة، وعرض الاختتام باش يكون بإمضاء فرقة جمعية السنباتي للموسيقى العربية. الدورة 67 كما ذكرت لمهرجان سوسة الدولي باش تحيي عرض فني يوم 13 أوت بمناسبة عيد المرأة. الفنانة نبيها كراولي باش تكون حاضرة، زياد غرسة، شيماء هليل، الفنانة عبير النصراوي. عرض الزردة لعبد الكريم الباستي اللي يشهد توقف تقريبا عنده منذ 2012، أيضا الكوميديا والمسرحيات عندها نصيب في هذه الدورة بمسرحية جديدة بسي لجعفر القاسمي، وعرض زادة بامبينو للكوميدي بسام الحمراوية.
1: في بلاغ مهم برشا هبط على صفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر اللي تعلن فيه على أنه عرض سيرك باباروني المبرمج لليلة بدقيش تم تأجيله إلى سهرة 22 جويلية 2026، كما تم تغيير مكان إقامة العرض إن شاء الله باش يكون في ميزون دو كولتور دقيش في دار الثقافة دقيش، هذي لظروف تنظيمية وتأمينية. البلاغ هبط بكري شوية، ونذكروا أنه عرض باباروني المبرمج لليلة في دقيش تم تأجيله إلى سهرة 26 جويلية 2026.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

0: جونا تونسي
1: جونا تونسي
2: بلج وحديدة يا مديني بلج وحديدة يا مديني
1: أختي نسينا روايحنا
0: سجمنا
1: إذن هذه فقرة جونا تونسي. بالحق الجو التونسي راهو واحدة باش يكون على كيف كيفكم، وديما نحرصوا أنه في كل يوم نهار جمعة وسبت وحد نختموا مشوارنا بالأجواء التونسية. هو اللي شنو اخترنا لهم اليوم؟
0: قبل شنو اخترنا لهم؟ اللي يروح من الخارج يقولك مروح على جونا التونسي، اللي باش يعمل حفلة يقولك حفل هالي بالجو التونسي، اللي
1: وخاصة يقولك اختم هالي
0: بجونا التونسي ونختموها بجونا التونسي. اليوم من اختياراتنا في التراث يطير الحمام من تراثنا التونسي، أيضا شنية الغنية اللي هي تونسية ويغنيها فنان عربي آية خليلة بصوت حسين الجسمي والكبير لطفي بوشناق. شكون قال لك كبرت؟

0: أجواء موسيقية تونسية في ختام مشوارنا لليوم من نسمة صيف إن شاء الله. مختلف الفقرات نالت رضاكم بطبيعة هكا متنوشين شوية من برشا حاجات إن شاء الله. زادة مختلف الأنغام عجبتكم في نسمة صيف لليوم.
1: شكرا لكم مستمعينا الأوفياء لهذا الفضاء المباشر اللي انطلق معكم منذ الخامسة ومتواصلين معكم حتى للست حتى للثمانية, والموسيقى التونسية بطبيعة ما زالت باش تكمل معكم حتى للثمانية. احنا نقول لكم هذه أجمل تحيات كامل الفريق, ليلتكم زينة, نسيكم
0: غدوة إن شاء الله في موعد نفس الموعد نفس الموجة في نسمة صيف.

0: تتكلم. تمام الثامنة ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في ولاية توزر انتظمت يومي الجمعة والسبت الأيام الطبية الصيفية بالجريد في دورتها الأولى، حيث تناولت موضوع الأمراض الصيفية وطرق التدخل والإسعاف. طلب المجلس الوطني لمادة الأطباء بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. وجاء الطلب على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عددا من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم. الإعلان عن نتائج دورة المتفوقين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 يوم السبت المقبل 8 جويلية، بحسب ما أكدته مديرة التوجيه بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يتضمن إحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهنية من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ نحو 135 ألف متكون خلال السنوات الأربع المقبلة، مقابل نحو 74 ألف متكون حالياً. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباحثين الشبان حاملي الشهادة العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك من أجل أن في أجل أقصاها 20 جويلية الجارية. أخيرا وفي أخبار العالم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إن حاملة الطائرات شارل ديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الأخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس، باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. حديثنا اليوم عن كيفية العثور على الهاتف المفقود في المنزل، تليفونك صامت سيلونسيو وضعف في الدار، كيفاش يتم العثور عليه بسرعة، كيفية تفعيل ميزة العثور على الهاتف حتى لو كان صامت. الحل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
4: مرحبا، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو كيفاش نلوج على تليفون اللي هو ضاع في المنزل في وضع صامت. هو ثم برشة طرق، احنا باش نحكو تقنيا شنو هي الطرق اللي نجم نستعملوها. أول حاجة اللي هي اللي يفكر فيها الناس كلها، نجيب تليفون آخر ونحاول نتصل به، نحاول نظلم البيت ونتصل به إذا فما اهتزاز فيبراسيون، وإلا فما ضوء من معناها من تليفون نجم نفيق به. هذه طريقة سهلة يعرفوها العباد كلها. فما أدوات أخرى ذكية اللي هي تستعمل التكنولوجيا. إذا كان الهاتف نتاعك مربوط بجوجل معناها أندرويد، نستعملوا التطبيقة اللي هي Find My Device، F-I-N-D espace M-Y espace D-E-V-I-C-E. من خلال جوجل ندخلوا من أي جهاز آخر ونتمكنوا من رؤية الموقع الهاتف. دونك Find My Device يعطيك الموقع نتاع الهاتف ذاك. إذا كان بطبيعة الهاتف نتاعك مربوط بالإنترنت، تشغيل رنين قوي، دونك وقتها يعمل سونوري حتى كي يبدو هو في وضع صامت، يعمل تشغيل نتاع سونوري قوية حتى لو كان في وضع صامت. قفل الهاتف أو إظهار رسالة، دونك تجم تسكر وتحلو من بعيد. في أبل موجودة Find My iPhone، دونك هذيك في الأندرويد Find My Device، وفي أبل Find My iPhone. كيف نجمو من خلال التطبيق هذه تشغيل صوت بلاي ساوند اللي تقوم بتشغيل رنين وبسونري قوية في التليفون الضايع حتى كيف يبدأ في وضع صامت. هذوما أغلبية الوسائل اللي هي وسائل بسيطة برشا وتمكننا من إيجاد الهاتف نتاعنا إذا كان ضايع في المنزل. شكرا.
3: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: برنامجك لي يهمك.
1: تاكسي تاكسي تاكسي.
2: مرحبا، راني تو ندور لحظه.
1: خويا توصلني لرعد قصر.
2: مرحبا بيك خويا، اطلع. مرحبا.
1: شنو احوالكم؟ لاباس
2: ولا؟ الحمد لله لاباس. وينكم انتم؟ اذاعه قفصه. وش تم برمجه السنه في صيف السنه؟ ديما مشيخين راكم في الصيف السنه. اش تم؟
1: صيف السنه عندكم برنامج جديد كل نهار حد من 11 حتى الماضي ساعه.
2: ملا شيخه، وشنو المحتوى نتاع البرنامج هذا؟
1: برنامج اسمه اوتوماك، مجله نتاع الكراهب جديدها، والميكانيك والموتوات والسلامه المروريه.
2: ملا وقتاش قلت لي؟ ان شاء الله
1: اوتوماك كل نهار حد من 11 حتى للماضي ساعه في اذاعه قصر
2: برا، وان شاء الله باش نبقى نستنى.
0: اوتوماك برنامجك اللي يهمك.
3: معاك تضوى مرايتنا. حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

عسلامة ومرحبا بكم في مساحة النغم العابر للحدود والموسيقى اللي ما تعترفش بالمسافات. نرحب بكم مستمعتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة تسافر بكم كل مرة في رحلة عبر الذاكرة والتاريخ والأوتار. اليوم باش نمشي مع بعضنا طريق استثنائي، طريق الحرير، طريق ما كانش نهار للتجارة والحرير فقط، بل كان جسر عبرت فيه الأرواح والآهات والنغمات. رحلتنا اليوم تنطلق من هنا، من تونس، من نبض تونس وخضرتها، ونعبر بها قوافل الشرق وحواضر العراق وصولا إلى مهابة وعمق آسيا الوسطى في سمرقند، رحلة نقتفي فيها أثر طريق الأوتار. وبداية الرحلة وكما تقتضي أصالة المقام لازم تكون تونسية خالصة. نستهل خطوتنا من مقام الرصد وسكينة المالوف التونسي بصوتي بثفن نفس الهدوء والوقار. نسمع مع بعضنا الفنان زياد غرسة.

من سكينة الرصد التونسي مع زياد غرسة نواصلوا رحلتنا عبر طريق الأوتار ونتقدموا أكثر نحو الشرق ونحطوا الرحال في بغداد. بغداد عاصمة النغم والتاريخ، ومن وحي هذا العمق العراقي الأصيل نخليكم توا مع ريشة المبدع نصير شمة وبراعة الدفق الإيقاعي في مقطوعته الشهيرة رقصة الفرس.

بعد سهيل الأوتار وحيوية الخيل مع نصير شما تحط قوافلنا في محطة مذهلة من محطات طريق الحرير. نصل معاكم إلى حواضر آسيا الوسطى إلى مهابة سمرقند وبخارة، وين تخذنا الموسيقى إلى عوالم أخرى، عوالم الصوفية الروحانية وتهز الوجدان متاعنا. في المحطة هذه باش نسمعوا إلى فن الشاش مقام الأوزباكي، وهو إرث ثقافي عالمي تختزل أوتاره قرون من الحضارة والترحال. ومش باش نلقوا صوت يمثل هذا الفن بأمانة وعمق كما سفيرة هذا النغم الفنانة الكبيرة مولوجيت يولتشيفا. نسمعوا بقلوبنا بحة الحنجرة النادرة، وإلى زادة كيف كيف آلة الدوتار الأسيوية، وهي تأنو بالشجن في قطعة تاخذنا إلى عالم آخر من السحر والصفاء. نسمعوا مولوجيت.

نغام يسافر بينا بلا جواز سفر، ومن شجن آسيا الوسطى مع مونوجات نواصلوا توا القلب بلاد الفرس، وين الحكمة والشعر والموسيقى يتقابلوا في نقطة واحدة. من شجن الدوتار وبحت حنجرة مونوجات في أوزباكستان نواصلوا خطوتنا على نفس المسار. وقبل ما نرجع للكلمة والقصيد، نخليكم توا مع وصلة موسيقية صافية تلخص حكاية الترحال هذا الكل. حوار عالمي تعزف فرقة طريق الحرير بقيادة عازف الكمانش الإيراني العبقري كيهان كالهور، وين الأوتار تتكلم لغة واحدة بلاش كلام، وتاخذنا في رحلة صوفية عبرة للزمان والمكان. نسمع مع بعضنا.

وفي المحطة هذه باش نعيش اللقاء الأجمل وقنطرة العودة لتونس، حوار حي وساحر بين الحنجرة الإيرانية الفخمة علي رضا قرباني والصوت التونسي الدافئ والأصيل البنت الخضراء درساف حمداني. يتقابلوا الزوز باش يغنونا من رباعيات عمر الخيام، لغة فارس تعانق لسان العرب في لوحة موسيقية نادرة وتاريخية. نسمع مع بعضنا.

لكل رحلة نهاية ولكل قافلة محطة تحط فيها رحالها وتستريح. عبرنا معكم مطريقة ويل مرصع بالنغم والأصالة، بجينا فيه من مقامات المالوف التونسي إلى بغداد، وتأملنا شجن آسيا الوسطى قبل ما نرجع لتونسنا العزيزة عبر رباعية الخيام. تعلمنا الموسيقى ديما أن المسافات مجرد وهم، وأن القلوب والأرواح تلتقي على النغمة الصادقة والكلمة الحقيقية. نخليكم في الدقائق المتبقية من حصتنا مع أوتار العود للتونسي العالمي أنور إبراهيم، وحوار ناعم مع الكلارينات في مقطوعته الساحرة عيون ريتا المذهلة، إن شاء الله تمنحكم السكينة والهدوء. إلى اللقاء في الأسبوع القادم مع إيقاع جديد ورحلة أخرى.

0: الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. استعدادات ديوان التونسيين بالخارج بتوزر والقصرين لاستقبال الجالية التونسية. الليلة في جئتك عاشقا، بداية من العشرة على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام التاسعة ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن يتجدد مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: وزارة التربية تعلن فتح باب التسجيل بخدمة الأرسالات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وذلك بداية من يوم الغد الأحد الخامس من جويلية على الساعة 10 صباحا. الوزارة أوضحت أن التسجيل في هذه الخدمة يتم عن من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس بالفرنسية متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. الإعلان عن نتائج دورة المتفوقين للناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 سيكون يوم السبت المقبل 8 جويلية الجاري، بحسب ما أكدته مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. البنك التونسي للتضامن يبرم اتفاقيتي شراكة مع الديوان الوطني للسياحة ووكالة التكوين في مهن السياحة بهدف تمويل المشاريع الصغرى في القطاع السياحي وتشجيع شباب المناطق الداخلية على الانتصاب لحسابهم الخاص في هذا القطاع. مشروع مخطط التنمية لسنوات 2026-2030 يقترح حزمة من الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها تقليص أجل التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يطالب بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. أخيراً وفي أخبار العالم، الجيش الأوكراني يعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022 إلى نحو 1,408,000 جندي روسي. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المعلق الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
2: الله أكبر الله

them. One of them. One of them.

0: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: العشرة ليلة
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. بولاية قبلي فعالية مهرجان الشباب في دورته الثانية تتواصل إلى غاية 12 من جويلية الجارية. الأمراض الصيفية وطرق التدخل والإسعاف محور الدورة الأولى للأيام الطبية الصيفية بربوع الجريدة. انطلاق مراسم التشييع للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في طهران. تواصل المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تنفيذ مكونات البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية الذي يهم النساء حاملات شهادة التعليم العالي والتكوين المهني عبر تمكينهم من قروض لتمويل مشاريع في المجالات الحرفية والفلاحية والخدماتية. البرنامج الوطني يقدم خطوط تمويل تقدر ب 800,000 دينار وتسهيلات في الاستخلاص بهدف مساعدة المرأة ودعمها اقتصاديا. زهور العجمي المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تضيف:
6: برنامج ريادة أعمال النسائية، برنامج هذا هو موجه ويعني فئة النساء والفتيات من حاملات الشهائد الجامعية وشهائد التكوين المهني في مختلف الاختصاصات. مضمون البرنامج هذا هو إسناد قروض لتمويل مشاريع مختلفة، الهدف منه تشجيع المرأة على الانتصاب لحسابها الخاص وعلى تحقيق استقلاليتها الاقتصادية، ولما لا خلق مواطن شغل. برنامج هذا تنفذه وزارة شؤون المرأة والأسرة مع ثلاث خطوط تمويل، اللي هي البنك التونسي للتضامن مع سقف تمويل يصل إلى 200,000 دينار، البنك الوطني الفلاحي أيضا مع سقف تمويل يصل إلى 300,000 دينار، أيضا بنك تمويل المؤسسات الصغرى سقف تمويل يصل إلى 300,000 دينار. إذن مضمون هذا البرنامج هو إسناد قروض بتسهيلات كبيرة خاصة في السداد، وتوصل مدة إمهال سداد القروض إلى 3 سنوات، وبالطبيعة حسب التقدم في إنجاز المشروع. احنا في مندوبية شؤون الأسرة والمرأة في قفصة خرجنا بلاغ أول اللي هو الدورة الأولى نتاع البرنامج هذا، خرجناه خلال شهر أبريل وتقبلنا بعض الترشحات، وإحنا الآن بصدد فرز هذه الملفات. دورة ثانية بإذن الله تنطلق مع صدور البلاغ الثاني يوم 24 أوت. هذه دعوة للمرأة وللفتيات في قفصة ولكل حاملة لشهادة عليا ولكل حاملة لشهادة في التكوين المهني وعندها رغبة أنها تبعث مشروعها الخاص ديها، دعوة إلى الولوج إلى منصة رائدات www.raidat.tn عند صدور البلاغ. وزاد احنا كذلك مكاتبنا في المندوبية راهي محلولة وعلى ذمة كل راغبة في بعث مشروع.
4: تناولت الأيام الطبية الصيفية بالجريد في دورتها الأولى يومي الثالث والرابع من جويلية الجاري موضوع الأمراض الصيفية وطرق التدخل والإسعاف. الدكتورة هدى ماطر رئيسة اللجنة المنظمة للأيام الطبية الصيفية بالجريد ورئيسة قسم الإنعاش الطبي بتوزر تضيف:
7: نظمنا الأيام الصيفية هذه حبينا نذكروا الأطباء بالجهة آخر البحوث العلمية وما جاء في الطب باش نجموا نتكفلوا في أحسن الظروف بالمرضى اللي يواجهوا ضربة الشمس، المرضى في لدغات بالعقرب ولدغات الأفاعي، المرضى اللي يواجهوا تسمم بالأدوية، المرضى اللي يعملوا شيح خاصة كبار السن، كيف كل ما هو تعكر حالة بالنسبة لمرضى السكري خاصة مع حرارة الشمس في توزر. إن شاء الله نكونوا أدينا المهمة وإن شاء الله يستفيد الإطار الطبي وشبه طبي من المحاضرات اللي قدموها الأساتذة اللي جونا من المهدي. بالنسبة لجهة توزر عندنا برشا اللدغات بالعقرب والأفاعي موجودة بكثرة كيف ضربة الشمس مدة الأخرانية حتى بخلاف الصيف عندنا برشا تسمم بالأدوية خاصة عند صغار السن وليزادوليسون موجود بكثرة كبيرة. تعكرات بالنسبة للأمراض السكر هذه موجودة على طيلة العام أما احنا حبينا نركزوا عليها خاصة مع محكية الشيح عند كبار السن باش نشجعوا الناس ونعطوهم نصائح خاصة باش يشربوا الماء باش ينقصوا من الإكسبوزيسيون للشمس.
4: في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2025 لفتاة الشباب الأحياء ذات الكثافة السكانية والتجمعات السكنية الحضرية والريفية بالمناطق ذات الأولوية بعدد من المعتمديات بجهة تكبيلي تتواصل وفعالية مهرجان الشباب في دورته الثانية إلى غاية 12 من جويلية. المنسق العام للدورة الثانية للمهرجان فوز العابد يضيف:
8: بالنسبة لبرنامجنا سميه هو برنامج فيه برشا فقرات منها الفقرات الرياضية وفيها عروض فولكلورية وفيها لوحات شبابية متنوعة وعروض فروسية بالإضافة إلى الجانب الإرشادي اللي باش يكون حاضر والجانب التطوعي من أجل التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بالنسبة للمهرجان كان في المحطة الأولى المحطة الافتتاحية كانت صارت بحي جنعورة والمحطات المتبقية هي تنبار وبشني والدرجين والقطعاية ومزرع ناجي والاختتام إن شاء الله باش يكون منطقة غليسية. المهرجان هذا استراتيجية اللي يخدم عليها هي حماية الشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والبرنامج هو يشمل خاصة الأحياء والمناطق وين التجمعات السكانية والريفية تشمل الشباب اللي ما عندهمش دور شباب بعيد على الأنشطة الشبابية. حاولنا نمسوا الشباب وين موجودين نجوهم نحن نقربوا لهم طبعا نعرضوا الأنشطة اللي موجودة في دور شبابنا نحاولوا نجذبهم للانتفاع بالأنشطة هذه.
4: أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج منظرات الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026 بداية من غد الأحد 5 جويلية على الساعة 10 صباحا. وسيتم الإعلان عن نتائج دورة المتفوقين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 في 8 جويلية الجاري حسب ما أكدته مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس التي أفادت بأنه سيتم تخصيص 35 منحة بالخارج و120 مقعد في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية. انطلقت مراسم التشجيع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم في طهران ووصل جثمان المرشد الإيراني الراحل الذي اغتيل بقصف في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران إلى مصلى طهران الكبير وذلك قبل يوم من انطلاق تشجيعه الذي يمتد 6 أيام. هذا وحذر نائب وزير الخارجية الإيراني من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز قائلا أنه ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن حاملة طائرات شارديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا منهية بذلك انتشار على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. إلى التذكير بعناوين نشرة العاشرة ليلا: بولاية تكبيلي فعالية مهرجان الشباب في دورته الثانية توصل إلى غاية 12 جويلية. الأمراض الصيفية وطرق التدخل والإسعاف محور الدورة الأولى للأيام الطبية الصيفية بربوع الجريدة. انطلاق مراسم التشجيع للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم في طهران. شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا.

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا الاوفياء ومشاهدينا الاوفياء في اذاعه قفصه. الليله ننطلق مع برنامج جئتك عاشقا، هذا البرنامج اللي بتتابعوه في البرمجه الصيفيه. تيلة هذه الصيفة سنفتح بوابة على جاليتنا التونسية بالخارج. هو في الواقع البرنامج هذي مواصلة لريحة البلاد، وبطبيعة الحال نعلم جيدا أن فصل الصيف هو فصل العودة، العودة التونسيين بالخارج لأرض الوطن وقضاء عطلة الصيف بين الأهل والأحباب. بالطبيعة في برنامج جئتك عاشقا نفتح بوابة ونافذة على الجالية، نعرف من خلال هذا الفضاء وهذا اللقاء مشاغلهم مشاكلهم، نطلع أيضا على حياتهم وعلى نجاحاتهم على اهتماماتهم وعلى حبهم أيضا لتونس، لأنه برغم المسافات والجغرافيا حب تونس يبقى دائما في القلب، وهذا نطلع عليه ونعرفه من خلال استضافتنا لجاليتنا التونسية بالخارج. كما ذكرت البرنامج هذية نأكد فيه أنه المسافات والجغرافيا لا تفرق ولا تبعد عفوا. الليلة في برنامج جئتك عاشقا عن مصافحة لرئيس الجامعة، جامعة التونسيين بالخارج، السيد حسان العريبي، والحديث سيكون حول ملتقى يهتم بالجالية التونسية بالخارج، ملتقى دولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. بعد المصافحة للتطلع على أو الاطلاع عن هذا الملتقى وفكرة عن تفاصيله، لنا مصافحة للمدير الجهوي لديوان التونسيين بالخارج سي زكريا فرحات، وبطبيعة الحال اطلاعنا سيكون عن البرنامج اللي تحضر لاستقبال جاليتنا التونسية بالخارج. الجزء الثاني من برنامج جئتك عاشقا باش نقضوه دردشة وحديث مطول نوعا ما مع ضيف مميزه من الجالية التونسية بالخارج، طبيب، شاعر، كاتب، عاشق للكلمة، مقيم في دولة قطر، وبطبيعة الحال لنا حديث معاه الدكتور علي مرداسي في الجزء الثاني من برنامج جئتك عاشقا. بالطبيعة في هذا اللقاء ما ننساش باش نحيي الفريق اللي أمن هذا اللقاء على جهاز الكونسوليت، صديقنا الأزهر حمد، في المراقبة التقنية صديقنا على الدين رضواني، في تأمين مكالمات الضيوف صديقنا كمال حميدة، ومن أمام المزدح سوار عميدية. قبل أن نستضيف ضيفنا الأول هذا النغم ثم نعود.

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا.

0: مساء الخير، مساء النور مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم في برنامج جئتك عاشقا. وأولى المصافحات ستكون مع سي حسين العريبي، رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج. في الواقع استضافتنا السي حسين العريبي هو من أجل الاطلاع عن فعاليات الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولي وخدمة التونسيين بالخارج. هذا الملتقى لدارة فعاليته اليوم في العاصمة تحت شعار من أجل بدائل فعالة لتسوية المنازعات ودعم التونسيين بالخارج. مساء النور، أهلا وسهلا بك سي حسين.
1: أهلا بك مدام، وأهلا كل مستمعي رياض قفصة.
0: شكرا لك سي حسين، سعادة جدا باستضافتك. تحية لك وتحية لكل جاليتنا التونسية بالخارج. بطبيعة الحال اليوم أصبح أنهيتم فعاليات الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولي وخدمة التونسيين بالخارج تحت، هو الملتقى حمل شعار من أجل بدائل فعالة لتسوية المنازعات ودعم التونسيين بالخارج. لو نتعرف عن ما يميز هذا الملتقى سي حسين، وما هي جملة الرسائل اللي حبيتوا تخرجوا بها وتبلغوها من خلال هذا الملتقى؟
1: ما يميز الملتقى هو أنه قدرة جامعة العمال تسير بالخارج بتعمل شبه لما تنسية، منها هو ملتقى وطني بالأساس لكن يخو منها بعد دولي. عملنا لما معناها كانوا فيها بكيت فيها رحلوا برشا خبراء في القانون، أساتذة في القانون، محامين، قضاة، محكمين، مستشارين، شركة ديوان اللي كان موجود، الجالية التونسية كانت موجودة، مستثمرين كانوا موجودين. معناها اللمة هذه الغاية منها أنه أي مستثمر يحب يكون من جالية تونسية يستثمر هنا في تونس ينجم يلقى في اللمة هذه كل ما يخليه يأمن المشروع متاعه ويتشجع ويتوكل على ربي ويعمل أبخوجي في البيت ويستثمر في البيت هذه. ورينا المنظور آخر للتحكيم، ورينا عدالة أخرى غير العدالة معناها بتاع الدولة، ورينا القضاء الحر، ورينا التحكيم والوساطة الدولية. شجعنا الناس ما نخترنا الدات هذه لوكات جويلي هكاك الدات اللي فاهم أنا مثلنا بخارج مازالوا كيف يعبدوا، لونك يكون عنده الوقت بش يسألوا بش يشوفوا بش يعمل أندسية كان حبيها يبعث أي مشروع بش يتصل بالمحاكمين اللي هو فما منها منصة رقمية على ذمتهم. أعطيناهم فرصة بش يلقاوا ناس منها والبرشة في القانون معناها التونسي والقانون الدولي. أعطيناهم أنك راك تنجم تستثمر وتنجم معناها تتشجع على أنك تبعث أي مشروع وانت وراك معناها ناس محكمين دوليين تونس بالأساس يرافقوك ويأمنوا لك معناها المشروع متاعك وما معناها وتكون بحولها معناها تنجح. لما معناها الحمد لله معناها كنشوفوا احنا على الصحافيين معناها الاعلاميين اللي حضروا معناها اغلبيه المحطات الاعلاميه الوطنيه وغير الوطنيه معناها اللي موجودين في تونس الكل بقاتك محضروا نجاح معناها كلهم اتفقوا على انه الملتقى نجح وصلنا لمساج الحلوين. حطينا مجال التحكيم والوساطه الدوليه على معناها قدام الناس كل اليوم الناس فهموا شنو معناها التحكيم، عارفوا شنو معناها التحكيم. الناس كل اغلبيه الناس الناشطه تحب تتكون في المجال هذايا وتحب تعرف وتحب تاخذ اكثر حب تستفيد منه. دونك اللي المساج منها بقاتك ما وصلت، وان شاء الله ما هذا الا خطوه اولى وان شاء الله خطوه ثانيه.
0: نعم سي حسين، في الواقع نحب نتوسعوا معك شويه في الحديث. نعرفوا او بالاحرى انت على اطلاع على العديد من الاشكاليات اللي يعانوا منها التونسيين بالخارج، نزاعات قانونيه تجاريه مهنيه. كيفاش يمكن للتحكيم والوساطه انهم يشكلوا حل عملي سريع مقارنه بالتقاضي التقليدي سي حسين؟
1: التحكيم والوساطه معناها الافونتاج اللي فيه انه معناها ما يتطلبش برشا تنجم تكون هيئه في نهار باتفاق الطرفين، تنجم معناها الاشكال اللي يقعد في المحاكم التونسيه معناها يقعد كما نقولوا احنا 6 7 8 9 10 سنين وما ينجم يتحل في التحكيم في شهر في شهرين في ثلاثه. التحكيم معناها الحاجه اللي فيه باهيه برشا، فيه سريه تامه، معناها اي مستثمر يكون عنده علامه معناها خادم عليها وعاملها معناها معناها في التحكيم ما ينجمش يكون فما نشر، ما ينجمش يكون فما كم نقول احنا اني نفضح في البدايه اللي عنده مش عندهش. في التحكيم نجريو للمصالحه، نجريو لانه الحكم معناها يصدر في ساعه 9، نجريو لانه نلقاو حل معناها يرضي الطرفين ويخلي المستثمر ذاك ما يموتش معناها ما يفلتش من 6 سنة. في التحكيم والحاجه الباهيه في التحكيم معناها كيف الهيئه تصدر معناها حكم ما يتفاعل الحكم هذاك الا ما اشر عليه قاضي الدوله التونسيه، معناها فما سيكوريتي لا سيكوريتي معناها مش وفي التحكيم معناها فما كل شيء معناها تنجم تنفذ الحكم سواء معناها بطريقه وديه والا بطريقه جبريه معناها تجبره وتنجم تعقل تنجم تعمل كل شيء معناها فوش. الحاجه اللي في ذاه انه تونس مصحه الاتفاقيات هذه نتاع التحكيم الدولي، وكنشوفوا احنا في دول الخليج معناها وين فما المستثمرين وفما اقتصاد كبير برشا والا حتى في اوروبا والا بين الشركات الكبار كل اخر بند من البرود انه اذا كان فما النتيج فما بروبليم معناها فما مشكل يلجؤوا معناها التحكيم اسرع ويمشي معناها والتحكيم معناها فيه مصالحه وطنيه مع كل انسان غلط ولا ما خلصش ولا ما عملش تنجم معناها تحكي معه وتتفاوض معه ويحاول انه باش يكون فما تعويض يستفيد منه معناها المواطن معناها التونسي اينما كان ببعث مشروعه ولا باصلاحاته ولا باي حاجه خير من انه يسجن او مثل معناها شركه تعمل فييت او الا بعد خدمه يقعد يذبحوا بكاله. معناها التحكيم فريمون هو المستقبل معناها احنا دوم كيف حكينا عليه حتى معناها على مستوى الاعلام على مستوى الناس المحاميين وكل شيء معناها لقاو فيه اللي بالحق معناها اللي هو حل مش بديل هو ما يتعارضش مع قضاء الدوله لكن طريقه من الطرق الحديثه اللي فيها العداله.
0: نعم سي حسن، انت رئيس جماعه العمال التونسيين بالخارج وبطبيعه الحال انت على بين بابرز الاشكاليات اللي يعيشها الجاليه التونسيه اليوم. كيفاش يمكن للملتقى هذايا اللي دارت فعالياته اليوم بالعاصمه انه يترجم توصياته الى خدمات وحلول ملموسه تنجم تنفع الجاليه التونسيه وتخدمهم بشكل مباشر؟
1: هو الملموس انه اي ديجا مستثمر منها يعيش برا كما قلت معناها من الاول ينجم يتقدم معناها ويعمل مشروع نتاعو وما يخافش خاطر ثم اليه معناها قانونيه موجوده معناها وشجع عليها حتى سيد رئيس الجمهوريه معناها معناها الاستثمار والعجلة الاقتصادية فمش واحد ما يجريش عليها ما يحبش منها تكون موجودة في تونس. حاجة أخرى منها الإشكاليات اللي نتاع تونس اللي عايشوا برا كل لازم يتحلوا بالمحاكمين زي ما خاطر المحاكمين كما أنا محاكم دولي موجود في فرنسا معناها وإلا زملائي موجودين في بلدان أخرين معناها نجموا يتبناوا القضايا متاع التواسة القانونية ويتم فيها حل منها وتتحل مشاكل منها وينقص حتى الضغط على قضاء الدولة. معناها فما قضايا معناها بريطانيا وغيرها معناها اغلب القضايا نتاعها في التحكيم معناها باش تخفف على الدوله. انت تشوف اتخاذ الدوله مرات معناها حتى لشخص مثال تحب منه 10 ملايين تقعد تصرف وتعمل محامي تصرف ما يقارب 30 مليون والحكم ما يجيكش القضيه ما توفاش. المهم معناها فما ضغط على الدوله دونك التحكيم هو الحل البديل باش يخلي فما برشا مشاكل يتم معناها حلالها. لك هذه تحب ثقافه تحب توعيه تحب الناس تمن بالمجال هذايا تعطي ثقه في المحكمين هذوما خاطر المحكمين اغلبيتهم اللي كان قاضي واللي كان محامي واللي كان استاذ قانون واللي كان عدل الشهادة واللي كان عدل المنفذ ما نمشي ناس ما تعرفش القانون مش مضاعف القانون فالتحكيم أو سيدي كان عندك قضية مثال متاع فلزونك بالذهب ما تستناش قضية الدولة كما في دولة اللي من وقتش عين وقوة معناها خبير تعتب له خبير الذهب بيده هو في حديثه نجم يكون محكم نجم يكون محكم دولي دونك فما برشا سوبليس وفما برشا معناها حل يخلي المشاكل دي ما تقعدش قاعدة معناها شهر شهرين تعطي الحكم تاعك وترجع العجلة تدور من جديد معناها أي رجل أعمال ولا أي تونسي سواء من داخل تونس ومخارج تونس يكون متضرر.
0: نعم. الملتقى اليوم كما ذكرت سي حسين جمع العديد من الأسماء المهمة، والأكيد جدا أنه الملتقى لم ينتهي نهاية عادية، يعني التجمع كل واحد مشى على روحه، ولكن الأكيد أنه استخلصتم مجموعة من التوصيات، مجموعة من الشركات. لو كان تعطينا فكرة في هذا السياق.
1: الملتقى ما وفاش هو منا، بالعكس بعد ما وفينا نحن الملتقى نجم نقوله توا بدا، خاطر تويكا تلمت معناها الناس هذه الكفاءات التونسيه في القانون تلمت مع بعضها وتحب تخرج بمشاريع تفيد معناها البلاد الداخل والبرة. الناس هذه قالت علاش معناها هما كفاءات توسيه كبيره برشا، معناها في القانون الناس اللي طلعوا لهم على البوديوم وعملوا مدخلات، ناس ما معناها متظلعه واساتذه كبار، معناها تخرجوا لديهم محامين ومحاميات وقضاة وغيره وغيره. الناس هذه كلها قالوا علاش ليه، الناس هذه تحب البلاد، تحب تعاون البلاد، تحب تقف اقتصاد البلاد، تحب تعاون سيد رئيس الجمهوريه، تحب تخدم معناها في كل ما يقدم بينا معناها للقدام، تحب المواطن بالخارج معناها ما يكون جذي في البلاد هذه، يهبط تونسي يهبط البلاد ويهبط باش يستثمر، يهبط باش يفيد، باش يخدم ولاد القريه نتاعو، يهبط باي مشروع يعمل تستفيد منه الناس الكل. دونك اليوم بالعكس احنا بعد ملتقى وبعد النجاح اللي لقيناه الكل، معناها المسؤوليه كثرت قدام المحاكمين هذوما كبرت، على خاطر كي تشوف انت الصدى الاعلامي الكبير معناها اللي كتب واللي فرح واللي كله معناها جمع على انه ملتقى نجح جدا، خاطر لقاو قدامهم مواضيع ذات محتوى، معناها لقاو سيد النواب موجودين سيرو بلاد اللي كانت عندها بروبليم كيما القوانين المتعلقه، لقاو سلك الديوان اللي الجيل اللي بخارج فيه علاقه مباشره به هو موجوده معاهم، لقاو معناها الناس يمثلوا الدولة التونسية في القانون، القانون ناس يمثلوا معناها القانون الدولي. دونك انت كي تعمل لما بالشكل هدايا وتخرج معناها منصة رقمية فيها كل معناها ما تحب تعرفه وكل ما يسهل لك انك باش تدخل عالم التحكيم، سواء معناها كمتضرر والا كانسان تحب تكون معناها برميل من المحاكمين هذوما، معناها هذوما ما يزيدوا كان مسؤوليه على الناس اللي نظمت الملتقى، كان يكون فما ملتقيات اخرين سواء في تونس والا في خارج تونس. اما انا اللي نحب نقوله انه حتى الاذاعيين كلهم اللي جاوا معناها خرجوا بملتقى في محتوى، في اهداف، فيه ما احنا لكن الحاجه لازم نقولها انه راهي جماعه عملت نفسنا بالخارج، هي تحط المشاكل على الطاوله لكن ما تقدرش تحل المشاكل. احنا ماناش اصحاب قرار، احنا ماناش معناها ناس رسميين في الدوله التونسيه نقدروا نغيروا ونبدلوا، احنا نوريوا نعملوا ان كونستا ونحطوها منها على الطاوله، نحترموا منها الممثلين دوله التونسيه الكل، وبعد منها بعد هما اللي قرروا، منها غزمون اللي هما معناها سيد وزير الخارجيه ما جاش، سيد وزير الشؤون الاجتماعيه ما جاش، سيد مدير ديوان تونسينا بالخارج ما جاش، سيد ولي تونس ما جاش، ما جاش مش كنا احنا نقعوا عذر، لكن احنا نخدموا كيف الاعلام ان شاء الله يوصل نحب نقولوه، مش لازم الا نحضروا معنا بصفه مباشره. وهذا احنا كل ذول دعم للسيد رئيس الجمهوريه وقت اللي قال نحبوا نعملوا صلح جزائي، معناها فما مصالحه لا تنجم تخدم البلاد بكذا وتخلي معناها الحركه الاقتصاديه تدور من جديد.
0: نعم، واهم حاجه في مثل هذه الملتقيات سي حسين هو احساس المواطن اللي يعيش في المهجر انه السند الاول والاخير ليه هو تونس. هذا الاحساس الجميل، وهذه العوده دائما لتونس، وفي كل عوده يجد فيها مثل هذه الملتقيات ومثل هذه الندوات اللي تهتم بمشاغله، تهتم بمشاكله، وتساعده في أنه يعود إلى أرض الوطن ويستثمر ويحل مشاكله. مهمة جدا مثل هذه الملتقيات اللي تحتضن التونسي اللي مهما خرج من تونس ومهما ابتعد المسافات لا تكون عائق أمام عودته الدائمة وحبه لهذا الوطن تونس. الواقع شكرا لك سي حسين العريبي، إن شاء الله موفقين.
1: كلمة مدام بعد إذنك، هي في الحقيقة له الملتقى هذا جاء من جماعة عملت السنة بالخارج اللي هم بيدهم معناها ناس تعيش لبرا وهبطوا في باكوس. الملتقى هذا للأسف نحب نكون معك صريح، ما جاش من ديوان السنة بالخارج اللي هو يمثل الجالية، معناها ما جاش من وزارة خارجية، ما جاش من معناها احنا معناها كي نهبطوا مثلنا بالخارج معناها في وسط التصحر هذا اللي معناها صراحة في جوانج ويقوت مع مثلنا بالخارج احنا الجامعة تحركنا حاجة تحركنا المفاتيح نتاعنا تحركنا الناسنا تحركنا بيت عيش البرة معناها فنيت أنه الحركات هذه متقدبية يجي من ممثلي دولة التونسية اللي هم يحكيوا باسم الجالية ويمثلوا الجالية دونك الملتقى كله صار معناها بتمويل ذاتي من أعضاء الجامعة وسيد المستشارين الملتقى كله صار معناها بمجهود ذاتي احنا معناها احترمنا المسؤولين تاعنا وجهنا الدعوة تمنيناهم يكونوا حاضرين باش يكون فما مشكل يكون فما هذا السيد صاحب القرار ويلقى الحل معناها الملتقى هذا اللي هبطوا له حتى جماعة الجالية كلها اللي جات جات معناها الهيكل يمثلها البرا نتمنى انا بالحق معناها يكون فما هيكل اللي يتكلم باسم التونسيين بالخارج باسم الجالية أنه بالحق يحترم الجالية ويعملهم حاجة تفيد البلاد ويعملهم حاجة تفرح بهم ويعملهم حاجة معناها باش يسموهم يسموا مشاكلهم اللي معناها الاسماء وعملها والملتقى عملها نتاع الهجرة غير نظامية نظمته الجامعة ونجح معناها على مستوى وسنا كيف كيف ان شاء الله يا ربي الغياب هذا لسيد المسؤولين ما يطولش دونك هذه حقيقة لازم نقولها
0: لكم ان شاء الله موافقين سي حسين انتم تونسيين زادة ونظمتوا هالملتقى هذا مشكورين جدا على دعمكم لبعضكم ودعمكم زادة لتونس لانه هذا الكل دعم لتونس وخدمة لتونس ان شاء الله موافقين سي حسين العريبي رئيس جماعة العمال التونسيين بالخارج كانت هذه فكرة عن الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج هذا الملتقى لدارة فعالياته اليوم بتونس العاصمة موافقين إلى اللقاء وتصبح على خير

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا.
2: مرحبا بكم مرة أخرى، مازلنا مواصلين مع برنامج جئتك عاشقا، هذه البوابة اللي نفتحها على جاليتنا التونسية بالخارج، فضاء يتواصل في البرمجة الصيفية عبر موجات إذاعة قفصان. نستقبلوا فيها جاليتنا التونسية بالخارج، نطلع على مشاغلهم ومشاكلهم، نتعرفوا على نجاحاتهم. بطبيعة الحال نرحب بضيوفنا الكرام في برنامج جئتك عاشقا. مصفحتنا الثانية من ولاية تزر بالتحديد مع سي زكريا فرحات، المدير الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بتزر، والحديث سيكون حول البرنامج اللي تحضر وتسطر لاستقبال جاليتنا التونسية بالخارج. وهذا البرنامج بطبيعة الحال يحضروا ديوان التونسيين لاحتضان الجالية في العطلة الصيفية أثناء عودتهم لأهليهم لمسقط الرأس. بطبيعة الحال البرنامج هذا تكون فيه مجموعة من الفقرات، الأنشطة، أيضا الدروس التي تقدم لأبناء الجالية التونسية بالخارج. أكثر تفاصيل باش نشوفوها مع سي زكريا فرحات اللي معنا مباشرة على الخط. مساء النور سي زكريا، أهلا وسهلا بيك.
3: أهلا، مساء النور اختوار، وتحية من أهالينا بتزر غنجة إلى كافة أبناء تونس المقيمين بالخارج، وأيضا إلى إذاعة قفصة، إذاعة هذه عروس. شكرا. لا أقول فقط عروس الجنوب، هي عروس تونس الكل، هذه الإذاعة التي يصل صداها إلى خارج حدود الوطن ومؤنستنا ومؤنس أهلنا بالخارج.
2: شكرا لك
3: على هذه الاستضافة.
2: شكرا لك سي زكريا، يعطيك الصحة. أكيد جدا أنه كانت الاستعدادات على قدم وساق لإعداد برنامج تحتضن فيه جاليتنا التونسية بالخارج كما كل عام كما كل عطلة. لو كنت تعطينا فكرة على برنامجكم السنة في تزر لاحتضان أبنائنا في ولاية تزر في عطلتهم اللي قضوها بين الأهل والأحباب وفي ولاية تزر.
3: هو كما تعرف هو عمل المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بولاية تزر، وأيضا تحت إشراف ديوان التونسيين بالخارج. هو عمل دؤوب التحضيرات الحق بدناها السنة هذه، بدناها على بكري، يمكن من شهر فيفري، علاش؟ على خطر حبينا أن تكون فما نقلة نوعية من ناحية البرامج وأيضا الأنشطة لمختلف الشرائح من الجالية، تعرفين الجالية التونسية تنوعت الشرائح، وصلنا حتى للجيل الشاب بعض بدل إيقظة، معنا عندنا للرجال بربي طول في عمار، معنا الشباب زادة اللي نحبوا نربطوا للصيلة بوطن الأم في إطار أيضا الاندماج في بلاد الإقامة. في هذا الصدد وجد عنا شعار في هذا الصدد أن التونسي بالخارج أبناء الجالية هم سند للتنمية وتواصل حضاري. هو التواصل حضاري قمنا بعديد من الأنشطة التحضير له، وهي برنامج اللغة العربية كما تعرف لأبناء الجالية. هذه البرنامج هذا يدعو إلى ربط الصيلة ورب ما عنده مع جذورهم الأم، سواء من ناحية اللغة العربية أيضا وأيضا من ناحية التراث الحضاري والزاد الحضاري اللي تتمتع به ككل. اسمه هو الشيء الجديد، وأيضا هو

0: التعليم الغربي كما قلت لك، تعريف بالحضارة التونسية، تعريف بالزاد والمعصون اللي تتمتع به سوى تونس عن طريق الولايات عن طريق الجمهورية، عن طريق الرحلات تنظم عن طريق المندوبية بشراكة مع السلطة الجهوية، وأيضا تعريف هذا بالزاد الحضاري لولاية وزارة الترفيه وجهة سياحية، معناتها تبارك الله معناتها وجهة للسياح من العالم كله، وهي وجهة تونس. هي تونس تبارك الله معناتها عندها مخزون من شمالها لجنوبها، نحاول ان يتعرفون على جهاتهم الاصليه وايضا على جهات الجمهوريه باش يعرفوا بلادهم، تونس الوطن الام اللي هذه البلاد هذه هي غاليه.
1: وهل معارف هذه سي زكريا كي تعرفوا عليه يحملوها معاهم ويعرفوا ببلادهم؟ هذه زاده من النقاط المهمه سي زكريا.
0: اكيد هو البرنامج نتاع اللغه العربيه كما قلت لك بالشراكه بين الديوان التونسي بالخارج ووزارة التربية. كي نقولوا وزارة التربية تبارك الله الوزارة عن طريق المندوبيات بالنسبة لنا كمندوبية توفر لنا رجال التربية والتعليم الأكفاء الذين لهم من الزاد البيداغوجي والمعرفي باش يمكنوهم من المعارف وأيضا يمكنوهم من وسائل التواصل والتعليم في البلاد. ثم برامج كروافد من الزيارات كما قلت لك سواء داخل الولاية للمناطق السياحية أيضا يلزم يعرفوا بلادهم مخزونهم الحظ، وأيضا رحلات إلى الولايات الأخرى من الجمهورية التونسية. تضبط هذه كما قلت لك مع الصغيرات، زاد نعطوهم هامش من الاقتراحات هم الخير والبركة هم قطيرة الاقتراح، وحنا نوفروا لهم معناتها اللوجيستي. أنا باش نشوف هذا، فما نقطة أخرى زاد باش نشوف هذا لأبنائنا الكل، أبناء الجالية للتسجيل نتاعها عن طريق هذا البلاتفورم، أن فما مصير نشاركوا صغيرات بالنسبة لنا من أبناء ولاية تزر فما رغم الأخرى، فما مصير في المستير يشرف عليه ديوان تونسي بالخارج، وهي مناسبة أيضا للتعرف على تونس والتعرف على الزاد الحضاري فيه الترفيه وأيضا فيه زاد كل زاد الدراسة وكل متطلبات المعرفة. نجول برنامج هو زاد فما نقطة أخرى كل سنة كما قلت لك، كنت ديما عندنا شعار أن الجالية تواصل حضاري وسند للتنمية. بالنسبة لنا بإذن الله حظ قاعدين نحضروا في ندوة جهوية لأبناء الجالية أصيلي ولاية توزر في لدفع الاستثمار. كما تعرف الاستثمار هو
1: هذا مهم جدا
0: في تونسنا الكل، هو حقهم باش يستثمروا في بلادهم وواجبهم أن يستثمروا في بلادهم، وكما تعرف عندهم امتيازات جدائية وديوانية وعندهم سلسلة من الامتيازات القانونية التي تمكنهم من دفع الاستثمار والتنمية بالجهة.
1: ويلزم يتعرفوا عليها زيدة سي زكريا هالقوانين هذه وهالمعلومات هذه المتجددة، لأنه فيها معلومات محينة بطبيعة الحال. هذه كلها يلزم يتعرف عليها التونسي العايش في المهجر وقت اللي يجي يلزم يلقى مثل هذه الملتقيات اللي تعطيه فكرة على كل المستجدات.
0: أكيد واني بربي فرصة ومناسبة باش نحيي كافة المنظومة الإدارية العمومية لولاية توزر تحت إشراف سيد ولي توزر، علاش نلقوا كان إلا الأبواب مفتوحة. أيضا نعطيك ملاحظة، هو فما ثورة رقمية كما تعرف من الإدارة انطلقت من عام 2025، الندوات هذه باش تكون مناسبة فرصة باش نعرفوهم على حقوقهم وواجباتهم القانونية في دفع الاستثمار وفي مختلف الوعد. نقطة أخرى نحب نبلغ عليك، في شهر مي قمنا بآخر الرتوش سمعيني في العبارة، قمنا بجلسة تحت إشراف السيد ولي توزر، قمنا بها في مقر الولاية وذلك للتحضير للعودة الجارية. ومن أهم المخرجات متاع الجلسة هذه هي فتح شبابيك خاصة بكل إدارة خاصة بالمقيم بالخارج، علاش فما نوع من التمييز الإيجابي تعرف يقضي سنوات يجي في فترة صغيرة ويستحق ويحب يتفرغ ويحب يقضي قضيته. احنا نحاول وكل الناس راهي تقول لك بربي يسدد، علاش على خاطر 2015 تعرفي انت راه العطلة نتاعهم محدودة بالقانون حسب بلد حاولنا ونحاول بإذن الله أن فما حتى مصالح ذاتنا باش نعملوا حصص استمرار بتنونس على ذمتهم باش نعطوهم معناتها مشاغلهم نقضوا لهم حوايجهم في اطار القانون اولا وثانيا في اطار التمييز الايجابي. وهذا اللي حس والفخر اللي حسسنا ان الناس الكل حتى الرأي العام يقول لك يا أخي جاي نهارين عاونة، بالعكس هنوني عليه. عندها التضامن والتكافل ما بين التونسي.

0: المقيم في صغر والوطن لهم والتونسي المقيم بالخارج. هذا مش غريب على شعبنا، مش غريب على تونسنا، مش غريب على تونسنا، وأيضا لا حتى شهادة نتأكد أنها موجود في قفصة البيئة وفي مدنين وفي أي نقطة من نقاط الجمهورية. ثم نقطة أخرى جدا باش نحاول بإذن الله أن باش نصبوا مع الهياكل الثقافية باش نحاول، وأيضا ثم نقطة أخرى مع مندوبية الجهوية للصناعات التقليدية والسياحة لنحققهم، خاصة تعرف ثم برامج تصير للتونسيين بالخارج مع بالشراكة مع المرافق العمومية الحمد لله بإذن الله دائما شامخة، وأيضا مع المنظمات العالمية وذلك في إطار القانون التونسي باش نقوموا بالتعريف والترويج لقطاع الصناعات التقليدية في الخارج. ولكن تعرفي أن التقليدية هي نوعا ما سفير للترويج لبلادنا، نوعا ما بتكون مناسبة أنا باش تعرف مخزوننا وحضرتنا،
1: وهي هوية أيضا تمثل هوية التونسيين بالخارج.
0: أكيد أكيد، يعني وقت نجي طفل صغير يقول دوشي في أردتنا تونسيا، أنا فخور كوني تونسي عندنا الدنيا الكل. وجدت حاجة أخرى حتى في إطار ثم عندنا جدا برامج خصوصية للأسر المطبقة نتاع المهاجرين في ولاية تونس، تعرف هم ثم نوع من المهاجرين يخلي عائلته سواء عندك كنساء حراير لتربي الرجال وكأطفال، كيف حتى في إطار نعود يقول لك سواء عند بعد اجتماعي وأيضا بعد اقتصادي، عندنا برامج عندنا برامج تمكين اجتماعي واقتصادي لا لشيء، تعرف أن النواة الأولى هي الأسرة وهم ولا أيضا تعرف أن الأم مدرسة، أنا عادتها شعبا طيب العراقي وهم هاتنا بارك الله عليهم أحراير وهم اللي وقف عليهم البلاد بإذن الله، يمكنهم أيضا من التمكين الاقتصادي باش يوفروا لأنفسهم لقمة العيش ويوفروا زاد حتى أصبحوا، وعندنا برامج بإذن الله وعندنا ناس استثمرت في قطاع الصناعة التقليدية في قطاع في بعض المشاريع، والحمد لله أصبحت لها صبغة ترويجية داخل وخارج حدود الوطن. وهذا من شأنه أن باش يزيد يركز جذور العائلة في عمقها الوطني. لا بإذن الله دائما أن كل أسرة ستغرس روح الانتماء لأبنائها، روح الانتماء إلى تونس الشامخة، إلى تونس تونس البية، تونس التاريخ وتونس الحضارة، وبإذن الله تونس دي مشامخة بولادها سواء المقيمين أرض الوطن في خارج حدود الوطن بإذن الله. ونعيد نقول أنا كل تونسي الحمد لله محظوظ أننا ولدنا ووجدنا أنفسنا تونسيين وتونسيات والحمد لله.
1: نعم، وهذه الجسور جسور المحبة والاهتمام والإحاطة هي مهمة جدا حتى تمكن التونسي من التواصل الدائم مع بلده مع وطنه، وبطبيعة الحال في العودة يجد المحيط فيه كل ظروف المناسبة حتى يقضي مشاغله، وأيضا يبحث عن السبل للاستثمار في بلده، لأنه قد ما يتغرب راهو في الأخير باش يرجع لبلاده وباش يستثمر في بلاده. مشكورين سي زكريا على هذا البرنامج اللي بطبيعة الحال هو يشابه كل البرامج الإدارات الجهوية بكامل ولايات الجمهورية، وبطبيعة الحال في برنامج جئتك عاشقا لنا اطلاع على هذه البرامج في أجزاء منها بشكل مباشر بولايات توزر قبلي سيدي بوزيد و القصرين. سي زكريا عندك إضافة؟ تفضل بعجالة.
0: عندي إضافة، أنا أريد أن أحيي تحية من القلب للمرفق الإعلام الشامخ إذاعة قفصة وكافة الإعلاميين. لا والله من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، نحن فخورون بهذا الصرح الإعلامي بإذن الله، أنتم قدها ودود تكونوا نبراس وصوت تونس محترم، أدام الله احترامكم وحرفيتكم، ونحن فخورون كون لنا في هذه الأرض الطيبة أرض تونس الشامخة إذاعة اسمها إذاعة قفة.
1: شكرا.
0: أنا أصبحنا مدمن مد... هو قال جئت عاشقا، أنا أقول لك أصبحنا ندمن وعشقا إذاعة قفة.
1: ونحن سعداء بهذا العشق. شكرا لك إذاعة قفصة. كما يقول شعارها مراية تتكلم صوت وصورة، هي منبر لكل المستمعين والمشاهدين. مازلنا مواصلين في برنامج جئتك عاشقا في تمام الحادي عشر، موعدكم مع الزملاء من قسم الأخبار لتقديم الموجز، ثم نعود للجزء الثاني من برنامج جئتك عاشقا واستضافتنا للدكتور والكاتب والشاعر علي مرداسي.

0: تمام الحادية عشرة ليلا الموعد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: وزارة التربية تعلن فتح باب التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية بداية من يوم الأحد الخامس من جويلية على الساعة 10 صباحا. الوزارة أوضحت أيضا أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة. الإعلان عن نتائج دورة المتفوقين للناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 سيكون يوم السبت المقبل 8 من جويلية الجارية. البنك التونسي للتضامن يبرم اتفاقيتي شراكة مع الديوان الوطني للسياحة ووكالة التكوين في مهن السياحة بهدف تمويل المشاريع الصغرى في القطاع وتشجيع شباب المناطق الداخلية على الانتصاب لحسابهم الخاص. مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يقترح حزمة من الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها تقليص أجل التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى وفق المعايير الدولية المعتمدة. طلب المجلس الوطني لعمادة الأطباء بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى الفضاءات الخاصة بالعلاج وتوفير آلية للحماية مناسبة وأرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. إلى أخبار العالم الآن، وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروحة في غارة صهيونية خلال الساعات 24 الماضية رغم سيران الهدنة والاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. وأخيرا، نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يقول إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، ويضيف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمن الملاحة في المنطقة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: نغمات منسية، فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضواء.
3: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل.
4: ذكاء حليم في الكلمة، وقفته على المسرح والحركات، كانوا كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
2: نغمات منسية، رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى.
5: على قد ما يوم ما فرحنا سوا ده كلام وعجبني خواص في الهوى.
2: نغمات منسية كل سهرة أحد من 8 ل 9 متاع الليل معي أنا راضية العياري.
6: وحبيت الشيخ سيد درويش قبل ما أشوفه وقبل ما أسمع صوته.
7: حياتي الفنية بديت كممثلة، وكانت أول رواية مثلتها رواية عبد الرحمن نصر.
8: قل لي ياش غير حالك، قل لي مين شاغل بالك.
9: راديو قفصة بوانتين.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم.
9: ألو، على 76 226 600 www.facebook.com/radiogafsa.

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا.

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الأوفياء في برنامج جئتك عاشقا، جزءنا الثاني من هذا البرنامج باش نقضوه مع ضيف ضيف باش نتعرفوا من خلاله على مسيرة حياة ومسيرة عمل، مسيرة تجارب، مسيرة عشق وثنائيات باش نطلعوا من خلالها على أسرار جميلة وعشق مميز. وبطبيعة الحال ضيفنا هو من جاليتنا التونسية بالخارج، مقيم بقطر. ضيفنا الليلة طبيب اختار مهنة مهنة عفوا تداوي الجسد، ولكن قلبه ظل عاشقا للكلمة فأنجب الشعر واحتضنته الرواية. ضيفنا يراوح بين الطب الذي يداوي الألم والشعر والكلمة التي تداوي الروح. صنع من خلال هذه من خلال هذا العشق حياة استثنائية. سعادة جدا باستقبال ضيفنا العزيز الدكتور والشاعر والكاتب علي المرداسي. مساء النور، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا بك، سعادة جدا باستضافتك في برنامج جئتك عاشقا، ومرحبا بك زادة في تونس. هناك إشكالية في الصوت، غير واضح شوية، نغم ثم نعود.

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا.

0: نعود لمصافحة ضيفنا العزيز الدكتور والشاعر والروائي علي المرداسي، تونسي مقيم بقطر من أبنائنا وجاليتنا بالخارج. كما ذكرت ضيفنا هو عاشق، هو طبيب، اختار هذه المهنة اللي تداوي الجسد، ولكن هو عاشق للكلمة. هو كاتب، في رصيده مجموعة من الإصدارات. بطبيعة الحال في هذا اللقاء سنتعرف على هذه التفاصيل الاستثنائية في حياة الدكتور علي المرداسي. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا بك أختي شوار، وإن شاء الله تكون نوعية الصوت أحسن
0: هكذا. لا مريق، لا نوعية الصوت جيدة جدا. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك في تونس. أنت عدت حديثا إلى تونس حسب ما أعرف.
1: والله جيت البارح. أنا عندي سنوات في الغربة، يعني عشت فترات من حياتي في فرنسا، في كندا، في قطر، وجيت البارح. وذيك تونس ديما البوصلة وديما المكان اللي إنسان مهما يمشي ومهما يتغرب ديما يرجع له.
0: الحب الأول والأخير.
1: والأخير.
0: مرحبا بك، سعادة جدا باستقبالك في جئتك عاشقا. دكتور، يقال أنه الإنسان يعيش حياة واحدة، يعيش حياة، ولكنك تعيش في ثلاثة حالات، ليس شخصيات وإنما حياة الشاعر، حياة الروائي، حياة الطبيب. وقت تستيقظ في الصباح، أني شخصية أنت تحب تكون فيها في الصباح؟ وبطبيعة الحال من خلال هذا السؤال الاستثنائي اللي حبيناه مدخل، خلينا نتعرف عليك دكتور.
1: هو صحيح سؤال استثنائي. هو صحيح، يعني لو نمشي بالمفهوم العلمي أو المفهوم الفيزيائي ولحد اليوم، يعني لحد الساعة، ربما تتطور الأمور في المستقبل، الإنسان مش ممكن ينتقل يعني بجسده إلى عوالم أو عصور مختلفة في نفس الوقت. أو أنه يتقمص أكثر من شخصية، ولكن يعني ممارسة الكتابة هي الوسيلة التي تخلي الإنسان ربما قادر على مضاعفة التجارب الحسية، مضاعفة التجارب الحياتية، والشخصيات اللي ممكن يتقمصها الإنسان خصوصا اللي يمتهن أو اللي يهوى الكتابة تخليه قادر على أنه يعيش أكثر من حياة في نفس الوقت. الكاتب عموما والروائي ممكن على وجه الخصوص عبر الشخصيات اللي يتقمصها وعبر الكتابة، هي الوسيلة المثلى بالنسبة لي أنه يسافر عبر الزمن، أنه يدخل في تجارب جديدة، تجارب هو نفسه أحيانا ما يتوحاش. ربما إذا كان تحب نجاوب على سؤالك، هو الطب هو عمل، يعني هو المهنة اللي نمتهنها منذ أكثر من 20 سنة، نمتهنها بحب، بشغف، بتفاني. والكتابة هي الحلم، هي المتنفس، هي الهواية، هي كسر القيود. فهذا هو الصباح. نقوم أكيد كطبيب عندي عمليات سنوفية، يعني عندي مجموعة عمليات تقريبا كل يوم. وأحيانا الصباح نقوم ككاتب أيضا، أحيانا تساورني بعض الأفكار في الليل، بعض الأحلام، ونزرب باش نكتبها باش ما ننساهاش.
0: جميل جدا. يعني الإلهام ديما حاضر حتى في وسط مشاغلك كطبيب والتزاماتك المهنية، الإلهام لا يغيب.
1: والله باش ما نكذبش من نفسي، هو يعني يحضر ويغيب. لأنه صراحة يعني أحيانا لمدة أسابيع وحتى أشهر ما نكتب حتى كلمة، يعني وأحيانا في فترة ما يكون فما شوية إلهام نكتب، حتى أحيانا يعني ما نكتبش يعني عمل كامل. نعم، مثلا إذا كان مثلا قصيدة نكتب زوج ثلاثة أبيات، إذا كان أقصوصة نكتب منها يعني فقرة فقط ونرجع لها فترة أخرى، فالإلهام يحضر ويغيب.
0: نعم. سعلي، أنت من جاليتنا التونسية بالخارج، قديش عندك البرة تعيش خارج تونس؟
1: والله لفترات مختلفة ممكن تلقى 12 سنة توا.
0: وفي هذه الرحلة خارج تونس، بطبيعة الحال مهنتك كطبيب متواصلة في حياتك، وأيضا الكتابة وهذا العشق اللي يصاحبك في حياتك. أنت تعالج الإنسان في عيادة الطب، وتلتقي به أيضا في صفحاتك، في الرواية، في الشعر. يعني لهنا، هل هالوجهين هذوما كيفاش تكشف أين تلتقي الحقيقة في الزوز زوايا هذوما؟
1: صحيح، هو الإنسان هو في الأخير هو المحور الأساسي لمهنتي أنا كطبيب، يعني نعالج في الآخر إنسان، وهو أيضا محور أغلب اللي نكتبه من أبيات شعر أو أقصوصات، وفما اختصار فما نقاط تشابه كبيرة، فما نقاط التقاء يعني كثيرة بين مهنة الطب وبين هواية الكتابة. ممكن أبرز شيء اللي يميز الاثنين هو الاعتماد على الملاحظة على التفاصيل. يعني هذا مهم جدا، يعني احنا مثلا في الطب التشخيص اللي هو أساس مهنة الطب ترتكز أساسا على الملاحظة الدقيقة، ملاحظة الأعراض اللي يذكرها المريض وحتى الأعراض اللي احنا نلقاوها بالفحص السريري. والشعر والكتابة أيضا تعتمد على الملاحظة على وصف أدق التفاصيل، وصف المشاعر بدقة. أنا صراحة في كتاباتي نركز بشكل كبير على الوصف، وهذاك اللي يخليه أحيانا قصيدة توصل القارئ توصله في أبهى حلة ويخليه يعيش أدوارها وكأنه جزء يعني من شخصيات العمل.
0: نعم. سي علي، كيف نجمت هو المهنة متاعك كطبيب ليست مهنة سهلة، وكما ذكرت مهنة تتطلب التركيز، تتطلب الدقة، ذكرت أنه تنجم تعدي أيامات وشهور لا تكتب حتى كلمة، كيف حافظت على الشاعر في داخلك؟
1: والله هو سؤال جميل، ولكن يستبطن الإجابة في داخله أو في الجزء الثاني منه. أكيد أنه ما فماش يعني مهنة على وجه الأرض تتطلب حضور المشاعر وحضور العاطفة كما مهنة الطبيب. يعني احنا تعرف في الطب مدام سوار الامراض ما هيش كلها امراض عضويه، يعني مش معناتها مرض عضوي يعني مرض مثلا يتطلب عمليه او يتطلب علاج، يتطلب حبوب ولا حقن، ولا في عنا امراض يعني مجموعه كبيره من الامراض اللي هي امراض نفسيه بالاساس او امراض تتضمن او تنبثق عن اضطرابات نفسيه. احنا بالفرونسيين نسميها الملاديه بسيكوسوماتيك، اللي هي الامراض اللي تكون أمراض منجرة على مشاكل واضطرابات نفسية. وهنا تبرز مهارة الطبيب، يعني الطبيب ما هوش فقط هنا باش يعالج العضو والمريض، ولكن أحيانا يضطر أنه يعالج الجانب النفسي، مرافقة المريض والوضعيات هذه اللي كل يوم يسمع فيها المريض الشكوى. الطبيب يعني يسمع شكوى المريض، يسمع الخوف نتاعه، التوجس نتاعه بالمرض، التوجس من عملية جراحية، أحيانا يشعر بالألم، يعني فما أمراض مؤلمة جدا، وساعات الفرحة بعد عملية ناجحة ولا بعد الشفاء. هذه المشاعر والأحاسيس كلها تخلي الطبيب ديما يعني حساس، يلتقط المشاعر، يلتقط اللحظة، وتكون ممكن دافع، وتكون أيضا هي سبب اللي يخليه يكون عنده دافع إضافي معنوي أحيانا يرسلها منه حتى يعني بعض القصص أو بعض الصور الصادقة اللي ممكن تكون مشروع كتاب على الشلام.
0: نعم، وبطبيعة الحال في رصيدك مجموعة من الإصدارات سنتحدث عنها، ولكن حبيت نعرف أول مرة كتبت فيها شعر أو أول مرة اكتشفت أنه فما حاجة في داخلك، فما موهبة، فما إلهام، تذكرها وإلا دكتور؟
1: والله نتذكرها، كانت في السنة الثالثة ابتدائي.
0: جميل.
1: وكل الشكر صراحة وكل التقدير وكل الوفاء وكل العرفان أيضا الأستاذي في المرحلة الابتدائية اللي نزوره باستمرار، يعني أستاذي اسمه هو معلم يعني تعليم ابتدائي متقاعد وربي يطول في عمره، اسمه سي محمد الحبيب بن عيسى،
0: تحياتنا ليه.
1: تحياتنا الكبيرة ليه أستاذي، ودائما يعني نكمل كل الاحترام والتقدير والعرفان بالجميل. هو اللي وقتها يعني كنت نكتب، يعني من أنا صغير نحب نكتب يعني حكاية بسيطة، يعني من وقتها عمري 8 سنين 9 سنين، ووقتها بدأت فما اختفيت، أنا في بقيت في الثمانينات
0: الشرارة الأولى،
1: ولا كانت وقتها قصوصة صغيرة، فوقتها الأستاذ يعني شجعني ودعمني وقال لي لا يلزم، كان يهزني يعني كان يوصلنا أنا من طبعا من حي شعبي من مدينة بنزرت، وكانت المكتبة العمومية تبعد حوالي يمكن 4 كيلومتر نمشي لها يعني على الأقدام مع المعلم، هو يهزنا المكتبة ويروح بينا، وحين نجيب لنا بعض القصص نقرأها ونلخصوها ونقوم بتمثيلها في القسم. فهذا الشرارة الأولى كانت من هناك صراحة. نعم.
0: وهذا مهم جدا، لأنه في المواهب اللي نكتشفوها عند الصغار عموما من أجل أنها تتفتح، المواهب هذيك يلزمها صقل ويلزم إحاطة ويلزم اهتمام، لأنه مش كل واحد معناته تنبثق في داخله شرارة موهبة تتواصل، في بعض الأحيان تموت للأسف لأنه ما يلقاش المحيط وما يلقاش الأطراف اللي تعتني بصقل تلك الموهبة. نمشوا لإصداراتك دكتور. رواية لمبادوزا اخترت أنك تكتب على الهجرة، شنو اللي خليك تكتب على الهجرة أو على هذا الجرح الإنساني؟ هل أنه تكتب على حبيت تكتب على المهاجر بصفة عامة أم على الإنسان بصفة معناتها عموما وعلى اختياراته في الحياة؟
1: هو يعني نصور ما فماش فين يختلفوا على انه الهجرة اللانظامية او الهجرة السرية او احنا طبعا بالعامية نسميها الحرقة، هي مأساة انسانية واجتماعية يعني عظمى، ومأساة للأسف صارت تمثل عبء على مجتمعات البشرية كلها، يعني مش في تونس فقط. انا صراحة من اللي انا صغير المسألة هذه كانت يعني تمسني، لأنه يعني كانت عندنا مجموعة كبيرة من الشباب في الحي اللي كنت نسكن فيه. أنا في بنزرت يعني قريبة يعني الحدود الإيطالية، فكثير يعني من الشباب اللي كانوا يعني يحاولوا أو يعتزموا الهجرة السرية أو يجربوا. ففي الحي اللي كنت فيه مجموعة كبيرة صراحة من الشباب يعني حاولوا ومشاوا، منهم حتى من أقربائي اللي مشاوا سرا لإيطاليا ورجعت وفي من بعد. كنت قبل أن التقطت يعني بانتباه شديد كل التفاصيل، نحب نعرف علاش، يعني أنا قبل كانت مشكلة متاعي علاش الحرق، علاش وقت اللي مجموعة كبيرة من اللي يمشي ويرجعوا في سنادق يرجعوا للأسف يعني موتى وبعد عملية العبور. كنت نسمع منهم، نسمع من الناس اللي قرروا يهاجروا، نحب نعرف الدوافع متاعهم. نسمع من الناس اللي اعتزموا يعني من الهجرة ودفعوا حتى جزء من الأموال الحراق يسميوه. سمعت من الناس اللي مشاوا وسافروا ورجعوا، سمعت من الناس اللي وقع ترحيلهم، يعني حاولت ناخذ تفاصيل يعني مختلفة من الناس الكل. ومن بعد بقات لي التفاصيل هذيك الكل في مخي الدور، إلى أن جات وقتها هكا فرصة قلت علاش ما نكتبش، لأنه وقتها سمعت ريبورتاج في فيسبوك اللي شاب وقتها صغير قالوا شنو الحلم نتاعك، قالوا لامبيدوزا. لامبيدوزا يعني هي طبعا جزيرة إيطالية، صارت هي الحلم، هي الحلم يعني الحلم يتجسم في كلمة. وقتها جاتني قلت والله علاش لي، وقتها كتبت لامبيدوزا اللي هي الجنة الموعودة أو الإلدورادو، لأن الإلدورادو هي الجنة يعني الوهمية. فوقت أخذت يعني القرار إني نحاول نكتب دي، طبعا دي ما هي كتابة تبدأ، لأنه كتبت على تقريبا ممكن سنتين أو أكثر من سنتين. كل مرة نكتب جزء، نكتب ونفسخ، نكتب ونعاود تفاصيل جديدة، لأنه أنا يعني نحبذ إني نحكي تفاصيل كلها. وتفاصيل هي مستوحاة شوية من الواقع، من الواقع مو شخص واحد فقط طبعا.
0: الأكيد جدا دكتور أنه في سردك لمختلف هذه الحكايات وهذه التفاصيل أكيد فما رسالة تحب تبلغها للعالم حول هذه الهجرة الغير نظامية، أو للشاب التونسي اللي ديما يخمم في الحرقة وديما يخمم في الهجرة خارج أرض الوطن، وبالذات الهجرة الغير نظامية اللي تكون بطرق غير قانونية؟
1: هو أكيد يعني هي كل أثر أو كل كتاب أو الكاتب لازم يحملوا مجموعة من الرسائل، والرسائل صراحة في لامبيدوزا ما كانتش فقط للشخص اللي يعتزم الهجرة. أنا حاولت نعطي رسائل ونضمن رسائل في الرواية للي يعتزم الهجرة، وللشخص اللي حتى وصل للجنة الزائفة هي في آخر الأمر، وصار يعني تعيس وصار بائس في أرض هي مش أرضه. الرسالة فقط أيضا ما كانتش فقط للناس هذا، رسالة أيضا للمسؤول اللي ما خلقش بذور أمل للناس اللي حس أنه ساعات غريب وعلى المجتمع اللي هو عايش فيه. رسالة للعائلة اللي ما قدمتش السند الكافي للولدها اللي يوصل به اليأس إلى درجة أنه صار يعني يقارع الموت باش يمشي لشاطئ جديد. رسالة للمربي والمدرسة اللي الدور متاعها قاعد يغيب
0: مهم.
1: شيئا فشيئا في تأثير الناشئة. يعني صراحة مجموعة كبيرة من الرسائل، أنا حتى رسالة منهم بعثتها الوكالات تاعنا بالهجرة، ويعني بعثت بنقد يعني موضوعي على أنه الهجرة ما هيش فقط يعني مهمة يعني، أو أنها وضع يتطلب التكييف الإداري والقانوني فقط، ولكن أيضا مسألة إنسانية لازم
0: نعم.
1: المسألة الإنسانية ما تهملش فيها، ولازم الواقع الإنساني الأليم اللي يحس بموضوع الهجرة ياخذوه يعني مسؤولين بعين الاعتبار. فهي
0: صحيح.
1: مجموعة من الرسائل صراحة لجميع الأطراف.
0: عندك إصدارات أخرى دكتور، اللي هي ذكريات الحي القديم، هذيان، هل هذه كلها الإصدارات بكلها تعكس الواقع، تعكس صور حقيقية من الواقع، حياة، هل هي كلها انعكاس للمجتمع؟
1: والله هي كلها يدخل في خانة اللي نسميه احنا الأدب الشعبي، اللي هو أدب اللي ينطلق من الواقع المعيش. يعني لأن الإنسان لما يبحث في كتاباته حتى في الرواية، يعني هو في ثم فرق بين القصة والرواية، ولكن حتى الرواية الإنسان ينطلق في معالجة قضية ما ولا حلم ما، لكن عبر واقع معيش. فذكريات الحي القديم هي ذكريات طفولتي طبعا، كتبت فيها كل يعني المغامرات وكل ما قمت به بطفولتي من المشاكسات وكل يعني الطرائف اللي صارت وانا صغير، ولكن عبر الطرائف وعبر الشخصيات ضمنت ايضا مجموعه كبيره من الرسائل، ضمنتها تجاربي يعني تجارب بسيطه اللي في الحياه. وطبعا يعني الواقع المعيش نصور انه هو يعني المرساة، وهو البير اللي ناخذ منه الأفكار وننطلق منه حتى لنقد المجتمع ولا لإعطاء بعض النصائح ولا بعض الأفكار.
0: نعم. أيضا صور الحياة الناجحة مهمة جدا، إنه أنت ذكرت إنه في إصدارك ذكريات الحي القديم تحدثت عن تجارب شخصية، تحدثت عن شخصيتك المشاكسة، ولكن ربما الأهم هو الحديث عن تجربة نجاح وكيف يمكن لهذه الشخصية المشاكسة أن تتشبث بالحلم، تتشبث بالأفكار والمبادئ والنجاحات. ربما هذا أهم شيء يقوم به الكاتب والمؤلف ويقوم به القلم بصفة عامة.
1: أكيد هو صراحة يعني اللي احنا أحيانا نعتبروه طفل مشاكس أو طفل يعني عنده كثير الحركة أو كثير مشوش أحيانا. في أنا كانت عندي يعني اللي هو دفاتر نهاية السنة فيها مجموعة كبيرة من الـ يعني الملاحظات لأني طفل مشوش وطفل مشاكس، ولكن بالنسبة لي أنا هي كانت طاقة يعني. ومثلا أنا صراحة كنت مثلا ياسر نحب نمشي لدور الشباب، نمشي للمصايف، الكشافة، كنت يعني أيضا في الكشافة الفوج البحري.
0: عندك طاقة إيجابية معناتها.
1: هذا هو، هي
0: أي
1: لازم
0: طاقة
1: لما
0: إيجابية
1: طاقة عند الأطفال وعند الشباب لابد من صقلها ولابد من توظيفها، لأنه لو ما توظفتش في شيء يعني مهم أو شيء ذو فائدة طبعا ممكن تتوظف عبر قنوات أخرى في ممكن مسارات مشابهة.
0: نعم دكتور، بحكم مهنتك كطبيب وتجربتك ككاتب، شنو أكثر حاجة تعلمتها في الحياة من خلال هالزوز شخصيات معناتها اللي في داخلك؟ وبطبيعة ما كانتش الكتب كافية أنه تعكس قيمة هذه التجربة.
1: سؤال صعيب يعني. يعني ممكن أكثر حاجة اللي نعينها عبر مهنتي طبعا كل يوم عند الإنسان، واللي ممكن ما فماش كتاب اللي ممكن يوصفه، هو مثلا غريزة التشبث بالحياة. هذه حاجة مهمة برشا يعني نشوفها كل يوم عند مرضى. ساعات يعني فما نوعين من المرضى اللي يكونوا مصابين بأمراض خطيرة عافانا فيكم الله، أو أمراض مستعصية، واللي أحيانا الطب يعجز. يعني شفت نوعين من الأمراض اللي يعني هذاك هو حدود الطب إلى حد اليوم، ولكن هما مجموعة من المرضى اللي يكون متشبث بدرجة من الحياة اللي مهما تكون ثم تصورات ولا توقعات بأنه المريض يستحيل يعدي مرحلة هذيك، فالمريض يتجاوزها ويتعافى. وهذه غريزة البقاء شيء يعني صراحة قوي برشا. وممكن هذا الشيء الثاني هو الأمومة، الأمومة واللي نعاشرها يوميا في العيادة متاعي، واللي زاد يعني اختيار الشيء اللي ما اكتشفته في الغربة، يعني خدمت في أكثر من بلاد، أنه الأمومة هي الأمومة. يعني أنا شفت أمهات من ممكن 30 أو أكثر
0: من جنسيات يعني مختلفة،
1: نفس المشاعر، نفس الدموع قبل العملية،
0: الأم تبقى أم وإن اختلفت كل معناتها اختلفت الجنسيات.
1: الأم فقوة صراحة، يعني قوة الأمومة أنا ما نتصورش اللي فما حاجة ممكن يوصفها. أنا مثلا عندي ذكرى قديمة من وما بديت يعني تجربة يعني بديت تدريب الطب وقتها، وكان عندي يعني تربصات في مستشفى أمراض رئوية، أمراض صدرية، وكان فما مرأة يعني تعمل العلاج الكيميائي، العلاج يعني الشيميوثيرابي، لأنها كانت عندها ورم وما لازمهاش تقرب أي إنسان عنده عدوى. ولدها كان عنده سل، والنجم يقول هي بالنسبة لولدها يعني كانت تتعدى بشكل بسيط، يعني أنه ولدها ما عندوش مشكلة كبيرة، ولكن هي كانت تموت، وكانت رغم نصيحة الأطباء يعني رافضة رفضا قاطعا يعني تبعد عليه، كانت لأنه مرض السل ينتقل بالتنفس، السل الرئوي يعني يتنفس في وجهه فقط يعديها ممكن تموت، وكانت رافضة رفضا قاطعا. يعني أنا وقتها كنت باهت، لأنه كانت تعرف اللي عندها إمكانية كبيرة باش تموت، ولكن قالت لا ولدي ولدي.
0: فغريزة
1: الأمومة ما نتصورش اللي فما حتى قلم في العالم ينجم يبرز قوتها الحقيقية.
0: نعم، الجنة تحت أقدام الأمهات.
1: هذا هو.
0: دكتور، هل تشعر أنه الأدب توا في وقتنا توا معاه التحول التكنولوجي ومعاه الذكاء الاصطناعي، هل تتصور أنه الأدب قادر على التأثير في الناس؟ هل أنه سرعة الحياة وكما ذكرت التحول التكنولوجي اللي يعيشه العالم، معناتها ما تحسش أنه الكلمة خسرت جزءا من قوتها؟
1: والله صحيح، يعني خصوصا لو نتكلموا على الكتاب الورقي، أكيد أنه فقد الكثير من البريق، فقد الكثير من تأثيره ومكانته عند الناس. يعني لازم نكونوا صريحين أيضا، وخصوصا عند الشباب، هذا حاجة يعني لا تخفى على أحد. ربما سرعة الحياة، ربما ضيق الوقت، ربما تطور التكنولوجيا، الفيسبوك والوسائل الرقمية، وكل هذا خلى يعني مجموعة كبيرة من الشباب تنفر من الكتاب الورقي. وربما هذا أيضا دور المجتمع، المجتمع ما لازموش دايما ينقد يعني علاش، لازم المجتمع يلقى وسائل أخرى، وسائل يعني يخلي الكتاب عنده مكانته أو الأدب عنده مكانته، بطرق عصرية، بطرق اللي هي تحظى عند الشباب بالاهتمام، وتخليه يرجع يحب القراءة والبحث من جديد. زد المدرسة، المدرسة لازم تلعب دورها. إنه أنا حكيت لك عن تجربة ذاتية، ربما هي تجربة يعني مشتركة مع يعني كتاب آخرين. المدرسة هي اللي خلتني نحب الكتاب، والمدرس متاعي هو خلاني نحب الكتاب. فلازم المدرسة تلعب دورها، العائلة تلعب دورها، ولكن المجتمع أيضا لازم يلعب دوره ويلقى الوسائل الكفيلة اللي يتحبب الشاب في الكتاب من جديد.
0: نعم، وخاصة الطفل، لأنه المطالعة يعشقها الطفل في سنواته الأولى منذ البداية. نعم، وكما ذكرت
1: لو سمحني ولو ترسخ يعني حب القراءة عند الطفل، يعني مع لغتنا احنا ما عادش خاف عليه، لانه حب الكتاب الورقي وتصفح الكتاب وتصفح كل ورقه، اذا كان ترسخت عند طفل اللي هو صغير يعني بيبقى معاه الغرام هذاك وما يفرقوش حتى لو كيف يكبر من بعد.
0: نعم، بهذه الاصدارات دكتور اكيد جدا تشارك في معارض وتشارك في ملتقيات، رغم انه مهنتك كما ذكرت مهنتك مهنه تتطلب الكثير من الوقت اللي يلزمك تكون موجود في هذه المنطقة، عفوا في هذه المهنة وضمن هذه المسؤوليات اللي ترجع لهذه المهنة. هل تشارك في المعارض والملتقيات بما أنك عاشق للكلمة وللرواية؟
1: صحيح والله، كما قلت اختيوار، أنا يعني عندي إصدارات علمية إلى جانب إصدارات يعني منحين لآخر إصدارات الكتاب. أنا كنت أستاذ مبرز جامعي في كلية الطب في تونس، ولحد الآن نكتب أحيانا بعض المقالات العلمية كل ما تتوفر الفرصة. طبعا ضيق الوقت يخليك ما تنجمش تشارك في كل الملتقيات الثقافية، ولكن الكتب اللي نصدرها يعني أحيانا تكون عندي مقالات مثلا ننشرها، ولا نبعث مرات لبعض الجرائد ولا بعض الصحف، ولا والكتب اللي ننشرها طبعا تكون مشاركة في بعض المعارض في العالم العربي، يعني مصر، مصر، تونس، قطر.
0: نعم. هل تعمل على كتابة شعر أو رواية الآن؟ هل هناك إصدار في القادم؟
1: والله هي الأفكار عمرها ما توفي يعني، ومشاريع الكتاب عمرها ما تنضب. الفكرة أنه كما حكيت لك كان حل يعني الحاسوب متاعي تلقى مثلا قصيدة فيها ثلاثة أبيات، وتلقى أقصوصة فيها يعني جزء يعني منها، وتلقى وكل مرة نرجع نزيد النقص، ووقت اللي حاجة نحسها قربت هكا والقدمت شوية وقتها نركز معها ونخلي المشروع يكتمل.
0: نعم.
1: هو ذيك الوقت راحة ومشاغل الحياة.
0: نعم.
1: يخلي الإنسان يعني مش متفرغ. أنا يعني غرامة بالنسبة لي، أنا ما نعتبرش روحي كاتب، أنا هو الكتابة فقط. فأحيانا ما توفر الفرصة لما تكون فما شوية وقت النجم وقتها يعني نكمل مشروع ما. ربما اللي نحب نكتبه في الفترة القادمة، نحب نكتب على الطبيب الإنسان. نحب نكتب على الطبيب على مختلف أطوار حياته الجامعية، على قصة التدريب العملي، على ظروف العمل في المستشفيات، حتى يعني وصول العلاقة مع المريض. العلاقة مع المريض علاقة غنية جدا، ويعني علاقة فيها تفاعلات كبيرة، ممكن حتى ما يكفيش كتاب واحد إني نسردها فيه، ولكن ربما يكون هذا المشروع الكتاب القادم.
0: مشروع عظيم نتصور، خاصة وأنه ستتحدث عن تجارب مهمة، وأن تحدثنا أنا منذ حين على إحساس واحد وهو إحساسك بقيمة غريزة الأمومة، وربما هذا وحده ينجم يألف لك كتاب.
1: هو صراحة ما وقعش تناوله حتى في الأعمال الدرامية. يعني أنا صراحة يعني نهتم برشا بالدراما وبالفنون في المطلق، وربما ما شفتش لحد الآن يعني مشروع عمل أدبي ولا درامي ولا فني ولا غيره تناول يعني واقع الطبيب التونسي. واقع عشته طبعا هنا، ولد كلية الطب يعني في تونس، ولد المستشفية التونسية قضي كل شيء. واقع يعني يجدر بأنه يتناولوه الكتاب والنقاد والمخرجين وكتاب السيناريو، لأنه واقع ثري لأقصى الحدود. يعني يوم أنه يكون فما عمل يحكي على واقع الطبيب، ربما فما ناس باش تكتشف برشا حاجات، ربما باش تكتشف حتى جزء من علاش انه في فما يعني اطباء يهجروا، ولا علاش الواقع صعيب، ولا فنصور انه يعني مشروع لاعمال سواء دراميه ولا نثريه ولا غيره.
0: نعم، يعني لهنا ترى انه هناك العديد من الكفاءات التونسيه اللي تعيش عوالمها المختلفه وعندها دوافعها وعندها تفاصيل في حياتها وفي تجاربها، يلزم تكون هي زادة موضوع حديث وموضوع إصدارات، علاش لا؟
1: أكيد، وهذا يعني ما يهمش مهنة الطب فقط. يعني كما شفت يعني احنا ربما خرجنا شوية من سياق الموضوع هجرة الكفاءات، ولكن أكيد أنه فما دوافع، والخطأ هو اللي أنه مثلا يقع تجريم وظيفة ما، ولا يعني شخص ما، ولا ناس تقول علاش خرج، ولا لا، ثم الدوافع أكيد. هذه مثلا احنا حكينا قبل على الهجرة النظامية، هذه هجرة نظامية. يعني هجرة يعني الناس هذوما مشاو تلقفتهم بلدان أخرى يخدموا فيها وفي ظروف باهية ويرجعوا لبلدانهم وما يغيبوش عليها وينوروا بلدانهم أيضا. وهذا شيء هذا ما عمره ما يتناولوه العباد، ولكن نعرف يعني العديد من الأصدقاء في مختلف الميادين، في المحاماة، في القضاء، في أخوي حسن المرزوقي يعني صحفي لامع جدا وأديب وكاتب ومتميز جدا يعني، ودائما دائما رفع راي تونس فيما مشى هو وغيره طبعا من جميع الكفاءات. فنصور انه يعني هو واجب على الادباء والكتاب واللي يعملوا في مجال الدراما والفنون انه كل مره ياخذوا قطاع من القطاعات باش يبينوا للمجتمع شنو هي الحقيقه نتاعو يعني. ثم راهو برشا خفايا صراحة اللي ربما يجدر أنه لشر إليها.
0: نعم، وكما ذكرت دكتور، جاليتنا التونسية بالخارج وبكفاءاتها المتنوعة في مختلف القطاعات منورين تونس ورافعين راية تونس عاليا وبصدق، معناته كل مرة نسمع بنجاح من النجاحات وتألق نحسه فخر كبير، لأنه رغم الجغرافيا والمسافات والبعد حبهم لتونس

0: نتقابل ونحكيه. وأنا يعني فكرتي ورأيي أنه هذا موجود ومؤكد، ولكن
1: نعم
0: الدولة أيضا دولة عندها دور كبير في أنه تستقطب الكفاءات اللي عايشة
1: نعم
0: في الخارج، وتوفر خصوصا الوسائل اللي تخلي المقيم بالخارج يا ما يرجع لبلاده، وإذا طبعا نيتي أنا ونية العديدين أنه
1: نعم
0: مش نبقاو في الغربة حياتنا كاملة،
1: صحيح
0: ولكن حتى لو ما رجعش راه ممكن ثم أطر وثم وسائل أنه حتى المقيم بالخارج ينفع بلاده ويكون عنده يعني مساهمة فعالة في مشاريع من يعني مختلف
1: نعم
0: المجالات حتى وفي الفترة اللي مازال فيها في الخارج. يعني
1: صحيح
0: هذه معلومة مهمة، يعني هذا نتناقشوا فيها يعني باستمرار
1: نعم
0: كل ما نتقابلوا في أي فرصة، اللي الدولة لازم توفر وتلقى الوسائل الكفيلة أنه المقيم بالخارج ينفع بلاده، لأنه النية موجودة، هذا
1: نعم
0: مؤكد 100%.
1: نعم وأنت تحدثت وفتحت زاوية عن اللقاءات فيما بينكم أنتم الجالية التونسية بالخارج. هذه اللقاءات هذه اللي تكون فيها تونس محور الحديث. في اللقاءات هذه دكتور أنتم في لقاءاتكم هل هناك برامج؟ هل هناك اهتمام بدورات يكون فيها الحديث على تونس ومشاغل الجالية التونسية بالخارج؟ لأنه عادة تصير هالاهتمامات هذه وهاللقاءات هذه وهالمنتديات خارج أرض الوطن.
0: والله بكل صراحة مدام سوار، هو الملتقيات اللي هي غير مهيكلة أكثر برشا من يعني آخر لقاء كان نجمعني بالدكتور نزار شقرون الأديب الكبير يعني اللي عايش في قطر أيضا يشتغل في قطر، وأخوي أحسن المرزوقي ومجموعة كبيرة من الكتاب. تقابلنا في معرض دوحة الكتاب أخيرا ممكن منذ شهر، فتقابلنا وحكينا وتبدلنا الآراء، نقابلوا أحيانا في ملتقيات ثقافية، مرة آخر مرة أيضا ملتقى ثقافي كان نظمته السفارة التونسية في الدوحة. فأحيانا فما ملتقيات مش كثيرة يعني للأمانة، يعني مش كثيرة، فأغلب اللقاءات هي تكون لقاءات هامشية ولا بالصدفة. وديما كل ما تلقى إنسان طبعا تونسي سواء من ميدانك ولا لا باش تكثر طبعا الأفكار وتتلاقح الأفكار ونحكي والكل. ولكن صحيح يعني هذا اللي كنت حكيت لك أنا فيه، اللي نداء أو اقتراح أنه الدولة تساهم يعني تزيد في الأطر اللي تخلي الناس تتلقى فيها وتاخذ الناس هذوم وتسمع منهم لأنه يعني تطور اللي نجم يفيدوا.
1: نعم وربما تشجعكم لأنه في بعض الأحيان المشاغل والعمل ما تخليكمش تلقوا الوقت أنكم تنظموا مثل هذه الملتقيات، ولكن إذا كانت فما جهات معنية تقوم بهذا العمل يعني أنتم ماذا بيكم، لأنه مثل هذه الملتقيات فيها ولادة لمشاريع بيناتكم.
0: هذا أكيد 100%، هذا أكيد، لأنه كل ما تقابلنا وكل ما كانت فما نقاش حول مشروع معين ولا يعني حتى نقاش على هواجس ولا على أفكار اللي تنجم تفيد البلاد، واللي ربما لو كانت الأطر اللقاء هذه مهيكلة أكثر ومنظمة أكثر ربما كانت ثم استخلاص بعض الملاحظات اللي ممكن تعاون. يعني أنا نصور لأنه صراحة أغلب الناس اللي في المهجر ناس عندهم خبرة فيما يدينهم،
1: نعم.
0: يعني فما ناس عندها فيما يدينها 20 و 30 سنة وأكثر، فالناس هذه أول شيء نجحت في مدن في بلدان أخرى، وناس عندها خبرة، وناس يعني أنا قبل ما نهاجر اشتغلت 16 سنة في الوظيفة العمومية في تونس، يعني ما خرجتش وأنا بعد سنة ولا سنتين من التخصص، فعندي خبرة في ميداني في الطب مثلا، غيري عنده خبرة في الصحافة، غيري في واحد ثاني في القضاء. فنصور اللي لو أطر اللقاء هذه تكون منظمة مهيكلة أكثر، الناس اللي في الخارج راهو ناس توقين للرجوع لتونس وتوقين أنهم يعاونوا تونس وتوقين أنهم يكونوا يعني ناس فاعلين حتى لو في المهجر. ما نصورش للأطر اللي موجودة لحد الآن كافية
1: مشجع يعني. باش نستضيفك ولو افتراضيا أنك تكون في الاستوديو وتكون تونس هي ضيفتك، أنت صاحب برنامج جئتك يا عاشقا، ماذا ستقول لتونس؟
0: والله أنا أولا أقول لك كل شيء، أنا عاشق لتونس.

0: يعني عاشق حد النخاع، بالرغم من سنوات الغربة، بالرغم عشت برشا يعني برا من البلاد، يعني حنيني وشوقي ولائي فقط لتونس، وفي يوم من الأيام باش نرجع أكيد، هذاك يعني ما فيش كلام. لو كانت هي ضيفتي تونس نقول لها مرحبا بيك مدام تونس، شنو أحوالك، لاباس عليك، نقول لها يا تونس أنفذي عنك غبار الطريق، فبالرغم من الكبر والهرم قدرك أن تكوني جميلة وقدرك أن تكوني جذابة، أقول لها يا تونس ارفعي رأسك بالرغم من الآلام، بالرغم من الأوجاع، بالرغم من الجروح، فقدرك يا تونس أن تكوني شامخة، قدرك أن تكوني قوية وعصية على كل بلاء. أقول لها يا تونس استبشري خيرا في المستقبل، لأن هناك أشخاص يعيشون سواء على أرضك سواء خارجها، ممن يحبونك حد النخاع، ممن يظلون دائما رايتهم وهدفهم الأسمى هو إعلاء الراية التونسية في كل مكان. فهذه هي ربما بعض ما سأقوله لتونس، وأتمنى أن يكون عند تونس يعني رحابة صدر أن تسمعك أيضا بعض من الملاحظات والنقد اللي ربما نسوقه لها.
1: نعم، وبهذه الكلمات الجميلة أكدت أنك تونسي حد النخاع. أنت محب لتونس. كنا سعداء باستضافتك دكتور، يعطيك الصحة، شكرا لك، شكرا على هذه الدردشة وعلى حضورك معنا في برنامج جئتك عاشقا. نخلي لك المجال أنك تختم هذا الحوار.
0: ربي خليك مدام سوار، شكرا على الاستضافة الجميلة، شكرا على المحاورة الشيقة أيضا، يعني روقتيني ببعض الأسئلة اللي ما كانش أسئلة سهلة، وأنا طبيب يعني.
1: أنت طبيب والشاعر، يلزمك مراوغات. أكيد
0: إن شاء الله نكون أفدنا المستمعين إذاعة قفصة، وتحية إلى جهة قفصة نحبها برشا، وإن شاء الله في المستقبل ربما تجي الفرصة ونكون ضيف يعني عندك، مش افتراضي، إن شاء الله في المستقبل.
1: إن شاء الله إن شاء الله، هذا ما سيسعدنا جدا. ومصافحة التوانسة أينما كانوا في كل أنحاء العالم يسعدنا جدا، خاصة كي يبدو توانسة متميزين ومتألقين. شكرا لك دكتور علي المرداسي، طبيب وشاعر وكاتب، كنا سعداء جدا باستضافتك في برنامج جئتك عاشقا. ليلة سعيدة وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، شكرا.
1: هكا وصلنا لنهاية هذا البرنامج من جئتك عاشقا، هذا الفضاء المخصص لجاليتنا التونسية بالخارج. الليلة كانت عنا ثلاثة إطلالات، الأولى على ملتقى دولي جمع الجالية التونسية بالخارج، ثم إطلالة لولاية تونس، ولاية توزر عفوا، وديوان التونسيين بالخارج، وبرنامج استقبالهم لجالية ولاية توزر هذه السنة. والختام كان مع الدكتور علي المرداسي، طبيب وشاعر وكاتب تونسي مقيم في قطر. أجمل تحيات الفريق لأمن هذا اللقاء، لزهر حمد على جهاز الكونسولات، في الإخراج الفني والتقني زميلنا علاء الدين الرضواني، أمن مكالمات ضيوف كمال حميدة، من أمام المزدح سوار عميدية. تتمنى لكم ليلة سعيدة، ألتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم نفس الزمان ونفس المكان.

0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: وزارة التربية تعلن عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة سماس للحصول على نتائج نظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية بداية من الأحد الخامس من جويلية على الساعة 10 صباحا. الإعلان عن نتائج دورة المتفوقين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 يوم السبت المقبل 8 من جويلية حسب ما أكدته مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس. طلب المجلس الوطني لعامة الأطباء بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضائيات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفتاة الباعثين الشبان حاملي الشهادة العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل نقصها 20 من جويلية الجارية. أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يمكنه الذهاب إلى موسكو في أي وقت شرط أن يكون مستعدا لاتخاذ قرارات مهمة ومسؤولة. شكرا لكم على المتابعة، أصبحوا على خير.

0: من سجل الذكريات نغمات منسية.
1: عسلامة ومرحبا بكم في نغمات منسية اللي نسافروا من خلاله عبر آلة الزمن. نضبطوا مؤشر الراديو على 100 عام التالي، نرجعوا للقاهرة، لبيروت وحلب، العشرينات القرن الماضي. الشوارع عملاها السحر والصوت الأسطوانات النحاسية. برنامج نرجعوا فيه العصر تحررت فيه الأغنية العربية من القوالب الجامدة ولامست هموم الناس ومشاغلهم اليومية. في العشرينات خرجت الموسيقى من إطارها الضيق اللي كانت فيه حكر على القصور، وبفضل الجراموفون دخلت الموسيقى لكل بيت. ظهرت الطقطوقة والمسرح الغنائي اللي ناقش قضايا الاستعمار والتحرر، وحكى عن المرأة، عن الحب، وحتى عن الأزمات الاقتصادية بأسلوب ساخر وخفيف. معاكم باش نستعرضوا أبرز القامات اللي حفرت أسماءها بماء الذهب في تلك الفترة، ومن بينهم منيرة المهدية.

0: منيرة المهدية اللي لقبوها بسلطانة الطرب، مطربة الأزبكية الأولى، واللي كانت من أعظم رائدات الفن العربي في بدايات القرن العشرين. ما كانتش مجرد مطربة فقط ذات صوت رخيم، بل كانت مجدة كسرت قيود مجتمعية باش تفتح الباب أمام النساء في عالم الفن والتطوير الموسيقي. ولدت منيرة المهدية في محافظة الشرقية في مصر. بدت منيرة المهدية حياتها الفنية كمطربة تحيي الحفلات في مدينة الزقازيق، وفي يوم شاهدها أحد أصحاب المقاهي الصغيرة في القاهرة فأعجب بجمال صوتها واستطاع إقناعها بفكرة السفر إلى القاهرة. كان ذلك في عام 1905، وفي القاهرة ذاع صيتها ولقبت بسلطانة الطرب، وسريعا ما افتتحت ملهى خاص بها أطلقت عليه اسم نزهة النفوس، تحول إلى ملتقى رجال الفكر والسياسة والصحافة بفضل ما كانت تتمتع به من شخصية قوية وقيادية.
1: ربنا أوهبني صوت قالوا ما جيش زيه كل 100 سنة يمكن، ونفس الشخص سلام قال لي صوتك ده اسم الصوت الأبيض. قلت له أبيض إيه وأسود إيه؟ عيلة بقى. قلت له أبيض إيه؟ أم واحد قاعد مع اللي عارفة ده مين؟ قلت له لأ. قال لي ده الشيخ سلام حجازي. قلت له أنت؟ أنا بقول حاجتك كلها. قال لي أنت بتقولي؟ قلت له آه. قال لي طب أنا عايز أسمعك. قلت له بقى قصيدة سمحت بإرسال الدموع محاجري. قال لي ما حدش هيورثني إلا أنت.
0: وفي صيف 1915 وقفت منيرة المهدية على خشبة المسرح مع فرقة عزيز عيد، أدت وقتها دور حسن في رواية للشيخ سلامة الحجازي. وقتها كانت أول سيدة مصرية تقف على خشبة المسرح، وهو ما زاد الإقبال على المسرحيات وأصبحت فرقة عزيز عيد تنافس فرقة سلامة الحجازي.

في هذا العصر امتزج الفن بالسياسة. وقتها كانت المظاهرات تملأ الشوارع في ثورة 1919 تنادي بالاستقلال. تحولت أغانيها الرسائل الوطنية، كانت تغني لسعد زغلول وللحرية. تحدت وقتها رقابة الاحتلال البريطاني وأصبحت واحدة من الأصوات الفنية المرتبطة بالحركة الوطنية المصرية. في فترة الاستعمار الإنجليزي استخدمت الفن كوسيلة للمقاومة. وقتها كانت تقدم أغنيات تحمل رسائل سياسية مشفرة، وحتى الإنجليز عجز عن إغلاق مسرحها بسبب شعبيتها الجارفة.

0: في قلب هذا العصر الصاخب والمثير مع اسم هز أركان المسرح الغنائي واخترق حواجز وتقاليد مجتمع بأكمله، امرأة لم تكن مجرد مطربة بل كانت دولة فنية مستقلة، وكانت أول سيدة مصرية تقف على خشبة المسرح وتأسس فرقة مسرحية باسمها. يحسب لمنيرة المهدية إنها هي أول من قدمت الموسيقار العبقري سيد درويش للجمهور القاهري، وصنعت معاه روائع مسرحية كبيرة. كانت العلاقة بين منيرة المهدية وسيد درويش علاقة تكامل استثنائية، التقت فيها عبقرية درويش في التلحين مع جرأة ونفوذ منيرة المسرحي. لحن لها درويش مجموعة من أشهر الأوبيرات والمسرحيات الغنائية اللي كانت تقدمها فرقتها، كيف أوبيرات كلام في سرك وأوبيرات العشرة الطيبة. هي أيضا أول من أعطت الفرصة الأولى للموسيقار محمد عبد الوهاب ليستكمل تلحين الرواية بعد وفاة سيد درويش المفاجأة وشاركته البطولة.
1: الأستاذ عبد الوهاب كان عندي ملحن واشتغل معي على المرصح أول مرة، وما وقفش على المرصح أبدا، أول مرة كان بيشتغل عندي، ولما خرجته جبت صالح عبد الحي.

هي الجسر بين زمن الشيخ سلامة حجازي وبداية الحداثة الموسيقية مع سيد درويش ومن بعده أم كلثوم. تميزت منيرة المهدية بتقديم الطقطوقة الخفيفة والقصائد المسرحية، وكان صوتها يمتلك مرونة عالية وقدرة على التطريب والتنقل بين المقامات الموسيقية الشرقية بسلاسة. سجلت مئات الأسطوانات مع شركات عالمية ومحلية، وكانت أسطواناتها الأعلى مبيعاً في فترة العشرينات.

غنت منيرة للحب، غنت للفرح الشعبي وامتلكت لون قريب من الناس، لذلك بقت أغانيها حية رغم مرور الزمن. وكانت أغانيها تحمل روح الشارع المصري، خفيفة أحيانا، شجية أحيانا أخرى، لكنها دائما صادقة. بعدها جت فترة جديدة في تاريخ الغناء العربي، ظهرت أصوات أخرى وتغير الذوق الفني، لكن اسم منيرة المهدية بقى محفور باعتباره اسم تأسيسي في تاريخ الأغنية العربية الحديثة.

سافرت منيرة سنة 1919 في جولة فنية دامت 3 سنوات، قدمت خلالها حفلات غنائية في بلاد عديدة منها لبنان والعراق وسوريا وتركيا وإيران وفلسطين وليبيا وتونس والمغرب. اشتركت منيرة المهدية في تحرير المرأة كيف ما تزعمت حركة وطنية عن طريق مسرحها وفنها الغنائي الأصيل. أدت منيرة المهدية دور وطني من خلال مسرحياتها وأغنياتها، بالإضافة لجانب دورها السياسي خلال ثورة 1919. نالت منيرة المهدية العديد من الأوسمة، منها وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى عام 1960، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من الرئيس جمال عبد الناصر عام 1961، والجائزة الممتازة في مسابقة الغناء المسرحي اللي أقامتها وزارة الأشغال العمومية عام 1926.

مع نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات بدت أضواء الشهرة تنسحب شيئا فشيئا من تحت قدمي منيرة المهدية مع صعود جيل جديد قادته أم كلثوم وفتحية أحمد، وتغيرت الأذواق الموسيقية لتصبح أكثر حداثة، مما دفع السلطانة إلى الاعتزال تدريجيا والابتعاد عن الساحة حتى وفاتها عام 1965. لكنها خلت وراها تاريخ كامل من الجرأة والفن والحضور. رحلت وبقى صوتها يسكن الأسطوانات القديمة، وبقت صورتها شاهدة على زمن جميل. إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا مع سلطانة الطرب منيرة المهدية، المرأة اللي غنت للحياة واللي غيرت شكل المسرح والغناء في العالم العربي. رحلة حملتنا لزمن الفن الأصيل. دمتم بخير، وإلى لقاء جديد في حكاية أخرى من حكايات الطرب العربي الجميل.